0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في الكلام. الإحسان في الكلام هو أن تقول الكلام الأحسن والأطيب، وهو الكلام اللين الحكيم الذي يراعي فيه المتكلم أحوال وظروف المخاطب، ويتجنب الكلام السيء أو القاسي أو الجاف، وهو استخدام الكلمة الطيبة وتجنب النزاعات والمخاصمات التي قد تنتج عنها سوء الكلام. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، أي إذا أراد أحدكم أن يتكلم فعليه أن يتخير الكلمات المناسبة وينتقي الألفاظ الجميلة ويحسن العبارات، فلا ينطق إلا بالحسن الجميل. إذا كان لدى المتكلم كلام حسن وكلام أحسن منه، فعليه أن يختار الكلام الأحسن والأجمل، لقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، حتى لا يعطي الشيطان فرصة للدخول في تأويل الكلام، فينزغ بينهم، يفسد بينهم، يهيج بينهم الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الكلام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك كلام طيب قوله، ما عندك كلام السكوت أحسن، إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. وحسن الكلام والإحسان فيه يزيد المودة، يشيع المحبة والألفة بين الناس، فإن صاحب الكلام الجميل، الألفاظ الجميلة، الكلام الطيب، هو أسرع الخلق في الوصول إلى قلوب الناس. والإحسان في الكلام يكون مع الوالدين، فهم أحق الناس بطيب الكلام. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وحسن الكلام يكون مع الزوج والزوجة في الثناء والمدح للطعام واللباس والأعمال الصالحة، فيثني الزوج على زوجته، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فحسن الحديث وحسن الكلام بين الزوجين يزيد المحبة والألفة بينهم، يقوي روابط الأسرة، يشيع جو الألفة والمحبة في البيت. وحسن الكلام يكون كذلك مع الجيران، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أذية الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لا خير فيها، هي في النار. وحسن الكلام أيضا يكون في الدعوة إلى الله، قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن الموعظة قد تكون حسنة أو غير ذلك، فأمر بالموعظة الحسنة، أما الحكمة فلا تكون إلا حسنة. ومن الحكمة مخاطبة الناس على قدر عقولهم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وحسن الكلام، حسن الكلام مع غير المسلمين كذلك، يقول جل جلاله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال ابن جرير يقول: إلا بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. ولما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام إلى فرعون، قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع. وقوله لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما يقول فيه من الضلال والهلكة. فإذا كان أمره لإحسان القول مع الأعداء، فكيف يكون الحال مع الأحباب والأولياء؟ لابد أن يكون ألطف.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: ومن صور الإحسان بالكلام الثناء على أهل الخير بما فيهم من معروف وفضائل. ومن بين ذلك ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق رضي الله عنه حينما قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار ويمدحهم الذين اتسموا بكريم الأخلاق وجميل الصفات ونصروا الله ورسوله، ويقول عنهم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ومهما كانت مكانة الإنسان فإن الكلمة الطيبة تقع في نفسه موقعها، والنفوس تحتاج باستمرار إلى التشجيع والتحفيز، والكلمة الطيبة تترك الأثر العميق خاصة إذا كانت مفعمة بالعاطفة والصدق، وهي تدفع إلى الخير وتساعد على تجاوز العقبات والتحديات وتنشر البسمة على الوجوه. ورحم الله رجلا قائلا: خيرا فغنم أو سكت فسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فكل ما تتكلم به مرصود مكتوب وأنت محاسب عليه يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل ما تتفوه به وتنطق به مستنسخ لتراه يوم القيامة. قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومن صور الإحسان في الكلام حسن الكلام في الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن حسن الكلام أيضا التحدث بصوت مسموع، ليس بالمرتفع ولا بالمنخفض، وبعبارة واضحة يفهمها الجميع، بعيدة عن التصنع والمغالاة. وكذلك تكرار الكلام إذا لم يفهم عنه، والتأني في الكلام وعدم الإسراع فيه. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. ومن حسن الكلام ألا يتكلم فيما لا يعنيك، لا تتكلم فيما لا يعنيك. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وكذلك ألا تحدث بكل ما تسمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن الإحسان في الكلام الابتعاد عن المراء والجدال وإن كنت محقا، وعن الكذب وإن كنت مازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فحسن الكلام يكون بالابتعاد عن كلام الفاحش واللعن والطعن. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وصاحب الكلام الحسن يبتعد عن التكلف، يبتعد عن الثرثرة في الكلام. لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. يتكبر بلسانه بكلامه، يتكلم كلام المتكبرين. والإحسان في الكلام يكون بالبعد عن الغيبة، البعد عن النميمة، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام يسعى بالنميمة ويفتن بين الناس. وحسن الكلام أيها الأحبة يقتضي الالتزام بآداب الكلام، كالإصغاء إلى المتحدث وأن لا نقاطعه أو نظهر العلم بحديثه، وأن لا نسفه رأيه أو نكذبه، ولا نستأثر بالحديث ونعطي الآخرين فرصة للتحدث، نبتعد عن الخشونة والغلظة والشدة في الحديث والرد، وألا نتتبع أخطاء الآخرين وزلاتهم، فهذا مما يغر الصدور ويفضي إلى العداوة والبغضاء. وحسن الكلام أيضا يكون بتجنب السخرية والاستهزاء والاستهانة بالمتحدث إليهم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ومن آداب الكلام وحسن الكلام ألا يزكي المتكلم نفسه، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فيا أيها الأحباء، هذا اللسان نعمة، ينبغي علينا أن ننتقي الألفاظ حينما نتكلم، أن نتأدب بآداب الكلام، ليكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونرتفع بهذا الكلام درجات عند الله. أما من يتكلم الكلام بسخط الله فإنه يهو بذلك في جهنم والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول وأدب الكلام، وأن يرزقنا الحكمة في القول والعمل. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: الصورة المكتوبة.
1: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
2: والكلمة تصنع أروع الصور.
1: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
2: ترسم المكان والشخوص.
1: فالرسم بالكلمات،
2: والكتابة بالكاميرات.
0: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
1: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم. الإعداد الإذاعي أحمد بن سعيد الأسكي، التقديم أحمد الكلباني ولجينة البلوشية،
3: الصورة المكتوبة،
1: الإخراج جمال الشعيري.

0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست حسين حلمي المهندس.
2: بابا.
3: نعم.
2: المانجا هتجيب لي ايه؟
3: اللي تطلبه.
2: انا عاوز بسكليت.
3: بسكليت مرة واحدة؟
4: هي كتير عليك، كلها 9 ايام وتجيب له بسكليت وبعد البسكليت وطوموبيل وبعد
2: لا انا عايز بسكليت.
4: ايه ده انت فقري قوي،
2: كل واحد على قده.
3: طيب بروح انت دلوقتي، بعدين بعدين.
0: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست حسين حلمي المهندس. عزيزي المستمع.
5: عزيزتي المستمعة.
1: يمثل التتابع الحواري المرحلة النهائية من مراحل السيناريو ومعالجته الأكثر اكتمالاً.
5: ويقدم السيناريو على شكل تتابع حواري قبل التقطيع الفني والإخراج.
1: وعرض السيناريو على هذا الشكل نمط متفق عليه من قبل السينمائيين، وبالفعل فإن التتابع يشكل الوثيقة التي ينتظم حولها تمويل وإنتاج الفيلم،
5: ومن ثم فإنها تكتب على عدة نسخ وتبلغ لجميع الأشخاص القادرين على المساعدة في إنتاج الفيلم وتصميمه.
1: وعلى إثر قراءة التتابع الحواري يتحدد المنتجون والموزعون للاتفاق على التوزيع والحصول على ضمانة الحد الأدنى.
5: إذن فالتتابع الحواري يشكل مفتاح التصور الاقتصادي والفني للفيلم، مثلما يشكل التقطيع الفني مفتاح تحضير التصوير والعمل في موقع التصوير.
0: الصورة المكتوبة.
1: أعزائنا، ينجم عما سبق أن على التتابع الحواري أن يخضع لقواعد ومعيار الكتابة التي يكون هدفها تسهيل قراءته.
5: وحتى يكون مقروءاً من قبل الجميع ينبغي أن يكون السيناريو مكتوباً بشكل واضح وبعبارات في متناول الجميع، وأن يكون نوع عرضه وتحريره وكتابته ذا طبيعة تسهل التواصل مع أصحاب القرار الذين يتعلق بهم تمويل الفيلم.
1: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست الراحل حسين حلمي المهندس.
1: أيها الأصدقاء، بات من الملاحظ في هذا البرنامج أن بعض كتاب السيناريو هم مخرجون أيضاً، وقد قدمنا بعضاً منهم في الحلقات السابقة.
5: حتى شخصية اليوم حسين حلمي المهندس فهو كاتب ومخرج مصري، يعتبر من أهم المخرجين الذين شيدوا القيمة الفنية والإبداعية للسينما المصرية منذ عام 1950.
1: وكان من الشخصيات الفنية التي تهتم بالقيمة الإنسانية والاجتماعية.
5: ولد حلمي المهندس في 17 سبتمبر لعام 1920، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1943.
1: بدأ حياته الفنية منتجاً لفيلم أزهار وأشواك عام 1946،
5: ثم كاتباً للسيناريو والحوار في أفلام بابا أمين وسلو قلبي بالاشتراك مع عز الدين ذو الفقار وغيرهما من الأفلام.
0: الصورة المكتوبة.
1: فيلم بابا أمين هو فيلم مصري عرض عام 1950 وتم تصويره بالأبيض والأسود.
5: هذا الفيلم هو أول أفلام يوسف شاهين، أخرجه ولم يكن عمره يتجاوز 24 عاماً.
1: الفيلم بطولة فاتن حمامة وحسين رياض وكمال الشناوي وماري منيب وفريد شوقي وهند رستم.
5: وقد اعتمد الفيلم على الفانتازيا التي كانت غريبة على السينما المصرية، حيث يصور الفيلم حياة شخص بعد الموت.
1: تدور أحداث الفيلم حول أمين زهدي، وهو رب أسرة له ابن صغير وابنة تحب جارهم الخجول.
5: يرغب أمين في الثراء السريع، ويعطي لصديقه كل ما يملك من مدخرات ليدخلا مشروعاً تجارياً.
1: وفي إطار فانتازي غرائبي، يشعر الأب كأنه قد مات، ويرى أحوال أسرته ومشاكلها من بعده، فيرى صديقه وقد رفض رد الأموال لأسرته، ويرى أسرته وهي تبدأ في الانهيار وتتوالى الأحداث.
5: بعد الفاصل القادم سنتحدث عن أحد أهم أفلام السيناريست الراحل والمخرج حسين حلمي المهندس.
2: ها
6: ايه رايك؟
7: والله
6: ايه مش عاجبك؟
7: نص نص.
6: لا مالكش حق ابدا يا رشدي.
3: قول ما تنفعش عشان خاطر
7: عيونك هخليها بجنبي.
6: نفسي
3: روح ضهيه
6: يعني هتديهم 100 جنيه
7: بعد اسبوع.
6: ليه؟
7: مش اما اشوف الجمهور هيقابلها ازاي.
6: هيقابلها كويس جدا.
7: يبقى خلاص.
6: بس دول لازم يدفعوا 100 جنيه قبل اسبوع للبيت يروح.
7: ما تخافيش يا حبيبتي ما دام تعجب هدفع لها الفلوس قبل البيت ما يروح.
6: انا معتمده عليك.
7: اطمئني.
1: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست الراحل حسين حلمي المهندس.
1: أصدقائنا، يعتبر فيلم شمس لا تغيب يعتبر أول تجربة لحسين حلمي المهندس في الإخراج، فكانت موهبته واضحة حتى أن من شاهدوه في الاستديو لم يصدقوا أن الفيلم هو أول إخراج له.
5: وعن سيناريو الفيلم، وهو الأمر الذي يعنينا بالدرجة الأولى في هذا البرنامج، فإن القصة والسيناريو والحوار هي للمخرج ذاته، أي لحسين حلمي المهندس.
1: أصدقائنا، نوجز لكم قصة الفيلم.
5: سها فتاة مدللة كثيراً من أبيها.
1: يقوم أبوها بتعريفها على كوثر التي يحبها ويرغب في الزواج منها.
5: يقرر الأب قضاء إجازته في الفيوم مع ابنته التي تتعرف على طفل أعربي لا يلبث أن يمرض ويموت.
1: تسقط سها من فوق إحدى المرتفعات وتفقد بصرها.
5: يتخلى عنها خطيبها عصام، مما يؤثر أكثر على حالتها النفسية.
1: أثناء العلاج تلتقي بالطبيب صلاح الذي ينجح في أن يكسب ثقتها وأن تمر من الأزمة النفسية.
5: تعرف سها من الطبيب صلاح أنها من الممكن أن تسترد بصرها بعد عملية جراحية حساسة، لكنها ترفض رؤية العالم الذي صدمت فيه.
1: يعود عصام للظهور ويكتشف صلاح العلاقة القديمة، فيطلب منه أن يقنعها بإجراء العملية.
5: وتستمر الأحداث بشكل تصاعدي وشيء من الإثارة والتشويق.
8: لما كنت بأخذ لك الزورة
9: كنت بتكشف على عيني.
8: يعني كنت واخده بالك؟
9: قلبي كان حاسس.
8: غريبة.
9: مش بيقولوا ان النور لما ينتفي من العين بينور في القلب؟
8: بس انا عايز اطمنك ان العملية ممكن قوي انها تنجح والنور يرجع لعينيك.
9: صلاح انا مش عاوز اعملها. انت ليه مصمم على كده؟
8: دي حاجة فيها خير علشانك ومجد كبير علشاني. بقى اسمعي دلوقتي، انا عاوز اكلمك بصراحة. انا بحبك يا سهى، واللي شايفه انك انت كمان بتحبيني، ونتيجة الحب ده طبعا اننا هنتجوز، مش كده يا سهى؟ لكن قبل ما نتجوز لازم اعمل العملية.
1: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست الراحل حسين حلمي المهندس.
1: ايها الاصدقاء، في العام 1967 للميلاد اختير حسين حلمي المهندس نقيباً للسينمائيين،
5: كما قام بالتدريس في المعهد العالي للسينما لمادة السيناريو، وأستاذاً ممتحناً لمادتي السيناريو والإخراج.
1: وكان المهندس يرى أنه لا بد أن تقوم جهة مختصة بإعادة كتابة تاريخ السينما المصرية ليعود لتاريخها احترامه.
5: في عام 1989 قدم السيناريست حسين حلمي المهندس نظرية متكاملة لفن السينما، دراما الشاشة في جزئين.
1: أصدقائنا، حصل السيناريست المخرج حسين حلمي المهندس لمصر على منحة قدرها 52 مليون دولار من لجنة برنامج الغذاء العالمي، بعد أن شاهدت اللجنة فيلمين تسجيليين من إخراجه مدتهما 30 دقيقة، وهما معاً على الطريق والمقعد الخالي.
5: من الأفلام الأخرى التي برع المهندس في كتابة السيناريو لها فيلم الغريب، نساء في حياتي، الملاك الصغير، بنت 17، سيدة القصر وغيرها.
1: بعد قليل سنتعرف على شيء من تلك الأفلام.
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست الراحل حسين حلمي المهندس.
5: أصدقائنا، من أفلام حسين حلمي المهندس التي أبدع في كتابتها فيلم الملاك الصغير.
1: الملاك الصغير فيلم سينمائي درامي مصري أبيض وأسود من إنتاج عام 1957، وهو من إخراج كمال الشيخ.
5: القصة والسيناريو والحوار لحسين حلمي المهندس.
1: أما في التمثيل فقد كانت هناك زبيدة ثروت وحسين رياض، يحيى شاهين، يوسف وهبي، ميمي شكيب، وفردوس محمد.
0: الصورة المكتوبة.
5: القصة باختصار تدور حول ضحى التي جسدتها زبيدة ثروت، وهي فتاة رقيقة تعيش مع جدها صادق الذي جسد دوره حسين رياض في فيلتهم، ولكنها تعاني من عقدة الخروج من المنزل بعد وفاة والديها في حادثة سيارة عندما سافرت معهم لأول مرة في حياتها.
1: تصاب ضحى بالذعر كلما همت بالخروج من المنزل، فيضطر الجد إلى بيع المنزل لرجل الأعمال مراد الذي جسده يحيى شاهين، ويخفي الخبر عن ضحى لتعلقها الشديد بالمنزل.
5: وعندما يأتي مراد لتسلم البيت يدرك عقدة ضحى ويتعاطف معها، ولكن زوجته هيام تشعر بالغيرة منها.
10: يعني كان لازم يا صديق بيه تبيعي البيت.
11: ما أنا قلت لك على الحكاية يا أم الزهر، وديني أأجل تسليم البيت من يوم للتاني، وكل ما أحاول أجيب لها سيرة ما أقدرش، خايف لا تزعل.
10: عارفة يا كبدي يا بنتي إنها مش علاقة بالبيت ده قوي.
11: ومش بس كده، ده متهيأ لها لو خرجت منه يحصل لها حادثة تانية زي اللي حصلت لأبوها وأمها، وده ما بقاش بيتنا، والمشتري مصمم يستلمه الليلة. أم سعد ساعديني في الحكاية دي، أنا ما بنامش الليل بطوله.
10: خدامتك يا صادق بيه، بس قولي إيه اللي أقدر أعمله.
11: اسمعي، ضحى بتحبك وبتعز سعد ابنك، أنتوا الاتنين عندها حاجة تانية، إيه رأيك لو تضحكي عليها بصنعة لطافة وتخليها تقضي الليلة دي عندك؟ هي تنام من هنا واحنا نتسحب من هنا، نلم هدومنا وشنطنا وحاجتنا ونسيب البيت ونسلمه لصاحبه.
10: طب ما هي لما تصحى هتعرف، وبعدين؟
11: يا ست نعمل اول خطوه وبعدين يحلها الحلال.
1: كلاكيت، نهايه الحلقه.
5: الى اللقاء.
0: الصوره المكتوبه
12: مع تحيات احمد بن سعيد الازكي في الاعداد، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.
0: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان.
8: وجوه
10: عن الأصدقاء والعابرين،
8: عن الأشياء والكائنات.
9: وجوه
8: عن الأصدقاء والعابرين،
10: عن الأشياء والكائنات.
8: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
6: الرمانة الآمنة في أجراسها وجل نارها، والشموس التي تحملتها أيها الرمان المنفتق، جعلتك وقد أخذك الزهو تشقق أغشية الياقوت. بول فاليري. مرثاة واحدة، هذا ما تطلبه الأشجار بألسنة متخاذلة في بستان يختفي. سيركون بولس. ستحمل الأشجار حداد الفتوحات، فهي تحب أن ترسو على شاطئ حبك كما ترسو زوارق مقدونيا. جورج شحادة. خبروني إذن بربكم، هل هي شجرة الرمان المقبولة، تلك التي تنتشر بجناحيها في قلب الكائنات والموجودات، وتبسطها في قلب أحلامنا العتيقة؟ إليتس أوديسياس. في كل شجرة رمان أراها الآن أصدف جنة ضائعة، فردوسا مفقودا، لحنا كابيا كان من ذي قبل يشتعل ويتفاقم ويندلع. في كل شجرة رمان أراها الآن ألمح وجه طفلين ذاهبين إلى فرك أحجارهما الأولى لتعضهما السماء بنارها الرعوية، وتتنزل الغيمة بوابل مطرها، والرعد بلغته المخيفة، والبرق برسوماته المشعشعة. كنت أرقبها هناك واقفة في ملكوتها الصافي، مهدمة بوريقاتها الأنيقة وجلناراتها الشهية. أرى فيها تلك الحقول الضائعة من الرمان المزروع في القرى، تلك الحقول التي حصدها منجل الزمان وابتلعها طوفان الملح والخراب الأرضي. واقفة هناك على أهبة ولادة وإثمار، تتدثر بالفصل الذي يهز جذرها المقدس وصلبها المنتعش بالنور والتوحد. بضع رمانات هنا وهناك في مسقط، أمام هايبر ماركت أو صيدلية أو مبنى حكومي أو داخل أفنية البيوت، تجعلك تشعر بأن هذا فحسب ما تبقى من شجرة شريدة في طريقها للانقراض، أو هذا ما تبقى من خطواتها على السهول الخصبة والجبال المطيرة. بضع رمانات وتدخل المدينة بأسرها في شذا الشجرة وفي أعياد الجلنار، وفي الذكرى اليتيمة المواربة لريف انفرط في دورته المحاقية ولن يطلع للأبد. هذه الرمانة التي أراها الآن، هذه الشجرة التي أتلصص على رؤيتها من بيت الجيران النائمين عنها، تشبه في سحنتها تلك الرمانات التي انتبهت إليها في طفولة الباكرة، حيث تتسلل العصافير إلى أغصانها الصغيرة، وحيث تنقر الغربان من حمرة فاكهتها المخبأة في التجويف المحكم. ولكن وكعالة الرمانة التي يفيض بوحها وجمالها وقوتها، تنفلق تشرح كينونتها، تصدح حبيباتها المبتسمة بالغناء للعابرين والجائلين والناهبين والقابضين. تلك الرمانة التي رمز إليها الشاعر الفرنسي بول فاليري بتلك الأفكار الرائعة التي تظل تعتمل ببطء حتى إذا نضجت تولت قوة غامضة إظهار ما يحويه ذهن وضيء من ثراء مكنون. هذه الرمانة التي أراها الآن تشيل حالها وتتجمع كأنها ثلاث أشجار رمان في شجرة واحدة، تبدو كثة وملأة، ومع ذلك فهي أقل من متضخمة لأنها ما تزال تتمتع بالرشاقة، وأكثر من نحيلة لأنها ترتكز على جذع فتي، وأغصانها أغصان الليل المشجرة بالأقمار الفضية. وازعك أيتها الشجرة الغامضة أن يسيل لعابي في هيئتك وظلالك، وأن أتسمر في وقفتك المسافرة. وازعك أن أترحل في المهد القديم لأخواتك الغابرات، كي أصادف حلم الظهيرة التي بقعت جهاتي ورئاتي، وأن تحملني الذكرى الحبيبة إلى الرفيقة الغائبة في ركام الحشود وفي سجلات الزمن المبتلع الذي لا يرحم. أرقبك أيتها الشجرة فأحسك رقيقة بدون أن يقيك شيء عن الغبار والدمار، هشة بدون أن تحتمين في ركن قصي أو تتجوفين أو تتسللين، رهيفة كأن أصابعك مغموسة في قطيرات الندى، وكأن أجراسك هي تمائمك الوحيدة التي تنزلت فيها الزهرة العجيبة التي صاحبتك في الرحلة الأزلية. أرقبك أيتها الشجرة فتأكلينني بالذكرى اللاهبة، تفتحين لي أناملك لكي لا أتعثر، ومع ذلك تذبحينني بالجرح الأول وبالدهشة الأولى. أرقبك أيتها الرمانة فتتنزلين بشعرك الطويل على خيالي الجافل. أرقبك أيتها الرمانة فأزهر بك وأحمل جلنارك وهشاشتك وذكرياتك وأحلامك الواقفة على أصابعها في أحلام النهار، وبدون أن أعتصم عنك بماء الراهن يقذف بي تيار الزمن إلى أبعد وأبعد، فألبث هناك هناك مشدودا إلى قرابينك التي قدمتها على مذبح الجمال، تلفحني النسمة الحفارة للروح، فيظنني المزارعون ورعاة الحقول نبتة شائكة دائخة يتوجب إعدامها، كي لا تعدي الزرع ولا تقصف الضرع، لكنني أنام قرير العين مختبئا في وريقة واحدة من وريقاتك الباذخة، وأتشمم كمجنون بارع في اللوثة سرك وشذاك ولونك الجذل وأغصانك التي تجنح في داخلها كراهبة تنصت في عينيها المغمضتين لنداء الألوهة. أراك أيتها الرمانة هنا مسحورة مولعة بالديكة التي تنقر حباتك في ألف ليلة وليلة، أستعيدك جنية تخرج من جوف الحقول، تخرج كعمود أخضر بأجراس برتقالية لتستغيث بي وتتودد إلى قلب المنفطر في اللوعات، تستغيث بي وأنا أحرس صرختها، أستغيث بها فتعود إليها الطبيعة الشجرية. أراك يا شجرة الرمان تسعطينني بصعوط القبلة الخجولة المتوردة، تهيئين لي كفنا أخضر أركض فيه وأتراقص من الجذل وأضحك على التوابيت، لأني أغبق من سكر الحب الموت. وكم من مرات كثيرة يا شجرة الرمان لم أكن أراك فيها رأي العين، ولكنك تطرقين بابي فأجد هيئتك واضحة جلية بملابس زفافك، تقدمين لي عصيرك الدموي فيسير الأحمر من أشداقي، وأندغم في غمامة الرقص وأحتار بين موت أو حب، مجدا أو غم، ألما أو غبطة تقع منها مفاصلي وأعضائي من الفرح. وكم من مرات يا شجرة الرمان ركبت البحار فرأيتك هناك مزروعة في ثلج الماء، وصعدت الجبال فرأيتك هناك متعلقة بالصخرة والحجرة، وامتطيت الهواء فرأيتك هناك ترفرفين كملاك يدس جذوره في غيمة ويتلبس شكل الأفق. الرمانة الآمنة في أجراسها وجل نارها.
11: وجوه
8: صالح بن علي العامري،
11: وجوه
8: ومنى بنت سالم سلمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: أشرقي أيتها الشمس وامنحينا دفء الوطن الذي نحب، وامنحينا حلاوة الحياة حين تعلقين ثمار أشجارك أعالي البساتين، وامنحينا حرية الطيران للأعالي حين تزرعين نسائمك الأحلى على أجنحة الطيور. أشرقي بحنانك الذي اعتدنا عليه، وأنت تمدين الكون بطاقة استمرار الحياة وتجددها، وتوزعين بطاقات العبور بأشعتك الذهبية نحو جداول الماء وميادين المدن. صباح الخير من مطرح.

مطرح أنشودة البحر وعروس الشروق. حين ترتمي شمسها على مسطح الماء الأزرق وترى الأشعة تتحرك بلون الذهب كأنها تلاعب البحر، وحول السفن التجارية المستلقية بهدوء يكبر الظل، حينها تستطيع أن تستقبل صباحك من الأعماق، وتستطيع أن تقف على الشارع البحري تحيط بك أسراب الطيور وهي تغني للحياة، وهي تنتظر عاشقيها الذين يشترون لها البذور كل صباح لينثروه لها على الرصيف. تتنفس عليه في جلبة محببة يرقبها المار، مستمتعين بالمشهد، ثم يسيرون على البحر يتنفسون طزاجة الهواء ورائحة الميناء، وخلفهم تفتح الدكاكين أبواب سوقها القديم الذي بلغت شهرته الآفاق. تدخل إلى الأزقة الضيقة المسقوفة بعناية، تصافحك رائحة اللبان والبخور المحلي، وتعتلي أحد المقاهي لتتناول إفطارك وأنت تشاهد لوحة البحر تكبر وتكبر كل يوم. ثم تسير بلا تعب بين الطرق المؤدية إلى سوق الذهب أو محلات الفضة والعطور والملابس. وإذا أردت مراقبة الشروق والحياة من الأعلى فاصعد إلى حديقة ريام، حيث المنطقة الخضراء والأزهار والأشجار تتمايل في انسجام. منها يمكنك النظر إلى البحر وتفاصيله، ومنها يمكنك التوجه لجهة أخرى حيث الحارات القديمة، الشمال، جبرور، مطيره، العرين، جيدان وغيرها، وهي حارات كتبت صباحات التاريخ للمدينة التي استقبلت الناس من الهند وباكستان وإيران وغيرها من الدول. حين كان الناس يحثون خطاهم يعبرون المباني السعفية أو الطينية قديما، وهي تضج بالحياة والناس من كل مكان. أيام كانت مطرح الميناء التجارية التاريخية للعاصمة مسقط. وأنت تستمتع بصباح مطرح في طريقك لسوق الأسماك الذي يجتمع الناس والصيادون فيه يوميا، ستشد انتباهك تلك المباني البيضاء العالية ذات الطابع الإسلامي، وهي تطل بنوافذها المزخرفة على البحر في حلة السور أو سور اللواتية كما كانت تعرف. تشرق الشمس عليها لتهبط إلى الطرقات الضيقة وتصل بضيائها إلى الجامع الكبير، عابرة نحو الجبال المحيطة أو إلى البحر الواسع.

0: مطرح ليست بحراً أزرق فقط، بل صباحاً من البساتين والأفلاج والجبال. يكفيك أن تذكر روي، تلك البلدة التي كانت نواة المنطقة التجارية في عصر عمان الحديث ومركزاً للمال والأعمال. وسط كل هذا تستمع إلى صوت الماء الآتي من فلج يشق معسكر بيت الفلج ويخرج منه إلى درسيت. في الماضي كان مغذياً للمزارع الواسعة الرابضة قرب الجبال والسهول المحيطة، ومن العجيب أنه أطول فلج في محافظة مسقط ليصل إلى أكثر من 6000 متر، وهو فلج غيلي يعتمد على مجاري الأودية والعيون السطحية. وحين يحين وقت الشروق ارفع بصرك إلى برج روي حيث الساعة الشهيرة، لتعرف أن الوقت في مطرح لا ينتهي، لأنه صباح جميل ومشرق كالبحر والسهل والجبل في مطرح التي طرحها التاريخ كهدية لعمان الغالية. كم من التجار والغزاة عبروك في الحلم، كم من الأطفال منحوك جنونه. مطرح الأعياد القزحية البسيطة والأمنيات المخمرة في الجرار، الدنيا ذهبت بنا بعيدا وأنت ما زلت تتسلقين أسوارك القديمة. صباح الخير من مطرح.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15,355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة ثلاثة مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. الأكاديمية السلطانية للإدارة تختتم البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية لدعم مسارات التنمية المستدامة في المحافظات. استشهاد فلسطينيتين في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية، وارتفاع عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى ما لا يقل عن 1400 شهيد. محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب. الاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير لك أنت الذي تستمع الآن إلينا، وصباحاتكم الخير لمن تحبون، صباح الأمل لمن ينتظر. خلوا فيروز هذا الصباح تغني لكم الآن وخلوا قلوبكم تغني معها.

تعالى ونتفق اتفاقا، ترى الصباح ليس مجرد وقت عابر، الصباح أعمق من ذلك بكثير، هو يجسد نموذج حي للآمال، لإشراقة الأحلام، لإطلالة البشائر، لابتسامة الحياة، فهو يحمل رسالة كونية لك أنت الآن، وهي ليست مصادفة، النور قادم من أجل قلبك، فكن على قيد الأمل. صباح الخير للحلوين الطيبين، افتحوا الشبابيك وخلوا صوت فيروز تغني معكم.

لذلك تلمسوا صباح الخير يقينا في قلوبكم، وأنتم ولله الحمد تصحون معافين في أبدانكم، غارقين في نعم الله، متمتعين بكل حواسكم، حامدين الله تعالى أن وهبكم يوما جديدا. ونحن ننتظر من هذا الصباح الخير والرزق والفرح سيأتي، لأن من انتظر الخير بقلب جميل جاءه الخير ماشيا. فصباحكم رضا وخير، وجه جميل، وأمل وتفاؤل لمن فوض أمره لله يقينا بأن هذا اليوم هو خير إن شاء الله.

وصباح الخير والنور والإشراق على وطني عمان، فعلى بركة الله. هذا صباح عمان، هذا نداء الواجب، لبيناه عازمين صباح جموعكم، طلابا موظفين عاملين مخلصين في كل موقع لرفعة عمان، لعلو شأنها. صباح الدروب والحارات، صباح المدارس والمنارات، صباح الميادين والخطوات إلى العمل. صباح الخير من كل قرية وحارة، صباح المدن والشوارع والناس والنوارس والبحر والحياة في ربوع وطني عمان.

وصباح الخير مع منتصف هذا الأسبوع، والعمانيون بدأوا رحلة السعي بكل كفاح وإخلاص. فصباح المصانع والجامعات ومراكز البحوث والمستشفيات ومواقع العمل وميادين الواجب وحارات وطن عمان في يوم الثلاثاء 17 ربيع الآخر 1448 للهجرة، يوافقه 29 سبتمبر 2026 للميلاد، صباح اعتزازنا بتراثنا وتاريخنا الأصيل.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

0: وعلموا أبنائكم أن يعتزوا بهويتهم، أن يتمسكوا بجذورهم، أن يحبوا أرضهم ووطنهم. علموهم وازرعوا فيهم أن العلم لأجل عمان، والعمل لأجل عمان، والأخلاق لأجل عمان. فصباح الخير لكل الآباء والأمهات يربون أبناءهم على حب عمان. أنتم تصنعون الوطن الحقيقي. أخبروهم أن الإنسان ما هو إلا نبتة من أرضه الطيبة التي سيصبح بإذن الله يوما ممتدا بالنفع والعطاء. أخبروهم بكل ثقة أن العالم يقف احتراما لمن يعتز بأرضه ووطنه.
1: تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل. تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني. عندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع، هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية يعني أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ. ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها، لكن علينا أن نحافظ على أرثنا، على ترابطنا الأسري، على تربية أبنائنا وبناتنا، التربية الصالحة. بناء الأوطان هو من بناء الشباب.

وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

0: عز وأمن واستقرار وازدهار، فصباح الخير والنور يا وطني، لأنك المجد والإرث، لأنك الرجال المخلصون، لأنك السلطان المفدى بالأرواح والمهج. العمل تعلن عن 3 مسارات للترقية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، 10 ملايين للتغطية المالية ومراعاة للأداء الاستثنائي واستقطاب الكفاءات، حيث أعلنت وزارة العمل أمس عن تفاصيل منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي سيتم تطبيقها خلال العام الجاري 2026.
1: إن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أسهمت في زيادة فعالية الأداء الحكومي وكفاءته، وقد استحدثنا أجهزة تضمن تحسين عملية اتخاذ القرار وقياس الأداء المؤسسي، وإننا لنحرص على متابعة ما تم إقراره من أسس لتبسيط الإجراءات وانسيابها لتصبح سمة بارزة في الأداء الحكومي. فكونوا على قدر المسؤولية، واضعين مصلحة البلاد نصب أعينكم

عين على الصحافة. من جريدة عمان هذه عناوين الصحافة. 270 مليون برميل إنتاج سلطنة عمان من النفط بنهاية أغسطس الماضي. يوم البحث العلمي يناقش الابتكار وأبرز القضايا الطبية والصحية. أكثر من 1,200,000 مستفيد من منفعة الطفولة. 84% من السكان مشمولون بمزايا الحماية الاجتماعية، و93% من كبار السن يتلقون معاشات تقاعدية. ملتقى ظفار للتخطيط الصحي استعرض 16 مشروعاً ومبادرة ابتكارية في حوكمة القطاع. مطلع أكتوبر ملتقى صحفي عماني تنزاني يبحث تعزيز مجالات التعاون الإعلامي. جودة التعليم تعلن نتيجة إعادة الاعتماد المؤسسي للكلية الحديثة للتجارة والعلوم. ختام البرنامج التنفيذي للإدارة المحلية والمشاركون يستعرضون مشاريعهم التطبيقية. وزارة العمل تكشف تفاصيل منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة بمخصصات مالية تبلغ 10 ملايين ريال وتطبق خلال العام الجاري بأثر رجعي. المنظومة تشمل قرابة 15,000 موظف سنويا وفق 3 مسارات. قرارات الترقية تصدر من رئيس الوحدة في يناير ويوليو من كل عام. يوم البحث العلمي يناقش الابتكار في القطاع الصحي ويطلق حزمة من المبادرات الداعمة للبحوث. ندوة تناقش مرونة البنية الأساسية في مواجهة المتغيرات المناخية بولاية صور. الاطلاع على سير المشروعات التنموية بولاية مصيرة. وجلسة توعوية بمدحة تعزز ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة. وفي الصفحات الاقتصادية، سلطنة عمان تشارك في الاجتماع السنوي 17 لمجلس وزراء المالية العرب في أبوظبي. لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان تبحث جاهزية المنظومة الانتخابية. وزارة الاقتصاد تستقبل ممثلي المكتب التجاري العماني بأمريكا. مركز صناع عمان يستعرض ثقافة الابتكار والتصنيع بين المبتكرين والصناع ورواد الأعمال. 300 مشارك في مسابقة سور للأمن السبراني والذكاء الاصطناعي بمحافظة الداخلية. مركز عمان للتحكيم التجاري يستعرض استعداداته لأيام مسقط ويكشف تفاصيل مسابقة مسقط للتحكيم 2026. أكثر من 55 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط والمؤشر يكسب 46 نقطة. في الصفحات الثقافية، النادي الثقافي يطلق 19 إصدارا جديدا في الأدب والفكر والإبداع، توزعت على الدراسات الأدبية والفكرية والشعر والقصة والرواية وأدب الطفل. ومشاركة عمانية في النسخة 15 من أسبوع الموضة بملقى الإسبانية. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. رافقتكم السلامة أينما كنتم بإذن الله تعالى وتوفيقه. كتب الله لكم التيسير في خطواتكم هذا الصباح، تستقبلون فيه الأخبار الطيبة والدروب الآمنة وما يسر خواطركم وتطلعاتكم وأحلامكم وأمنياتكم. هذا الصباح نرافق المشاوير الصباحية بامتداد عمان في مختلف الولايات والقرى والمحافظات. صباح الخير لمن استهل صباحه الآن مخلصا وفيا، غايته عمان بناء وعملا مخلصا وفيا في كل الدروب. نسأل الله لكم جميعا الدروب الميسرة والغايات والأحلام المتحققة. رفقة صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

اهلا اهلا اهلا بكم جميعا، صباح الخير والنور والعافيه، صباح الورد والفل والياسمين، صباح الطيبين الحلوين المبتسمين. تعال اريد اخبرك بشيء مهم، مهم جدا جدا جدا انك تعرفه. الحين الساعه 6:32 دقيقه صباحا، وليست مصادفه انك الحين تسمعنا. ترى اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقلب، فارجوك عشان قلبك الطيب، عشان صحة قلبك، عشانك ما تهون، اليوم لا تسمع إلا الأخبار الطيبة، ولا تتبادل إلا الكلمات الحلوة، ولا تسمح لأي من كان أن يزعج قلبك. قلبك الطيب الحلو ما يستحق لك الخير، وقلبك الجميل الحلو الطيب اللي ما في مثله ما يستحق إلا السعادة. أنا طبعا تعرف ما بس 6:32 دقيقة صباحا، في كل الأوقات قلبي سعيد،

أنت محظوظ. صباح الخير والنور. أهلا أهلا بأم سلطان. صباح الخير يا أم خالد، حيا وسهلا ومرحب بأم جود. وصباح الخيرات لي إيمان. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. أبو جبر صباح الخير. اليوم يصادف اليوم العالمي للقلب، فيا رب يا رب يا رب اليوم قلوبكم ترفرف ترفرف سعادة وبهجة ومحبة بعد. أي شيء اليوم يخلي قلوبكم سعيدة خبرونا يا أخي. نريد نكون سبب في سعادة قلوبكم. صباح الخير والنور للقلوب الطيبة الحلوة. كيف الدروب والمشاوير؟ كيف الشوارع؟ إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام والدروب سالكة إن شاء الله. أهلا أهلا بوليد السليماني. صباح الخير يا أبو خالد. ما شاء الله هالأيام من وقت يعني أول واحد. إنزين اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقلب، فعشان صحة قلبك التزم بخطوات الحركة والرياضة والغذاء الصحي عشان قلبك.

يا مرحب يا مرحب بالقلوب الحلوة الطيبة السعيدة الجميلة اللي ما تحتاج انك ما تحتاج إلى وقت كبير للتعرف عليها، بمجرد ما تشوفها تعرف أن صاحب هالوجه الطيب قلبه طيب وسعيد. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقلب، وهي فرصة لأن نصبح بالخير الحين على كل طبيب استشاري يعمل في صحة القلب في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية. شكرا شكرا لعطاءاتكم المتواصلة. أما عشان صحة قلبك، اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقلب 29 سبتمبر، فالتزم بنمط غذائي صحي، وبعد التزم بالرياضة بالحركة بالنشاط بالنشاط الحركة والنشاط، وفي عادات يومية صحيح انها بسيطة لكن لها دورها الكبير في صحة قلبك. تعرف ايش؟ انك تبتعد عن التوتر، صدقني كل مر سيمر، اهم شيء انك ما تعطي الامر اكبر من حجمه. صباح الخير لأم فراس، حي ومرحب بناصر برهف، وصباح الخير عامر الجابري. إيه بس ليش؟ اسمع انت اسمع هي بتبرر الحين ليش.

وصبح الخير من هدى اليعربي، تصبح بالخير على بنتها الريم. اليوم يوم ميلادها، محظوظة ما شاء الله الريم. الريم تحتفل بيوم ميلادها في الاحتفال باليوم العالمي للقلب. وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3001 واللي ينتهي رقمك ب6189. صباح الخير والنور لأم عمر. أهلا هلا بالقاسم، صباح الخير والمحبة والنور والبركة لكم جميعا. أهلا بأم خالد. أم خالد تقول بما أن اليوم العالم يحتفل باليوم العالمي لصحة القلب للقلب، ليش ما تسمعونا عبد المجيد عبد الله؟ حاضرين حاضرين، أي شيء يخليكم اليوم سعيدين نريد نكون سبب في ذلك. إيش الشيء اللي يخليك سعيد اليوم وقلبك فرحان؟ نحن نريد نكون سبب يا أخي.

يا صبح المحبة والخير والحنين والأمل والتفاؤل، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والنور والبركة. إياكم من الإكثار من تناول السكريات، لأن لها تأثير مباشر على صحة قلوبكم. وعلى فكرة، إذا كنت لا قدر الله تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فالأفوكادو والشوفان حل طبيعي وفعال لتعزيز صحة قلبك. وإذا كنت من محبي الشوكولاتة الداكنة من غير ما تأكل منها كميات كبيرة، ترى الشوكولاتة الداكنة تسهم في تحسين صحة القلب، لكن طبعا من غير إضافات، من غير سكر مضاف. أبو جبر صباح الخير، يا مرحب يا مرحب بكل الطيبين اللطيفين الجميلين المبتسمين المتفائلين النشيطين. على ذكر النشيطين، منتج من المنتجات العمانية يلقب بالذهب الأبيض. ما هو المنتج العماني الملقب بالذهب الأبيض؟ شاركونا تفاعلكم السريع إلى 90456 أوقات مورنينج يوت. يلا يلا، وين النشيطين؟ إيش هو الذهب الأبيض؟ منتج من المنتجات العمانية اللي نتميز بها في عمان، يسمى أو يلقب بالذهب الأبيض. يلا، من أول واحد بيشارك الجواب من كلمة واحدة. راشد الفارسي صباح الخير، ما هو الذهب الأبيض؟ منتج من المنتجات التي تتميز بها سلطنة عمان، فإيش هو الذهب الأبيض؟ يلا، أول المجاوبين بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير خالد، لا يا خالد طبعا خطأ. وصباح الخير يا فهد، فهد أنت صح. والباقين يلا، ما هو الذهب الأبيض؟ إيش هو الذهب الأبيض؟ منتج من المنتجات اللي تتميز بها عمان تحديدا، إيش هو الذهب الأبيض؟ صباح الخير من أحدهم يصبح بالخير على أخته وبناتها جمانة ودانة. وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0366. والباقين يلا، وينكم وينكم؟ إيش هو الذهب الأبيض؟ ولا واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة. إذا تعرف الجواب شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بعدين بنخبرك إيش دور هذا المنتج حتى في صحة قلبك. لكن أنت سمعت من قبل في عن فيتامين F، فهذا الفيتامين له واقع مختلف، يتألف من نوعين من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة. واكتشف العلماء هذين النوعين في عشرينيات القرن الماضي. وأما عن فوائده، فيسهم في دعم صحة القلب. يلا نحن نسأل عن الذهب الأبيض، منتج من المنتجات التي تتميز بها عمان، يلقب بالذهب الأبيض، يعني منتج عماني خالص. بمجرد ما تذكر هذا المنتج مباشرة في بالك سلطنة عمان. صباح الخير لدرويش وزع الزيدي وأم عبد الله وأم عمر وناصر المالكي ونبيل والباقين، وينكم وينكم؟ صباحاتكم الورد والفل والياسمين.

0: صباح الخير ونحن نسأل عنكم واحد واحد، كيفكم اليوم؟ أخباركم؟ كيف النشاط والصحة لهذا اليوم؟ أهلا بأم الوليد، أبو منصور وأم عمر، تتمنى يوم مميز لحور في طريقها إلى المدرسة. يلا يا حور، نشاط نشاط اليوم. وصباح الخير لعبد العزيز الحبسي، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. ما هو الذهب الأبيض؟ منتج من المنتجات العمانية الأصيلة التي تلقب بالذهب الأبيض. يلا وين؟ وين النشيطين؟ ما هو الذهب الأبيض؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. هالفترة فترة تغيرات الأجواء، صح؟ بين صيف وشتاء، حر وبرد، انفلونزا ونزلات برد، فكيف تقوي مناعتك؟ تناول طعام صحي في فواكه، خضروات، بروتينات خالية من الدهون والحبوب الكاملة أيضا. هذا الأمر يمنح جهازك المناعي دفعة قوية هو في أمس الحاجة لها. وبعد عليك بالمكسرات، اشرب ماء، ولا تنسى أنك تحصل على قسط كاف من النوم ليلا. وبعد زيد من نشاطك البدني، حركة ونشاط، ترى أجهزتنا مبرمجة إلى التفاعل الإيجابي مع النشاط البدني. سامي، الذهب الأبيض، إيش دخل التمر؟ لا لا لا، من لونه يعني. الذهب الأبيض منتج من المنتجات العمانية التي تتميز بها أرضنا الطيبة.
1: الهوية في التراث والمعزة في التراث،
0: يعني هذا المنتج له علاقة بأجواء هذه الأغنية، بجوها، بطبيعة هذا الفن اللي مرتبط بالذهب الأبيض.

إيش هو المنتج العماني المرتبط بأجواء هذا الفن من الفنون العمانية في إحدى المحافظات واللي يسمى يلقب بالذهب الأبيض؟ يلا وين تفاعلكم السريع والنشيط؟ بو مراد صباح الخير. وصباح الخير بو إلياس وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8844 واللي ينتهي رقمك ب8944 واللي ينتهي رقمك ب1341. كلكم إجاباتكم صحيحة. ما هو الذهب الأبيض؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. تعرف أن التوتر والقلق له علاقة مباشرة بإصاباتك بنزلات البرد ويضعف جهازك المناعي؟ في أخي هدي لا تحمل الأمور أكبر من حجمها. كل شيء بيمضي والأيام ستمضي وبتتعاقب وتطوي صفحة الأمس. على طار الأمس، كيف توقعاتكم اليوم؟ منتخبنا الوطني في خليجي 27 يلاقي المنتخب الكويتي، فإيش توقعاتكم اليوم؟ يلا نشوف توقعاتكم إلى 90456 أو @morningyouth. أما المنتج العماني الذي يلقب بالذهب الأبيض هو اللبان. العامري صح وصباح الخير بو ليلى. أما أم عهد فتقول تحتاج إلى إجازة، قلبها هذا يحتاج إلى إجازة، وكلمة طيبة من أبو عهد. بو عهد إذا تسمعنا الحين صبح بالخير على أم عهد، قولها كلمة طيبة. وصباح الخير عبد الله الحوسني وإيناس بنت عبد الله الحسني. الذهب الأبيض هو اللبان، يحلو للكثيرين أن يلقبوا اللبان بالذهب الأبيض نظرا لنقاء لونه وقيمته الاقتصادية والتاريخية العالية وجودته الفريدة بين أنواع اللبان عالميا. لذلك يلقب البعض اللبان بالذهب الأبيض. أنتوا ذهب وقلوبكم في الاحتفال باليوم العالمي للقلب أنقى من كل أنواع الذهب. ذهب ذهب. صباح الخير سليمان الوهيبي وصباح الأنوار وطيب الكلمات لكم جميعا أينما كنتم. إن شاء الله صباح مليء بالبهجة والسعادة. جمال الحسني صح طبعا. زين تعالوا أريد أسألكم سؤال، بما أنكم مركزين معنا في منتزه في مسقط مصمم على هيئة قلب. في منتزه في مسقط تم تصميمه على هيئة قلب. يلا نشوف إيش اسم هذا المنتزه، وين هذا المنتزه؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. وأول واحد يجاوب يبشر بإهداء خاص من صباح الشباب. اليوم 29 سبتمبر يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقلب، ففي منتزه في مسقط مصمم على هيئة قلب. وين هذا المنتزه؟ إيش اسم هذا المنتزه؟ أشوف أول واحد يجاوبنا. أبو ليلى يا أخي بنتي مستمتعة كثير ببرنامجكم. شكرا شكرا يا أبو ليلى. صباح الخير يا ليلى، يلا نشاط يا ليلى اليوم. وين هذا المنتزه أو ما هو هذا المنتزه اللي مصمم على هيئة قلب في مسقط؟ يلا شاركونا الجواب الصحيح. واليوم منتخبنا يخوض مواجهة حاسمة أمام المنتخب الكويتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لخليجي 27، متمسكا بفرصته الأخيرة في بلوغ الدور نصف النهائي بعدما حصد نقطة واحدة في أول جولتين. إيش توقعاتكم؟ متأهلين ولا لا؟ إيش توقعاتكم؟ متأهلين ولا لا؟

ان شاء الله فايزين ان شاء الله باكر محتفلين بالفوز ان شاء الله. دعواتكم للفوز ان شاء الله. اليوم بنفوز لكن باكر بنحتفل الصبح مع المستمعين. بنحتفل صح بعد المباراة. ساعة كم المباراة اليوم؟ ساعة كم المباراة اليوم؟ بتوقيت مسقط 9:30. ان شاء الله ان شاء الله فايزين ان شاء الله فايزين على الكويت. صباح الخير للجميع. جمال اهلا اهلا جمال. صباح الخير لمصطفى. يعني اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقلب ومعلوم معقوله ما تسمعوا لنا شيء لمحمد عبد الحاضرين. صباح الخير حارث الحبسي. اسالكم اللي ابتدى صباحه الحين في منتزه في مسقط مصمم على هيئه قلب، ايش هو هذا المنتزه؟ اين هذا المنتزه؟ ايش هو المنتزه اللي في مسقط اللي مصمم على هيئه قلب؟ اهلا سالم اليوسفي ابو محمد، وصباح الخير محمد الزجاري ابو اليسر الشكيلي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفر 855. يلا وينكم؟ وين وين النشيطين؟ ما المنتزه؟ ايش اسم المنتزه اللي في مسقط اللي على هيئه قلب؟ شكله وتصميمه على هيئه قلب تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب. يلا وين النشيطين؟ اي واحد نشيط ابتدى صباحه الحين يلا شاركنا الجواب. الجواب من كلمة واحدة، منتزه في مسقط مصمم تصميم على هيئة قلب، وسبب يعني أو واحدة من الأسباب التي دفعت إلى تصميمه على هيئة قلب بهدف التأكيد على دور الرياضة والنشاط في صحة قلبك، دليل على أهمية المشي والتنزه لتعزيز صحة القلب والجسم. فوين وين هذا المنتزه اللي في مسقط اللي مصمم على هيئة قلب؟ يلا وين النشيطين؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث المالكي صح وبشار له. وين وين أروح؟ ما يصير الله يهديك في الاستوديو.

معنا تجاوب على السؤال. منتزه في مسقط مصمم على هيئة قلب. إيش اسم هذا المنتزه؟ صباح الخير خالد البصافي ومنايف صح وماريا صحين. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7576 لا إجابتك خاطئة للأسف. المنتزه اللي مصمم في مسقط على هيئة قلب. أي منتزه؟ صباح الخير اسماء، أهلا بمريم، من ما يعرفه وأكدين ما يعرفوه، نضمنهم عمار يعني مثلا. صباح الخير أبو الأزهر، وصباح الخير ناصر، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. صباح الخير أبو محمد، أهلا أهلا. ممكن بعد تحطوا لنا أغاني عن المنتخب؟ إن شاء الله حاضرين، أهم شيء عشان قلبك. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقلب. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقلب، فريح قلبك اليوم. إن شاء الله فايزين، إن شاء الله. رغم الحسابات المعقدة لكن الأنظار كلها تتجه في التوقيت ذاته لما منتخبنا يلعب مع الكويت إلى المواجهة بين المنتخب العراقي والسعودي. تتوقف حظوظنا في التأهل على نتيجة المباراتين وبفارق الأهداف. يحتاج منتخبنا إلى تحقيق فوز كبير على الكويت. كم تتوقع فايزين إن شاء الله على الكويت؟

إن شاء الله فايزين. صباح المحبة والخير والنور والعافية باسم وأبو القاسم. صح، المنتزه اللي في مسقط اللي مصمم على هيئة قلب على شكل قلب هو متنزه الصحوة، متنزه الصحوة مصمم على هيئة قلب عشان يدفعكم جميعا إلى أن تلتزموا بنمط حياة صحي قائم على المشي، وأيضا دور المشي في تعزيز صحة القلب. بالمناسبة ترى منتزه الصحوة مغلق مؤقتا حتى يوم الخميس بهدف إقامة فعالية مجتمعية خاصة بملتقى الطفل والأسرة، لكن دعوة لكم جميعا لممارسة الرياضة والنشاط. أهلا بكم أينما كنتم، وصباح الخير لأبو منار. أهلا بأم فجر.

الأنوار، يلا يلا بكل نشاط أريد أسألكم عن منطقة البستان، مكان في مسقط. وين تحديدا؟ في أي ولاية من ولاياتنا منطقة البستان؟ بعدين بنخبرك سبب تسميتها. صباح الخير هلال، هلال تفائل، نحن متفائلين. أسألكم منطقة البستان، البستان في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. بعدين بنخبرك عن سبب تسمية هذه المنطقة بهذا الاسم، فمنطقة البستان في أي ولاية من الولايات؟ يلا من أول المجاوبين بكل نشاط إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. يلا صباح القلوب الحلوة الطيبة في اليوم.

اهلا اهلا بكم اينما كنتم. صباح الخير بالازهر، اهلا اهلا بالبحري، وصباح الانوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0000. طبعا اجابتك خاطئه. منطقه البستان في اي ولايه من ولايات محافظه مسقط؟ يلا الجواب بكل نشاط، من اول واحد بيشارك الجواب يلا. منطقه البستان في اي ولايه من ولايات مسقط؟ وين النشيطين؟ اريد اضيف لك بعدين معلومه عن سبب التسميه. سبب التسمية محمد السيابي، صباح الخير. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 8081، طبعا إجابتك خاطئة. منطقة البستان في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ وين النشيطين؟ يلا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. على ذكر الاحتفال باليوم العالمي للقلب، تعرف أن في نظام غذائي مدة 5 أيام قد يسهم في صحة قلبك؟ هذا النظام الغذائي مرتبط بالأنظمة الغذائية في منطقة في اليابان اسمها أوكيناوا، ومدينة لوميليندا في كاليفورنيا. وهذه المناطق تعرف بالمناطق الزرقاء، يعيش السكان عمر أطول بصحة وعافية. تعرف نمطهم الغذائي معتمد على إيش؟ زيتون، مكسرات، خضروات، وبعض الوجبات الخفيفة المصنوعة من مكونات نباتية، ومشروبات بنكهة البرتقال أو الليمون، وشاي الأعشاب مع تجنب الكافيين. فيلا نشاط نشاط، وشاركونا الجواب الصحيح. البستان، منطقة البستان في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ محمد الشحي، صباح الخير. وصباح الخير بو جنان. طبعا إجابتك خاطئة. وخولة الخنبشي، صباح الخير خولة، طبعا بعد خطأ. وأم أمينة صح، والباقين يلا. منطقة البستان في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ صباحاتكم بهجة وورد وفل وأمل وياسمين وكل الأسماء الحلوة.

اهلا اهلا بكم اينما كنتم. عمران صباح الخير، ونبيل صباح الانوار، منطقه البستان في اي ولايه من ولايات محافظه مسقط؟ عيسى الهطالي طبعا اجابتك خاطئه، الله يهديك. وصباح الهمه والنشاط للدكتوره بدريه الوهيبي من اختها ام المامون محمد الشحي، صح. أما يوسف الشحي فللأسف إجابتك خاطئة. لا لا لا لا لا لا يوسف، ركز ركز شوية. منطقة البستان في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ شاركونا الجواب الصحيح. أم فيصل صح، والراشدي صحين، والعنود ثلاث صحات. نصب عليكم جميعا بكل الخير. أهلا أهلا بمحمود. إنزين، تعالوا إلى أن يصل جوابكم عن منطقة البستان. وبما أن الحديث عن البستان، أريد أسألكم عن فاكهة. هذه الفاكهة تعتبر من أكثر الفواكه تنوعا من حيث الألوان، يعني أصنافها فيها عدد كبير من الألوان. إيش الفاكهة اللي تعتبر أكثر الفواكه من حيث عدد الألوان؟ يلا، فاكهة تعتبر أكثر الفواكه من حيث عدد الألوان. أهلا وليد العامري، صباح الخير. والباقين يلا، صباح الخير صباح الخير. في فاكهة تعد هذه الفاكهة أكثر الفواكه تنوعا في الألوان. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0070، لا بعد، في فاكهة ثانية. فاكهة تعتبر هذه الفاكهة أكثر الفواكه تنوعا من حيث الألوان، فيها ألوان أحمر وأخضر وأصفر ومتدرج ومخطط وأيضا ألوانها وأصنافها وأحجامها متعددة. فإيش الفاكهة اللي تتميز بهذا الشيء؟ ولا واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة. نتحدى معلوماتكم يلا. وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ ترى اليوم العالمي للقلب، وعشان قلبك لا تخلي أي حد يشتاق لك. ليش توصل يعني لا توصل إلى مرحلة أني يقول لك بصوت محمد عبده الطناني الشوق؟ ليش تخلي يوصل هالمرحلة؟

طالما انك وافلت حاتي. الله بيجازيك على الوفاء خيرا. اهلا اهلا بكم جميعا. الفاكهة الاكثر تنوعا من حيث الالوان اميرة خطأ. يا اميرة وصباح الخير محمود وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 7576. طبعا اجابتك خاطئة. في فاكهة، هذه الفاكهة تعاد اكثر الفواكه الوانا، الاكثر الفواكه الوانا متعددة من حيث الالوان والأصناف. إيش هي هذه الفاكهة؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في اليوم العالمي للقلب، إذا كنت تعاني من خفقان القلب، أيوة اليوم العالمي للقلب، أيوة بصيف يعني، أيوة اليوم العالمي للقلب، فإذا كنت لا قدر الله تعاني من خفقان متواصل في نبضات قلبك فراجع الطبيب. قد يكون السبب في ذلك مثلا السبب في زيادة خفقان القلب قد يكون من أسبابه التوتر والقلق والإكثار من تناول المشروبات اللي فيها كافيين، قهوة شاي. والحل أنك تهدي كل شيء بيتم على خير ما يرام إن شاء الله. صباح الخير والنور راشد. أنت بدر راشد، انت في اي شارع؟ انا ما في شارع، انا في ال... انت في اي شارع؟ ما في شارع، انا في الدوام. بدر هدي شوي بدر، صدقني كل شيء سيمضي على خير ما يرام. محور صباح الخير. نوصل بدري لان نصحى بدري. انت جرب انك تصحى بدري بتوصل قبل الزحمه. اهلا بعلي وصباح الخير لاميره. أهلا بمنتصر، نصبح عليكم جميعا بكل الخير ونرجو لكم صباحات مشرقة بكل الأنوار والبركات. أهلا بعبد الله. طبيعي الزحمة، كثافة مرورية، كل الناس يخرجوا في الوقت نفسه، يستخدمون الطريق نفسه، فطبيعي يعني. مرحبا بكم جميعا أينما كنتم، وإن شاء الله قلوب ملؤها البهجة والسعادة والأمل والتفاؤل. نسألكم عن أكثر الفواكه تنوعا من حيث الألوان، الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وسألناكم بعد عن منطقة البستان في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط. إلى أن يصل جوابكم الصحيح نروح معكم الحين إلى محافظة ظفار، إلى ولاية صلالة، ومن هناك صباح المدارس.

0: في صباح المدارس معنا الآن الطالب سلمان بن علي بن سالم رعفيت في الصف الرابع من مدرسة العقدين للتعليم الأساسي بولاية صلالة. السلام عليكم سلمان.
1: عليكم السلام.
0: يا مرحبا سلمان، كيف حالك سلمان؟
1: بخير الحمد لله، أنت كيف حالك؟
0: أنا طيب الحمد لله، كيف الجو معكم اليوم؟
1: زين الحمد لله.
0: شي أمطار؟
1: ها؟
0: في مطر أمطار فيه؟
1: لا لا.
0: الجو طيب يعني بارد؟
1: طيب بارد فيه.
0: يا مرحب سلمان، يلا يلا نشيط نشيط، نريدك تكون قلنا ايش بتقولنا في البداية، ايش عندك مقدمة حلوة؟ يلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا وطني الغالي عمان، في هذا الصباح نجدد حبنا وانتماءنا لوطننا ونفخر بأرضه وتاريخه وإنجازاته. حفظ الله عمان وأدام عليها الأمن والعز والرخاء. وفي هذا الصباح الجميل يسعدني أنا الطالب سلمان بن علي سالم رافيت المقيد في الصف الرابع أول من مدرسة العقدين للتعليم الأساسي أن أتحدث لكم عن نفسي في برنامج صباح المدارس مع الأستاذ راشد السامي.
0: ما شاء الله ما شاء الله على النشيط المبدع سلمان. سلمان خبرنا أنت إيش مواهبك؟
1: من هواياتي المفضلة إلقاء الشعر وتأليف القصص وكرة القدم. أستمتع بحفظ القصائد وإلقائها، فهي تساعدني على التحدث بثقة والتعبير عن نفسي. كما أحب تأليف القصص وتخيل الشخصيات والأحداث وكتابتها بأسلوب خاص. وأحب كرة القدم لأنها تعلمني التعاون واللعب الجماعي، وأحرص دائما على تطوير مهاراتي وتحسين أدائي.
0: ممتاز ممتاز يا سلمان، ما شاء الله ما شاء الله. أنت خبرنا عن المسابقات اللي شاركت فيها.
1: لقد شاركت في بعض المسابقات المدرسية وأحب المسابقات لأنها تشجعني على التعلم والاجتهاد وتمنحني فرصة لإظهار ما أستطيع القيام به. فمثلا شاركت في مسابقة حفظ القرآن الكريم والمؤذن الصغير، كذلك في مسابقة أقلام تصنع الخير للغة العربية.
0: ممتاز جدا يا سلمان، صحة صحة صحة، ما شاء الله سلمان لغتك جميلة ولا غلطة. أنت كم جزء حافظ من القرآن؟
1: حافظ أحفظ جزء أما، وأسعى إلى حفظ المزيد بإذن الله، وأحرص على أن أقرأ القرآن الكريم مع التدوين.
0: ممتاز يا سلمان، بارك الله فيك يا سلمان. بتقولنا قصيدة وطنية حلوة؟ يلا.
1: والآن أقدم لكم قصيدة وطنية بعنوان السؤدد للشاعر العماني محمد قراطة، أهداها إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق. هادي عمان قد استقام لواؤها فوق المجرة واستغل لمقدمه. قل للسنين القادمات تهاطلي مطرا فقد جاد الزمان بهيثمه.
0: جميل يا سلمان، عيد عيد عيد مرة ثانية، عيد عيد عيد.
1: هذه عمان قد استقام لواؤها فوق المجرة واستغل لمقدمه. قل للسنين القادمات تهاطلي مطرا فقد جاد الزمان بهيثمه.
0: ممتاز يا سلمان، هذه قصيدة السؤدد
1: مالك الشاعر محمد قراطة،
0: وقصيدة جميلة، من اللي اختار لك اياها؟
1: ابويا.
0: تحية لأبيك يا سلمان. اسمع اسمع اسمع اسمع القصيدة، اسمع.
2: ما إن تعهد للعلا بيمينه حتى استدار المخلصون بمعصمه.
0: اسمع سلمان تسمع.
2: شعب أبي كالنجوم وموطن جعل السماء منازلا لتوسله.
0: تحية كبيرة للشاعر محمد قرطاس، وما شاء الله سلمان أنت موفق في الاختيار. سلمان؟
1: نعم.
0: الآن موسم إيش في ظفار؟ موسم إيش الحين حاليا؟
1: موسم الصرف.
0: إيش يعني موسم الصرب؟ خبرنا عنه.
1: موسم الصرب هو موسم يأتي بعد موسم الخريف في محافظة طفا، فيتميز باعتدال الطقس وانقشاع الضباب مع أجواء مشمسة ومنعشة، ويستمتع الناس فيه بجمال الطبيعة وخضرة الجبال والسهول، فتجد الماشي غذاء وفيرا، ويزداد إنتاج الحليب.
0: ما شاء الله سلمان، لغتك جميلة وأداؤك رائع ومعلوماتك وفيرة. تنصحنا نجي الحين ولا؟ تنصح المستمعين انهم يزوروا ظفار هذه الفترة، فترة الصرب؟ وين يروحوا؟
1: الجبال والماشية.
0: وين في الجبال يروحوا؟
1: مثلا الجربيب وجبل درباك.
0: انت رحت هذه الاماكن؟
1: رحت الجربيب ودربات بس ما روحهم كثير.
0: طيب يا سلمان بارك الله فيك. سلمان خبرني عن المواد اللي تدرسها أنت في المدرسة.
1: أحب جميع المواد الدراسية لأنها تساعدني على التعلم واكتساب مهارات جديدة، ولكن مادة المفضلة هي اللغة العربية لأنها ممتعة بالنسبة لي وأستمتع بتعلمها.
0: عافية عافية، صحة صحة صحة صحة سلمان بارك الله فيك. زين سلمان، وبعد
1: المواد الدراسية؟
0: لا خبرني عن إيش، كيف تنظم وقتك؟
1: أنظم
0: كيف تنظم وقتك أنت؟
1: أنظم وقتي بالتقسيم بين الدراسة والواجبات والصلاة في وقتها، والقراءة واللعب والراحة، وأحرص على إنهاء واجباتي أولاً، ثم أخصص وقتاً لهواياتي.
0: ممتاز يا سلمان، وما هي أمنيتك في المستقبل؟
1: أحلم في المستقبل أن أكون شخصاً نافعاً ومفيداً لوطني، وأن أحقق طموحاتي وأستفيد من مواهبي في خدمة عمان. دكتور أمنيتي دكتور في القوات المسلحة.
0: بارك الله فيك يا دكتور سلمان، وفقك الله بالتوفيق إن شاء الله دكتور. شكرا دكتور على مشاركتك الجميلة معنا. دكتور
1: إيش؟
0: تريد تقولنا شيء بعد؟
1: أو بقولك جملة ختامية، ولمن أحب أقدم كلمة شكر.
0: طيب تفضل.
1: أقدم شكري لأمي وأبي على دعمهم وتشجيعهم لي، ولمعلمات الفاضلات التي يعلمني ويساعداني على وإدارة المدرسة، وأيضا لك أستاذ راشد السعدي والأستاذ سيف الهلالي على إتاحة هذه الفرصة لي.
0: شكرا لك يا دكتور سلمان، بالتوفيق إن شاء الله. مع السلامة دكتور.
1: يلا مع السلامة.
0: مع السلامة. شكرا لمشاركة الدكتور سالم بن علي سلمان بن علي بن سالم رعفيت في الصف الرابع من مدرسة العقدين للتعليم الأساسي بولاية صلالة. الله يوفقه يا رب، ويدعوكم إلى زيارة الظفار حاليا في موسم الصرب. الله يبارك فيه وفي كل أبناء عمان يا رب.

صباح الخير والنور والمحبة. اليوم اليوم العالمي للقلب، فإياكم وكسر القلوب. رفقا رفقا بالقلوب، رفقا بالقلوب. هناك متلازمة تسمى القلب المكسور، فلا تكسر القلوب، قولوا كلمات حلوة جميلة طيبة، اتركوا أثر جميل في قلب وجه كل من تقابلون اليوم. علي الرمحي صباح الخير، وناصر صباح النور، أم حور حية وسهلة، أهلا ومرحبا بسماهر الميمني. أسألكم، منطقة البستان في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ يلا وين النشيطين اللي ابتدأت الحين صباحاتهم؟ منطقة البستان في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ وين النشيطين؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وينكم وينكم؟ منطقة البستان في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير خالد. لا يا خالد طبعا إجابة خاطئة، وعلي بعد إجابتك خاطئة، وجمانة لا إجابتك خاطئة. منطقة البستان في واحدة من ولايات محافظة مسقط، أي ولاية تحديدا؟ وبعد سألناكم عن الفاكهة ذات الألوان الأكثر، يعني فاكهة من أكثر الفواكه تنوعا من حيث الألوان، إيش هي هذه الفاكهة؟ شارك الأسئلة اللي نسألكم إياها ابنك عشان تضيف لمعلومة جديدة. وصباحاتكم ورد وخير ونور وعافية، تحية لكل الأصدقاء والزملاء الذين يترافقون معا في مشاوير الدوام. عامر البريدعي يصبح بالخير على أصدقائه بدر الشحي ومحمد القرني وعبد المنعم البلوشي ورائد الشحي ونوح العلوي، وتحديدا تحديدا تحديدا بهود. نوح العلوي وينك من زمان يا بهود؟ عامر يسأل عنك، وينك وينك؟

صباح الخير والأنوار. أهلا أهلا عبد الحكيم العبري أبو اليمان. صباح الخير. من اللي يساعدك في الجواب؟ اليمان ولا؟ وصباح الخير لندى. أهلا بأم خالد. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. مايا للأسف إجابتك خاطئة يا مايا. منطقة البستان في أي ولاية من الولايات؟ منطقة البستان في ولاية مسقط. البستان في مسقط. وسبب التسمية كما تؤكده كثير من الروايات الأمر له علاقة بأنها أرض خصبة ذات بساتين فسميت هذه المنطقة بالبستان. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. وبعد سألنا عن الفاكهة الأكثر تنوعا من حيث الألوان. طبعا طبعا طبعا فاكهة التفاح. فشكرا لتفاعلكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير. في اليوم العالمي للقلب النظام الغذائي يلعب دور مهم في الوقاية من أمراض القلب لدى الأشخاص اللي لديهم استعداد وراثي. ويوصي الخبراء بالاعتماد على الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية والأسماك والزيوت النباتية الصحية مثل زيت الزيتون. ويوصى بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر والدهون المشبعة والمتحولة والأطعمة الغنية بالصوديوم لأنها ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. أهلا بكم جميعا أينما كنتم وصباحاتكم صحة وعافية وسعادة ورضا يا رب.

أهلا بكم إلى كلماتنا لهذا الصباح في اليوم العالمي للقلب. نقول لكم جميعا سلام، سلام على كل قلب يحب وكل حبيب وكل محب. أنا معجب حتى بلون حجابها وبضوء غرفتها ومقبض بابها، وأضم إعجابي إلى إعجابها. إني تركت رسالتين حبيبتي وتركت أعصابي على أعصابها. أتكتمل القصيدة يا حياتي وما اكتمل الحضور ولا الغياب؟ فصباح الخير يا قمري ويا شمسي، ألم يطرأ سؤال أو جواب؟ هذه عيونك أم عيون غزالة؟ أم أصل كل غزالة عيناك؟ فلما رأيتها تبسم ثغرها، فيا عجبا من بدر متبسمه شمس، فيا لحسنها يضيء القلب نورا ويملأ الروح رضا تسر به النفس. لا تبحثي عن أحرف وقصائد، في عينيك نظرة طفلة من طهرها كل الوجود تطهر ملهمة، فكل قصيدة لسواك حديث مفترى. وعندما سألته كيف حال قلبك؟ قال أتعافى بقدر إقبالك علي. وتخفي وجهك القمري عنا وقلبي في وصالك كم تمنى، ألا ليت الدروب إليك تدنو فؤادي يا صفي الروح حنى. طلت بزينتها والحسن يغمرها من هامة الرأس حتى أخمص القدم، تمشي بفستانها الوردي تخبرنا عن قصة البدر كيف امتاز في الظلم. فتماسكي وتهيئي وتحضري، هي أجمل من كل جميلة، هي أقرب من قلبي عني، هي أبلغ من شعر لكاظم أو في أروع لحن. بالرغم من وجع السنين وبأسها سنريد أن نبدو كما يحلو لنا، في لكنة الغيم وصمته شيء يفسر للأماكن صمتنا، والبحر لو فاض الحنين بقلبه أتراه يبكي للشواطئ مثلنا؟

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي، وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
5: أهلاً أهلاً بالخليج.
6: بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط، أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: صباح الشباب.

أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. صباح النشاط والهمة والحيوية. أهلا بأم الأزهر، صباح الخير عبد الله. أهلا بالسلطي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. واللي ابتدأ صباحها الحين تعالوا نريد نسألكم سؤال النشط في معلوماتكم. هذه الفترة هناك عادة تراثية وموسم رعوي سنوي في محافظة الظفار، وهذه العادة يتم فيها نقل الإبل جماعيا من السهول والمناطق الساحلية إلى أعالي الجبال والأودية مع بداية موسم الصرب. إيش اسم هذه العادة؟ إيش اسم العادة التراثية اللي يتم فيها نقل الإبل جماعيا من السهول والمناطق الساحلية إلى أعالي الجبال والأودية في محافظة ظفار مع بدء موسم الصرب؟ إيش اسم هذه العادة التراثية؟ يلا إيش اسمها هذه العادة؟ يلا أول المجاوبين بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير، أهلا أهلا بناصر، صباح الخير عبد العزيز، ومرحبا بمحمد، أهلا بخالد يوسف، صباح الخير، أهلا بناصر. إيش اسمها العادة التراثية المرتبطة ب محافظة ظفار بموسم الصرب يتم فيها نقل الإبل بشكل جماعي من السهول والمناطق الساحلية إلى أعالي الجبال والأودية؟ إيش اسم هذه العادة؟ أول واحد يجاوب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث أبشر بهدا خاص من صباح الشباب.

اهلا يا خالد، صباح الخير. ناصر طبعا اجابه خاطئه. ركز ناصر شويه. صباح الخير حمزه ما شاء الله مركز، بس حمزه بعد اجابتك خاطئه. في عاده تراثيه، لا حمزه صح اجابتك. في عاده تراثيه وموسم رعوي سنوي في محافظه الظفار مرتبط بنقل الإبل جماعيا من السفول والمناطق الساحلية إلى أعالي الجبال والأودية. غانم إجابتك خاطئة، ومرتبط هذا الموسم بموسم الصرب. بلقيس بنت خالد خطأ، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5653 طبعا إجابتك خاطئة. وأميرة صح، والباقين يلا شاركونا الجواب. أبو الأزهر ما شاء الله مركز، أهلا بالبادي، صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. إيش اسم هذه العادة التراثية والمرتبطة بموسم الصرب؟ يعني تبدأ هذه الرحلة سنويا مع انتهاء موسم الخريف ودخول موسم الصرب، يعني مع نهايات سبتمبر وبدايات أكتوبر تجف التربة، تنبت الأعشاب الجديدة، ويجتمع الناس لتحديد الموعد المناسب للانطلاق بناء على حالة الطقس وجفاف الأرض. فإيش اسم هذه العادة التراثية؟ أحمد السنيدي طبعا إجابتك خاطئة يا أحمد، لا تروح بعيد بنخبرك.

هذه العادة هي خطلة الإبل. خطلة الإبل عادة تراثية وموسم رعوي سنوي في محافظة ظفار، مرتبط بموسم الصرب وموروث يتجدد بشكل سنوي. خطلة الإبل في محافظة ظفار، وهذا الموسم يجسد عمق العلاقة بين الإنسان والطبيعة في محافظة ظفار. تقام الخطلة في توقيت دقيق يختاره أصحاب الإبل بعناية. تكون التربة في الجبال تيبست وأصبحت صالحة للسير والرعي، وتمتلئ الأودية بالخضرة، وتكون الأشجار وصونها مليئة بالأوراق الخضراء.

لنا في راعيها بين البحر والبر سعين يوفيها يا ماشيين وانت السنا في راعيها بين البحر والبر سعين يوفيها نقصى مكان وجهتك يا

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تشاركنا الآن في صباح المدارس الطالبة ريتاج بنت سليمان الدهماني في الصف الثاني عشر من مدرسة القرية للتعليم الأساسي بولاية الرستاق. السلام عليكم ريتاج.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا بالنشيطة المجتهدة ريتاج، كيف حالك ريتاج؟
1: الحمد لله بخير، أخبارك أستاذ راشد؟
0: طيب ولله الحمد. وصلنا إلى حصاد السنين يا ريتاج، صف ثاني عشر، كيف المعنويات؟
1: ولله الحمد، مرتفع الحمد لله.
0: إن شاء الله إن شاء الله السنة القادمة تبشرين أنك دخلتي التخصص المكان اللي تطمحي له إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: يا مرحبا بريتاج. يلا يا ريتاج، إيش حضرتي للمشاركة معنا اليوم؟
1: حضرت مقدمة.
0: تفضلي ريتاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل من يستمع إلينا في أثير إذاعة الشباب والبرنامج الأقرب إلى قلوبنا جميعا صباح المدارس. معكم الطالبة ريتاج بن سليمان الدهمانية من مدرسة القرية للتعليم الأساسي، أقول لكم صباح البهجة والسرور، صباح يطل علينا محمل بالأمل ومشرق بقلوب تتطلع إلى يوم جديد يحمل بين ساعاته فرص للإنجاز والتميز، حيث نبدأ معكم يومنا بكلمة طيبة ومعلومات مفيدة وتجارب شيقة وأجواء تمنح صباحكم شيئا من النشاط والتفاؤل. فكونوا معنا ولنبدأ هذا الصباح بروح يملأها الإصرار والعزيمة وطموح لا يعرف المستحيل.
0: ممتاز يا ريتاج ما شاء الله. ألان ما هواياتك ريتاج؟
1: لدي الكثير من الهوايات، والهوايات هي القراءة. لقد قرأت الكثير من الكتب في مجالات متنوعة سواء كانت دينية، نفسية، وأدبية وغيرها.
0: جميل يا
1: كذلك لدي كتابة، موهبة كتابة القصص القصيرة، بحيث شاركت في مسابقة لكتابة القصص القصيرة وحصلت على المركز الأول على مستوى المدرسة.
0: جميل يا ريتاج ما شاء الله.
1: ولدي كذلك الإلقاء، أريد أن ألقي قصيدة قصيرة.
0: تفضلي يا ريتاج.
1: كل المواطن ليس مثل عماننا، ووزارة التعليم نبل الأمثلة، ربت مناي وقدستني، ناضلت من أجل تكويني بخير مناضلة، ببرامج التعليم نعلو باللغات وفي حقول الابتكار المذهلة، بمسابقات المبدعين بصمت في شغف يجل مواهب متأصلة، في بيئة التعليم تنمو قدرتي ونشاطي المعهود طوق البسملة، فمدادها خط بحكمة هيثم وودادها طهر رفيع المنزلة، هو من يرتل للوجود جماله وعمان ورد بالحروف مرتلة، شكري إليك بثقل وزن جبالنا وقصيدتي لك بالمحبة مثقلة.
0: جميل يا ريتاج ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا ريتاج، ماذا عن المسابقات اللي شاركت فيها؟
1: شاركت في الكثير من المسابقات، ومن هذه المسابقات مسابقة أفضل عمل تطوعي على مستوى المحافظة، وقد حصلنا على المركز الأول على مستوى المحافظة.
0: جميل.
1: ولكن قبل أن أبدأ أستاذ راشد، أود أن أطرح عليك سؤال.
0: تفضلي يا ريتاج بس ما يكون صعب.
1: الزيت الطهي بعد الاستعمال كيف تتخلص منه؟ كيف؟ أو عائلتك كيف تتخلص منه؟
0: يعني في الأغلب وفقا للممارسات المنتشرة عند الكثيرين يتم التخلص منه برميه في الأرض، يعني يسكبوه في الأرض.
1: نعم صحيح. طبعا جاءتني الفكرة بعد سؤال الكثير من الناس في المجتمع المحلي عن كيفية تخلصهم من زيت الطهي المستعمل، وكانت إجاباتهم متقاربة كثيرا، فكثير من الناس كانوا يسكبونه في المغاسل مما يؤثر سلبا على تدفق الماء، كذلك في ناس كانوا يضعونه في أكثر من كيس ويرمونه في القمامة فيؤدي إلى تسربه ويؤثر بالتربة. وفي منطقة قمنا بسؤال المجتمع المحلي هناك، كانوا يقومون برميه في منطقة معينة في الوادي، وهذا طبعا يؤثر بشكل كبير على الطبيعة. فمشروع الذهب الأخضر مر بعدة مراحل، فالمرحلة الأولى أردنا أن نحول زيت الطهي المتخلص منه إلى شيء يستفيد منه المجتمع، فقمنا بتحويل زيت الطهي المستعمل إلى صابونة، ثم حولناه إلى شمع في مختبر المدرسة بمساعدة فنية المختبر. أما عن المرحلة الثانية فقمنا بالبحث في هذا الموضوع، فوجدنا شركة تسمى بشركة وقود في خزائن بركة، تعمل على تحويل زيت الطبخ المستعمل إلى وقود حيوي صديق للبيئة. فقمنا بزيارتها، رأينا طريقة العمل، إنجازاتهم، عينات من الوقود بعد التحويل، وعقدنا اتفاقية معها بحيث يوفروا لنا عبوات خاصة ليتم تعبئتها بالزيت المستعمل بالتعاون مع المجتمع المحلي. طبعا احنا قمنا بزيارة الكثير من المؤسسات لنشر الوعي للمجتمع بأهمية هذا الموضوع، مثل جمعية المرأة العمانية برستاق، دائرة بلدية البرستاق، مقاهي ومطاعم ومدارس مجاورة.
0: جميل، بارك الله فيك يا ريتاج، فكرة جميلة.
1: طبعا نعم.
0: وصلتوا إلى أي مرحلة الحين أنتوا في المشروع؟
1: لازلنا في المرحلة الثانية، حيث قمنا بدعوة شركة وقود إلى العمل، وحملنا على حفل تدشين للمشروع في المدرسة، قمنا بعمل مجلة إلكترونية، موقع للمشروع، عازي وأنشود الذهب الأخضر بالتعاون مع وزارة الإعلام، كما قمنا بعمل حصص نشاط للطلبة في المدارس لتوعيتهم بأهمية التدوير والحفاظ على البيئة.
0: ممتازة يا ريتاج، ما شاء الله أنتم مرتبين كل أموركم.
1: نعم شكرا لك. في المرحلة الثالثة طبعا مقابل الدعم من الشركة، نقوم بعمل مشاريع تطوعية مستدامة في المجتمع، مثل عمل مظلات في المدرسة لحماية الطلبة من أشعة الشمس في الفسحة، أو مناطق سياحية في المنطقة. طبعا نحن نعمل على هذا المشروع لمدة عام ولازلنا مستمرين فيه. والذهب الأخضر باختصار هو تحويل زيت الطهي المستعمل إلى وقود حيوي صديق للبيئة.
0: ممتازة يا ريتاج، هذه الابتكارات والأنشطة تؤثر على مستواك الدراسي وتحصيلك؟
1: لا، عند الموازنة بين الوقت، وضع وقت للمشاركة وكذلك وقت لزيادة تحصيل الدراسي، الإنسان يصل إلى ما يريد ويقوم بتحقيق ما يريد.
0: بالتوفيق يا ريتاج، إيش ناوي تدرس إن شاء الله؟ في أي مجال تتخصصي؟
1: ممكن تربية رياضة.
0: معلمة رياضة مدرسية؟
1: نعم.
0: ممتاز، ليش اخترتي هذا التخصص؟
1: أحس يناسبني يعني.
0: رياضية أنت يعني ريتاج؟
1: نعم.
0: طيب يا أستاذة ريتاج، وتطمحي بعد في إيش؟
1: أطمح أن أترك بصمة علمية ملهمة ومؤثرة، وأن أحقق نجاحا يثمر في خدمة مجتمعي وتطوير ذاتي والارتقاء بعماننا الحبيبة.
0: بالتوفيق إن شاء الله أستاذة ريتاج، جدا جدا جدا جدا سعدنا بمشاركتك.
1: شكرا لك أستاذ راشد، ولكن لدي بعد مشاركة أخرى.
0: قولي.
1: قمت بالمشاركة في جائزة جنوب الباطنة للابتكار والأولمبياد العلمي سنتين على التوالي. في السنة الأخيرة بالتعاون مع زميلتي الطالبة جنان بنت سليمان دهمانية، قمنا بابتكار مرهم من نبات التفرتيش. ونبات التفرتيش يعتبر من النباتات كنز في التربة العمانية. طبعا جاءتنا الفكرة بعد ملاحظة أن فترة علاج الكسور تستغرق وقت طويل، فيؤثر ذلك سلبا على حياة المصاب ونشاطه اليومي. فيهدف هذا المرهم إلى تسريع التئام الكسور وتجديد خلايا العظام والأنسجة باستخدام مكونات طبيعية وآمنة، كما يهدف إلى المشروع إلى إيجاد بديل طبيعي مبتكر للأدوية الكيميائية وتقليل الالتهابات.
0: ممتاز يا ريتاج، ما شاء الله أنت نموذج مشرف لأبناء وبنات عمان الذين هم على مقاعد الدراسة لكن أعينهم إلى المستقبل. بارك الله فيك يا ريتاج، والله يحقق لك إن شاء الله كل طموحاتك. شكرا أستاذ ريتاج.
1: عفوا أستاذ راشد.
0: إلى اللقاء أستاذة.
1: إلى اللقاء.
0: عندك كلمة شكر أكيد؟
1: نعم.
0: من تشكري؟
1: أقدم خالص شكري وتقديري لأسرة العزيزة ولمعلماتي الفاضلات وكل من وقف بجانبي ودعم شغفي ورحلتي للتعلم، وأشكركم كذلك على استضافتي في هذا البرنامج الرائع.
0: شكرا لك يا أستاذة ريتاج، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: كانت معنا الأستاذة ريتاج بنت سليمان بن علي الدهماني

0: ربما يحدث عضال.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمال.

وأحمد الريسي، خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلا أهلا بالخليج، صباح الشباب.

صباح الخير، اهلا بالجميع. بشروا كيف المشاوير والدروب؟ ان شاء الله كل شيء على خير ما يرام. تذكر ترى اليوم العالمي للقلب، اليوم يصادف اليوم العالمي للقلب، فمهم جدا التذكير بأهمية أن تعتنوا جيدا بقلوبكم. صباح الخير والأنوار للقلوب اللطيفة الطيبة، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. في هاتف جديد بمواصفات عالية، عبارة عن شاشتين، الآن الذكاء الاصطناعي كيف يستطيع أن يستشرف المستقبل؟ صباح الخير والأنوار لكم جميعا. مهنا السعدي، صباح الخير من مهنا السعدي، يريد يصبح بالخير على صديقة طارق الوهيبي بمناسبة عيد ميلادك، كل عام وانت بخير يا طارق. ويريد بعد مهنا أن يتوجه بالتهنئة إلى صديقة صالح النجادي بمناسبة زواجه، وصالح من مصور. تحية صباحية لكل الأصدقاء الذين يهتمون بمناسبات أصدقائهم ويحتفون بها معهم.

0: أهلا بكم جميعا، رافقتكم السلامة يا رب إلى مختلف دروبكم ومشاويركم هذا الصباح. أعلنت وزارة العمل أمس عن تفاصيل منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي سيتم تطبيقها خلال العام الجاري 2026 وبأثر رجعي بمخصصات مالية سنوية تبلغ 10 ملايين ريال عماني وفقا لثلاث مسارات: السريع والمرن والخاص.
1: مع الحدث

0: تصدر قرارات الترقية من رئيس الوحدة مرتين في كل عام، وتكون نافذة في الثاني من شهري يناير ويوليو. معنا الآن الأستاذ محمد بن مبارك الكلباني، المدير العام لتطوير وضمان الجودة بوزارة العمل. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور أخي راشد، وأيضا نصبح على الأخوة والأخوات المستمعين.
0: حياكم الله. إذن 10 ملايين للتغطية المالية ومراعاة للأداء الاستثنائي واستقطاب الكفاءات، فإيش اللي يميز هذه المنظومة الجديدة من الترقيات؟ ما الذي يميزها عن الأنظمة المعتادة في ترقية موظفي الموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة؟
1: نعم أخي راشد، طبعا منظومات الترقيات في القطاع الحكومي تعد هي طبعا أحد الأدوات الرئيسية في إدارة الموارد البشرية التي تعمل عليها يعني المؤسسات لرفع كفاءة الأداء الحكومي، كذلك أيضا تطوير الوظيفي للموظف اللي هو يعد المحرك والعنصر الأساسي لتحقيق أي مستهدفات لأي وحدة حكومية. وأيضا هذه المنظومات مثل ما نعرف في أجهزة في القطاع الحكومي بأجهزة الخدمة المدنية بشكل عام تمر بمراحل تطوير بطبيعة الحال، يراد لها الانتقال من أنظمة يعني أنظمة ترقيات تعتمد على الأكاديمية والمطلقة إلى أنظمة مرنة تراعي الاستدامة وتراعي أيضا احتياجات المؤسسات واحتياجات أيضا الموظفين ذوي الكفاءة العالية. نحن في سلطنة عمان والله الحمد أيضا مرت منظومة الترقيات بمجموعة من تطويرها من بدءا من عام 1975 لعام 1980 وصولا الى ايضا اليوم نحن باعلاننا لمنظومه الترقيات الجديده، واللي ايضا نستهدف فيها ونعتمد فيها بشكل اساسي كابرز ملامح، وننتقل من الاعتماد الكلي على الاقدميه الى الاعتماد بشكل رئيسي على الجداره والكفاءه والاداء بطبيعه الحال بهدف تحقيق الاستدامه للترقيات. ومثل ما تفضلت انه خصص ب 10 مليون ريال عماني بشكل سنوي، وهذا التزام من الحكومه تجاه المؤسسات الحكوميه للترقيات، وهي راح تكون طبعا مثل ما تفضلت بشكل سنوي مبنيه على او تحقيق من خلال 3 مسارات للترقيه.
0: نعم. طيب استاذ محمد، اذا الانتقال بترقية الموظفين من الطريقة التقليدية إلى طريقة مبنية على الاستحقاق الحقيقي، فكيف بتتم المفاضلة بين المستحقين؟
1: طبعا هذا الانتقال أخي راشد نحن راعينا فيه أو راعت المنظومة فيه بشكل عام احتياجات الموظف ذو الكفاءة العالي من الموظفين، وأيضا بقية الموظفين في المؤسسات، وأيضا راعت المنظومة احتياجات الوحدات الحكومية لشغل بعض الوظائف التخصصية. هذه أيضا طبعا سيتم من خلال مسارات 3، المسار السريع واللي هو أيضا جميع المسارات لها ضوابط معينة ولها أيضا تشترك في موانع للترقية، يعني جميعا بمعنى أنه يجب أن يكون في كل المسارات 3 بقاء الموظف في الدرجة المالية اللي تسبق الدرجة اللي رق عليها لمدة 3 سنوات. هناك أيضا مانع مشترك بين كل المسارات 3 واللي هو مانع حصول الموظف مانعه للترقية حصول على مرتبة ضعيف في تقييم الأداء الوظيفي اللي يعني يتم الترقية فيه. طبعا المسار السريع بقاء الموظف مدة 3 سنوات في الدرجة التي تسبق الدرجة اللي رق إليها، حصوله على 3 مراتب أداء بتقدير أو بمرتبة امتياز. وبالتالي هنا أيضا نوضح أنه هذه المراتب لا تستلزم أنه تكون أيضا متتالية، ممكن أن الموظف يحصل الدرجة التي تسبق الدرجة المرقى إليها 3 امتياز خلال 4 أو 5 سنوات، أو طبعا بطبيعة الحال إذا حصلها خلال 3 سنوات فينتقل مباشرة أو يتم ترقيته بشكل مباشر للدرجة التي تليها. هذا فيما يتعلق بالمسار السريع. أما المسار المرن فطبعا هو أيضا يعني يجب أن يبقى الموظف فيه 3 سنوات في الدرجة قبل ترقيته، ولكن هناك تكون مفاضلة بين الموظفين من حيث نتائج نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي، ويؤخذ منه لاستحقاق الترقية أو للتنافس على الترقيات 75 درجة، وكذلك أيضا هناك 25 درجة لإكمال درجة 100 تؤخذ من الكفاءة الفردية للموظف، ومن خلال طبعا المسؤول المباشر، وبشرط ان اعتماد ايضا المسؤول الاعلى لضمان الشفافية والعدالة في التقييم او في اعطاء هذه الدرجة. المسار الاخير هو المسار الخاص، واللي هو راعت في منظومة الترقيات الجديدة في سلطنة عمان، هو المسار اللي راعت فيه الوحدات الحكومية. كنا كثير من الوحدات الحكومية احيانا تطلب الاستعانة او تطلب شغل لبعض التخصصات الوظيفية، واحيانا ايضا تريد انها تستقطب من الكفاءات العمانية الموجودة في مختلف الوحدات الحكومية، وبالتالي هنا تحتاج رعاية ايضا المجال ورعية انها تستطيع تستقطب من خلال 1% من المخصصات المحددة للمسار المرن، بعد طبعا بعد استيفاء المخصصات الترقيات للمسار السريع.
0: طيب أستاذ محمد، يعني المسار المرن له علاقة مباشرة بالمفاضلة ومرد المفاضلة إلى نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي إيجاده، فكيف بنضمن إذن الموضوعية والعدالة في التقييم طالما أن الأمر مرتبط بإيجاده؟
1: بطبيعة الحال طبعا منظومة إيجاده أو نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي إيجاده هو أيضا مرتبط بضوابط وحوكمة من قبل وزارة العمل ومن قبل أيضا نصوص القانون واللوائح. ومثل ما نعرف ايضا موضوع التظلم هو متاح في كل الانظمه، سواء كان نظام قياس كفايه الاداء الوظيفي قاده او نظام الترقيات او غيرها من الانظمه او الشان الوظيفي اللي تكون فيه المؤسسات وتعمل عليه. وزاره العمل ايضا حرصت على مساله الشفافيه والعداله في هذه المنظومه، بالاضافه الى طبعا المنظومات الاخرى. هو ايضا خصصنا او يعني انشانا لجنه للترقيات، وهذه اللجنه ستكون حاضره في كل مؤسسات الوحدات الحكوميه، لها استراطات وواجبات ومسؤوليات معينه تلتزم فيها من خلال طبعا النظر في الموظفين المستحقين للترقيه اللي يعرضوا عليها قبل ايضا اعتماد الترقيات بشكل عام من رئيس الوحده. ايضا اتيحت للجنه الترقيات في كل وحدة حكومية إنها أيضا تقف على الاستفسار، أيضا تقف على أيضا مبررات ترشيح الموظفين للترقيات من قبل المسؤول المباشر في جزئية خاصة بالمسؤول المباشر والمسؤول الأعلى بحسب الأحوال. بطبيعة الحال إذا ما وجدت إنه البيانات المقدمة أو المستندات الداعمة لترقية موظف معين غير كافية، فبالتالي حق للجنة إنها أيضا تستفسر، وأيضا حتى يصل إلى أنها أيضا توقف بعض الترقيات إذا لم يكن هنالك أيضا في شفافية وعدالة. بالإضافة إلى ذلك أيضا دور وزارة العمل تجاه القطاع الحكومي، ونحن نعمل حريصين على أن يكون هنالك أيضا أنظمة التي تتم اعتمادها على مستوى القطاع الحكومي، سواء كان من وزارة العمل أو غيرها من الجهات الحكومية. حريصين تماما أن يكون هنالك أيضا في متابعة، هنالك أيضا في تقارير، ولدينا أيضا في وزارة العمل تقسيم معني بالمتابعة الإدارية، وهو أيضا أبرز اختصاصاته أنه متابعة تطبيق أو متابعة تطبيق سلامة تطبيق الأنظمة قانون الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية. وأيضا هذه المنظومة ستكون أحد الأنظمة أو أحد الموضوعات التي ستعمل عليها هذا التقسيم للتأكد من سلامة تطبيقها والتأكد من الشفافية والعدالة في الترقيات أيضا وترشيحها. أضف إلى ذلك أيضا كما نعلم أخي راشد أنه اليوم الحكومة أوجدت كثير من المؤسسات الداعمة لمسألة التقييم، وهذه طبعا المؤسسات ليست وجدت للجانب الرقابي بأكثر ما أنها هي أدوات خصصت للوحدات الحكومية ولرؤساء الوحدات الحكومية تدعمهم للتقييم السليم وتدعمهم لتطبيق المنظومات التي يتم اعتمادها بالشكل الصحيح، وأيضا وصولا إلى خدمات حكومية ذات جودة عالية، وأيضا العمل على رضا المستفيدين من هذه الخدمات سواء كان موظفين أو غيرهم. وبالتالي نحن في وزارة العمل لدينا منظومة الإجادة المؤسسية مثل ما تعرف والمستمعين الكرام. منظومة الإجادة المؤسسية فيها أيضا مجموعة من المحاور، أحد محاور هذه محور الحوكمة. ستعمل الوزارة في هذا الجانب في جزئية الحرص على تطبيق هذه المنظومة التطبيق السليم، الحرص على الشفافية والعدالة من خلال إيجاد مؤشر يتم فيه تقييم الوحدات الحكومية، ويتم أيضا فيه تقييم المعنيين الترقيات سواء كان مسؤول مباشر أو المسؤول الأعلى، وأيضا هذا من خلال منظومة الإجادة الفردية. نحن أيضا لدينا مؤشر، يعني أخي راشد، في منظومة الإجادة الفردية مؤشر يعنى بقياس التطبيق السليم للمنظومة في كافة الوحدات الحكومية. نقوم بتقييم دوائر تنمية الموارد البشرية، نقوم بتقييم أيضا التقارير وموافاة بالتقارير التظلمات ومدى كيفية التعامل معها. وبالتالي المنظومة احتوت، وأيضا الجهات الأخرى اللي تعمل الوزارة معها جنبا إلى جنب في الحرص على التطبيق السليم لمثل هذه المنظومات وغيرها.
0: نرجو التوفيق للجميع إن شاء الله، وشكرا جزيلا لك أستاذ محمد على هذا الإيضاح.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا للأستاذ محمد بن مبارك الكلباني، المدير العام لتطوير وضمان الجودة بوزارة العمل، التي كشفت عن تفاصيل منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة.

0: مع الحدا. وزارة التعليم تنظم بالتعاون مع رؤية عمان مع وحدة تنفيذ رؤية عمان 2040 ورشة معنية بالاستثمار في التعليم المدرسي الخاص، إيمانا بأن التعليم المدرسي الخاص شريك أصيل في بناء الإنسان ودعم الاقتصاد الوطني. عبر الاتصال مشكورة تنضم معنا الآن الأستاذة مريم بنت محمد الريامي، وهي المديرة العامة للمديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التعليم. صباح الخير أستاذة مريم، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور أستاذ راشد، مرحبا بك.
0: حياكم الله.
1: أشكر اهتمامكم بموضوع الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص وكذلك إعطاء الفرصة لاستضافتي اليوم في البرنامج.
0: حياكم الله. في البداية، لماذا تولي وزارة التعليم هذا الاهتمام وبشكل متزايد بالاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص؟ يعني ما الذي يمثله هذا القطاع بالنسبة للمنظومة التعليمية في عمان؟
1: نعم، مثل ما أشرت في البداية أستاذ راشد في بداية حديثك، أيضا أهمية التعليم المدرسي الخاص كشريك في منظومة التعليم في سلطنة عمان. دور اليوم يتجاوز مش فقط تقديم خدمة تعليمية، بل هو يساهم أيضا في دعم الاقتصاد الوطني، يوفر فرص عمل، ينوع في الخيارات التعليمية أمام الطلبة والأسر. فبالتالي يعني نشوف أهمية قطاع التعليم، ولو نلاحظ حتى من حيث المساهمة اللي يساهم فيها التعليم الخاص كنسبة استيعاب للطلبة من إجمالي للطلبة المقيدين في المدارس، ما يتجاوز 21% من الطلبة من مسجل المقيدين في المدارس الخاصة.
0: نعم،
1: فنسبة مساهمة عالية الحمد لله.
0: صحيح. طيب، يعني لما نتحدث عن تطوير بيئة الاستثمار، إيش الشيء اللي يمكن أن يتغير فعليا بالنسبة للمستثمر في التعليم الخاص؟
1: بالنسبة للمستثمر، إيش كل اللي يريده؟ الاستثمار يحتاج إلى بيئة استثمارية جاذبة، يعني تكون الإجراءات واضحة ميسرة، هناك حوافز مثلا مالية وإجرائية، يحتاج تسهيل وتسريع في الإجراءات حتى يتشجع ويعني المستثمر ينجذب ويدخل كمستثمر في التعليم المدرسي الخاص. وأيضا للاستثمارات القائمة هي كمدارس خاصة أيضا نضمن لها استدامة وتطور في القطاع، وهذا كله في النهاية أستاذ راشد رح يعني يؤدي إلى توفير نماذج تعليمية جديدة، بتكون هناك في تنوع وجودة في تقديم الخدمة التعليمية.
0: نعم. طيب، يعني إيش التحديات اللي تواجه المستثمر اليوم في الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص، وأنتم في وزارة التعليم كيف تعملون على معالجتها؟
1: بشكل عام أي مجال استثماري لابد أن تكون هناك تحديات. التحديات موجودة وإحنا اليوم هنا للاستماع إليها، يعني الورشة القائمة الآن اللي هي ورشة الاستثمار في التعليم الخاص هناك للاستماع إليهم للتعرف بشكل مباشر على التحديات التي تواجهونها. نحن على علم هناك عدد من التحديات، ولكن هناك أيضا تحديات أخرى، وفي الورشة تشارك مجموعة من الجهات، سواء من الوزارات الحكومية، وزارة العمل، التجارة، جهاز الضرائب، البنك المركزي، والشريك الأصيل معنا طبعا وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040. كل هؤلاء هناك لإيجاد حلول عملية لهؤلاء المستثمرين حتى نتجاوز هذه التحديات. وراح تناقش طبعا كل هذه التحديات، منها جوانب اللي هي تطوير التشريعات والإجراءات، كيف ممكن توحيد المسارات، وكيف ممكن تسريع الإجراءات وتسريع التراخيص واستخراجها، كيف ممكن لنا أن نحسن بيئة الأعمال. والهدف بالنهاية طبعا أن تكون يعني الأمور مسهلة للمستثمر، يعني رحلة واضحة من أين يبدأ وما هي الإجراءات التي سيمر بها وأين سينتهي.
0: جميل. طيب، على ذكر المنظومة الرقمية، ألن كيف تسهم هذه المنظومة في تحسين تجربة المستثمر واختصار الإجراءات؟
1: نعم أستاذ راشد، طبعا احنا نتكلم هنا عن التحول الرقمي، وعندما نتحدث عن التحول الرقمي لا نعني فقط مجرد تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، لا، هي إعادة تنظيم رحلة المستثمر هذا بالكامل بحيث تكون الإجراءات أكثر وضوحا وسرعة وكفاءة. يعني مجرد ما يدخل، هي عبارة عن إيش ممكن نقول؟ عبارة عن منظومة رقمية متكاملة تدعم بيئة الأعمال في قطاع التعليم الخاص، تساعده واضحة عنده كل المتطلبات والمسارات والإجراءات، وبالتالي هذه كلها نأمل في النهاية أنها تحسن عملية الاستثمار كلها وتدعم المستثمر في رحلته.
0: نعم. طيب، يعني قد يعتقد البعض بأن زيادة الاستثمار تعني زيادة عدد المدارس، لكن كيف تضمن وزارة التعليم أن يكون هذا التوسع مصحوب بجودة تعليمية أرقى وأعلى؟
1: سؤال ممتاز جدا استاذ راشد، وهذه نقطه محوريه جدا بالنسبه لنا كوزاره التعليم. نحن لا ننظر الى الاستثمار باعتبار زياده في عدد المدارس فقط. نعم هي نحن نشجع ونرغب ان عدد المدارس تزيد، ولكن احنا نريد استثمار في جوده التعليم نفسه في مستقبل الطالب، يعني استثمار بجوده عاليه، تعليم بجوده عاليه. والوزارة تريد تحقق في هذا التوسع، في هذا الاستثمار بين التوسع الكمي وكذلك جودة التعليم. هذه الأمور كلها راح تيجي من خلال تطوير برامج تعليمية، من خلال التشجيع على من ضمن الموضوعات المطروحة طبعا في الورشة إنشاء مدارس تخصصية التي تهتم كثيرا في تنمية مهارات الطلبة وربطها باحتياجات سوق العمل، وتقديم أيضا برامج تعليمية متنوعة وتتوافق أيضا مع احتياجات سوق العمل وأولويات المستقبلية في الصف إن شاء الله.
0: نعم. طيب ما الرسالة التي تودون التأكيد عليها أستاذة مريم للمستثمرين الراغبين للاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص في سلطنة عمان؟
1: نعم. رسالتنا طبعا إنه قطاع التعليم المدرسي الخاص قطاع واعد، والوزارة عندما تنظر إلى المستثمر فإنها تنظر له كشريك في تطوير المنظومة التعليمية. وهدفنا في النهاية طبعاً إنه نصل إلى قطاع تعليمي خاص أكثر تنافسية، في استدامة، يقدم برامج تعليمية متنوعة، يحقق التوازن بين جودة التعليم وفي نفس الوقت في العائد الاقتصادي. يعني نحن لا نركز على التوسع على حساب الجودة، وإنما الموضوعين يمشون مع بعض إن شاء الله. ونأمل طبعاً أن تخرج هذه الورشة بمبادرات قابلة للتنفيذ، أن تظهر هناك شراكات أيضا واعدة إن شاء الله في المستقبل.
0: نعم. طيب أستاذ مريم، يعني أحد المستمعين سامي يتساءل من الجانب العلمي، هناك ملاحظة لفروقات واضحة بين وتباين بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، يقصد بأن التعليم الخاص يحظى بعناية أكبر لأن الأمر مرتبط باستثمار بعدد الطلاب أقل، فكيف تعملوا في وزارة التعليم على مراعاة التوازن بحيث لا يكون واضحا هذا التباين بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي؟
1: نعم. أساسا المدارس التعليم الخاص، المدارس الخاصة عندما تعمل فيها تعمل وفق أطر تؤطرها الوزارة، بمعنى أنه لما نيجي نشوف أيضا ننظر إلى المناهج التعليمية، المناهج التي تدرس المدارس الخاصة، لدينا المدارس الأحادية التي تدرس نفس المناهج تدرس المدارس الحكومية. لدينا مثلا بس لازم يكون هناك قيمة مضافة في المدارس الخاصة، إذا كيف سيلجأ ولي الأمر تسجيل ابنه؟ يعني يجب أن يلقى هناك تنوع في المدارس الخاصة، برامج تعليمية متنوعة مختلفة، مناهج دولية. فهذه ربما، ومع ذلك يعني المدارس الخاصة عندما تعمل تحت مظلة وزارة التعليم فتعمل وفق اشتراطات ووفق معايير تعليمية وفنية وإدارية واضحة، يعني تنطبق على المدارس الحكومية وتنطبق أيضا على المدارس الخاصة، بمعنى أنه الجميع يحظى بنظام تعليمي محكم وواضح. مثل ما قلنا في البداية أنه طبيعي تكون هناك بعض البرامج التعليمية الإضافية المتنوعة والدولية بالإضافة إلى اللغات، فهذا شيء وارد. يعني
0: نرجو التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح أستاذة مريم. شكرا جزيلا لك، ما قصرتي، بارك الله فيك.
1: شكرا أستاذة.
0: شكرا للأستاذة مريم بنت محمد الريامي، وهي المديرة العامة للمديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التعليم. صباح الخير والنور لكم جميعا أينما كنتم، راجين لكم صباحات مشرقة بالأمل والتفاؤل، في عدسة لاصقة ذكية تقيس التوتر عبر الدموع. طور باحثون من معهد بالولايات المتحدة الأمريكية عدسة لاصقة ذكية وناعمة قابلة لإعادة الاستخدام، يمكنها قياس مستويات السيروتونين مباشرة من الدموع. وأوضح الباحثون أن هذه الخطوة قد تمهد لتطوير وسائل غير جراحية لمتابعة بعض التغيرات المرتبطة بالتوتر والقلق أو الشعور بالهزيمة، ومن الممكن قياس ذلك عبر الدموع. إن شاء الله اليوم دموع الفرح. حسابات معقدة صحيح، لكن الأمل إن شاء الله بالتأهل إلى نصف نهائي كأس خليجي 27 في جدة. حسين بن راشد العميري بيصحبكم بعد قليل في جولة رياضية في صباح الشباب والرياضة وآخر أخبار البطولة وبقية البطولات، مباريات اليوم، مباريات الغد ونتائج الأمس. بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني، ومتفائلين إن شاء الله.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يلتقي اليوم بنظيره الكويتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الخليج العربي 27، في مباراة يسعى من خلالها الأحمر إلى تحقيق الفوز والتمسك بآمال التأهل إلى الدور نصف النهائي.
1: ترجع مرة أخرى في نص الملعب من جديد، الكرة صارت مرتدة، عمان لن تقبل، لا تريد أبدا أن تخسر المباراة الافتتاحية. الله الله الله الله، عمان الآن تريد أن تستعيد ذكرياتها، هنا كان بطلا وهنا حيث يريد أن يعود، هنا كان بطلا وهنا حيث يريد أن يعود. يا صبحي يا صبحي، ويا لصباحات عمان، ويا لصباحات السلطنة. الله الله، واحد واحد مشاهدينا.
0: مدرب منتخبنا الوطني طارق السكتيوي يؤكد على أهمية مواجهة المنتخب الكويتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، مشددا على تمسك فريقه بأمل التأهل إلى الدور نصف النهائي حتى النهاية. وقال السكتيوي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الكويت إن المنتخب العماني لا يزال يمتلك فرصة في المنافسة، وأن اللاعبين سيواصلون العمل والقتال من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، مؤكدا أهمية التركيز على المباراة وعدم الاستسلام ما دام أمل التأهل قائما. وأضاف أن مواجهة الكويت ستكون مهمة بالنسبة للمنتخب العماني بعد النتائج التي حققها في الجولتين الماضيتين، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء والاستفادة من الدروس التي خرج بها من المواجهات السابقة، وموضحا أن المنتخب العماني قطع خطوات جيدة خلال الفترة الماضية رغم التغييرات التي شهدتها صفوفه حسب تعبيره، مؤكدا أن الجهاز الفني يعمل على تطوير مستوى اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم وبناء فريق قادر على تقديم مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.
2: عمان في نفس المكان، عمان مالوش أمان، مالوش أمان، ثلاثية عمانية في الشباك الكويتية، السلطنة تتسلطن، تتفنن بفريق من ذهب. قد يأتي بالعجب، الدلل يا الأحمر وزيد تلال.
0: المجموعة ذاتها يخوض المنتخب السعودي مواجهة صعبة أمام نظيره العراقي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وحسم المنتخب السعودي تأهله رسميا إلى الدور المقبل بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام الكويت وعمان، بينما يبحث المنتخب العراقي عن نتيجة تدعم موقفه في جدول الترتيب وتعزز حظوظه في التأهل إلى نصف النهائي.
3: يا إلهي، هدف سعودي أول يا همام، تأخيرا همام الهمامي يسجل الهدف الأول الأخضر. الله الله الله عليك يا همام، الله ما أروع همام. الهمامي بعد كرة صدمت في الدفاع ينجح المنتخب السعودي أخيرا إلى الوصول بالهدف الأول في هذه المباراة بعد 73 دقيقة. إنهم يستحقون الفرح، إنهم يستحقون الهدف، إنهم يستحقون التحية بعد هذا الحضور الجماهير الكبير. الله على هذه المهارة، هنا مر بجمال وهنا أرسل كرة في زاوية صعبة وصدمت بعد ذلك في الدفاع. الله ما أروعك همام أمام الهمامي يبدأ مشوار الأخضر في مونديال الخليج بهذه اللقطة بالهدف الأول بهذه المهارة بهذه التسديدة اللي أخذت طريقها إلى الشباك واكتملت اللوحة الفنية الجميلة واكتمل المنظر الرائع في ملعب الإنماء بهدف أول يا تونس. الأخضر واحد الأزرق لا شيء في هذا الديربي في هذه المباراة بأجمل الفرحة. ما شاء الله ما شاء الله أجواء جميلة.
1: في مكان في الجهة اليسرى عرضية متابعة الله الله في جدة لا يتحدث التاريخ وحده بل الحاضر وأيضا إذا خرج السيف تنتهي الكلمات تنتهي الكلمات وأي كلمة يمكن أن تصف ما حدث يا للكرة ويا للحدث ويا لهدف البطولة الأجمل. الله الله شوف العرضية شوف الكعب لا لا لا لا, لا. كلام كبير كلام كبير هدف البطولة هدف البطولة هدف البطولة إذا خرج السيف تنتهي الكلمات تنتهي الكلمات تنتهي الكلمات لا كلمات يوسف رشيد لا كلمات يوسف رشيد هداف الطلبة أستاذ هداف الطلبة معلم هداف الطلبة أستاذ أستاذ, أستاذ.
0: اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يعلن استضافة العراق للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج خليجي 28. ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي عبر منصة إكس صورة للإعلان عن الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة وكتب العراق يستعد لاستقبال خليجي 28. وسبق للعراق التتويج بلقب كأس الخليج في 4 مناسبات آخرها في نسخة خليجي 25 التي أقيمت على أرضه في عام 2023 بعدما تغلب على عمان 3-2 في المباراة النهائية. وستكون هذه المرة هي الثالثة التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج بعد نسختي 1979 و2023.
4: لا شيء يشبه العراق في أمله في فرحه في حبه للحياة ولا شيء يشبه الحياة في العراق. أينما وليت وجهك تذهل حيثما تسير يأسرك الكرم وليس كأي كرم. لا شيء يشبه تلك البساطة وذلك الصدق المترامي على الشط. أيها العراق بصرتك أغرقتنا حبا وسخاء وأدبا وحضارة وفنا وشعرا فطوبى لكم بها وطوبى له وطوبى لها بكم. الآن أدركنا رمزية الدنيا بصرة الآن أدركنا أيضا قيمة ما كتب السياب ذات مساء على الشط. الشمس أجمل في بلادي من سواها الدنيا بصرة يا أصدقاء الدنيا بصرة يا أصدقاء الدنيا بصرة اليوم وغدا وأبدا. لأن الإنسان هنا يشبه النخلة يشبه النخلة التي يزرعها يشبه النخلة التي يراها شامخة باسق مثلها سخي كطلعها النضيد وإن مات يموت واقفا شامخا عصيا في وجه الريح.
0: بعد الانتقادات الكبيرة على مستوى التحكيم في خليجي 27 الجدل يشتعل حول مستوى النقل التلفزيوني لمباريات كأس الخليج العربي خليجي 27 بعدما انتقدت وسائل إعلام خليجية مستوى النقل التلفزيوني واعتبرتها الأسوأ مقارنة بالنسخة السابقة من البطولة. لتأتي تصريحات محمد جينان رئيس اللجنة الإعلامية لكأس الخليج لتوضح الجهة المسؤولة عن النقل وآلية العمل خلف الكواليس. وجاء رد جينان في تصريحات تلفزيونية مؤكدا أن اللجنة الإعلامية لا تملك صلاحية تحديد طريقة النقل أو التحكم في جودته وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الشركة المالكة للحقوق. وقال أن هذه الشركة هي الجهة المسؤولة عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنقل التلفزيوني، بما في ذلك آلية النقل والجودة وكافة الجوانب الفنية المرتبطة بالتغطية. وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لكأس الخليج أن دور اللجنة لا يتضمن اتخاذ القرارات الخاصة بطريقة النقل، مشيرا إلى أن الجهة المالكة للحقوق هي صاحبة الصلاحية في هذا الملف. كما أشار جينان في موضوع النقل إلى أن الشركة نفسها تولت نقل النسخ السابقة من كأس الخليج، قائلا إن جميع النسخ السابقة كانت مع نفس الناقل.
5: هنا الاستخلاص، عمان ستنطلق أكثر وأكثر، المباراة ستزداد متعة. فرصة هدف أول، فرصة هدف أول، هدف أول، هدف أول، هدف أول. عملوها عملوها عملوها، ولكن يبدو أن هناك تسلل، يبدو أن هناك تسلل. ناصر الرواحي اللاعب الموهوب اللي سجل في مرمى الكويت هدف التعادل، يبدو أن هناك تسلل. مين اللي بيقول؟ محمد جعفر المساعد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش أوفسايد، مش أوفسايد، مش أوفسايد. الهدف صحيح، الهدف صحيح. عشان كده الويت أند سي في بروتوكول الفار بنقول للحكام ما تصفرش، استنى، والحكم المساعد برضو استنى، هو استنى واتأنى، وبالفعل هتصبح هدف وتصبح النتيجة 3-1، 3-1. لكن الولد لعيب، لعيب الولد، ويسجل تاني أهدافه في البطولة، يسجل تاني أهدافه في البطولة. نعم نعم، ناصر الرواحي لاعب القادسية الموهوب، لاعب القادسية الموهوب اللي في 29 مباراة.

0: هدف ناصر الرواحي، الهدف الملغي لأسباب مجهولة حتى الآن طبعا، وفي الحقيقة أيضا لسوء النقل التلفزيوني لم توضح لإعادة تلفزيونية ما هو السبب في إلغاء هذا الهدف، إلى جانب طبعا جملة من الأخطاء التي وقع فيها الحكام بمساندة، إن صح التعبير طبعا، النقل التلفزيوني والأخطاء الفنية على مستوى النقل التلفزيوني في خليجي 27. بعيدا عن هذه البطولة، نذهب بكم إلى ثاني جولات المجموعات الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث انتهت موقعة تونس وبوتسوانا بالتعادل بهدفين لمثلهما، ويقود معين الشعباني نسور قرطاج بعد الوداع الثقيل من مونديال 26، إلا أن مدرب الترجي ونهضة بركان المغربي السابق لم يستطع تحقيق الفوز في مباراته الثانية على رأس المنتخب بعد تعادله أيضا مع أوغندا بهدف في المباراة الأولى.
1: حازم المستوري، أول مرة حازم المستوري وصلت كرة بالرأس، برافو يا حازم، برافو يا حازم، رانا بطل الحضيض يا مستوري، رانا نشوفه في العتمة يا حازم. 1-1 هدف في وقته المنتخب التونسي، هدف إسماعيل، إسماعيل يشوط كرة ولكن برا أوت، ضربة مرمى من الغربي تقريب هو اللي جاء.
0: وفي باقي مباريات التصفيات، أفريقيا الوسطى تخسر من ضيفتها بوركينا فاسو بهدف، وزيمبابوي تخسر من ضيفتها الكونغو الديمقراطية بهدف لـ2.
2: كونغو الديمقراطية وإلفيس عملها يوان ويسا، عملها يوان ويسا الأسيست الرائع اللي كان رايح من اليمين إلى الجانب أمامنا، هو اللي لعب من جنب اليمين راح من الشمال اليمين، كيمبي كيمبي، ولكن يوان ويسا قناص قناص. إنك تلعب في نيوكاسل في الماجبايز أكيد أنت حاجة مختلفة. يسجل أمامنا هنا الهدف الأول، خطأ يا إلفيس، بص اللي عملها الظهير هنا، الكرة مقطوعة، ممكن التعادل، ممكن التعادل، ولكن حارس المرمى يتصدى في الأولى لكرة اللاعب نويانجا، والكرة الثانية اللي كانت من جانب شيروا فرصة كبيرة جدا، والركلة ركنية، فرصة مزدوجة لنيجوانيا وتصدي رائع من حارس. لسه بنحكي على كديابا ولسه بنحكي.
0: وفي منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول لدور الأمم الأوروبية، عاد منتخب فرنسا منتصرا من ميدان مستضيفه منتخب بلجيكا بهدف قاتل سجله نجم بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليسي في الدقيقة 88 ليؤمن لفريقه النقاط 3 والصدارة بإشراف نجمه السابق لاعب خط الوسط زين الدين زيدان.
1: جاء الهدف المنتظر، جاء الهدف المنقذ للمنتخب الفرنسي، كيف لا يسجل الهدف وأنت تقعد ديمبلي وريان شيرجي وأوليزي وكل الجواهر الموجودة عند أولي عند زيزو. 1-0 في الدقيقة 88، أوليزي انطلق، أوليزي صمد، أوليزي دخل، أوليزي ضرب، أوليزي سجل. 1-0 للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 88، إنه الانتصار 30 لمنتخب فرنسا مقابل 30 انتصار لبلجيكا.
0: بدوره حقق منتخب إيطاليا انتصارا كبيرا كان بأمس الحاجة له بعد أن عاد فائزا على مستضيفه منتخب تركيا بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، وصار رصيد الأتزوري 3 نقاط محققا أول انتصار له بعهدة مدربه الوطني العائد روبرتو مانشيني، فيما تلقى منتخب تركيا بقيادة الإيطالي الآخر فينشينزو مونتيلا الخسارة الثانية تواليا، وبات في المركز الأخير في المجموعة مجموعة بلا أي نقطة.
3: ربما ثاني، الله الله الله الله على الكرة، على المتابعة، الله على عرض عرض إيطاليا الفاخر، على عرض إيطاليا مانشيني، على ثنائية إيطاليا، على ثنائية مانشيني. نعم، هنا ثاني الأهداف للمنتخب الإيطالي بعد وصول، بعد روعة وصول، بعد كرة جماعية رائعة من خلالها كان الوصول لاحق. الكرة الماضية راسبادوري، وبعد ذلك إسبوزيتو، وصلت إلى مايكل كايودا الذي سجل هنا حضور في اللقطة الماضية، وبعد ذلك أتت المتابعة الرائعة.
0: كما حقق منتخب السويد الفوز على نظيره البولندي بثلاثة أهداف لواحد.
1: هذه كرة خطيرة جدا، التعبير إلى جول جول جول جول، وحسبر لمسة أنطوني، يتقدم المنتخب البولندي. هيا هيا يا سويد، هيا هيا يا سويد، وحسبر.
0: وفي مباراة أخرى حقق منتخب البوسنة والهرسك الفوز على رومانيا بنتيجة 4-2.
2: هدف أول هنا في اللقطة الجميلة، والهدف الأول يأتي عن طريق اللاعب اللي سجل وهو يحمل هذه اللمسة الإبداعية هنا عشان يتقدم بهدف أرمين جيجوفيتش.
0: 3 مباريات انتهت بتعادل سلبي، ايرلندا الشمالية مع المجر، جورجيا مع اوكرانيا، ولاتفيا مع قبرص، فيما خسرت ارمينيا من ضيفتها مونتينيغرو بهدفين-3.
4: عرضية، الهدف الاول وصل، الهدف الاول يصل الان لمصلحة منتخب مونتينيغرو، يسجل اول اهداف عن طريق اوسماجيتش، أو بالأحرى ممكن اصطدق التعادل، التعادل التعادل، يسجل هدف التعادل، استغل الخطأ سيروبيان يسجل هدف التعادل، أخطأ مدافع منتخب أرمينيا باستقبال الهدف الأول، لقاء من أجل الصدارة. يا سلام على هدف رائع، كريستوفيتش يسجل هدف في
0: وفي مباراتين دوليتين وديتين، كوريا الجنوبية تتلقى خسارة ثقيلة أمام أورغواي ب4-1، فيما تغلبت اليابان على فنزويلا ب2-1 ضمن الإعداد لكأس أمم آسيا.
5: كرة وصلت يابانية، فرصة خطيرة،
0: إذن في 9:30 منتخبنا الوطني يواجه الكويت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بخليج 27، وفي التوقيت نفسه السعودية مع العراق طبعا في دور الأمم الأوروبية، إسبانيا تواجه كرواتيا في لقاء منتظر عند 10:45، إنجلترا تحل ضيفة على تشيك، سكوتلندا مع سويسرا، سلوفاكيا مع كازاخستان، فنلندا مع روسيا البيضاء. طبعا هناك مجموعة من المباريات الأخرى كذلك أيضا في تصفيات أمم أفريقيا، ليسوتو مع المغرب، الجزائر تحل ضيفة على بوروندي، جنوب السودان مع مصر في أبرز المواجهات بالنسبة للمنتخبات العربية، أيضا ليبيا تحل ضيفة على أوغندا. متابعة ممتعة نتمنى لكم مستمعينا الكرام. وصلنا بكم إلى نهاية جولتنا الرياضية، كما يقول عبد الرحمن الجابري مخرجنا، يتمنى لكم مساء سعيد مع مباراة الأحمر والأزرق في مباراة هذا المساء، وإن شاء الله يتحقق الصعود وإن كانت الحسابات معقدة إن شاء الله يا عبد الرحمن، وطالما هناك أمل فلنعمل على تحقيقه إن شاء الله. إذن هذه أجمل تحية من فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة ثلاثة مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان

0: الدفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: ربما يحدث عضو
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأكبر.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجلها من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقطة حلو مكان حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.

0: مستمعين الكرام، في 15 من أكتوبر من عام 1996 فتحت مسقط أبوابها لاستقبال خليجي 13 بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. اجتمعت منتخبات الخليج، امتلأت المدرجات بالأعلام والهتافات، بدأ فصل جديد من حكاية البطولة. 6 منتخبات حضرت: سلطنة عمان المستضيفة بالإضافة إلى الكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين، فيما استمر غياب العراق عن الحدث الخليجي. افتتح الأحمر العماني مشواره في خليج 13 بمواجهة الأخضر السعودي. الجمهور تحمل مسؤوليته، ملأ المدرجات باللون الأحمر ورفع شعار السيفين والخنجر العمانيين. كان الهتاف يدفع الكرة والأمل يسبق النتيجة. 90 دقيقة من الحماس والانتظار، لكن هدف فهد المهلل في الدقيقة 76 منح السعودية الفوز بهدف دون رد. خسارة في البداية، لكن حماس الجماهير لم ينطفئ ولم يتراجع منسوب الأمل. بعد 3 أيام عاد الأحمر العماني إلى الميدان، هذه المرة أمام الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب. تقدم منتخب عمان بهدف سعيد شعبان مبكرا، فاشتعلت المدرجات وارتفعت الرايات. لكن الكويت عادت في الشوط الثاني، سجل حسين علي الخضري هدفين لتنتهي المباراة بفوز الكويت بهدفين مقابل هدف.
1: مروي ويتابعها مروي لحمد الصالح وصلح حول الكرة بالجول، الكرة بالجول، الكرة بالجول، الكرة بالجول، يا خضري يا خضري يا خضري يا خضري، الله جايين لك. الخضري هو اللي بيسجل، الخضري هو اللي بيسجل، الخضري شو بتسوي؟
0: مستمعينا الأعزاء، في 19 من أكتوبر جاءت مواجهة السعودية وقطر، مباراة مفتوحة أهدافها تتوالى وحساباتها تتغير. تقدمت قطر ثم عادت السعودية، تبدلت الكفة أكثر من مرة، وفي النهاية تعادل المنتخبان بهدفين لمثلهما. مستمعين الكرام، جاء 21 من أكتوبر موعد عمان مع قطر. بدأت المباراة بهدف قطري مبكر، ثم أضاف العنابي هدفا ثانيا، وفي الشوط الثاني عاد الهجوم القطري ليكمل الحكاية بهدف ثالث. كانت ليلة ثقيلة على الأحمر، لكن الجماهير العمانية بقيت وفية. في 24 من أكتوبر التقى الأحمر العماني بنظيره الإماراتي. لم تهتز الشباك في هذه المباراة، نقطة للأحمر وأخرى للأبيض. ثم جاءت المباراة الأخيرة أمام البحرين التي سجلت أولا، ثم جاء الرد العماني عن طريق سيف الحبسي.
2: أمور عرضية فشال
0: واحد واحد، صافرة النهاية. هكذا انتهت رحلة الأحمر في خليج 13 برصيد نقطتين من تعادلين وثلاث خسائر في المركز السادس. لم تكن النتيجة التي حلمت بها الجماهير، لكن المدرجات بقيت عامرة بالأمل وفية للأحمر. في الجهة الأخرى كان الأزرق الكويتي

0: يحلق نحو القمة. فاز على البحرين، تجاوز عمان، ثم خسر أمام الإمارات قبل أن يستعيد توازنه في اللحظات الحاسمة. وفي 24 من أكتوبر واجه الكويت نظيره المنتخب السعودي، هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق حمد عبد الله.
1: بيحصلها على طول بدر حجي قبل ما تطلع برا الملعب، بيلعبها في عرض الملعب، خطرت اللعب وبيشيلها فؤاد أنور المنتخب السعودي. ترجع بدر حجي مرة ثانية، بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود، بتهني الحمد صالح، خطر جول.
0: الهدف كان كافيا ليمنح الأزرق انتصارا ثمينا. ثم جاءت الجولة الأخيرة، الكويت أمام قطر، مباراة لا تقبل الحسابات المؤجلة ولا تعرف لغة الانتظار. الكويت تسجل هدفين وقطر تقلص الفارق في الدقائق الأخيرة، لكن صافرة النهاية قالت كلمتها، الكويت تفوز بهدفين لواحد. هكذا اكتملت الحكاية. في مسقط احتضنت عمان البطولة، لكن الكأس في عهدة الكويت.

0: آخر وأعلن أنا كويس. مستمعين الأعزاء، في سماء خليج 13 برزت أسماء تركت بصمات مضيئة، مثل القطري محمد سالم العنزي الذي تصدر قائمة الهدافين بأربعة أهداف، والكويتي عبد الله وبران أفضل لاعب في البطولة، والقطري يونس أحمد أفضل حارس مرمى. 15 مباراة في خليج 13 و35 هدفا، وكأس عادت إلى الكويت. مستمعينا الكرام، انتهت حكاية خليج 13، لكننا لم نغادر مسقط التي تعيش فينا. نحيي ساحل مطرح ونمر بذاكرة الزمن من سوق روي، ونلتقط صورا تذكارية على بحر سداب، نقف إجلالا أمام قلعتي الجلال والميراني لنستلهم القوة، نفتح معا سجل خليج 14 لتواصل كأس الخليج رحلتها بين صافرتين.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضاء
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضال.
2: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت. أهلا أهلا بالخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأكثر.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حياة.

أحلامكم ترسم للأيام القادمة. طمنونا عنكم وشاركونا تفاصيل حلقتنا لليوم عبر 72-442-0009. كل التحية لكم وين ما تستمعوا لنا عبر أثير إذاعة الشباب. نلقاكم إعدادا وتقديما رويدا الرواحي، وفي الإخراج مخرجنا يحييكم جلال الخويطري.

شباب 7 دقائق بعد 11، وهذا المشوار يبدأ معكم من مسك النهار، محطات عديدة مختلفة، ومعنا مجموعة من المواضيع اللي دائما مستمعينا مشاركاتكم تضفي لنا الكثير. شاركونا عبر 7244200009. يمكن موضوعنا لليوم الأغلب يعيش تفاصيله، وخاصة أنه يعني مع نهاية الدوام كل واحد ياخذ لخط لبيته، سواء كان في منطقة قريبة أو حتى في منطقة بعيدة. في بعض الناس ممكن يتعنى من ولايته إلى العاصمة أو العكس، على أساس أنه يروح لدوامه، والله يبارك هذه الجهود. لكن في هذه الرحلة اليومية من الدوام إلى البيت، وهذا المشوار سواء كنت رايح بسيارتك أو رايح في حافلة أو أي وسيلة نقل ممكن تقلك من مقر عملك إلى البيت، في هذه اللحظة بالذات ممكن الواحد منا يشوفها عبارة عن وقت ضائع، أو ممكن حتى ما نعتبر يعني هذا الوقت له أهمية. لكن في الحقيقة ممكن نقول إنه هذا الوقت اللي يكون فاصل بين وجودنا في العمل ووجودنا في البيت ممكن يساعدنا نحن نروح البيت بطاقة مختلفة جدا. اللي حاصل اليوم إنه بعض الأشخاص ممكن يخلط بين الدوام وبين وجوده في البيت، لاحظ إنه سبحان الله يعني ما يقدر يفصل بين طاقة الدوام وأول ما يوصل للبيت. ممكن حتى بعض الأحيان يتصرف بعض التصرفات، يمكن أهل البيت ما متعودين على هذه التصرفات، ولكن سبحان الله يمكن لأنه ما قدر يفصل شخصية العمل عن شخصية وجوده في البيت. فهناك مجموعة من العادات، مجموعة من الطقوس اللي ممكن الواحد يستخدمها تسمى بعادات الانتقال النفسي. وهذه العادات ممكن أن الواحد يسويها علشان يفرغ الطاقة قبل ما يدخل للعائلة. لذلك مستمعنا العزيز، وحول هذا الموضوع شاركونا إيش هي الأشياء اللي تقوموا بها في هذا الوقت وأنتوا راجعين للبيت علشان توصلوا للبيت بطاقة مختلفة جدا عن العمل. إيش أهم الأشياء اللي في العادة فعلا تتبعوها علشان تضمنوا أنكم أول ما توصلوا البيت توصلوا بطاقة جد رائعة؟ لأنه سبحان الله وانت واصل للبيت أنت مضطر أنك تشوف أهلك، أمك وأبوك، زوجتك، أولادك، أبنائك أيضا. ففي هذه المرحلة، أو حتى إذا كانت المرأة عاملة يعني في نفس الإطار، ممكن تصل للبيت توجد أفراد العائلة، بالتالي وجودنا مع العائلة مختلف ولازم يكون بطاقة مختلفة. فكيف نحن ممكن نشحن طاقتنا علشان نوصل البيت بطاقة تشبه البيت ما تشبه العمل؟ لذلك مستمعينا شاركونا تفاصيل موضوعنا لليوم، طقوس وعادات الانتقال النفسي. إيش تسوي في المسافة الفاصلة بين خروجك من العمل ووصولك إلى عتبة المنزل؟ نتحدث عن أهمية هذه الدقائق في تفريغ شحنة اليوم قبل الدخول للعائلة، وأيضا كيف تفصل عقلك عن العمل أول ما توصل للبيت. نستقبل كل هذه المشاركات عبر 7244200009. We'll be right back.

وعودة لكم مستمعينا، وهذا المشوار من مسك النهار نبدأ بتفاصيل مسك الوطن. وفي اليوم نتحدث عن المحتوى المحلي في مشروعات الطرق بسلطنة عمان، قيمة مستدامة وبناء للمستقبل. ممكن البعض منا يتساءل إيش هو المحتوى المحلي؟ المحتوى المحلي باختصار هو إجمالي الإنفاق اللي يضمن بقاء القيمة المالية داخل حدود الوطن من خلال تفضيل وشراء المنتجات والخدمات المحلية وتطوير الكفاءات العمانية ودعم سلاسل الإمداد الوطنية وإسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهو عبارة عن تحويل الإنفاق الحكومي المباشر إلى استثمار مستدام في أصول بشرية وصناعية وطنية. وحول هذا السياق، لقد خطت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خطوات متقدمة للغاية عبر وضع اشتراطات وإجراءات صارمة عند إسناد العقود لتجاوز مفهوم الإنفاق المباشر إلى قياس الأثر الاقتصادي الأشمل. وتأتي أهمية هذه الخطوة في تحقيق وفرات مالية وتقليل الاعتماد على الواردات وتراكم المعرفة الهندسية والفنية لدى الكوادر العمانية. اليوم البيانات الرسمية الصادرة تعكس نجاح استثنائي بالأرقام والمؤشرات من خلال مجموعة من التفاصيل. أولها حجم الاستثمار، حيث بلغ إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق اللي تنفذها الوزارة أكثر من 200 مليون ريال عماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2026. أيضاً تخطى متوسط نسبة المحتوى المحلي إلى 60% من إجمالي الإنفاق على تلك المشروعات، ونحو 70% من المواد المستخدمة في مشروعات الطرق يتم تصنيعها محلياً داخل سلطنة عمان بقيمة إجمالية وصلت إلى 80 مليون ريال عماني. إلى جانب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوزت قيمة الأعمال الفرعية المسندة إليها ضمن عقود الطرق 50 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل أكثر من 10% من إجمالي الأعمال لتعزيز قدرتها التنافسية مستقبلاً. أما عن القوى العاملة الوطنية، يعمل اليوم أكثر من 1500 مواطن عماني في وظائف مباشرة مرتبطة بمشاريع الطرق قيد التنفيذ. وليس هذا فحسب مستمعنا العزيز، بل سجلت حزمة دبا ليما نسبة تعمين كاملة بلغت 100% في وظائف الاستشاري المشرف. واليوم يتجسد هذا الأثر بوضوح في مشاريع استراتيجية مثل مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم، حيث تتجاوز قيمة الاستثمار فيه 151 مليون ريال عماني في بيئة جبلية معقدة تمنح مهندسين العمانيين فرصة ذهبية لاكتساب خبرات فنية معقدة، إلى جانب تقليص زمن الرحلة من ساعتين ونصف إلى 55 دقيقة فقط. هذه الأرقام تؤكد أن سلطنة عمان تمضي قدماً بخطى ثابتة لتوطين المعرفة وبناء اقتصاد مرن ومكثف، ويشارك فيه كل مواطن ومؤسسة في دفع عجلة النماء والتطور.

كل تحية لكم مستمعينا، ويا صباح الخير عليكم جميعا، صباح الأمل والتفاؤل. نرجو لكم إن شاء الله يوم مليء بالإنجاز وبالعطاء، يمكن كذا مع منتصف الأسبوع، أتوقع أيضا انتصف الوقت لفترة الدوام، إن شاء الله يا رب تكون حققت فيه كل الأهداف المرجوة. وأيضا نستقبل كل مشاركاتكم عبر 7244-2009، طمنونا عنكم كيف كانت بداية يومكم. أيضا شاركونا تفاصيل موضوع حلقتنا لليوم اللي الأغلب منا يعيشه وقت ما يطلع من الدوام ومرحلة العودة للمنزل. يمكن سبحان الله في بعض الأشخاص ما شاء الله يمكن المسافة اللي ياخذها علشان يوصل البيت مسافة طويلة، ويمكن تزيد أيضا مع وجود الزحام بشكل مستمر، وسبحان الله يعني اعتدنا على الزحمة، لكن الأهم مش الزحمة نفسها كثر أنا إيش بسوي في هذه الزحمة. طبعا هناك في مصطلح يسمى بالتسرب العاطفي، وطبعا التسرب العاطفي هو أن لما نغادر مكتبنا لا تغادر عقولنا العمل فورا، يبقى هرمون الكورتيزول، وطبعا هذا الهرمون مثل ما ذكرنا في حلقات أخرى في تفاصيل خاصة ببعض الشؤون الحياتية، أنه هو عبارة عن هرمون التوتر. فهرمون التوتر يرتفع في الدم، تجاهلنا لارتفاع الهرمون هذا هرمون الكورتيزول وعدم قيامنا بأي عادة ممكن تحسن مزاجنا من الممكن أن يؤدي لحدوث مجموعة من الأمور الغير مرغوب بها. بالتالي مهم جدا أنه نحن نفصل عن العمل، نفصل عقولنا، نفصل طاقتنا، نحاول أن نكتسب طاقة جديدة. أعرف يمكن بعض الأحيان يكون موضوع جدا صعب، وخاصة بعد يوم طويل من العمل، يمكن الواحد خلاص يقول أنه والله استنفذت كل طاقتي في العمل، لكن سبحان الله هي بعض التفاصيل ممكن تفرق إذا نحن بدينا بها وبدينا نطبقها فعلا أول ما نوصل البيت، على أساس أيضا يعني نعطي العائلة ذاك الشعور أنه أنا راجع، وهم بالتالي يعني عشان يتعودوا على جيتك أنها جية جدا خفيفة. وسبحان الله في بعض الأحيان ممكن الواحد ما يحط في باله أنه أنا يقول والله أنا ما قادر أني أعطي طاقة، خلاص أنا بوصل البيت، ويعني العبارة اللي ممكن نستخدمها ما فيني بارض، فيوصل البيت يمكن حتى ما يعبر أي شخص موجود في البيت. فهذا الشيء يعطي أهل البيت في وجود في عز وجودك شعور أنه يعني ليش جاي، يمكن هذه العبارة ما راح تسمعها لكن يمكن تقال في لحظة وجودك معاهم، لأنه التسريب العاطفي هذا يخلينا ننقل طاقة العمل للمنزل، بالتالي تصبح مرونة الشخص النفسية يعني نقدر نقول عنها صفر، فيتحول أي خطأ صغير سواء كان من الأطفال أو حتى من الشريك إلى شرارة لخلاف ضخم جدا. أيضا الوجود الجسدي مع العائلة بينما العقل لا يزال يحلل أرقام المبيعات، رسائل البريد الإلكتروني، ولا زال منغمس في العمل اللي خلاص انتهى من قبل كم ساعة. أيضا الإنهاك المتبادل، يشعر الموظف أنه لم يرتح، بالتالي تشعر العائلة أيضا أنها مهملة وأنها عبء على هذا الشخص. يمكن هذه الأشياء نحن ما نلاحظها أو ما نشعر بها بشكل مباشر، لكنها ممكن مع الوقت راح تظهر وراح نحس بها فعلا إذا كنا ننقل طاقة العمل إلى البيت. وطبعا هناك مجموعة من الدراسات اللي ناقشت هذا الموضوع ودرست تفاصيله، وكيف أنه فعلا اليوم طاقتنا اللي ناخذها من الدوام وإذا ما فرغناها بالشكل المطلوب علشان نوصل للبيت ممكن فعلا تؤدي إلى وجود مجموعة من المشاكل اللي يمكن الشخص ما حاط لها يعني أي اعتبار وحتى ما حاطنها في الحسبان. هناك في دراسة للباحثة دكتورة سونيا بارك، وهي دراسة مطولة. طبعا هذه الدراسة ركزت على موضوع الانفصال النفسي عن العمل أثناء طريق العودة، وقالت هذه الدراسة أن الموظفين اللي يمارسوا طقوس واعية للانفصال في طريق عودتهم، سواء كان يستمعوا لشيء مفضل أو حتى يصمتوا خلال وجودهم في السيارة لحد ما يوصلوا للبيت، يوصلوا لبيوتهم ومستوى طاقتهم يكون عالي جدا، وأيضا يكونوا أقل عرضة لنقل ضغوط العمل إلى شركاء حياتهم. وهذه الدراسة اعتبرت أن طريق العودة هو أثمن وقت لترميم الصحة العقلية بشكل يومي. يمكن الدراسات تقول هذا الشيء، لكن إيش عنك مستمعنا العزيز؟ شاركنا عبر 7244-2009 وخبرنا ما هي العادات اللي تقوم بها أول ما تكون في السيارة وإنت متجه إلى المنزل، كيف تحاول فعلا أنك أنت تكتسب طاقة لكي تصل للبيت بطاقة جدا رائعة تستقبل فيها أهلك وأهلك يستقبلوك أيضا. فهنا مجموعة من المشاركات، نقرأ رسالة لعبد الله.
عبد الله يقول أكيد إذا تريد تفرغ عنك ضغط العمل أول ما توصل البيت تحصل حبيبة القلب الزوجة تنتظرك. وهنا مجموعة من تفاصيل ذكرها، يقول تنسى كل هموم العمل والزحمة. تحياتي لكم. تحياتنا لك يا عبد الله. فعلا يمكن الشخص سبحان الله أحيانا لما يرجع البيت يشوف لمة أهله، أمه وأبوه، أو إذا كان عنده، إذا كان متزوج، أبناء أو زوجته أو الزوجة، يعني أيضا إذا كانت راجعة من العمل تحصل زوجها. فسبحان الله يمكن وجود الأشخاص اللي نحبهم في حياتنا ينسينا التعب كامل، ينسينا أنه نحن أصلا كنا مرهقين في العمل. إلى جانب هذه النقطة، يمكن أيضا الواحد في بعض الأحيان ما حط اعتبار لموضوع أنه أنا يعني ما فرغ طاقتي، عادي لأني من أحصلهم من أشوفهم، يعني تدريجيا هذه الطاقة تروح. لكن أحيانا سبحان الله الواحد بحاجة فعلا أنه يفصل نفسه تماما على أساس أنه ما يأخذ معاه ولو ذرة من شعور وطاقة العمل إلى المنزل. كل تحية لكم مستمعين، لازلنا ننتظر مشاركاتكم عبر 7244209. وفي قادم الوقت أيضا راح تكون لنا وقفة نتحدث فيها عن تفاصيل هذا الموضوع بشكل أعمق مع ضيفنا اللي راح يشاركنا يعني هكذا مجموعة من الخطوات اللي ممكن الواحد يقوم بها فعلا على أساس يحصل على طاقة كافية للوصول للبيت وبالتالي ينفصل عن العمل. راح ينضم إلينا أحمد بن ناصر الناعبي وهو مختص بمهارات الإدارة والقيادة. إذن شاركونا مستمعين عبر 7244209.

0: كل تحية لكم مستمعينا، وهذا المشوار مستمر معكم إلى تمام 12 ظهرا. وفي حلقة اليوم وتحديدا في مسك الحياة مستمعين نناقش معاكم موضوع جد مهم، طقوس وعادات الانتقال النفسي، ماذا تفعل في المسافة الفاصلة بين خروجك من العمل ووصولك إلى عتبة المنزل. نتحدث عن أهمية هذه الدقائق في تفريغ شحنة اليوم قبل الدخول للعائلة، كيف تفصل عقلك عن العمل أول ما توصل للبيت. يمكن كل واحد منا عنده طريقته الخاصة في تفريغ هذا الطاقة، لكن في بعض الأحيان نحن بحاجة لمعرفة بعض الطرق الأخرى اللي ممكن فعلا تساعد بشكل أكبر لجعلنا نصل للبيت بطاقة مختلفة تماما، بطاقة قادرين فيها نستقبل أو يستقبلنا فيها أهلنا، وأيضا يعني ما نحسسهم أنه نحن راجعين بضغوطات كبيرة. والله يعين الجميع، يعني أحيانا الواحد غصب عنه فعلا يتحمل ضغوطات، لكن الجميل أيضا أنه الواحد يكون عنده مرونة قادر أنه يفصل بين العمل وبين وجوده في البيت. في هذه الأثناء يسرنا أن نرحب بضيفنا الفاضل الأستاذ أحمد بن ناصر الناعبي، وهو مختص بمهارات الإدارة والقيادة، للحديث بشكل أعمق حول هذا الموضوع. حياك الله معنا أستاذ أحمد، صباح الخير.
1: صباح النور، حياكم الله، كيف الأخبار؟
0: بخير وعافية، الله يسلمك.
1: حياكم الله.
0: طبعا أستاذ أحمد، يمكن اليوم موضوعنا يعني الأغلب يمر فيه بعد نهاية الدوام، وهي الدقائق اللي يقضيها الشخص في سيارته أو حتى إذا كان يروح بأي يعني وسيلة نقل، لكن يبقى أنه هو عنده دقائق، هذه الدقائق ممكن يستغلها لصالحه أو يمكن يخليها كذا كوقت ضائع ممكن يضيع فعلا في الطريق، وبالتالي يرجع للبيت بطاقة تشبه طاقة الدوام. اليوم أستاذ أحمد، كيف تصنف قدرة الموظف على الفصل النفسي بين العمل والمنزل؟ هل هي مجرد رفاهية شخصية أو مهارة قيادية تمنع الاحتراق الوظيفي؟
1: أول شيء مشكورين على الاستضافة. حقيقة هذا الموضوع واحدة من أهم الموضوعات، ويمكن يعني من ملاحظة الشخصية لكثير من الزملاء والكثير من الأصدقاء اللي نحتك فيهم، يعني ما تكون عندهم هذاك الوعي. نحن ممكن نسميها هذه مهارة الوعي، إن أنا لازم أفصل بين العمل وبين الحياة الشخصية. فالمرحلة اللي نخرج فيها من الدوام ونقضيها في سواء كان مشوار السيارة، سواء كان مشوار طويل أو قصير حسب مكان المنزل، هذه جدا مهمة، إنه كيف الشخص ينتقل بطريقة واعية من ذهنية العمل ومهام العمل الحالة النفسية اللي يكون فيها هو في العمل، وكيف إن أنا خلاص أنتقل إلى حياتي الشخصية، إلى عندي مسؤوليات أخرى. فكثير اللي ألاحظه إنه كثير من الناس يرجع من العمل ولا يزال هو العمل معه، لأنه أصبحت اليوم عندنا أدوات مثل الواتساب، أدوات مثل أصبح البريد الإلكتروني أنا أقدر اليوم أنزله في الهاتف معي، أحيانا يكون عندنا اللي هي الأجهزة المحمولة هذه، التابات وغيرها.
0: نعم.
1: فأصبح العمل موجود مع الشخص تقريبا على مدار اليوم. هي تبقى مهارته هو الشخصية، أن هل أنا من أطلع من الدوام خلاص أتوقف ذهنيا، أتوقف عن الأدوات هذه اللي أنا تربطني بالعمل ذهنيا وغيرها، أو أني لا. في أشخاص يعطوا نفسهم مساحة أنه هو حتى خارج وقت العمل لا يزال يشتغل بعقلية العمل.
0: نعم.
1: فهذه أنا أصنفها كمهارة وعي. إن الشخص لازم يتبناها بطريقة واعية، لأنه هذه راح تأثر. ومثل ما ذكرت أنت في البداية، ذكرت يعني نقطة جدا مهمة وعميقة اللي هي موضوع الاحتراق الوظيفي.
0: نعم.
1: كثير من الناس يعني يصل للاحتراق ليس نتيجة أنه هو مثلا خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة مر بضغوط عمل كثيرة، لا، هو نتيجة تراكمات لسنوات. لأن أنا مثلا من أطلع من الدوام وأرجع للبيت وما زلت أشتغل وأعمل وكذا، لا تزال المهام معي، فيصل الإنسان لمرحلة خلاص هو يعني يجد نفسه بعد سنوات من العطاء، بعد 15 سنوات أكثر أو أقل، الشخص اللي كنت تشوفه في العمل هو شعلة من النشاط، شعلة من الإنتاجية، فجأة يعني من أبسط المهام هو يعني ما عنده الرغبة للقيام فيها.
0: واضح. يعني سبحان الله، يمكن الموضوع يكون تراكمي مع الوقت، يمكن الواحد ما يحس، ما يشوف أنه هذا الموضوع يؤثر عليه، لكن في لحظة من اللحظات راح يصل للحد اللي يخليه فعلا يكتشف أنه هو طوال تلك الفترة كان يعاني لكن ما كان ملاحظ. يمكن ذكرت وتفضلت أستاذ أحمد أنه الموضوع مهارة، ويمكن هذه المهارة في الغالب ممكن تكتسب، يعني الواحد إذا تعلمها تعرف عليها ممكن أن يكتسبها وممكن تصير عادة أيضا. فهل ممكن أنك تشاركنا هكذا مجموعة من التقنيات اللي من الممكن فعلا أنه تساعد الموظفين لإعادة رسم الحدود النفسية قبل العودة للمنزل؟
1: نعم طبعا، مثل ما ذكرت هي ممكن نعطيكم بعض الخطوات البسيطة، وهي أيضا تتفاوت من شخص لشخص. يعني مثلا طبيعة بعض الأشخاص أعمالهم تكون مرهقة جدا خلال فترة العمل، حجم المسؤوليات، حجم المهام اللي يتولاها. بعض الأشخاص تكون مهامهم ومسؤولياتهم متوسطة، بعضهم تكون مقبولة يعني وما تسبب ذلك الضغط الكبير. لكن نحن نعطي بعض النصائح لكل الفئات هذه. أول نصيحة اللي هي أول ما الشخص يطلع من العمل خلاص، أنه ويفضل أنه آخر ساعة ساعتين من العمل يبدأ الشخص يعمل فرز للمهام اللي هو اشتغل عليها اليوم. أنا خلاص أنجزت هذه المهام، هذه المسؤوليات. إذا كان هو على مستوى قيادي أو إداري، يتأكد أنه هو فوض المهام، سلم المهام لزملائه في فريق العمل. إذا كان هو موظف أيضا يتأكد أن المهام اللي طلبت منه اليوم يعني أنجزها أو تبقى منها شيء. وأيضا يبدأ يحضر لليوم الثاني، إيش المهام اللي أنا ما أكملتها وأكملها في الغد. يبدأ يعملها قائمة أو بأي أدوات أخرى هو يحفظها، سواء كان على الجهاز أو على مذكرة أو غيرها، لأن هذا التفريغ الذهني راح يساعد شوية، يعطيه أريحية أن كل المهام، كل الأفكار، كل المتابعات أصبحت على الورقة أو على الجهاز. فهذا يهيئ أنه هو يطلع من الدوام واضح الأمور، واضح الصورة بالنسبة لليوم اللي بعده أو للأسبوع اللي هو يعني يقضي في عمله. هذه أول خطوة، فهو التفريغ الذهني، أن أنا أفرغ المهام والمسؤوليات وكلها وأحضرها لليوم الثاني. نجي الآن لما ننتقل إلى السيارة أو الوسيلة النقل من العمل إلى هذا، ممكن هو يبدأ مثلا بيستمع إلى إذاعة معينة. إذا كان هو من متابعي اليوم، عندنا كثير عندنا من التقنيات الصوتية مثل بودكاست، مثل يعني حسب تفضيل الشخص، هل هو يحب يتابع برامج ثقافية حوارية، يتابع مثلا أشياء ترفيهية، يكون مثلا محضر بعض الأشياء. مثلا إذا كان هو يعني اليوم أصبح نقدر أن احنا ننزل مثلا مواد سمعية، سواء كان بالتنزيل أو بالاشتراك عن طريق النت، فأنا خلال وجودي في السيارة أكون عاد بجدول، بحيث أني أنا أشغل تفكيري وأبدأ أخرج من حالة الذهنية اللي كنت فيها في الدوام، وأبدأ أدخل إلى حالات أخرى جديدة تهيئني أني أنا أوصل للمنزل.
0: نعم.
1: الخطوة الثالثة أو الفكرة الثالثة، وهذا أيضا ألاحظ أن بعض الزملاء يتبعوها، يحط منطقة فاصلة بينه وبين الوصول للمنزل. يا أنه مثلا والله يلتقي بصديق في المنتصف، بالأخص إذا كان يوم ثقيل وإذا كان عنده أشياء حب يفضفض عنها. لأنه أنا أحيانا لما تجلس مع زميلك أو صديقك أو مجموعة من الأشخاص اللي ما يربط فيهم العمل المباشر، تبدأ تفضفض، تخرج بعض الأفكار، تناقش، هذا يخرجك من ضغط العمل ويهيئك أنك أنت تنتقل لحياتك الشخصية. البعض الآخر أيضا مثلا يستغل أنه يمر على صالة رياضية أو يمارس نشاط رياضي إذا كان على طريقه أيضا، فهذا جدا ممتاز أنه هو يعيد نشاطه الذهني، أو أنه يقضي بعض الأيام في هذه الفترات في التسوق
0: قبل
1: أن يرجع. هذه الممارسات الصغيرة تبدأ تنقل حالتنا الذهنية. وأيضا هي مثل ما قلنا، إذا كان هو مر بيوم ضغط كبير، فهذه الأدوات تساعد أن الشخص يفصل، يخرج عن الحالة النفسية اللي هو فيها.
0: ممتاز.
1: أيضا من الأدوات اللي نقترحها، إنه هو من يوصل إلى البيت وكذا، حتى ممكن هذا بطريقة ذهنية، إنه أنا خلاص وقت العمل الأشياء اللي متعلقة بالعمل أنا خلاص أتركها على جنب. أيضا إذا كان هو مثلا عنده مجموعات مرتبطة بالعمل، على الواتساب أو على التطبيقات أو غيرها. اليوم في طرق أن أنا أقدر أعمل عدم يعني الإشعارات هذه، أوقفها
0: عدم الإزعاج.
1: المجموعات
0: عدم الإزعاج
1: أي يعني مثلا إذا كنت أنا رابط اللي هو البريد الإلكتروني بجهازي بالجهاز الهاد، أنا أوقف الإشعارات خلاص.
0: نعم.
1: وما أدخل يعني من بعد الدوام إلى اليوم الثاني ما أدخل على هذا التطبيق. بالنسبة لمجموعات الواتساب أيضا ممكن الشخص يعملها في الأرشفة، في طريقة أنه مثلا الشخص ينقل المجموعة هذه إذا كان يعني طبيعة عمله أنه الناس تتواصل بعد هذا، ممكن هو ينقلها للأرشفة بحيث أنه هو ما توصل هذه الإشعارات وما يشتت يومه يعني. أيضا واحدة من أهم الأشياء يمكن أيضا ما ننتبه لها، وهذه لها علاقة بثقافة العمل في المؤسسة نفسها. المفترض أنه يكون في وعي على مستوى القيادات والمسؤولين أنه الوقت اللي هو خارج وقت الدوام خلاص هذا وقت للموظف، وقت الشخص يقضيه مع عائلته. أنا ما أطلب أعمال من هذا الموظف أو أني أجلس أتابعه أو أرسل منه أو أرسل لي الملف الفلاني، أرسل لي الموضوع. يعني قد تحدث لكن ما المفترض أنها تكون بشكل روتيني، أنه هذا هو الشيء الطبيعي أن أنا كمسؤول أو كموظف أنه يطلب مني عمل بعد فترة الدوام وأنا ألبي هذا الشيء بشكل مستمر.
0: واضح.
1: المفترض أن تكون في ثقافة في المؤسسة وعلى مستوى فريق العمل بحيث أنه خلاص خارج وقت العمل ما في أي تواصل إلا في الحالات اللي هي الاستثنائية، وهذا شيء مقبول يعني.
0: نعم.
1: أي بالضبط، يعني أنشغل مثلا في فترة فعالية معينة، في فترة موسم عندنا نحن في العمل، يعني نعرف أنه هذه الفترة فيها موسم وكذا وأنا أضطر أني أشتغل خلال خارج فترة الدوام، فهذه معروفة. لكن القصد أنه هذا الشيء يتحول إلى ممارسة يومية أن الأصل بعد الدوام أشتغل، فهذا الشيء غير مقبول. وحتى أعتقد كقوانين يعني كقوانين عمل وغيرها هي يعني يعني تمنع هذه الأشياء.
0: نعم.
1: وبعض المؤسسات تمارسها هي يعني بطريقة غير يعني غير احترافية حقيقة.
0: نعم.
1: هذه بعض الممارسات السريعة.
0: ممتاز.
1: أيضا مثلا بعد العودة للعائلة يعني أنا خلاص أبدأ أقضي وقت مع الأطفال، أطلع في التسوق، ممارسة الرياضة في فترة العصر، ممارسة الأنشطة، طلوع إلى الشاطئ، الاجتماع مع الأصدقاء مع العائلة، كل هذه الأنشطة هي يعني تساعد أنه الإنسان يعيش يومه ويعيش حياته خارج فترة العمل يعني.
0: رائع، يعني تفاصيل جد مهمة وتقنيات ممكن الواحد فعلا يستفيد منها. وجميل كذا أستاذ أحمد بدأت بنا من أول مرحلة لما يكون خلاص مخلص دوامه إلى ما يوصل لبيته مع أهله، إيش الأشياء اللي ممكن يسويها علشان فعلا يفصل نفسه تماما عن الدوام. أنا شاكرة وجودك معاي، شكرا لكل هذه التفاصيل للأستاذ أحمد بن ناصر الناعبي، مختص بمهارات الإدارة والقيادة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا. شكرا أختي ويدا. أحسنت. تبارك.
0: أحسنت.

كل تحية لكم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب. وفي الدقائق العشر الأخيرة خلونا هكذا ناخذكم أيضا في بعض التفاصيل، إيش لك وإيش عليك وإنت راجع للبيت. يمكن واحد منا يعني تشغل الكثير من الأشياء، فلازم تحط في بالك مستمعنا العزيز، لك الحق في 10 إلى 15 دقيقة من الهدوء التام، تغير ملابسك، تغسل وجهك، وتفرغ شحنة وتوتر الدوام قبل الانخراط في أي نقاش، ولك الاستقبال الطيب والترحيب، ولك الحق في تأجيل مناقشة أي مشكلة عائلية، ولك الحق أنك تشعر بأن تعبك طوال اليوم في الدوام مقدر من قبل عائلتك، ولك الحق في الابتعاد عن هاتفك أو اتصالات العمل لفترة طويلة. لكن إيش عليك وإنت راجع للبيت؟ عليك إنك تترك مشاكل الدوام عند الباب، وعليك إعطاء اهتمام حقيقي. نتكلم عن الحضور الذهني، ما تدخل وإنت ملتصق بهاتفك، عليك تخصيص يعني أول دقائق لما توصل للبيت تخصصها لعائلتك، تسلم عليهم، تهتم بوجودهم، تسألهم عن يومهم، وإذا كان في شيء شاغل بالك ممكن تسويه بعدها، لكن الدقائق الأولى خليها دقائق لعائلتك. أيضا عليك أنك تراعي تعب الطرف الآخر، ترى اللي في البيت أيضا عندهم مهام، وإن كانت منزلية أيضا هي مهام متعبة. وعليك ضبط ردود أفعالك العصبية، إذا كنت منضغط حاول أنه تهدي شوي. وعليك المبادرة بالكلمة الطيبة، تثني وتشكر، شكل البيت اليوم والله نظيف، اليوم ما شاء الله ريحة الأكل جميلة، الأكل شكله لذيذ، إلى آخره، أي كلمة طيبة ممكن تقولها قولها واكتسب أجرها بإذن الله تعالى. ومن إيش لك إيش عليك، روح معاكم مستمعينا إلى مسك الختام.

0: راجع حين يصبح الشوق طريقاً إلى الوطن والحبيبة، بين آخر خطوة في الغربة وأول خطوة في الديرة مسافة لا تقاس بالأميال وإنما بما يحمل القلب من شوق. هناك في تلك اللحظة التي يصبح فيها الوصول أقرب من أي وقت مضى، تتبدل ملامح الطريق فلا يعود أو لا تعود المسافة للمسافر نفس السابق. يرى المدن التي يعبرها بقدر ما يرى وجهاً ينتظره وبيتاً يحن إليه وأياماً تركها خلفه لم يستطع أن يتركها في داخله.
1: حائرة وسط الزحام داير بعيني الحائرة وسط الزحام.
0: وفي هذه المسافة المملوءة بالحنين ولدت أجواء أغنية راجع بصوت عبد الكريم عبد القادر، أغنية تبدأ من الرجوع لكنها في الحقيقة تحكي عن كل ما حدث للروح أثناء الغياب، ولهذا يبدو صوت عبد الكريم فيها وكأنه لا يغني عن عودة عابرة بل يستعيد عمراً كاملاً من الشوق ثم يضعه أمام المستمع في صورة حكاية هادئة دافئة ومليئة بالانتظار. تعود أغنية راجع إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعر الناصر وألحان الموسيقار عبد الرب إدريس وغناها عبد الكريم عبد القادر. أما اللحن اللي وضعه عبد الرب إدريس فقد وجد في صوت عبد الكريم عبد القادر المساحة المناسبة لهذا النوع من الشجن، وفي النهاية ربما كان سر راجع في بساطة فكرتها وعمق إحساسها. رجل ابتعد فاشتاق، ورجل عاد فبحث، ورجل وجد من يحب فاكتشف أن الغربة كلها كانت تهون أمام لحظة واحدة. ولهذا حين يردد عبد الكريم عبد القادر كلمة راجع ما نشعر إنها مجرد كلمة في مطلع أغنية، بل نشعر كأنها وعد قطع الغائب على نفسه منذ اللحظة الأولى اللي ابتعد فيها أن يعود يوماً إلى المكان الذي بقي فيه قلبه.
1: وأنا بشوقي أنتظر.
0: ومع تفاصيل أغنية راجع نقول لكم مستمعين لنا رجوع إن شاء الله لكم غدا في ذات التوقيت بمحطات عديدة مختلفة من برنامجكم مسك النهار. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما رويد الرواحي، ومخرجنا يحييكم جلال الخويطري. إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: طموحي يبقى رسم بالأهداف، أنا أبوي طموحي يبقى رسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز بوزن أول وزان، منهابه منهابه الخصم منهابه، نمطر على المرمى بالأهداف، العماني فايز ترى فايز.
1: منتخبنا الوطني يبحث عن رد الاعتبار عندما يلاقي الكويت في ختام منافسات الدور الأول من خليج 27. الأحمر مطالب بالفوز من أجل تجاوز أحزان التعثر في الجولة الماضية والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 9:30 من مساء الثلاثاء.
2: كسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من 8:00 to 10:00 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: 그런.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: طموحي يبقى رسم بالأهداف، أنا أبوي طموحي يبقى رسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز بوزن ولا وزان، من هابه من هابه الخصم من هابه، نمطر على المرمى بالأهداف، العماني فايز ترى فايز.
1: منتخبنا الوطني يبحث عن رد الاعتبار عندما يلاقي الكويت في ختام منافسات الدور الأول من خليج 27. الأحمر مطالب بالفوز من أجل تجاوز أحزان التعثر في الجولة الماضية والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 9:30 من مساء الثلاثاء.
2: لابد أن يعبر

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا إعلاميا أفاد بأن إدارته عرضت على إيران تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى أموال مجمدة مقابل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. هذا وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. وقال مسؤول مطلع إن أي محادثات مقبلة قد تركز على نسخة معدلة من مقترح إيراني لوقف إطلاق النار مدته 7 أيام. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تنتظر رد واشنطن على مقترحاتها، بما في ذلك شروط استئناف الملاحة في مضيق هرمز. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها وتنفيذ سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامها لعدد من مناطق الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من قرية العساكرة شرق بيت لحم وشاباً آخر من مخيم قلنديا عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يومياً حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً ضخماً في بلدة المنصور التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة وسماع دوي الانفجار في مدينة صور والقرى المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التفجير أحدث ارتجاجات قوية في البلدة التي دمر جزء كبير منها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف والتفجير في المنطقة. سياسياً باحث لبنان والولايات المتحدة ضرورة الانتقال

انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على أنحاء أوكرانيا. وقال رئيس بلدية كييف إن حطام صواريخ سقط في فناء مبنى سكني، كما اندلع حريق في مبنى غير سكني، فيما قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 80 آخرين في غارات روسية أمس. من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده قصفت منشآت نفطية روسية. وافق الاتحاد الأوروبي على 5 مشروعات دفاعية مشتركة تشمل الدفاع الجوي والبحري والجوي ومواجهة الطائرات المسيرة وحماية الجناح الشرقي لأوروبا لتصبح مؤهلة للتمويل الأوروبي. وخصص الاتحاد الأوروبي 325 مليون يورو لتمويل هذه المشروعات ضمن برنامج صناعة الدفاع الأوروبية مع إمكانية زيادة التمويل مستقبلاً. استهدفت قوات إسرائيلية اليوم ب4 قذائف مدفعية تلة الحمرية قرب قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب سوريا، كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط جنوب سوريا بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظة درعا. وتواصل القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. انتهى عرض الأنباء، نشرة قادمة في تمام 2 ظهراً. إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: حقايد في
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: طموحي يبقى رسم بالأهداف، أنا أبوي طموحي يبقى رسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز بوزن أول وزان، من هابه من هابه الخصم من هابه، نمطر على المرمى بالأهداف، العماني فايز ترى فايز.
1: منتخبنا الوطني يبحث عن رد الاعتبار عندما يلاقي الكويت في ختام منافسات الدور الأول من خليج 27. الأحمر مطالب بالفوز من أجل تجاوز أحزان التعثر في الجولة الماضية والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 9:30 من مساء الثلاثاء.
2: من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
4: من العام 1970 في البحرين.
5: قول منتخب عمان.
6: التعادل في الست دقائق الأخيرة
4: إلى خليج 27 في جدة.
7: يا الله على هدف في غاية الروعة.
8: أي جنون هذا، كأس الخليج.
9: هلا هلا هلا، لقطة حلو، مكان حلو.
10: بين الصافرتين
4: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
10: بين الصافرتين
1: خليجي 13 حين احتضنت مسقط الحكاية. مستمعين الكرام، بعد أن غادرنا أبوظبي اتجهت بنا الحكاية نحو أرض يعرف أهلها البحر، فهم ربابنة البحار، أرض وتدها الجبل، تحرسها القلاع، تحميها الحصون، إلى بلد طيب أهله، أوفياء من كرام العربي. إنها سلطنة عمان الحبيبة، أرض النحاس، مهد حضارة مجان، أرض اللبان، وذاكرة تمتد في عمق التاريخ.

0: مستمعين الكرام، في 15 من أكتوبر من عام 1996 فتحت مسقط أبوابها لاستقبال خليجي 13 بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. اجتمعت منتخبات الخليج، امتلأت المدرجات بالأعلام والهتافات، بدأ فصل جديد من حكاية البطولة. 6 منتخبات حضرت: سلطنة عمان المستضيفة بالإضافة إلى الكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين، فيما استمر غياب العراق عن الحدث الخليجي. افتتح الأحمر العماني مشواره في خليج 13 بمواجهة الأخضر السعودي. الجمهور تحمل مسؤوليته، ملأ المدرجات باللون الأحمر ورفع شعار السيفين والخنجر العمانيين. كان الهتاف يدفع الكرة والأمل يسبق النتيجة. 90 دقيقة من الحماس والانتظار، لكن هدف فهد المهلل في الدقيقة 76 منح السعودية الفوز بهدف دون رد. خسارة في البداية، لكن حماس الجماهير لم ينطفئ ولم يتراجع منسوب الأمل. بعد 3 أيام عاد الأحمر العماني إلى الميدان، هذه المرة أمام الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب. تقدم منتخب عمان بهدف سعيد شعبان مبكرا، فاشتعلت المدرجات وارتفعت الرايات. لكن الكويت عادت في الشوط الثاني، سجل حسين علي الخضري هدفين لتنتهي المباراة بفوز الكويت بهدفين مقابل هدف.
1: مروي ويتابعها مروي لحمد الصالح وصلح حول الكرة بالجول، الكرة بالجول، الكرة جول، الكرة جول، يا خضري يا خضري يا خضري يا خضري، الله جايين لك. الخضري هو اللي بيسجل، الخضري هو اللي بيسجل، الخضري شو بتسوي؟
0: مستمعينا الأعزاء، في 19 من أكتوبر جاءت مواجهة السعودية وقطر، مباراة مفتوحة أهدافها تتوالى وحساباتها تتغير. تقدمت قطر ثم عادت السعودية، تبددت الكفة أكثر من مرة، وفي النهاية تعادل المنتخبان بهدفين لمثلهما. مستمعين الكرام، جاء 21 من أكتوبر موعد عمان مع قطر. بدأت المباراة بهدف قطري مبكر، ثم أضاف العنابي هدفا ثانيا، وفي الشوط الثاني عاد الهجوم القطري ليكمل الحكاية بهدف ثالث. كانت ليلة ثقيلة على الأحمر، لكن الجماهير العمانية بقيت وفية. في 24 من أكتوبر التقى الأحمر العماني بنظيره الإماراتي. لم تهتز الشباك في هذه المباراة، نقطة للأحمر وأخرى للأبيض. ثم جاءت المباراة الأخيرة أمام البحرين التي سجلت أولا، ثم جاء الرد العماني عن طريق سيف الحبسي.
2: أمور عرضية فشال
0: واحد واحد، صافرة النهاية. هكذا انتهت رحلة الأحمر في خليج 13 برصيد نقطتين من تعادلين وثلاث خسائر في المركز السادس. لم تكن النتيجة التي حلمت بها الجماهير، لكن المدرجات بقيت عامرة بالأمل وفية للأحمر. في الجهة الأخرى كان الأزرق الكويتي يحلق نحو القمة، فاز على البحرين، تجاوز عمان، ثم خسر أمام الإمارات قبل أن يستعيد توازنه في اللحظات الحاسمة. وفي 24 من أكتوبر واجه الكويت نظيره المنتخب السعودي، هدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق حمد عبد الله.
3: بيحصل على طول بدل حاجة قبل ما تطلع برا الملعب، بيلعبها في عرض الملعب، خطأ اللعب وبيشيلها فؤاد أنور المنتخب السعودي. ترجع بدر حجي مرة ثانية بيلعبها في عرض الملعب، ناحية داود بتهني الحمد صالح خطى جول جول المنتخب الكويتي جول المنتخب الكويتي عن طريق حمد الصالح جول المنتخب الكويتي عن طريق حمد الصالح.
0: الهدف كان كافيا ليمنح الأزرق انتصارا ثمينا. ثم جاءت الجولة الأخيرة، الكويت أمام قطر، مباراة لا تقبل الحسابات المؤجلة ولا تعرف لغة الانتظار. الكويت تسجل هدفين وقطر تقلص الفارق في الدقائق الأخيرة، لكن صافرة النهاية قالت كلمتها، الكويت تفوز بهدفين لواحد. هكذا اكتملت الحكاية. في مسقط احتضنت عمان البطولة، لكن الكأس في عهدة الكويت.

0: مستمعين الأعزاء، في سماء خليج 13 برزت أسماء تركت بصمات مضيئة مثل القطري محمد سالم العنزي الذي تصدر قائمة الهدافين بأربعة أهداف، والكويتي عبد الله وبران أفضل لاعب في البطولة، والقطري يونس أحمد أفضل حارس مرمى. 15 مباراة في خليج 13 و35 هدفاً وكأس عادت إلى الكويت. مستمعينا الكرام، انتهت حكاية خليج 13، لكننا لم نغادر مسقط التي تعيش فينا. نحيي ساحل مطرح ونمر بذاكرة الزمن من سوق روي، ونلتقط صورا تذكارية على بحر سداب. نقف إجلالا أمام قلعتي الجلال والميراني لنستلهم القوة. نفتح معا سجل خليج 14 لتواصل كأس الخليج رحلتها بين صافرتين.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا! كأس الخليج!
3: سجل هدف!
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة!
1: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من برنامج صوت الشباب الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب.

مستمعينا ونجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. حياكم الله ويتجدد هذا اللقاء برفقتكم مستمعينا. مساحة صوت الشباب تأتيكم يوميا من الأحد حتى يوم الأربعاء، ويستكمل أيضا الزميل عابدين البلوشي محطة السلامة على الطريق. وأيضا هذه المساحة من صوت الشباب تتجدد فيها الفقرات وكذلك المواضيع بما يتناسب مع توجهاتنا اليوم كشباب، اهتماماتنا وكذلك منجزات الشباب في مختلف المجالات. خلونا نشوف إيش عندنا في حلقتنا لهذا اليوم من مواضيع. طبعا في حلقتنا لهذا اليوم واحدة من الفقرات اللي تأتيكم كل ثلاثاء هي فقرة الحياد الصفري. نقترب من كل الجوانب التي تخدم تحقيق هذا الالتزام الدولي للحياد الصفري في عام 2050. فاليوم احنا نتكلم عن جانب جدا مهم وهي المخاطر الإشعاعية وكذلك النووية. كيف تحمي الجاهزية مسار هذه الاستدامة وكذلك يعني نشرت هيئة البيئة هكذا منشور رائع فيما يتعلق بماذا لو سمعت عن حادث إشعاعي أو نووي في

منطقة، كيف ممكن نتعامل، إيش هي التبعات التي تتبع هذا النوع من الحوادث، والكثير من الجوانب التي سنتحدث إن شاء الله برفقة ضيفنا المهندس خالد بن حمد البراشدي، مهندس بقسم الرصد الإشعاعي بدائرة الوقاية من الإشعاع بهيئة البيئة. أيضا من الفقرات التي تأتيكم في كل ثلاثاء هي فقرة منصات، منصات نقترب فيها من منصات التواصل الاجتماعي، نشوف شبابنا المبدع ونتصفح هكذا حسابات الشباب العماني الذي يقدم محتوى، في إن كان محتوى تخصصي، محتوى يعني يتعلق بجانب معين، وكيف يبدع الشباب على هذه المنصات. في فقرة اليوم من منصات نقترب من سارة سلطان، صانعة محتوى وكانت لها تجربة أيضا في تقديم البودكاست. عموما احنا يوم غد نحتفل باليوم العالمي للبودكاست، وخصصنا في صوت الشباب أيضا مساحة نقترب فيها من هذه الصناعة، وكيف أيضا يشهد هذا القطاع اليوم تطور خاصة في المشهد العماني. ولكن اليوم نقترب من تجربة صناعة المحتوى بشكل كبير مع سارة، ونقترب أيضا من تجربتها في تقديم البودكاست. أما في فقرة مع الشباب نقترب من واحدة من المبادرات الرائعة حقيقة المرتبطة ببناء المعرفة وتمكين أيضا الشباب في القطاع اللوجستي، اللي اليوم يعتبر واحد من القطاعات المهمة، وأهمية فهمنا لهذا القطاع، تأثر هذا القطاع بمختلف الظروف من حوله. فنقترب من مبادرة آفاق اللوجستية المستقبلية، نتحدث عن هذه المبادرة وكيف أيضا تعمل هذه المبادرة على جانب التمكين وكذلك التثقيف فيما يتعلق بالقطاع اللوجستي. يكون معنا الفاضل أحمد بن سعيد الكندي، وهو رئيس قسم العمليات في هذه المبادرة. إن شاء الله ضيوفنا خلال الوقت القادم يكونوا معنا في الاستوديو، ونسعد دائما بمشاركاتكم، مداخلاتكم، تواصلكم عن طريق الواتساب على الرقم 724-2009. أهلا وسهلا بكم في صوت الشباب.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب. أيضا مستمعينا نسعد دائما بالتواصل معكم، وكذلك أيضا أنكم تتابعوا كل ما هو جديد مرتبط بإذاعة الشباب وما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وليصلكم كل ما هو جديد أدعوكم أكيد للمشاركة ومتابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب، يصلكم كل ما هو جديد مرتبط بإذاعة الشباب، البرامج وكذلك الموضوعات وكذلك اللقاءات التي نقتطع منها كل ما هو أكيد مهم ويجب مشاركته من خلال هذه المنصات. أيضا متابعتكم لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأيضا متابعة المحتوى الرقمي الذي نقدمه من خلال هذه المنصات. مشاركاتكم مستمعينا أيضا عن طريق الواتساب على الرقم 724-42-009. محطتنا الأولى في صوت الشباب هي محطة فقرة الحياد الصفري، كما ذكرت لكم سابقا أن هذه المحطة نركز فيها على كل الجوانب وكل أيضا البرامج، المبادرات، الأعمال التي تقدم لتحقيق هذا الالتزام، التزام سلطنة عمان بالوصول إلى الحياد الصفري في عام 2050. وموضوعنا اليوم عن المخاطر الإشعاعية والنووية، كيف تحمي الجاهزية مسار الاستدامة، وأيضا من خلال ما نشرته هيئة البيئة فيما يتعلق بماذا لو سمعت عن حادث إشعاعي أو نووي، أهمية الاستعداد وكيف أيضا التوعية في هذا الجانب، خاصة أن اليوم التلوث الإشعاعي يمثل خطر جسيم له أثار بالغة على الإنسان، البيئة وكذلك الموارد الطبيعية. تعمل طبعا سلطنة عمان على تعزيز جاهزيتها للتعامل مع هذه المخاطر عبر تطوير منظومات الإنذار المبكر وخطط الطوارئ، رفع كفاءة الكوادر المختصة ضمن السجل الوطني للمخاطر. احنا بنقترب اكثر من خلال هذا الموضوع وهذا الجانب برفقة ضيفنا.

0: إذن نرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس خالد بن حمد بن حمود البراشدي، مهندس بقسم الرصد الإشعاعي بدائرة الوقاية من الإشعاع بهيئة البيئة. أهلا وسهلا بك معنا المهندس خالد.
1: حياك استاذ مريم، بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة، إن شاء الله أن يوفقنا في هذا اللقاء ويكون ثري بإذن الله تعالى وننفع به المجتمع بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. يعني بداية قبل ما ندخل في التفاصيل وكيف أيضا نتحدث عن جاهزية سلطنة عمان فيما يتعلق بحوادث الإشعاع أو التلوث الإشعاعي والنووي، خلينا نعرف المستمع الكريم عن خطر التلوث الإشعاعي والنووي.
1: بداية لازم نوضح نقطة مهمة جدا، وهي أن الإشعاع بشكل عام موجود في الطبيعة، فهذه جدا نقطة مهمة. هناك قد يكون لبس بين المجتمع عندما يسمع كلمة إشعاع أو نووي، يعني يصيبه شيء أو مرتبط ب قد يكون ثقافة معينة. فالإشعاع بشكل عام موجود. الخطر يكمن عندما يكون إطلاق لطاقة زائدة عن الحد المسموح به في الجو أو في البيئة بشكل عام. هنا نتكلم عن التلوث الإشعاعي. هذا الإطلاق يعني ما مسموح بالأصل أن ينتشر في البيئة، لكن لسبب أو لآخر فاستوى هذا انتشر في الجو، هنا تكمن الخطورة. طبعا نتكلم في هذا المجال عن ما يسمى بالإشعاع المؤين. هناك إشعاعات غير مؤينة، الإشعاعات العادية، إشعاع التلفاز، إشعاع الراديو، الميكرويف مثلا، هذه إشعاعات يعني ما تعتبر ضارة جدا إلى هذا الحد، لكن الإشعاع المؤينة اللي هي يعني فيها طاقة أكثر عن الإشعاع الغير مؤينة، هنا يكون التركيز عليها. ولعل الصعوبة تكمن في أن هذا الإشعاع أنه إشعاع غير مرئي ولا مسموع، ولا حتى يوجد أو طريق أن يعني بالشم مثلا على سبيل المثال، بينما توجد مخاطر أخرى مثلا حرائق على سبيل المثال، أنت ممكن تتفادى لما ترى الدخان على سبيل المثال أو ترى النار، لكن الإشعاع لا، الإشعاع غير مرئي ولا مسموع. حتى لعل لنقرب الصورة أكثر للمتابعين، يعني عندما يذهب المريض على سبيل المثال يذهب إلى المستشفى ويريد الإشعاع السينية والإكسري، فإنه لا يحس بشيء، يعني فقط هي لحظات ومجرد دخل وكأنه خرج. فهذا هو تمثيل تقريبي للإشعاع، هذا هو يعني.
0: نعم، جميل جدا هذا التوضيح. لكن أيضا إذا بنقترب عن حول الجوانب اللي يمكن أنها أو يتأثر فيها الإنسان، البيئة، الموارد بسبب حدوث تلوث أو حدوث حادث إشعاعي أو
1: طبعا هذا الموضوع يعني هو ما يكون التركيز عليه. لماذا؟ لأن احنا ذكرنا أن الإشعاع غير مرئي، ولذلك أنت كيف تتعامل مع شيء غير مرئي ولا هو مسموع لذا؟ لا يكون إلا عن طريق أجهزة ما نسميها بأجهزة الرصد أو المسح الإشعاعي. هذه هي التي يعني تعطيك كما يقال محطات الإنذار المبكر لرصد الإشعاع، أو تعطيك بعض الوقاية المبكرة إن صح التعبير. مخاطر هذه الأمور أو هذا الإشعاع يعني هي سلسلة من المخاطر تكمن في حياة وصحة الفرد، في البيئة، في الموارد. يعني هي قد تكون بجانب الصحي أيضا سبب لبعض الأمراض، أجرنا الله وإياكم، قد تكون بعض الأمراض المسرطنة. طبعا أتكلم ما زلت أتكلم عن إذا كان بطاقات هائلة غير مسموح بها الأصل. وأيضا بالنسبة أيضا للنساء الحوامل قد يؤثر في الأجنة. بالنسبة للبيئة يؤثر على التربة، وهي سلسلة تأثيرات. بمعنى لو أثر هذا الإشعاع في التربة وأصبحت تراكيز هناك موجودة في التربة، إذن كل ما ينبت على هذه التربة
0: هو متأثر.
1: نعم. أكلت منه الأنعام والحيوانات، إذن هذه الأنعام والحيوانات ألبانها ولحومها متأثرة. إذا أكل منها الإنسان ينتقل التأثير أيضا للإنسان. فهنا هذه التأثيرات تكمل. أيضا أن بعض العناصر المشعة يعني الطاقة يعني تمكث بعضها عشرات السنين. فلذلك هنا الخطورة تكمن في هذا الموضوع،
0: هو
1: التخلص منها وكيفية تطهيرها والتعامل معها في أن لو حدث مثل هذه الحادثة لا قدر الله. الموارد أيضا الاقتصاد، يعني أنت ما ممكن بيئة ملوثة مثلا اعتمدت عليها في وقت من الأوقات على المنتجات الزراعية والمحاصيل الزراعية، فإذا معناتك أنت تسد باب كنت تعتمد عليه، لابد أن تجد بدائل. وأيضا هذا يؤثر على مسألة اللي هو الاقتصاد و ندرة المنتج واسع، غلاء السعر، وهذه الأمور، فهي كلها يعني تأثيرات من كل جوانب الحياة تقريبا.
0: نعم، ومترابطة فيما بينها أيضا.
1: أكيد
0: هذه هي
1: أكيد.
0: التأثيرات. خلينا نقترب من خلالك مهندس خالد فيما يتعلق بجاهزية اليوم سلطنة عمان لمواجهة لا سمح الله حدوث حادث إشعاعي أو نووي عابر للحدود.
1: أول حاجة لازم نوضح قبل هذه النقطة أمر حتى يعني لا يكون هناك يعني تخوف لدى المستمعين المتابعين.
0: نعم، مهم.
1: سلطنة عمان بحمد الله وفضله يعني تعتبر إلى حد كبير في مكان آمن، لأن المخاطر أكثر ما تكمن قد تكون في المفاعلات الكبيرة النووية. أو إحنا حاليا في سلطنة عمان ما عندنا توجه حاليا إلى إنشاء مفاعل نووي.
0: نعم.
1: داخل سلطنة، ولكن بحكم الدول الجوار والدول المحيطة بنا تستخدم هذه المفاعلات، وأيضا أن المجال الإشعاعي دخل في عدة مجالات زراعية، طبية، صناعية، في الأبحاث كذلك، فبقى أنه لابد أن تكون سلطنة عمان أيضا متأهبة. وذكرنا إحنا نفس الحالة أنه الإشكالية في مسألة يعني حتى وإن كنت أنت لا تمتلك مثلا مفاعلات نووية، لكن الإشكالية أن هذه المخاطر تنتشر عبر الجو وهي عابرة للحدود.
0: نعم.
1: ولذلك فسلطنة عمان بدأت الحمد لله منذ وقت مبكر على مسألة إنشاء محطات الإنذار المبكر، معنا بحمد الله أكثر من 40 محطة
0: ممتاز.
1: متوزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان، من أقصى الشمال من مسندم إلى محافظة ظفار، وأيضا من مصيرة وإلى إلى إلى إلى الربع الخالي. فهذه يعني هذه المحطات هي بمثابة الإنذار المبكر، بحيث لو حدث أي تسرب إشعاعي في الجو فإن هذه المحطات تقوم برصد هذه الانبعاثات أو هذه الإشعاعات التي هي فوق المعدل الطبيعي، ثم بعد ذلك ترسل إنذار. طبعا هذه المحطات تعمل على مدار الساعة، ويمكن للمختصين وللمعنيين أن يتابعوها حتى في خارج أوقات ساعات الدوام الرسمي.
0: ممتاز.
1: فهذا من باب الإنذار المبكر. أيضا من ناحية أخرى، فإن سلطنة عمان لديها الخطة الوطنية للتأهب والتصدي للطوارئ النووية الإشعاعية تحت مظلة المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، وتتمثل أو مشاركة فيها عدة جهات معنية، من بينها هيئة البيئة طبعا، وفيها قطاعات مختلفة، ونحن نتعامل في هذا المجال في قطاع التعامل مع المواد الخطرة مع الشركاء الأخوة الكرام في هيئة الدفاع المدني والإسعاف. النقطة الثالثة اللي ممكن يعني أركز عليها أيضا، سلطنة عمان لديها عضوية دائمة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طيب ما فائدة هذه العضوية في مثل هذه الحوادث؟ توجد صفحة للحوادث والمستجدات فيما يتعلق بالحوادث الإشعاعية، وهي تعطى لكل الدول الأعضاء.
0: ممتاز.
1: في السلطنة، ونحن كهيئة بيئة وفي الدائرة معنا مخولين بالدخول إلى هذه الصفحة، بالإضافة إلى المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة أيضا الأخوة هناك، فلدينا حسابات وندخل في هذه الصفحة نتابع الأخبار. يمكن ما الاستفادة منها، يعني ما الفائدة من هذه المنصة؟ ممكن أنك تتابع المستجدات، بالإضافة إلى أنه يوجد خيار لطلب العون والمساعدة أو تقديم المساعدة للدول الأخرى. هذه ميزة موجودة للدول الأعضاء، بحيث لو أن دولة لا قدر الله حدث تأثرت وليس لديها الإمكانيات الكافية لكي تستوعب أو تسيطر على الحدث، فبإمكانها أنها يعني لديها خيار اللي هو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحيث تكون كوسيط وتطلب الخدمة التي تريدها، ثم ذلك بعد ذلك تقوم الوكالة بنشر الطلب إلى الدول الأعضاء، وأي دولة تريد أن تقدم المساعدة فتتقدم بعرضها يعني.
0: نعم. أيوه. جميل، ممتاز جدا. أيضا يعني اليوم حتى في الداخل في سلطنة عمان التشريعات وكذلك القوانين المنظمة للوقاية الإشعاعية وإدارة أيضا المواد النووية بما تتضمنه من متطلبات وكذلك غرامات ربما على المخالفات في تقليل مخاطر الحوادث الإشعاعية قبل وقوعها، كيف تسهم اليوم فعليا هذه التشريعات في تقليل من مخاطر الحوادث الإشعاعية قبل حدوثها؟
1: طبعا هذا أمر ضروري جدا. لماذا؟ لأن نحن نتعامل كما يصنف مع مواد خطرة، ولذلك أنت لما تتعامل مع مواد خطرة أنت لا تتعامل مع أي مادة عادية
0: طبعا،
1: مثلها مثل المواد الكيميائية والبيولوجية. زين، ففي هذه الحالة توجد تشريعات ولائحة بهذا المجال. أي شركة أو أي جهة تريد أن تتعامل مع المواد المشعة أو نقل واستيراد المصادر المشعة فإنها لابد أن تطبق هذه الاشتراطات، طبعا هي معممة على الشركات المتعاملة في هذا الجانب، تطبق ما ورد فيها من اشتراطات أمن وسلامة، وبعد ذلك يمكن أن يمنح لها التصريح. من بين ذلك أيضا وجود مشرف حماية إشعاعية في الشركة. هذا مشرف حماية إشعاعية يتم اعتماده عن طريق الدائرة معنا، يتم مقابلته، فإذا شافوا أنه هذا إنسان كفؤ متمكن يعطى تصريح خاص به. أيضا هذه الناقلة أو المركبة التي تنقل لابد تكون فيها اشتراطات وفي التصريح من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وكذلك المصدر المشع المنقول لابد أن يكون في حاوية مدعمة بالرصاص، وفي أثناء النقل لابد من وجود هذه الاشتراطات حتى نأمن على المصدر من إلحاق الضرر به على الناس، أو أنه يكون نفس النحالة المجتمع أو العاملين عليها، يعني لا قدر الله يتعرض لحادث أو شيء من هذا القبيل، فهناك قوانين لابد أن يعمل بها تفاديا لهذه الحوادث الشائعة.
0: نعم، خلينا نقترب أكثر. يعني يمكن نشرت هيئة البيئة هذا المنشور وعنونت هذا المنشور بماذا لو سمعت عن حادث إشعاعي أو نووي في المنطقة، ما التصرف، ما الذي يجب عليه، ما الذي يجب أن يقوم به الفرد وقت سماع أو حدوث أي حادث إشعاعي، يعني كتوعية؟
1: أولا يعني النقطة المهمة هي في السؤال نفسه. لابد يعني في مثل هذه الحوادث لابد من استسقاء المعلومة الصحيحة من الجهة الرسمية، لأنه للأسف الشديد الذي يحدث في مثل هذه الحوادث يعني تصل الأخبار وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي كل ما هب ودب، والإنسان قد يكون بحسن نية يريد يعني توعية الآخرين أو حماية الآخرين، وقد يسيء من حيث يظن أنه قد أحسن. فليس كل ما ورد، ليس كل منقول غدا مقبولا كما يقال، فليس كل ما ورد هو صالح للنشر. لابد في البداية من التأكد أن المعلومة صحيحة ومن جهة رسمية، وأيضا المتلقي لهذه المعلومة يكون فاهمها فهم صحيح. هذا أمر. الأمر الآخر، لا بد بعد ذلك ان تبين سيكون طبعا، ونسأل الله يعني يقدمنا كل ضر وشر، هناك ارقام للتواصل وهناك قنوات يعني تفتح مباشره. الحال هو اشبه الحاله مثل لما تصير معنا حاله مداريه بحكم ان المجتمع العماني شويه على درايه خلفيات سابقه.
0: صحيح.
1: يعني تقريبا للصوره لا بد ان تكون هناك ارقام تواصل لقنوات مباشره حتى يصل التواصل ما بين المجتمع وما بين الجهة المعنية، بدل حتى لأنه في ظل تلك الحالة أنت في حالة طوارئ، تريد تواصل مباشر، ما تريد خطابات يعني تستغرق وقتا أو زيارة مسؤول أو كذا، لا تريد تصل مباشر وتصل إلى ذلك. فيوجد هناك بعد ذلك نشر خط ساخن أو صفحة في تويتر أو قنوات تواصل مباشرة ممكن يتواصل بها المجتمع مع الجهة المخولة ومع هيئة البيئة ومع المركز الوطني لإدارة حالات طارئة، يستسقي منه المعلومات. في هو الذي يحدث أصلا في أي منطقة ملوثة لا قدر الله، لا بد أن يعني يتأكد والموجود في تلك المنطقة أنه هل المنطقة الذي هو فيها منطقة آمنة أو لا. زين، كيف يعرف هذا؟ إما باتباع التعليمات، ثم بعد ذلك باتباع أجهزة الرصد الإشعاعي الموجودة هي تؤمن المسار الأخضر إذا صح التعبير. لأن في بعض الأحيان ما الذي يحدث أن أنت على بعد أمتار معينة فقط قد تكون التلوث الإشعاعي موجود على بعد 3-4 أمتار منك، يعني أضعاف المنطقة الذي أنت فيه، فأنت محتاج في تلك الحالة
0: تتأكد
1: من كل خطوة تخطوها أن هذه المنطقة. وهذا من يحدده؟ طبعا ايضا نرجع مره ثانيه الى الجهات المعنيه، هي بضوها ممكن تحدد المسارات التي ممكن الانسان ينتقل اليها في ظل هذه الاحداث.
0: نعم، ممتاز. ايضا يعني يمكن نسمع دائما ان لما لو صار لا سمح الله او حدث اي حادث اشعاعي او نووي عليكم فقط اغلاق النوافذ والابواب، الى هل هذا فعلا وحده كافيه عند حدوث اي تلوث اشعاعي في الهواء؟
1: هو طبعا هو أحد الإجراءات السريعة إذا صح التعبير. لماذا؟ لأن ذكرنا إحنا أن مسألة الإشعاع تنتقل في الجو، فالإنسان يعني كما يقال هين أأمن مكان وأضمن مكان له
0: بيته.
1: فأنا في هذه الحالة لا بد أن أضمن مكان استقراري وسكني بحيث يكون مكان آمن.
0: صحيح.
1: فأول إجراء سريع أنا أغلق النوافذ وأغلق الأبواب قدر الاستطاعة، ايضا اغلق مثلا اجهزه التكييف اذا كانت يعني هي تاخذ الهواء الخارجي. هذا احد الاجراءات السريعه. ليش؟ حتى يتبين الانسان ليش، لانه الوقايه خير من العلاج. فهذا أحد الإجراءات السريعة طبعا. لماذا؟ لأنه هو ينتشر في الجو كما ذكرنا، فهو يحاول يقطع هذا الباب ونرجع على نفس المسألة ويتابع المنشورات. لأنه قد تكون مسألة الإشعاع يعني في بعض الأحيان، يعني مثلا في حادثة فوكوشيما، طبعا احنا في مجال التلوث الإشعاعي والرصد الإشعاعي دائما معنا حادثتين شهيرتين وبها يعني تضرب الأمثلة.
0: نعم
1: تضرب الأمثلة ويستسقى منها دروس. حادثة تشيرنوبل الذي حدث في نهاية الثمانينات، وحادثة فوكوشيما الذي حدث في 2011 في اليابان. ففي حادثة فوكوشيما يعني كيف حتى نوضح فكرة كيف أن هذا التلوث الإشعاعي يتأثر مباشرة بأحوال الطقس. كان المتوقع لما كان في عمليات تدريبية بعمليات الرصد لمسح المنطقة،
0: نعم.
1: كان المتوقع من الحضور أو المتدربين أنهم كلما اقتربوا من المفاعل كانت القراءة تكون مرتفعة، لكن النتيجة كانت العكس. وكان هذا من ضمن أهداف التدريب أنهم يجعلوا المتدربين بأنفسهم يكتشفوا هذا الأمر، أنهم كلما اقتربوا من المفاعل قلت القراءة، فأصبح تساؤل في الأذهان. فبعدما رجعوا كان المسؤول عن التدريب قال لهم أنا كنت أريد الوصول إلى هذه النقطة حتى أبين لكم أن وقت وقوع الحادثة حدثت أمطار، هذه الأمطار هطلت بعيد عن المفاعل. وإحنا من بين الأمور التي تؤثر على مسألة التلوث الإشعاعي أحوال الطقس، ومن بينها طبعا سرعة الرياح اتجاهها الأمطار أيضا، لأن هذه الغيوم تكون ملوثة فتهطل كل التراكيز المشعة في الأرض، فهطلت التراكيز والأمطار بعيدة عن المفاعل.
0: أيوة.
1: فهذا يعني هذا تقريبا يعني للإجراء. فإحنا نقول أن ما فقط الإغلاق النوافذ هذا وحده كافي، لكن هو أحد الإجراءات السريعة اللي ممكن حتى يتأكد الإنسان ويضمن ويستقي المعلومة.
0: نعم جميل. طبعا هو هذا الجانب هو عميق أكيد وفيه تفاصيل كثيرة. إحنا بنتوقف لفاصل قصير ونعود لكم من هذه المساحة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب. طبعا لازلنا مكملين في فقرتنا لهذا اليوم في الحياد الصفري، نناقش مختلف الجوانب البيئية، واليوم نتحدث عن المخاطر الإشعاعية والنووية، كيف تحمي الجاهزية مسار الاستدامة، وماذا لو سمعت عن حادث إشعاعي أو نووي في المنطقة. وجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو المهندس خالد بن حمد البراشدي، مهندس بقسم الرصد الإشعاعي بدائرة الوقاية من الإشعاع بهيئة البيئة. أهلا وسهلا بك معنا مجددا.
1: أهلا وسهلا.
0: يمكن تحدثنا احنا في البداية لما يحدث أي حادث إشعاعي أو نووي عابر للحدود، وانت ذكرت أن جغرافية السلطنة تحمي السلطنة تقريبا من حدوث أي حادث نووي، لكن المنطقة من حولنا تتأثر كونها أيضا يعني تتجه في هذه المجالات. لكن عندما يقع اليوم فعليا حادث نووي أو إشعاعي خارج السلطنة، علميا ما الذي يحدد إمكانية وصول أثره إلينا؟
1: طبعا هي ما فقط مسألة، حتى تتضح الصورة أكثر أوضحها أكثر، ما مسألة فقط جغرافية السلطنة، هي بعد المفاعلات النووية بالأصح
0: عن المنطقة،
1: يعني لأنهم يعني في بعض الدراسات قد يقول لك ما دامت يعني تقريبا 300 كيلومتر عن المفاعل، تعتبر إلى حد ما في منطقة آمنة، يعني قد لا تصلك التأثيرات مباشرة. قد لا تصلك التأثيرات مباشرة، وإنما تصلك بعض التأثيرات غير المباشرة، وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن الإنسان يعني يأمن على نفسه يقول لا يستعد أو لا يتخذ الإجراءات الوقائية، لا. طبعا الذي يحدد علميا هو، نرجع نفصل لبعض النقاط اللي ذكرناها قبل، موضوع يعني موضوع الإشعاع جدا يتأثر بأحوال الطقس. أحوال الطقس عامل رئيسي جدا في مسألة التلوث الإشعاعي، مسألة الرياح، اتجاه الرياح، إذا كان في أمطار لا قدر الله، هذه كلها عوامل تؤثر وتحدد مسار اللي هو التلوث الإشعاعي في أن يكمن. ولذلك توجد هناك برامج، هذه برامج احنا نستخدمها حاليا ونتطلع إلى الحصول على المزيد منها، برامج تنبؤ أو محاكاة السحب الإشعاعية. طبعا هذه تعطيك إلى يعني دقة كبيرة، وهي مرتبطة بأحوال الطقس. أنت تحدد المنطقة المتوقع أو محتمل حدوث التسرب الإشعاعي منها، وتدخل المدخلات اللازمة، والبرنامج بحد ذاته يقوم بعمليات حسابية معينة، بعد ذلك يظهر لك النتائج على صور سحب إشعاعية، يعطيك مثلا اتجاهها، متى ممكن تصل السلطنة، بعد كم ساعة، في بعض أيضا يصل إلى التراكيز اللي موجودة فيها، كم تركيز مثلا العنصر المشع الذي سيصل إلى السلطنة وبعد كم ساعة. هذه حاليا يعني احنا نمتلك بعض منها ونتطلع إلى المزيد منها، طبعا لأنها هي أصلا مسمى دعم اتخاذ القرار، لأنها هي قريبة جدا من موضوع اللي التنبؤ اللي يحدث في أحوال الطقس، حالات المدارية جونو أو ما شابه ذلك، ما كان أو في الحالات المدارية اللي هي كنا تنبؤ بأحوال الطقس، هذا تنبؤ بأحوال التلوث الإشعاعي كيف سيصير بعد يوم يومين ثلاثة، بحيث أنا كمتخذ قرار ممكن أستعين بهذه الأداة لأجل عمل الإجراءات اللازمة والاحتياطات. أيوه
0: نعم ممتاز. أيضا يعني كثير يمكن تكلمنا احنا فيما يتعلق بكيف يعني يتناول الناس هذا النوع من المواضيع، حتى الفترة الماضية لما صارت بعض الأوضاع الجيوسياسية وتأثر بعض الدول المجاورة التي يعني تستخدم هذا الجانب، يمكن سمعنا عن كثير إشاعات، تداول الناس كثير من الأحاديث وغيره، وهذا طبعا أكدنا عليه فيما يتعلق بأن نتابع التعليمات الرسمية وعدم تداول الشائعات. في اعتقاد ربما وتصحح لنا هذا الجانب أن تناول اليود يحمي من الإشعاع، متى يكون استخدام فعليا اليود ضروري ومن يقرر ذلك؟
1: هو طبعا لماذا يعني تؤتى هذه أو تطرح هذا القضية؟ لأن المخافة الكبرى ما مخافة حصول تلوث إشعاعي خارج الجسد، يعني في الجلد، هذا المخافة الكبرى أنه
0: أنه
1: يتم
0: تأثر من
1: داخل
0: داخل.
1: الجسم. الحين سؤال، كيف يتم داخل الجسم؟ إما عن طريق الاستنشاق أو طريق البلع. يعني لو أنه استنشق مثلا هواء كان ملوث أو أكل مثلا مواد ملوثة إشعاعيا، فهنا يحدث يعني ينتقل، لأن قلنا إحنا لما يكون خارج الجسم يكون التعاطي معه والتعافي أسهل وأسرع تطهيره يعني. بينما لما يكون داخل الجسم يحتاج يعني إجراء أكثر دقة ويحتاج وقت أكثر وكذا. فلذلك هنا تأتي مسألة اللي هو أقراص اليود، وهي يعني تختص بالغدة الدرقية. طبعا أنا ما أقدر أدخل في التفاصيل كثيرا لأن هذا تخصص أصيل لوزارة الصحة.
0: نعم.
1: طبعا احنا شركاء معهم في المنظومة الوطنية، ونعمل معهم أيضا، هم معهم خططهم الخاصة بأقراص اليود، معهم الأماكن التي توزع فيها خطط اليود، ومتى يجب أن تأخذ هذه الأقراص. عادة تأخذ الأصل قبل حدوث الحدث، بعد ما يتأكد يعني كل معطيات تشير إلى نسبة كبيرة من ذلك، يأتي تعليمات من وزارة الصحة المختصين ولفئة معينة، ما لكل الفئات طبعا، بعد ذلك يقوم بأخذ هذه الأقراص. أيوة. هذه يعني الصورة، ولذلك تطرح هذه القضية يعني في، وعسى أنها تكون واضحة للمتابعين المستمعين يعني.
0: نعم. أيضا يعني أعود لمسألة التعليمات، وأيضا أن نأخذ المعلومة من مصدرها. إيش أكثر التصرفات الخاطئة اللي ممكن أن يقوم بها الإنسان بدافع الخوف، بدافع حماية نفسه من هذا الإشعاع؟ أو يعني الأفكار الخاطئة اللي استمعتوها.
1: يعني هو بعض الأحيان قد يكون الإنسان يعني يطلق جزافا بعض الأحكام دون معرفة التفاصيل والصور صحيحة. أنت إذا تعرضت منطقة ملوثة، يعني لا قدر الله، يعني نأخذ مثالا بس فقط للتوضيح، يعني منطقة معينة في عمان لا يعني أن كل المناطق ملوثة إشعاعية. فيمكن واحد يأتي يقول لا تأخذ أي منتج عماني. واضح الصورة؟ فهنا يعني هذا نوع من يعني هذه حالة الخوف الهلع، يعني تصدر أحكام بعض الأحيان يتوهمها الناس أن هذا الإجراء الصحيح. ليش، لماذا نرجع في كل نقطة ونقول لا بد من اتباع التعليمات والاستماع للجهات الرسمية؟ لأن في هذه التعليمات يبين لك إذا في منطقة ملوثة سيتم حظر مباشرة، حظر تلك المواد، حظر كل ما ممكن يعني حظره، وإذا كان انتشاره في مضرة. فهذا الدافع الخوف والقلق يعني يخلي الإنسان يعني يعمل أعمال هو يعني تلقائيا من غير نفس. أيضا إذا كان الإنسان أصلا موجود في منطقة ملوثة، الأصل أنه يعني يتبع التعليمات، هل يخرج منها أو لا، هل يبقى في هل أأمن له أن يبقى في بيته أو أن يخرج منها. هذه كل أمور، لأنه في بعض الأحيان مثل الذي يعني بدافع الخوف يتحرك الإنسان. الحركة البشرية هذا والتنقل البشري هو أيضا سبب من أسباب انتشار تلوث الإشعاعي. في فوكوشيما على سبيل المثال، حتى السيارات التي تلوثت إشعاعيا أبقيت في مكانها، ما تحركت. يعني لماذا؟ لأنه يحاولوا يقطعوا كل سبب، يعني كما هم يقولوا يعني كروس كونتامينيشن، أساسا أنه ما يكون سبب في موضوع اللي هو انتقال التلوث الإشعاعي بطريقة أو بأخرى. فيكاد يكون إذا خرجنا بهذا اللقاء بفائدة يعني معينة، يعني أو الخلاصة، يمكن اتباع التعليمات يعني يحدد كثير من الأمور في مثل هذه القضايا. لأنه يفرق بالفعل، يفرق شيء الكثير، يعني حاجات بسيطة قد يظنها الظان أنها هي لا تفرق شيء، لكن هي في المقابل كما ذكرنا يعني قد يكون الإنسان في منطقة ملوثة أمتار عنه فقط تفرق يعني أضعاف القراءة الذي هو فيها. وهذا حدث في تشيرنوبل على سبيل المثال. في تشيرنوبل في بعض المناطق الملوثة هناك مسار آمن طبعا هي منطقة محظورة حتى الحين، لكن مفتوحة كانت للخبراء ولأجراء الأبحاث كذا، فحدد لهم كما يقال خط أخضر للسير فيه، أنت لا تخرج من ذلك المسار إلا بإذن المشرف اللي موجود. خرج أحد الموجودين بدافع التصوير أو بدافع الفضول أو شيء من هذا القبيل، فارتفعت القراءة ما لا أدري كم ضعف، وهي كلها يمكن أمتار معينة. فهنا الإنسان لما يكون في منطقة ملوثة يعني لابد أن يعلم أن أين يضع رجله قبل أن يمشي.
0: نعم. مهم أكيد يعني، وخاصة أن هذا الموضوع يعني يجب متابعته بشكل دقيق. أهمية اليوم فعليا دور المجتمع فيما يتعلق بالتوعية حول هذا الجانب، وهو جزء لا يتجزأ من الاستعداد لا سمح الله يعني لو حدث هذا الحادث الإشعاعي.
1: التوعية جدا أمر مهم، وهي أنا أعتبرها صمام الأمان الوقائي الأول، يعني لأن الجهات بنفسها يعني ما ممكن، لا نقول ما ممكن، لكن يعني يصعب عليها التعامل بنفسها.
0: نعم.
1: إذا لم يكن هناك تعاون من المجتمع ف يعني تبقى المهمة صعبة، بينما عندما توعي المجتمع يعني يسهل حتى التعامل في ظل الأحداث أو في ظل المخاطر اللي موجودة. لكن أنا أريد يعني أذكر نقطة جدا مهمة.
0: نعم.
1: في وجود لا قدر الله أي يعني خطر إشعاعي أو مصدر مشع، هناك ثلاث عوامل، إحنا نعتبر ثلاث عوامل للوقاية من الإشعاع. المسافة أول شيء، بقدر ما تبعد نفسك عن مسافة الخطر تكون أكثر أمانا. الوقت، المدة الزمنية، يعني بقدر ما تقلل المدة الزمنية المكوث في موقع الخطر الإشعاعي أو مصدر الخطر الإشعاعي تكون آمن. أيضا القوة الإشعاعية للمصدر أو للخطر نفسه كلما قلت طبعا كان أأمن. فهذه النقاط لابد أن يعني، لذلك هم حتى في موضوع نقل المصادر المشعة يعني هذه الاعتبارات موجودة في نقل المصادر المشعة، مثلا من نقطة ألف إلى نقطة باء لابد أن تكون سيارة وما يكون فيها يعني عام السائق، وأيضا فقط المشرف الحماية الإشعاعية. السيارة ما تتوقف في أي مكان، السيارة لها مسار معين، ما تقف في الأماكن عامة. السيارة لابد أن تكون، وهذه يعني من الإرشادات اللي موجودة، لابد أن تكون لوحة الخطر الإشعاعي موجود بارز، ايضا المصدر موجود في ماذا، في حاويه مدرعه بالرصاص. فهذه كلها اجراءات وقايه تحد من مخاطر الاشعاعيه.
0: وينطبق ذلك حتى النقل البحر،
1: احنا في سلطنه عمان تقريبا كل النقل، اول شيء بالمصادر التي تاتينا الى سلطنه عمان تاتي عن طريق الجو فقط، لا يصرح باي مصدر ياتي الا عن طريق الجو. النقل الموجود في عمان، الاستخدامات اللي موجوده عمان نقل بري عن طريق سيارة
0: داخليا.
1: نعم. طبعا هذه السيارة لابد أن تكون مصرحة من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، لها اشتراطات معينة كذا. بعد ما ينتهي من ذلك يأتي لتقديم والمتطلبات الأخرى لديهم، يأتي لتقديم طلبه لدينا في هيئة البيئة، إذا استوفى جميع الاشتراطات الأخرى بعد ذلك منح التصريح. نعم.
0: نعم. احنا وصلنا لختام هذا الحديث برفقتك مهندس، إذ ما كانت هناك رسالة حاب توجهها للمستمع الكريم.
1: الرسالة هي أني أؤكد وأقول أن يعني تعتبر سلطنة عمان، لا أريد أن أخرج من هذا اللقاء بأني يعني قد يظن ظان أنه في إحنا مرحلة هلع أو خوف أو كذا، ولكن كما يقال يعني علمك بالشيء خير من الجهل به. طيب، فهذا من باب الوقاية والاحتياط، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. فإحنا بحمد الله سبحانه وتعالى يعني نعتبر إلى حد كبير في بيئة آمنة. لكن في رسالة طبعا أنا لعل تذكرتها الحين، أتمنى أن هذا قد تكون من الأخطاء الواردة في المجتمع، وهو أنه في بعض الأحيان لما المريض نعم يذهب إلى بعض المستشفيات لإجراء مثلا تصوير إشعاعي أو لإجراء أشعة، يعني قد يذهب إلى عيادة خاصة يجري أشعة، ثم بعد ذلك يذهب إلى مستشفى حكومي يجري أشعة لنفس العضو ولنفس المكان، وقد يذهب إلى مستشفى ثالث أو يسافر فيجري
0: للتأكد طبعا،
1: هو من باب التأكد. لكن هذه أنا يعني هذه من الرسائل اللي أتمنى يعني أن يخرج بها من هذا اللقاء، أنه وأنا في ظني أتوقع أنه كأني سمعت أن وزارة الصحة تعمل حاليا على مشروع ربط ما بين المؤسسات الخاصة الصحية والمؤسسات الحكومية، ولذلك حتى في المؤسسات الحكومية قبل أن يدخل داخل في بعض المستشفيات تسألك الممرضين أو في الاستقبال هل أحد جاء بإشعة خارجية؟ إذا قال حد نعم فيجيبوها يعني يأخذوها من هذا الإشعة ويدخلوها في النظام مباشرة، بحيث أنه خلاص لما يدخل المريض مع الطبيب خلاص الإشعة موجودة ولا داعي لتكرارها. طيب، فهذه نقطة لابد يعني، أنا ما أقول أنه يعني هي تسبب ضرر مباشر، لكن على المدى البعيد وتكرارها من غير فائدة لا ينصح به. ولذلك الأطباء عادة يسألوا، لكن في بعض الأحيان قد يكون يعني هذه مؤسسة خاصة ومؤسسة حكومية، أو قد يأتي مريض مسافر للخارج. فأتمنى من الذين يعني يترددون على المستشفيات إذا كان لا يوجد داعي الى اخذ الاشعه. طبعا الاشعه المعينه ما نتكلم بعض الاشعات غير ضاره مثل الام ار اي يعني او الرنين المغناطيسي، لكن نتكلم عن مثلا الاكس راي، الاشعه المقطعيه كذا. اذا كان لا يوجد داعي الى تكرارها فياخذ منها النسخه وهو الافضل يعني.
0: نعم.
1: طيب
0: فما لها من تبعات طبعا.
1: نعم نعم قد تكون نعم كذا
0: على المريض نفسه. احنا سعيدين جدا بوجودك مهندس خالد بن حمد البراشدي، مهندس بقسم الرصد الاشعاعي بدائره الوقايه من الاشعاع بهيئه البيئه. كل الشكر لك على وجودك في صوت الشعب.
1: جزاكم الله خير، واتمنى ان يكون هاللقاء مثري ومفيد للمجتمع لك. وشكرا جزيلا مره اخرى على الاستضافه.
0: اهلا وسهلا بك. اذا مستمعينا احنا مكملين هذا المشوار معكم في صوت الشباب.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب. نسعد دائما بالتواصل معكم وكذلك يعني إثراء هذه المساحة من خلال مشاركاتكم ومداخلاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 724420009. ونتمنى لكم أكيد دروب السلامة، ونتمنى إن شاء الله من خلال مواضيعنا اللي نطرحها ونتطرق لها تكون كذا يعني تفيدكم. وبما أن فقراتنا تتنوع، الفقرة القادمة نتوقف في منصات. منصات تركز على شبابنا العماني المبدع في منصات التواصل الاجتماعي وما يقدموه خلال هذه المنصات. اليوم نقترب من ضيفتنا سارة سلطان، هي صانعة محتوى وأيضا كانت لها تجربة في تقديم البودكاست. ومثل ما ذكرت لكم احنا في مروان كلمني مقدمة البودكاست، فنحن الآن في منصات.

0: إذن نرحب بضيفتنا سادة سارة سلطان، أهلا وسهلا بك معنا.
1: مرحبا مريم، شو أخبارك؟ شالوم؟
0: الحمد لله تمام، أنا بخير. عادي يعني أنا ومقدمة بودكاست، فمعناته أنا شكلي بكون ضيفة. كيف الحال؟
1: والله كل شيء تمام من صوبك.
0: كيف الحياة؟
1: الحياة حلوة.
0: كيف تسولفي بشكل مختلف سارة؟
1: والله شوف، هو بالمجمل الكل يسولف بشكل مختلف، فهو يعتمد على مرجعيتك الثقافية على تجربتك في الحياة، فالمفروض ان احنا كلنا نسولف بشكل مختلف.

0: بالنسبة لش صناعة المحتوى اللي تريده سارة ولا اللي يطلبه الجمهور؟
1: علشان نكون واقعيين أكثر، المفروض أن احنا نجمع ما بين
0: بين
1: الاثنين،
0: الاثنين.
1: اللي تريده سارة واللي يريده الجمهور. فهني يعتمد على مهارة صانع المحتوى نفسه، هو كيف ممكن يسوي هذه الخلطة، يقدم الشيء اللي هو يبغاه بس بالطريقة اللي تشد الجمهور. فما ينفع أنك أنت بس تصنع محتوى لنفسك، لأن في النهاية لو صنعته لنفسك من هم جمهورك؟
0: بالضبط.
1: وما ينفع أنك أنت بس تصنع اللي يبغاه الجمهور، لأن في النهاية أنت صاحب رسالة وصاحب رؤية، تبى تقول الشيء. فإذا جلست تقول الشيء اللي يبغاه الجمهور، فمعناته أنت انسلخت من شخصيتك ومن مهنيتك ومن يا أخي الشيء المختلف اللي فيك.
0: صح، أتفق. يعني خليني أرجع شوية للبداية، متى بديتي فعليا أنك تتخذي من صناعة المحتوى مجال ترى سارة في نفسها أساسا؟
1: أوه، من
0: في
1: زمان
0: قصة؟
1: وايد. شيء قصص
0: في
1: أصلا. يعني أنا لما قررت أصنع محتوى، أنت ترى وايد جربت من قبل، وكل مرة أطلع بشيء. وفي البداية كنت أصنع الشيء أو أكتب الشيء اللي يشبهني أنا، وأحيانا كنت أدور على مواضيع ما تشبهني. ففي البداية كنت أروح على الجانب مثلا السوق وش يبه، بس سارة ما تفهم فيه، فكنت أكتب. فهني يصير في نوع من التعثر. ليش؟ لأن في النهاية أنت ما مهتم للموضوع، ممكن تكتب مرة مرتين ثلاث، بس بعدين مالك شغف يا أخي تكمل. فهذه السنة في 26 لما قررت أكتب محتوى، قررت في الشيء اللي يشبه سارة فعليا
0: ممتاز.
1: وموجود في السوق اليوم. لما نتكلم عن الاقتصاد الإبداعي أو الاتصال المؤسسي، أصلا الشيء هذا ممارساتنا اليومية، وشيء أنا أشتغل فيه وأنا أحبه. فمعناته أن الشغف موجود والمواضيع موجودة، بقى عاد اللي هي تكتيكات كيف أنك أنت تصنع. فحطيت لي خطة لما بديت، وبديت ترى بعيد عن المنصة اللي أنا مرتاحة فيها. يعني أنا والإنستغرام وايد ربع، بس لما بديت ما بديت من الإنستغرام،
0: من أي منصة؟
1: رحت لحتة بعيدة، رحت لإكس، مع أن إكس ما حد يتابعني زين، وما أتابع حد، بس أنا قلت وش بضخ هناك محتوى.
0: مع
1: إذا
0: أن
1: شلت
0: إكس أجواء مختلفة، تحسيها رسمية شوية.
1: بالضبط، وتشبه الاتصال المؤسسي والاقتصاد الإبداعي اللي
0: فعلا.
1: أنا جالسة أسولف فيه، والصناعات الإبداعية. فقصت نفسي هناك تقريبا لمدة شهر شهرين، جالسة أضخ فيه محتوى، جالسة أكتب مقالات. انزين، مقالاتي ما حد يقراهم، ما حد يعرف عنهم، انزين، والتردات اللي اكتبهم في اكس ما حد يقراهم غير ساره. بس هذا الشيء علشان انا اقيس جاهزيه نفسي، هل انا
0: ممتاز.
1: فعليا مهتمه لهذا المجال. ولما بديت اتوسع في الصناعه نفسها، دخلت شويه شوي انستغرام. يعني انت لو ملاحظه، يعني مؤخرا بديت انزل الاشياء، ولا بديت انزل الاشياء اللي تشبه هويتي في الانستغرام.
0: انستغرام، حلو. هل يعني تشبه هويتي في الانستغرام؟ إلى أي مدى اليوم فعلا المنصات تشكل هوية معينة للشخص؟
1: والله المفروض احنا اللي نشكل هوية المنصة على هويتنا، ما المنصة اللي هي تفرض
0: تشكلنا.
1: علينا ثيمة معينة. ولكن في النهاية يعني هي لعبة، وانت لازم تعرف قواعدها علشان تمشي فيها. يعني اليوم ما ممكن انا اكتب ثريد طويل في موضوع ما يهم الفئة المستهدفة في الانستغرام. يعني في مواضيع تشبههم تقدر ان انت تنزلها، وفي مواضيع لا تشبه فئة مختلفة في لينكدين وفي اكس اللي هو تويتر سابقا. يعني التفاعل اللي حصلته في لينكدين كان يخليني يا اخي سوي شيء بعد اكثر، وانه فعلا الناس حابة تقرا بهذه الطريقة. بس كنت وايد متخوفة من انستغرام، لان انستغرام اغلبهم ربعي هناك موجودين والناس اللي اعرفهم، وما حد ما يتابعني حتى يعني الحارة.
0: حلو
1: حتى
0: حلو.
1: الحارة يتابعوني، فيعني انا هناك لو نزلت لا لازم اكون متمكنة من ادواتي. يعني لا تروح هناك وتفشلي نفسك، وتفشلي نفسك في اكس ولين ما هذا اوكي، الامور طيبة في لينكدين اوكي، بس لا تروحي في حتى الكل عارف انش فيها.
0: حلو، جميل.
1: اكثر من هذه المصداقية ترى ما شيء.
0: لا لا، حبيت المصداقية. لكن تعرفي يعني واحدة من الجوانب الملفتة، يعني وانتي تتكلمي انتي دارسة الموضوع، فاهمة الوضع لكل منصة، من الفئة اللي تتابع في هذه المنصة، ايش الناس ومتطلباتها في منصة عن غيرها من المنصات. إلى أي مدى ذا يعني يأثر أساسا على صانع المحتوى ويمكن يرسم له مسار صحيح أو واضح على الأقل؟
1: إذا أنت ما كنت فاهم صعب تستمر، لأن في النهاية الفهم يخليك

0: عندك طولة بال وصبر، ويخليك تخطط بشكل أوضح. يعني لما أنا اليوم أقول أنا اليوم ما أكتب لك الحد، ترى خصوصا في إكس أنا ما أكتب لك الحد، أنا أكتب لصانع قرار والناس المهتمين بالموضوع نفسه.
1: حلو.
0: فأنا عارفة هذه الفئة المستهدفة صعبة أصلا، صعبة لأن أنت توصلها، وصعبة لأن تبني ثقة معاها، وصعبة لأن تبني شراكات معاها أو تعاونات. فهذا الموضوع يخلي نفسي شوية أطول وأنا أقدم هذا المحتوى. يعني من لما بديت أنا مخلية ببالي ترى لين 6 شهور عادي ما حد يعرفش، وعادي تكتبي وما حد يتابعش، أهم شيء إنش أنت تستمري. بس لو أنا دخلت في مجال أنا ما فاهمة أصلا نوعية المحتوى اللي أو الفئة المستهدفة اللي موجودة للمحتوى اللي أنا أقدمه، بيكون عندي نوع من الاستعجال، بيكون عندي نوع من إنه التخبط، برد حال نسخة سارة اللي تكتب لمجرد إنها تبى تكتب
1: تكتب وخلاص.
0: خلاص، ما تبى تكتب لأن هي عندها شيء مختلف تبى تقوله حق الناس، وهذا الناس موجودة بس تحتاج لطريقة وصول أفضل.
1: تحسين أن صانع المحتوى لازم يكون متخصص ولا عادي؟
0: إذا جينا قبل يعني عادي، مجرد أنك أنت تفتح كاميرتك وتصور، لمجرد أنك أنت تفتح مدونة وتكتب، لمجرد أنك أنت تبث حلقة في يوتيوب وتوصل حال الناس. قبل كان كل واحد يقدر يصنع محتوى، بعدها صار لا، كيف أنت تلفت الانتباه. لما صار كيف أنت تلفت الانتباه صار في عبء على صانع المحتوى أنه يفهم جمهوره، يفهم كيف ممكن يوصل الرسالة. والحين وصلنا لمرحلة كيف تبني الثقة مع الآخر.
1: مهم.
0: فإذا أنت ما كنت شخص متخصص، شخص فاهم الشيء اللي أنت جالس تقوله، ما تقدر تبني ثقة طويلة المدى مع الشخص. يعني اليوم مثلا مريم ممكن تتابعني بتحب بوست معين أنا نشرته، بعدين إذا أنا ما كملت بتخصصيتي إن أنا أنشر في هذا المجال، حتى مريم نفسها بتقول علامها، مرة تنشر عن شيء ومرة تدخل في شيء ثاني. فالتخصصيات تساعدك على أنك أنت تبني الثقة مع الآخر.
1: جميل. كيف تشوفي اليوم واقع الشباب في منصات التواصل الاجتماعي عندنا في عمان؟ يعني أكيد تتابعي شخصيات مختلفة، تشوفي الحراك يمكن اللي يعني يتجه للشباب في هذا المجال، كيف تشوفي؟
0: والله الشباب العماني فناني ترى،
1: فنان فعلا.
0: انه يعني اصلا هم اغلبهم الحين بدأوا يدخلوا في تخصصات، يعني قلة اللي نلاقي فيها عشوائية، وحتى اللي يكون عشوائية ترى بس فقط في البداية، بعدين يبدأ يدور على مسار. لان لما هو يبدأ يدخل في صناعة المحتوى بداية اصلا هو ما فاهم نفسه هو وايش باغي، نفس اللي صار معي. بس لما يكتب، لما يمارس، لما يختلط مع السوق والناس المحيطة به اللي هم كلهم صناع محتوى مثلا، يبدأ يفهم نفسه أصلا، فيبدأ يكتب عشان يستوعب. ولما يبدأ يستوعب تتوسع له آفاق مختلفة. يعني مثلا أنا لما بديت أكتب في الاتصال المؤسسي وكيف أن المؤسسات بدأت أن هي تستخدم استراتيجيات اتصالية مختلفة، بديت أحب هذه المؤسسات. يعني مثلا أنت كنت تشوفها بنظرة، بعدين صرت تشوفها بنظرة مختلفة. ليش؟ لأنك صرت تقرأ تواصلها، صرت تحلل لقاءاتها الإعلامية. طبعا أنا آخر فترة ما خليت لقاء إعلامي يعتب علي علشان أكون صادقة في الشيء اللي أنا أقدمه. فيعني أنت بعد كصانع محتوى لازم تجتهد شوي على نفسك. إذا أنت مهتم في مجال معين لازم تكون حريص أنك أنت تحضر هم وش ياسين يقدموا، تتابع هم وش ياسين ينشروا، وعلى أساسه أنت تقدم قراءتك التحليلية من وجهة نظرك. ما ضروري أنك أنت تكون جاهز 100%، ما ضروري أنك أنت تكون ناضج أصلا في الشيء اللي أنت ياس تكتبه، كل هذه الأشياء بتجي مع الوقت. بس وايد ضروري أنك أنت تكون جاهز ذهنيا، فكريا، نفسيا، وأنك أنت تبغى تدخل وتخوض غمار صناعة المحتوى.
1: جميل.
0: فهذه الأشياء أنا وايد أشياء سويتها ترى خلف الكواليس، وكنت عادي أنا أتواصل مع المؤسسات، عادي أحضر، عادي أي أبغى أشوف.
1: حلو.
0: فلما كنت أروح كنت أحاول أكتب، في البداية ما كنت فاهم الموضوع وايد، بس بحثك وأنت تكتب يخليك تحب المكان أكثر، ويخليك تشوف يا أخي يا عمان بطريقة مختلفة.
1: جميل.
0: فأنا دائما أقول يعني قبل ما كنت أبدأ أكتب محتوى متخصص، كلنا نحب عمان وما حد يزايد على بطنية حد، بس اليوم ما حد يحبها كثري.
1: الله.
0: والأحمر يشهد.
1: اليوم
0: والأحمر يشهد
1: أحمر.
0: واليوم الأحمر يلعب.
1: لا مستحيل، يعني فعلا انت يعني موفقة بكل الأشياء، يعني جميل جدا هذا الجانب وسعيك في أنك فعلا تكوني حاضرة، لأن مسؤولية في النهاية. يعني اليوم دور صانع المحتوى أو كاتب المحتوى على المنصات كيف ينقل اليوم، خلينا نقول صانع المحتوى كاتب المحتوى على هذه المنصات هو مرآة، انعكاس لما يحدث، كيف يتابع الآخر من الخارج سلطنة عمان من خلال صناع المحتوى وكتاب المحتوى. أنا دائما أسأل هذا السؤال لصناع المحتوى، إلى أي مدى تشعر أن من المهم أن تكون عندنا بيئة أو مجتمع يشمل صناع المحتوى في دائرة معينة أو منظمة؟
0: هذا شيء طبعا ضروري ومهم، ومتى ما صار موجود يعني راح يساعدنا بشكل أكبر، بس لين ما يصير موجود فإحنا لازم نسعى أن احنا نصنع هذه التكتلات وهذه التجمعات. وفي وايد يعني طرق الحين عندك، مثلا الجلسات الحوارية اللي تصير، الملتقيات اللي تصير، هذه كلها ترى عبارة عن مجتمعات مصغرة.
1: صحيح.
0: انت تلتقي بالناس اللي يشبهوك فتأخذ من خبرتهم، يأخذوا من تجربتك، فما نخلي هذه الأشياء عائق، لأن هذه الأشياء بتتي مع الوقت. أهم شيء أنك أنت تروح في منشور قريته أن مثلا لما تبى تركض انزين اركض بروحك في البداية، لا تتريى ربيع يجي يرافعك عشان تركض.
1: حلو.
0: ولما بتبدأ تركض بتلاقي الناس اللي يشبهوك وبيركضوا معك. فإذا أنت تبى تصنع محتوى وتبى مثل هذه التجمعات وهذه الملتقيات واللقاءات، ابدأ بروحك عادي، يعني يمكن تكمل فترة سنة سنتين، لا تستعجل على عمرك، مع أن أكثر بني آدم مستعجل إلا بهذه التجربة حاولت أنه ما أكون شخص مستعجل، لأن في النهاية عندي يقين أن بلاقي المجتمع اللي يشبهني، والحمد لله يعني أحس الدنيا يا ستأخذني الحتة حلوة.
1: حلو، لأن اليوم ممتاز، يعني تعرفي لأن اليوم تأثير صانع المحتوى بالنسبة للدول تأثير كبير، فإن نحن تكون عندنا قاعدة حقيقية تضم صناع المحتوى. اليوم المؤثر هو يروج سياحيا، يروج عن كل الجوانب المرتبطة بالدولة نفسها، ولا تأثير كبير حقيقة. يعني أنا عشان الوقت مهم بالنسبة لي أن نروح لتجربتك في تقديم أيضا البودكاست. بكرة اليوم العالمي للبودكاست ومخصصين أيضا مساحة في إذاعة الشباب، لكن مهم أني أقترب من هودار. كيف كانت التجربة؟
0: البودكاست هو يعني شكل من أشكال أصلاً صناعة المحتوى.
1: بالضبط.
0: والناس أصلاً يعني حاكر صناعة المحتوى في شيء اللي يشوفوه مثلاً صحيح. كفيديو أو كثريد في منصة إكس، بس البودكاست لا، هو واحد من هذه الأشكال. تجربتي فيه صراحة يعني وش أقول وش أخلي، تجربة مختلفة ولذيذة جداً. لأن في النهاية أنت لما تبى تدخل المجال الإعلامي، المجال الإعلامي في معايير، في ضوابط، في أشياء. البودكاست يخلي عندك مساحة أكبر.
1: صح.
0: أنك أنت تجرب، أنك أنت تتكلم. علشان كذي في نظرية أنا حسيتها أنا ليس كل مذيع بودكاستر، وليس كل بودكاستر مذيع.
1: أنا أتفق معها وأشهد يعني عليها وأوقع.
0: في النهاية يعني أنت كبودكاستر تقدر تكون إعلامي وتكون مذيع، سواء كان في الراديو أو في التلفزيون. بس لما تكون في الراديو في التلفزيون أنت أصلا تشتغل سنوات بإطار معين بوقت معين.
1: صح.
0: فبعدين لما بتنتقل للبودكاست بيكون بنفس الآلية، مع أن أصلا تجربة البودكاست لازم يكون فيها مرونة، فيها مساحة أن الضيف يتكلم من دون ما تقاطع، عادي ساعة ساعتين ثلاث. نفس البودكاست أو نفس الحلقة
1: طويل.
0: تعتمد على الضيف وتجاوبه وكيف هو يستجيب أصلا. فتجربة البودكاست حلوة، وإذا بنقول إحنا في عمان بصراحة قطاع وسوق واعد، ممكن أنه هو يشغل لك اقتصاد إبداعي مخيف، لأن في النهاية الحلقة الوحدة تحتاج لها مذيع، معد، مصور، ممنتج، مسوق، فكلها هذه الأشياء توفر لك فرص عمل.
1: صح.
0: سواء كان للمستقلين أو الباحثين عن عمل. فاليوم متى ما نشط عندنا موضوع البودكاست كل ما تعزز بشكل أو بآخر
1: الاقتصاد.
0: اللي هو الاقتصاد الإبداعي.
1: جميل.
0: وهو أصلا توجه رؤية عمان 2040 نحو الصناعات الإبداعية والاقتصاد الإبداعي.
1: جميل جميل جدا. هودار، هودار تحديدا.
0: انت رديتي له على هودار هي البدايه.
1: هي البدايه ايوه، بس وكانت لش تجارب ايضا فيما يتعلق باعداد البودكاست في بعض المنصات، لكن يعني هودار وارتباطه ببيئات العمل والعمل، هل كان لش انت اهتمام شخصيا في هذا الجانب؟
0: انا شخصيا كنت مدرب دولي معتمد في النقابات العماليه.
1: ممتاز.
0: وكانت كنت اشتغل يعني في مؤسسه تعتبر كبيره، فالمؤسسات الكبيره لها ثقافتها المختلفة في التعاطي والتعامل مع قضايا العمل والعمال، وهذا الشيء مختلف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة
1: طبعاً.
0: فطول ما كنت أنا موجودة في هذه المؤسسة كنت بصراحة شيء لهم العامل من زين وشيء لهمي في النهاية، أنا جزء من المنظومة، فكان كنت أشوف على القضايا اللي موجودة وكنا نحاول إن إحنا نوصلها ونحلها. فهو دار كان بودكاست تخصصي يهتم بالمجتمع الوظيفي. أشكر ثقة منصة عين. اليوم أنت لما تكلمتي عن هل في منظومة تحتضن كل صناع المحتوى، أعتقد اليوم منصة عين تراها ما مقصرة. ما مهم من أنت، بس المهم وش تقدم، وش عندك من فكر وافكار. فلما يعني صار التواصل بينه وبين منصة عين ما اهتموا مثلا من سارة وش هي، هل هي قدمت من قبل، هل هي لها، لا هم شافوا على فكر سارة. فاليوم ان عندنا مؤسسة رسمية تنظر بهذا الزاوية، يعني بصراحة نشكرهم ونحييهم. ولكل صانع محتوى يعني اذا انت عندك فكرة تبى تقدمها، ترى منصة عين من أكثر المنصات صحيح. اللي تحتضن صناع المحتوى. أتفهم. وما لأني اشتغلت معاهم، بس لأنهم ناس رهيبين وبصراحة وايد قريبين يعني مني وأنا أحبهم.
1: جميل جميل. حابة تكرري التجربة سواء مع منصة عين، تجربة التقديم البودكاست، أو في أنا قاسة أحرق يعني. أتوقع يعني عرفت من النظرة.
0: أوكي. لا شوفي، إذا في شيء جديد يعني الأيام موجودة وقدام ولا ما يطلع يعني، بس أكيد كل واحد جرب أنه هو يقدم بودكاست يكون عنده هذاك الشغف أنه هو يرجع ويقدم، بس وش بيقدم؟ أنا يعني شخص انتقائي في الأشياء اللي يقدمها، وبعض الأحيان أنك تكون شخص انتقائي ترى ما وايد حلو، لأن تحكر نفسك في زاوية، بس اللي يشوفها لبعيد، مثلا أنا أشوف سارة بعد 10 سنوات 15 سنة، ما مهم سارة تقدم وتطلع في السوشيال ميديا، بس المهم سارة وش ياسة تقدم في السوشيال ميديا، الناس وش بيتذكروها، هي ياسة تصنع محتوى في أي مجال يعني. فأنا واحدة من الأفكار اللي كانت موجودة عندي أن أنا أقدم بودكاست عن الصناعات الإبداعية أصلاً والاقتصاد الإبداعي، وهذا الشيء موجود أو ممارسات موجودة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
1: صحيح.
0: فواحدة من الأشياء اللي خلتنا أصلاً أنتقل لهذا السوق علشان أكون قريبة منه، وإذا الله كتب وقدمت بودكاست في هذا الجانب أكون حقيقية وصادقة، مثل ما قدمت في هودار تجربة حقيقية لكون أني أنا كنت أصلاً ياسا أعيش هذاك الوضع. فأريد أقدم شيء حقيقي أنا عايشت أنه، ما أريد أقدم شيء أسمع عنه أو لا، أنا أحب أكون صادقة في الشيء اللي أنا أقدمه.
1: جميل. تهمك ردود، يعني أكيد تهمك ردود الأفعال.
0: طبيعي.
1: لكن قصدي أن كيف شفتي أساساً ردود الأفعال مع هودار وفكرة أن تقديم بودكاست في هذا الجانب وبالمصداقية اللي أنتي تتكلمي عنها؟
0: كانت حلوة الصراحة. وفي ناس لين اليوم ترى يشوفوها.
1: أيوة، هذه دعوة طبعاً للمستمعين هم يرجعوا يشوفوا الـ
0: هي موجودة حصرياً على منصة عين، فيستغربوا أول شيء من الأسلوب، يعني إحنا أضطرنا البودكاست، مع أن البودكاست مثل ما قلتش في البداية هو حر، ما يعتمد على ثيمة معينة أو قالب معين أو أسلوب تقديم معين، يعني أنت كبودكاستر تطلع بشخصيتك أنت الحقيقية، يمكن أنت في الإذاعة ما تقدر تطلع شخصيتك الحقيقية، فأنا أسلوبي شوية أتكلم سريع وشوية أرادد.
1: حلو.
0: ويعني أنا يعني بهلكك إذا أنا بغي جواب معين، لا بلف وبدور على السؤال لين أطلع الجواب اللي أنا أبغى، هاي شخصيتي. إذا أنا أصلاً أسولف أسئلة عند الناس، إذا أنا يعني زملائي يعني في الدوام مهتلكين، وإذا أهلي يعني مهتلكين، إنزين لأني أسولف أسئلة، فبي في بودكاست ولا لازم أسولف، طبيعي بسولف أسئلة. طبيعي أني أنا بوقف معك. فالشخصية حبوها، مع أنه كانوا شوية مستغربين منها، أنه إحنا تعودنا على أنه واحد يكون هادي، يعطيك هذيك النظرة وهذيك الجلسة، إنزين ما أنا، والله ما أنا، ولو سويتها والله ما بتحبوني.
1: صح، لأن خلاص الناس تعودت على طبيعة سارة. ومثل ما قلتي أن إلى اليوم ترى ما في إطار للبودكاست وما في يقول لك لا ولازم تكون رسمي أو إيش طريقة السؤال وطرحه. البودكاست يعتمد بشكل كبير على الضيف ويعتمد على
0: الشخصية
1: المصرية. بس سارة ترى فعليا كذا يعني أنا أعرفها شخصيا. يعني أنا أول مرة شفت سارة قلت هذا تحقيق أنا داخلة وين رايحة ما أعرف لأن أنا متعودة أسأل بس دي المرة
0: حد
1: ما
0: يسألني لا
1: حد يسألني أكيد لا. اليوم يعني سارة في صناعة المحتوى والبودكاست أيضا وين أكثر يعني بمصداقية وجدتي نفسك؟ هي كلها مرتبطة
0: في بعض. يمكن البودكاست لأن نفس ما قلت لك لما أنت ترسم فكرة أنت عايشنها ومعاني منها وتبى الناس يشوفوها بطريقتك من زاويتك فتشتغل فيها تحط فيها يعني جهد لدرجة أن أنا كنت أروح وأسوي مقابلات مع الناس وأسألهم كيف ما كيف عشان كذي أنا متحمسة للتجربة القادمة إذا الله كتب لي يعني
1: إن شاء الله.
0: ووفقنا فيها لأن خلاص أنا تقريبا تو سنة ونص أشتغل في القطاع الإبداعي
1: ممتاز
0: وجزء من هذا الانتقال علشان وش علشان أقدم شيء حقيقي ترى أنا جاي أتكلم من السوق فأنت يعني حتى لو قلت لي لا وما حاصل لو كان يعني بودكاستر ثاني وشايف شايف الموضوع من زاويته أو من زاوية ما قيل وقال يمكن يمشيها بس أنا ما بمشيها فيا ويل اللي
1: تستضيفه
0: لا والله بيستمتع أنا حس بيستمتع
1: لا أكيد إن شاء الله بيستمتع. إحنا يعني في الدقيقة الأخيرة من عمر هذا الحديث حقيقة الوقت مر سريع وحديثك ممتع وإحنا والمستمعين إن شاء الله ندعي لك في تجربتك القادمة ونترقب أكيد أن نستمع
0: يا رب.
1: لكل ما هو جديد. حابة تقولي شيء أخير للمستمع؟
0: والله شكرا لالتفاتتكم مرة ثانية هذه مش المقابلة الأولى أصلا في إذاعة الشباب أعتبر أنها بيتي ولكل مستمع يا أخي يبدأ وإذا ما كنت جريء مثلي في البداية أنك أبدأ في منصة بعيد عن اللي متعودين الناس عليك فيها فبتلاقي نفسك تكتب وتستوعب وتستكشف ويمكن توديك لمسارات مختلفة. يعني أنا أول ما خليت في بالي أن أنا أكتب قلت بكتب بس في الصناعات الإبداعية فجأة لقيتني رايح أصور الاقتصاد الإبداعي ولقيتني داخلة على الاتصال المؤسسي فبتلاقي نفسك أنك أنت يالس تتوسع بس مهم أنك تضبط بعد هذا التوسع مجالات معينة وتخصص فيها.
1: كل التوفيق لك سارة.
0: شكرا مريم.
1: صانعة محتوى ومقدمة بودكاست سعدنا جدا بوجودك معنا وبهذا الحديث نتوقف مستمعينا لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب. نسعد دائماً برفقتكم أكيد مستمعينا، ونسعد بهذا التواصل حتى تمام إن شاء الله الرابعة. ننتقل إلى فقرة مع الشباب.
1: مع الشباب.

0: في فقرة مع الشباب اليوم نتكلم مع مبادرة أفاق اللوجستية المستقبلية، بناء المعرفة وتمكين الشباب في القطاع اللوجستي. اليوم لما نتكلم عن القطاع اللوجستي احنا ما نتكلم فقط بالنقل والشحن، اليوم القطاع اللوجستي أصبح منظومة واسعة تدخل فيها سلاسل الإمداد، المستودعات، إدارة العمليات وكذلك التقنية الرقمية، إدارة المخاطر والكثير من الجوانب، وكيف تساهم هذه المبادرة في تمكين الشباب وتعزيز أيضا المعرفة لديهم. نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد بن سعيد الكندي، رئيس قسم العمليات في المبادرة. أهلا وسهلا بك معنا في صوت الشباب.
1: حياك الله أستاذة مريم، وسعيدين نحن بتواجدنا معكم في هذا الساعة المباركة.
0: أهلا وسهلا بك. خلينا نبدأ بكيف بدت أساسا فكرة المبادرة، وإيش الشيء اللي لاحظتوه أن اليوم فعلا الشباب محتاجين لوجود مثل هذا النوع من المبادرات؟
1: بداية المبادرة هي بدت من اجتهاد شخصي لمؤسس المبادرة رقية السيفي، بدتها على مقاعد دراسة لما كانت بعدها في الكلية. فهي بدت تنشر محتوى لوجستي، محتوى عن سلاسل الإمداد، الأشياء التي كانت تتعلمها في الكلية. طيب، فعلى مواقع التواصل الاجتماعي، منصة الانستغرام، منصة لينكدين، فمن خلال نشر هذه المعلومات وهذه الأمور لاحظت في تفاعل كثير من الشباب إن محتاجين هم يشوفوا نفس هذه المعلومات، فاقدين هذه الأشياء، مش موجود محتوى عربي أو عماني ينقلهم الواقع الحقيقي من مواقع العمل أو شيء من هالقبيل. فهي لاحظت تجاوب كثير من الطلاب والباحثين أو الخريجين إنهم إحنا وين هالمعلومات، ما نحصلها في الكلية. فمن خلال هذه الشرارة رقية اتخذت قرار بحيث أنها هي تنشئ فريق مكون من عدة أشخاص بحيث أن نبدأ إحنا في هذه المبادرة. طبعا لما بدت هي في اختيار أعضاء الفريق حتى كانت مش اختيار عشوائي، كانت تبحث عنهم، تنتقيهم، تعمل معهم مقابلات شخصية، تشوف كيف الشخصية، هل الشخص هذا هو على استعداد تام بحيث أنه هو يعطي، يبادر، يكون نفس كذا الشخص اللي قوه انه انا اخرج اللي عندي اعطي بدون مقابل، احاول، لانه الشاب محتاج مثل هذا الشيء
0: فعلا.
1: فهذه كانت الانطلاقه والشراره للمبادره، بحيث ان احنا بعد ما تكوننا كامل وشفنا هذا الحاجه كامل، اول شيء عن طريق رقيه بدانا وانطلقنا وكوننا هذا المبادره، مبادره افاق اللوجستيه.
0: ممتاز. ايش الشيء اللي تركز عليه المبادره تحديدا، يعني في ما يتعلق بالمجالات اللوجستيه؟
1: طبعا هناك فجوة، والكثير يعرف أن هناك فجوة بين التعليم أو الجانب الأكاديمي والجانب العملي. هذه الفجوة تتمثل بحيث أنه الشيء اللي احنا نشوفه على الورق ما هو الشيء اللي موجود على أرض الواقع، أو أن الشيء اللي نشوفه على الورق، الشباتر، الكتب، أي شيء، هي أشياء بديهية، والطالب يتصورها أنها هي أشياء بديهية. أنا والله اليوم كتخصص سلاسل الإمداد، إدارة سلاسل الإمداد، أنا مطلوب مني أدير عملية معينة. ذهنيا ولغويا لما نجي نقرأ الشيء، والله فقط أنه أسوي العملية، أدخلها في النظام وخلاص انتهت العملية، تروح للزبون أو شيء. لكن لما نجي على أرض الواقع نشوف العملية جدا ثقيلة. على سبيل المثال، أنتم هنا ضيف، يجي عندكم ضيف تستقبلوه، يعني تأخذوا تحاوروا كذا وخلاص انتهت العملية. لكن هذا في منظور الشباتر أو منظور الورق، لكن لما نجي على أرض الواقع نشوف أنه جدا متعب الموضوع، يحتاج تنسيق، إدارة، تخطيط، لازم فيها عملية طويلة. وهذه كلها حتى اللي قاسين احنا نسويه هي إدارة عمليات كامل، يعني من الصفر، من أول ما تواصلت معانا نسوي مقابلة لحد حضورنا، لحد أداء المقابلة، من بعد المقابلة كليتها هذه. فهذه الفجوة موجودة عند الطلاب على مقاعد الدراسة والخريجين، فإحنا قررنا إن إحنا نسد هذه الفجوة من خلال عمل ورشات، محتوى رقمي، شراكات مع القطاع الخاص، مع القطاع الحكومي، بحيث إن ننقل التجربة الحقيقية لهذا الطلاب. وفعلا في تفاعل جدا كبير وواسع، بأن الطالب جدا فاقد هذا الشيء، أو أنه إذا موجود على الشباتر بعض السيميليشن، بعض التمثيل لواقع العمل، غالبا ما يكون من واقعنا العماني. هناك تمثيل لشركات كبيرة عالمية، الطالب ما رح يوصل لهذه الشركات في يوم وليلة، أو أنه يتوظف في هذه الأماكن في يوم وليلة. فأنت محتاج هذا الطالب أو هذا الشباب على مقاعد دراسة والخريجين باحثين عن عمل، محتاجين يشوفوا واقع عملنا الحقيقي هنا في عمان، بحيث أنه هو لما يصطدم في هذا الشيء يشوفوا أنه احنا هذا اللي درسناه نفسه او اللي شفناه في مكان معين هو نفس اللي قابلنا. وهذا حصلت معانا استاذه يعني لما كنا في واحده من الورش نقدمها في بعد شهر رمضان، كانت هذه الورشه قدمنا ورشه واحد المواضيع اللي انطرحت هناك يعني في شخص معين المحاضر مقدم الورشه طرح موضوع معين في التقنيه الاي اي والاي او تي انترنت الاشياء. هذا الشخص نفسه التقى في رقية السيفي مؤسسة المبادرة فيما بعد، وذكر لها أنه سبحان الله من ضمن الأشياء اللي هو نسأل فيها وثنى عليها، من ضمن الأشياء اللي نسأل فيها في المقابلة كانت إجابات حاضرة في تلك الورشة. فكانت سبب أنه هو يذكر يعني أنه يجاوب على هذه الأسئلة، وكانت سبب في من بعد الله توفيق الله سبحانه وتعالى في توظيفه في ذلك المكان. يعني يمكن أنت في على مقعد الدراسة تحصل هذا الشيء كمعلومة، لكن هذه المعلومة ما تعطيك interesting أنك أنت تخليها في بالك،
0: في بالك
1: وتطرحها في كرسي المقابلة تجاوبها. لكن لما تتعلمها في ورشة معينة مع تفاعل عدد كبير، الشخص اللي جالس يعطيك المعلومة شخص من واقع العمل من أرض العمل، فينقل لك تجربة على شكل قصة، على شكل حاجة يعني موقف معين صار. فأنت هذا الموقف يبقى عندك أكثر من الكلام اللي مكتوب على أسطر.
0: طبعا
1: فهذه
0: بالفعل
1: هي الشرم.
0: بالفعل يعني استشف من خلال حديثك تستهدف المبادرة طلبة الكليات فقط
1: لا
0: أو المتخصصين؟
1: هي شوف في ثلاث حلقات احنا معانا، هذه هي الحلقة الأضعف واللي هي تشكل النسبة الأكبر 50% حسب دراستنا يعني والبيانات الموجودة معنا. الحلقة الأضعف هي الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل، هذه الحلقة الأضعف. أما تركيزنا الآخر احنا نركز نفسي على الخبراء، ان كيف ندمج هذا الخبراء اللي يقدموا عندنا الورش مع الفئه الاولى اللي هم فئه الطلاب.
0: ممتاز.
1: والباحثين والخريجين عن عمل والباحثين عن عمل والخريجين، فكيف احنا ندمج نجيب هذا الخبراء نستقطبهم بحيث ان هم ينقلوا خبرتهم للفئه الاولى. فالحين صارت عندنا فئتين، الفئه الثالثه اللي هي فئه الشركات والمؤسسات سواء خاصه او حكوميه، بحيث ان كيف هم يدعمونا بحيث ان احنا ننقل هذا ننقل تجربه معينه من ارض أعمالهم هم إلى الطالب. فعلى سبيل المثال كانت هناك في شراكات إن نسوي المحتوى الرقمي، المحتوى الرقمي من هنا نفذه من الشركات،
0: من الشركات
1: عن طريق تعاونهم معانا. فالطالب لما يشوف مقطع فيديو معين في بتخصصه وبالأشياء اللي هو يدرسها، يمكن في شباتر يشوفها صورة النقطة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، لكن في الفيديو نراوي أنه النقطة الأولى هي عبارة عن نقل هذا المنتج من نقطة إلى ألف إلى النقطة باء وتخزينه بطريقة معينة. فهذه هي يعني التمثيل. فهذا الثلاث الفئات اللي نستهدفها.
0: ممتاز. احنا بالنسبة لنا يعني كأشخاص غير متخصصين يمكن اللوجستيات دايما في ذهننا مرتبطة بالنقل والشحن، ايش اللي فعلا يحتاج الشاب اليوم فعلا عشان يفهم هذا القطاع، يدرك فعليا حجم هذا القطاع الحقيقي حتى ودخوله في تفاصيل مرتبطة بالاقتصاد حياتنا اليومية، إلى أي مدى مهم اليوم هذا الجانب؟
1: أول حاجة لازم إحنا نعدل مفهوم في المجتمع، ما فقط عند الشباب، في المجتمع الناس مختزلة موضوع اللوجستي، يعني مختزلة اسم التخصص في لوجستيات. التخصص هو ما تخصص اللوجستيات، هذا فقط جزء صغير من إدارة سلاسل الإمداد. فاللوجستيات هي جزء بسيط من إدارة سلاسل الإمداد، فهذا هو التخصص الحقيقي، إدارة سلاسل الإمداد. أنا كيف أدير هذه السلسلة من بدء الرغبة أو نشأ الحاجة عند الشخص أو الفرد أو أيا كان أو المجتمع إلى إتمام هذه الحاجة انتهاءها. فاللوجستيات هي جزء معين من هذا الشيء. وأنا أطرح مثال بسيط موجود في كل بيت ما يخل هذا الشيء. الأم في البيت هي تعتبر لوجستية أو إدار مانجر لإدارة سلاسل الإمداد في اللوجستيات. على سبيل المثال الأب يأتي مثلا ببضاعة، أي بضاعة مثلا راشن للبيت، مشتري فواكه خضار ألبان أيا كانت، فيجيبها البيت. الأم هي على دراية وهي تسوي الشيء هذا يعني إراديا بدون تفكير، بدون يعني أنه هي قاسم خططها الشيء في بالها، خلاص هي كذا العادة مالها. فعلى سبيل المثال الأب اليوم جاب خضار معينة وفي خضار سابقة في الثلاجة، الأم بطبيعة الحال بتخلي الخضار القديمة في الأمام وبتخلي الخضار الجديدة اللي اليوم الأب جابها في الخلف. هذا في التخصص عندنا يسمى first in first out، اللي مجيوب أول هو اللي يخرج أول. فلو نجي نشوف الأمثلة يعني شوف فرست
0: هي موجودة في واقعنا.
1: أيوة بالضبط كذا يعني. فهذا شيء يعني الإدارة سلاسل الإمداد هذا تمثيل بسيط إن هي كيف حقيقي داخلة في تفاصيل حياتنا اليومية. فما بان نحن بإدارة أشياء، على سبيل المثال لو صار هنا تأخير عندكم أنت في الاستوديو في أي حد لأي أحد من الضيوف، لازم يكون عندكم كفرينج بلان، بلان بي لإدارة المخاطر. لازم يكون عندك لو صار أي خلل في حد مرة طبعاً. خارج، فهذه كلها إدارة مخاطر، إدارة تخطيط. أنتوا كيف تديروا تخطيط الحوار اليوم، كيف ننتقل من فقرة إلى فقرة، هذه تندرج في اللوجستيات. فاللوجستيات موجودة في كل تخصص في كل مكان. يعني يمكن أنا أدرس اليوم لوجستيات أتوظف في مجال آخر لكن أشتغل في لوجستيات، في شخص آخر يدرس يمكن زراعة يشتغل اليوم في المشتريات للزراعة. التخصص شامل لكل شيء، واجد كثير ومتشعب كثير. جميل. وجميل بعد هو
0: جميل
1: التخصص.
0: فعلا يعني دام داخل في كل هذه التفاصيل وكيف وضحتها حقيقة رائع. أيضا يعني ذكرت أن يعني تقوموا بتنفيذ ورش في كثير من الجوانب، بالعادة كيف تختاروا هذه الموضوعات اللي فعلا يحتاجها الشباب؟
1: بالضبط، احنا بداية الأمر طبعا في أول ورشة أقمناها في إدارة المشتريات، هذه قبل شهر رمضان كانت إدارة المشتريات. احنا الفاضل الأستاذ الدكتور عثمان وائل هو اللي قدم هذه الورشة، فاختيارنا كان بناء على معرفتنا السابقة فيه وخبرته في مواقع التواصل الاجتماعي وصداه مدى صداه، وشفنا الحاجة في المجتمع. يمكن هو أكثر شيء هذا إدارة المشتريات، إدارة المشتريات إيش هذا، كيف إدارة، كيف كذا. فهذه أول نقطة، ومن خلال دراستنا المجتمع إيش يريد هو أكثر حاجة، فنفذنا أول ورشة في إدارة المشتريات. من بعد ذلك في كل ورشة كنا ننفذها كان هناك في عندنا مثل استبيان، إن قبل لا تخرج أنت من هذه الورشة في مثل الشهادات طبعا معتمدة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب بما أن نحن مدرجين تحت مظلتهم كمبادرة، عشان تستخرج هذه الشهادة في استبيان لازم تحله اسمك كذا بيانات شخصية، ونفس الشيء يعني عندك اللي هو تسوي إيش الأشياء اللي أنت محتاجينها كفرد في المجتمع إنك ننفذها نحن كمبادرة. فهم أغلب الأشياء اللي الحضور يعني يجاوب إن مثلا والله محتاجين في إدارة سلاسل، في إدارة المستودعات، في إدارة المخاطر، في إدارة المحتوى المحلي. فالمجورتي الأشياء الأشمل اللي نحصل الردود عليها بناء عليها نبني الورشة القادمة. فهذه هي كانت الخطة، يعني احنا نحاول ما نسوي دراسة شخصية من فقط من المبادرة، لا نلتمس حاجة الشباب، حاجة المجتمع. هم ايش يريدوا بالضبط، وبناء عليه احنا ننفذها. طبعا كيف نروح للخطوة القادمة، هل راح نوافق على أي شخص يجي يقدم ورشة؟ لا طبعا، نعمل معاه مقابلة، ندخل يعني احنا يعني مؤسسة مبادرة رقية وكذا فرد، نعمل ناخذ ونعطي، مش هي كأنها مقابلة عمل أو شيء، لا ناخذ ونعطي، إيش أنت ممكن تقدم، مش المحتوى اللي راح تقدمه، كيف راح يستفيد، وهي منفعة متبادلة طبعاً. أنت راح تقدم وأنت راح تستفيد، لأنه في كثير من الأخصائيين صراحة اللي يسيوننا ورش مثلا ما يكون واصل صداهم للمجتمع، فمن بعد الورشة تبدأ الناس تتعرف عليهم، يبدأ ظهورهم الإعلام يزيد وكذا. فهذا طريقة
0: جميل.
1: اختيار.
0: بالعادة كيف تقيسوا أثر هذه الورش وأيضا ما تقوموا به من أيضا أعمال للمستهدفين؟
1: هناك طريقتين. الطريقة اللي الشخص يقدر يلتمس منها يعني عن طريق أرض الواقع، إحنا كيف نلتمس هذه الاستفادة في الأشخاص. أول شيء التقييم اللي هو الاستبيان اللي موجود في هذا قبل لا يخرج من الورشة. طيب الاستبيان في رضا التقييم، كيف شفت الورشة، ممتازة والله، يعني كثير ونصادف كلام يعني يفرح ويثلق الصدر حقيقة. في كثير من الكلام اللي يوصل يعني لما نقص نقرأ هذا الاستبيانات الناس معبرة ما شاء الله، يعني كيف انه والله وما كنا مصادفين كذا مبادرة، وواجد استفدنا وما وفاقدين هالشي، يعني واجد كلام يعني وصلنا انه احنا ما محصلين هالشيء في الكليه وحصلنا عندكم بالمجان. جميل. يعني حاليا وما في كثير مبادرات في هذا الجانب طبعا هي وفي اللوجستيات تقدم هذا الشيء مجاني، فالناس تفرح كثير ونحصل تعبير. وغير عن هذا الشيء رقية في مواقع العمل عندها تصادف واجد اشخاص يعني يثنيوا على هذا الشيء. الشباب معانا ماجد انوار كليتهم في مواقع اعمالهم يعني يثنيوا على هذا الشيء. انا كوني بعدني انا طالب في جامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه بالمصنعه، الناس تصادف يعني يمكن خلال هالفترة شوي توقفنا بحيث ان احنا قاسين ننشئ محتوى للخطوة القادمة.
0: ممتاز.
1: الشباب في الكلية اكثر من حد كان في ملتقى معانا الاسبوع الماضي يقولون وين الف او وين المبادرة، فقدناكم كيف. فهذا يعني قياس اثر حقيقي ان الناس حقيقة مستفيدة من المبادرة، والناس تريد، وحتى لل يعني احنا هم الناس كيف حابتنا كثير وكيف يعني تعتمد علينا كثير. ليش هذا الشيء؟ لانه نحاول حتى في عيد ميلاد الف او بعد ما كملنا سنه ما سوينا احتفال
0: ذكرى
1: سنويه، ما سوينا احتفال بسيط، لا حاولنا نسوي هذا الاحتفال بحيث انه الحضور هو اللي يستفيد منه. ما احنا بس انه نسوي والله شو احنا كملنا سوينا، لا لا لا، ما نريد يعني نوضح للناس انه اوه والله احنا وصلنا وبعدين ننزل، نوصل لقمه الهرم بعدين ننزل، لا لازم نحاول نعطي قدر ما نستطيع يعني.
0: جميل.
1: بهذه
0: ممتاز.
1: الطريقه
0: ممتاز. الى اي مدى ايضا تساهم اليوم وجود مثل هذه المبادرات يمكن في تعزيز توجه الشباب نحو هذا القطاع؟ يمكن كثير من الاشخاص يمكن يقول لك احسن لي اروح في قطاعات تقليديه معروفه اكثر بفرصها بدل ما اروح يمكن القطاع اللوجستي، مع ان هذا يعتبر يعني القطاع اللوجستي فيه وفره وفي تنوع كثير خاصه. كيف يمكن ان من خلال التوعيه المبكره خاصه للناس اللي بتتخصص ربما في مجالات انهم يختاروا فعلا القطاع اللوجستي؟
1: هي شوف استاذه، انا دائما مخلي عندي مصطلح معين واخبر اي حدا اقابله، اقول له دائما انت الحين فرصتك على مقاعد دراسة أنك تعتبر نفسك مش طالب، اعتبر نفسك باحث عن عمل.
0: ممتاز.
1: كيف تعتبر نفسك عن باحث عن عمل؟ من أول يوم تدخل فيه الكلية، أو أنك حتى من لما تكون في المدرسة إذا كان هذا الوعي عندك خلاص يعني، والوعي المبكر واصل عندك، فلازم تعتبر نفسك باحث عن عمل من خلال تثقيف نفسك للالتقاء مع هذا الأشخاص. فالمجال اللوجستي أنت مستحيل في يوم وليلة بعد ما درست توصل لمنصب معين، يمكن بقدرة قادر أو حاجة معينة توصل لمنصب معين أو مؤسسة معينة وتتوظف، هذا الحمد لله والله يوفقك، لكن أنت لازم تشوف تدرس السوق، انت شايف وضع السوق شح يعني، والوضع الوظائف موجوده لكن انت لازم اللي تبحث عنها
0: طبعاً.
1: انت اللي لازم، وهذا موجود في تخصصنا، انت لازم يكون عندك حاجه اسمها برو اكتيف، تكون مجهز نفسك قبل لا تصير المشكله وتتخرج
0: طبعاً.
1: وما تلقى الوظيفه. فلازم تجهز نفسك بحيث انك تتوعى عن اللوجستيات. اصلا انا كعضو في المبادره حاليا في هذه المبادره اللي قاس اقوم بها قاس يفتح لي افاق كثيره
0: طبعاً.
1: وانت بدورك لما تجي دائما حتى اقولها حل كل الشباب سواء اصدقائي او زملائي او الحضور هناك، اقول لهم انتم لما تجيوا لورشه معينه لا تفكروا يعني فائده الورشه في اللي قاس يقدمه يعني المشرف او المقدم، اعرف ان مربط الفرس لما خلاص كل شيء ينتهي الشباب الحضور يروح انت تروح تسولف مع مقدم الورشه، هناك مربط الفرص، انت تقيم علاقه مهنيه
0: صح.
1: مع مقدم الورشه، يمكن هذه العلاقه المهنيه انت تطورك تتيح لك فرصه تدريب، من خلال هذه الفرصه التدريب الناس يشوفوك، فانت الحين لازم يكون عندك مصطلح انه انا اصنع واسطه لنفسي. كيف انا اصنع واسطه لنفسي؟ من خلال هذه العلاقات المهنيه. بالضبط كذا الفكره.
0: العلاقات بالنسبه لكم ايش اكثر الاخطاء او المفاهيم الخاطئه اللي لاحظتوها ياخذها الشباب عن قطاع اللوجستي؟
1: والله كثير هذا يعني اوكي جيون احنا حتى الحين شباب كثير يعني ما يدرسوا لوجستيك يقولون انتم توصلوا انتم مناديب. كيف مناديب واحنا قاعدين ندرس خمس سنين اربع سنين وفي يعني مناديب اخر شيء توصيل؟ لا، القطاع جدا متشعب يعني الحين انت مثل ما قلت لك يعني استاذ يعني يمكن انت تشوف الاشياء على الورق بديهيات اشياء بديهيه، لكن على ارض الواقع انتم تشوفوا كيف حجم العمل وثقل العمل وجهد، ان انت لازم تخطط لازم تنفذ في نفس الوقت لازم تدير هذه العمليه بحيث انه ما يصير اي خطا، لانه اي خطا هو عباره عن كوست. وانا اطرح هنا مثال في عملي الخاص انا، طيب في نزوه واحده من الاخطاء اللي انا ارتكبتها وتحملت مبالغها الطائله إنه وقعت على استلام شحنة وهي كانت شيء أمر طبيعي بدون لا أشوف محتوى الشحنة بدون لا أشوف، خلاص أنا متعود ووقعت خلاص ضامن هذا الشيء، طيب إنه بدون لا أشوف محتوى الشحنة هل هو المضبوط اللي مستلمنه أو ما هو المضبوط. بعد أسبوعين من لما العمال بدوا في يعني صناعة المنتجات ما حيدموا اكتشفنا إنه هذا الغرض أصلا ما الماتيريال مالنا اللي إحنا باينه، فشفنا كم إحنا دفعنا فارق يعني إحنا طالبين طلبية أجود ذات كواليتي واللي مستلمينها شويه شيبر واحنا دافعين فلوس حال طلبيه الاقود، ففارق المال تقريبا كان بالمئات.
0: حلو.
1: فشوفي كيف هنا يعني، فهذه الاشياء جدا عمليه كبيره تدقيق
0: طبعاً.
1: جدا ثقيله، ف احنا ما مناديب، لا تطمنا يعني احنا العمليه جدا ثقيله واثقل من هالشيء، فهذه واحده من الاخطاء اللي الناس
0: جميل
1: مفكره
0: جميل
1: فيها.
0: حقيقه. يعني الحديث برفقتك يعني وعن هذه المحادث عن هذه المبادره مثري، واحنا وصلنا للدقائق الاخيره من عمر هذه الحلقه بشكل عام. اذا في رساله حابة توجهها للشباب اللي يسمع لنا
1: هي رسالة، وهي يعني كما تقول أستاذة، أول شيء الخطوة القادمة للمبادرة ما خضيناها من دراسات يعني شخصية. في مختبر لاب سوينا LFO لاب، وهو الذكرى السنوية لـLFO. هذا الحركة اللي سويناها كنت أخبرك يعني أنه قبلنا المجتمع الشباب وسوينا رابط تسجيل لورشة اسمها LFO لاب، بحيث أنه سوينا حركة أنه سوينا نفس السيميليشن تمثيل أنه في طلاب مجموعة عندنا أثناء المدرسة، مجموعة أثناء الدراسة، أثناء التخرج، أثناء العمل. فأعطيناهم مثل أنه أنت إيش محتاج لما تكون في المدرسة، أنت إيش محتاج لما تكون كذا، جروبات قسمناهم. فمن خلال هذا المعلومات اللي استقيناها إحنا خضينا هذه المعلومات وحللناها بناء على LFO شابتر 2. فالخطوة القادمة أيوة تكون هي جاية من المجتمع، مش دراسات شخصية أو فقط نظرات عامة أو شيء لا. والرسالة الأخيرة اللي حابة أوجهها للمختصين، للشركات، دعموا هذه المبادرة الصراحة. دعمكم يعني راح يلاقي أثر
0: طبعاً.
1: لأنه الخريجين أو الباحثين عن عمل راح يجيوا عندكم، فأنت أفضل لك تدعم الحين على أساس أنك تحصل على ناس يعني فاهمة وأيوة كذا،
0: بالفعل
1: فبتحصل كثير إن شاء الله
0: بإذن الله. حقيقة نحن نفخر ونفاخر بهكذا النماذج من المبادرات اللي تخدم هذا النوع من القطاعات المهمة. كل الشكر لك الفاضل أحمد بن سعيد الكندي، رئيس قسم العمليات في مبادرة آفاق اللوجستية المستقبلية. شكرا لك على وجودك
1: بارك
0: معنا.
1: بارك الله فيكم أستاذة، والله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله
0: جميعا بإذن الله تعالى. وبكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب. ألتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد يوم غد. تقبلوا تحياتي في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم البداعي، وتحيات الزميل مروان السعيدي في إخراجها. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: طموحي يبقى رسم بالأهداف، أنا أبوي طموحي يبقى رسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز، بوزن أول وزان منهابه الخصم منهابه، نمطر على المرمى بالأهداف، العماني فايز ترى فايز.
2: منتخبنا الوطني يبحث عن رد الاعتبار عندما يلاقي الكويت في ختام منافسات الدور الأول من خليج 27. الأحمر مطالب بالفوز من أجل تجاوز أحزان التعثر في الجولة الماضية والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 9:30 من مساء الثلاثاء.
3: يا صلاح كرة فيها تسديد.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأكثر.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقطة حلو مكانة حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليجي 14 حين عادت الكأس إلى الكويت بعد أن غادرنا مسقط. حملتنا الحكاية شمالا لنرسو هذه المرة على مرفأ البحرين. كان ذلك في خريف عام 1998 حين كانت المنامة تستعد لاستقبال خليجي 14. البحرين لؤلؤة الخليج، جزيرة تعانق البحر وتختزن في أسواقها وأزقتها عبق الماضي ويرسم حاضرها وجه المستقبل المشرق. وفي استاد البحرين الوطني اجتمعت 6 منتخبات تعلق أحلامها بأقدام لاعبيها، وجماهير عريضة تترقب كأسا ستحدد النتائج وجهته. في 30 أكتوبر انطلقت منافسات خليجي 14. الافتتاح جمع البحرين بالإمارات على رقعة الميدان. عادل محمد رجح كفة الأبيض الإماراتي بهدف نظيف. وفي اليوم التالي تفوقت السعودية على الكويت بهدفين لهدف، واستهل المنتخب العماني رحلته بفوز على قطر بالنتيجة ذاتها. بداية منحت الأحمر العماني جرعة من الأمل وفتحت أمامه أبواب المنافسة. ومع توالي المباريات بدأت البطولة تكشف عن أسرارها. الكويت صاحبة التاريخ الخليجي العريق كانت تبحث عن استعادة توازنها بعد الخسارة من السعودية. جاءت مواجهتها أمام قطر لتشهد واحدة من أبرز الليالي الهجومية في البطولة، 6 أهداف كويتية مقابل 2 لقطر. وكان جاسم الهويدي نجم تلك المواجهة بعدما سجل 5 أهداف في ليلة أعادت الأزرق بقوة إلى دائرة الضوء. ليلة ثقيلة على العناب. ومع اشتداد التنافس أخذت ملامح الصدارة تتضح. السعودية تواصل تقدمها، الإمارات تتمسك بآمالها، الكويت تستعيد قوتها، فيما يسعى الأحمر العماني إلى الاقتراب من حلمه الخليجي. التنافس لم يكن على رقعة الميدان فقط، بل كان مشتعلا في المدرجات أيضا. تنافس ترويه الأعلام ووقوده الهتافات. كان للمذياع حضور وللتلفاز موعد وللمجالس حكايات تمتد إلى ما بعد صافرة النهاية. جرعة الأمل التي نالها الأحمر العماني بالفوز على قطر في المباراة الأولى لم تكن كافية ليكمل مشوار الانتصارات. خسر الأحمر أمام الإمارات 3-2، وتأخر أمام السعودية بهدف دون مقابل. وجاءت مواجهة الكويت أكثر قسوة حين خسر الأحمر 5-2. يا لها من ليلة ثقيلة على جماهير الأحمر العماني. حاول الأحمر أن يتجاوز تلك الخسارة، فظهر بشكل أفضل أمام البحرين في ختام مشواره في البطولة، بيد أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. وبذلك أنهى الأحمر مشاركته في المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل و3 خسائر. في المقابل كان منتخب الكويت يقترب من التاج الخليجي. استعاد الأزرق توازنه بعد الخسارة من السعودية في بداية المشوار، فحقق سلسلة من الانتصارات حتى وصل إلى الجولة الأخيرة متشبثا بفرصة التتويج. وفي 12 من نوفمبر من عام 1998 كان الموعد الأخير الكويت أمام الإمارات، مواجهة لا تقبل الحسابات المؤجلة، فالكأس تنتظر صافرة الحسم. اشتعلت المباراة قبل صافرة البداية بحماس جمهور المنتخبين. استاد البحرين الوطني يمتلئ بالجماهير، وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء. بدر حجي يضع الكويت في المقدمة، المدرج الأزرق يزدهر، عصام سكين يظهر في الصورة يسجل الهدف الثاني ليصعب مهمة العودة أمام الإمارات. الشوط الثاني يظهر جاسم الهويدي ويسجل هدفين لتكتمل الليلة التي تفوق فيها الكويتي بأربعة أهداف لهدف واحد. صافرة النهاية، الكأس تعود إلى أحضان الكويت. 12 نقطة تضع الأزرق في قمة الترتيب، متقدماً على السعودية التي حلت وصيفة بإحدى عشرة نقطة. عاد اللقب إلى الكويت للمرة التاسعة في تاريخها، لتكتب صفحة جديدة في سجل الزعامة الخليجية. لم تكتف الكويت بالكأس، بل استحوذت أيضاً على جانب من الجوائز الفردية. توج الكويتي جاسم الهويدي هدافاً للبطولة بتسعة أهداف، ونال مواطنه بدر حجي جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى السعودي محمد الدعية. سجل الأزرق الكويتي 18 هدفاً ليكون صاحب أقوى خط هجوم، بينما تميز الأخضر السعودي بصلابة دفاعية فلم تستقبل شباكه سوى هدفين. 15 لقاء وأربعون هدفا وبطولة ازدحمت بالتحولات حتى استقرت الكأس في خزائن الكويت. هكذا أسدل خليجي 14 ستاره في المنامة، بطولة استعادت فيها الكويت الزعامة، ونالت البحرين عبارات الإشادة بتنظيم فصل جديد من فصول الحكاية. نطوي أوراق هذه الرحلة بتحية أهل البحرين، لنواصل المسير قاصدين المملكة العربية السعودية، لنحكي من بلاد الحرمين الشريفين حكاية خليجي 15.
2: بين صافرتين،
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
3: سجل
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأخطر.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان ومترقبي منتخبنا الوطني في اللقاء اللي قد يكون الأخير وقد يكون لا، نواصل أم نخرج من البطولة؟ هذا هو السؤال اللي راح تكون إجابته هذا اليوم بإذن الله تعالى بعد نهاية مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي في الجولة الثالثة من خليجي 27. مساء سعيد عليكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما اتجهتوا وين ما كانت الوجهات والدروب. نحييكم من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وتفاصيل خليجي 27. تستمر الحكاية مستمعينا اللي بدأناها معاكم من أول أيام البطولة، وما زالت هناك تفاصيل وذكريات وأشياء كثيرة تقدمها بطولة خليجي 27. اليوم هو يوم مرتقب وحاسم أكيد مستمعينا لمنتخبنا الوطني، مشواره في البطولة كيف راح يكون؟ هذا الجواب اللي نترقبه إن شاء الله، وبدايته راح تكون على الساعة 8:30 الانطلاقة لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي بإذن الله تعالى. في المقابل أيضا مستمعين هناك مباراة أخرى بين المنتخبين السعودي صاحب الأرض والجمهور اللي ضمن تأهله لنصف النهائي، والمنتخب العراقي اللي أيضا يطمح للتأهل رفقة المنتخب السعودي في حال فوزه.

0: هذه هي الفرصة اللي راح نلعب عليها الليلة مع المنتخب الكويتي، وكيف راح تكون، كيف راح تكون تفاصيل المباراة، كيف راح يكون الحضور الجماهير اللي متوقعين انه طبعا قليل جدا اليوم الحضور الجماهيري بالنسبة لجماهير منتخبنا، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لجماهير المنتخب الكويتي، وهذا ايضا شيء طبيعي بحكم خروج ومغادرة المنتخب الكويتي، وايضا منتخبنا يعني على يلعب على الامل الاخير، ف الجماهير يعني قليلة جدا اليوم راح تكون حاضرة في هذه المباراة. احنا نحييكم مستمعينا من هنا من مدينة جدة، وان شاء الله راح نكون معاكم من الحين على مدار ساعة من الزمن. اجمل تحية لكم من فريق العمل. في المحتوى الالكتروني احمد بن درويش الريسي. ونوجه أكيد تحية لكم مستمعينا، احنا نطري أحمد اللي يحب يشاركنا ويتابعنا أيضا عبر منصاتنا المختلفة. احنا بشكل يومي نستعرض لكم أيضا فيديوهات، ونصور أيضا فيديوهات مختلفة عبر الانستغرام، وعبر أيضا قناة إذاعة الشباب، وأيضا عبر منصة إكس ومنصات أخرى لإذاعة الشباب. بإمكانكم متابعة التغطية اللي نقدمها للمنصات المختلفة بالإضافة إلى برنامجنا. عموما في هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، ودياب بن حمد البويقي. وتحياتي لكم مستمعينا. في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وتحية أكيد لزميلنا في الاستوديوهات في مسقط مروان السعيدي، ومخرجنا من هنا من استوديوهات في مدينة جدة محمد بن راشد الشملي.
1: منتخبنا حتى الآن الكرة ترسل أمامية حلوة إلى ناصر، هذه العودة يا ناصر، أنا أقول لك الشوط الثاني اختصاصي، الشوط الثاني اختصاصي اختصاصي، حتى ولم نمو هديت سأحضر أبرز اللاعبين في تشكيلة منتخبنا في هذه المواجهة، يكافئ نفسه بهدف ويسجل لمصلحة الأحمر، يسجل لمصلحة الأحمر، كلنا يدور حبيبه، وأنا حبيب الرواحي، وأنا حبيب الرواحي، إذا لعب في الملاعب أجيه قاصي وداني، ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها تسلل، حلوة الكرة الماضية خلف المدافعين، من شوية أقول لك إحنا نضرب على الأطراف، نمشي كورة على الأطراف، نلعب بصورة حلوة على الأطراف، وهذه وحدة هذه وحدة، ارحم فؤادي وذبيبة، الأحمر بسهمه رماني، وهذا ناصر بسهمه.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامج خليجي 27. نرحب فيكم أكيد، ونرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا في البرنامج، ونرحب بكل أكيد اللي يزور جدة واللي يجي يساند منتخبنا واللي يساند أي منتخب آخر من المنتخبات سواء كان متأهلة أو حتى المنتخبات اللي راح تلعب الجولة الأخيرة، حتى لو كان منتخبهم مغادر في جماهير راح تكون أيضا موجودة. إحنا راح نتكلم إن شاء الله عن منتخبنا الوطني في قادم الوقت، وعن مباراتنا اليوم إن شاء الله لمنتخبنا الوطني، وكيف راح تكون الحسبة لمنتخبنا في مباراة اليوم. لكن في البداية أيضا يسعدنا أنه يكون معنا أستاذ ماجد المسائي، وهو صحفي رياضي يمني. نرحب فيك أستاذ ماجد، مساء الخير، أهلا ومرحبا فيك معنا.
1: مساء النور، ويسعدنا ويشرفنا أن نكون متواجدين معكم، وإن شاء الله تعالى نكون لقاء طيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا مرحبا بك. أول شيء هارد لك لكم أشقاء في اليمن على الخروج من البطولة، لكن مبروك لكم الأداء الجميل للمنتخب اليمني في البطولة.
1: الحمد لله، على كل حال يعني منتخبنا يعني قدم في المباراة الأخيرة الثانية مباراة رائعة وجميلة، وصحيح أنه ما كان المستوى المطلوب، وكانت الجماهير اليمنية خصوصا في هذه البطولة وخصوصا قبل البطولة كان المنتخب مهيأ واخذ مباريات وديه وخرج من التصفيات وتأهل الى تصفيات الى كاس اسيا، وكانت الجماهير اليمنية متعطشة انه يكون هناك مستوى رائع في هذه البطولة، لكن قدر الله ما شاء فعل. تفاجأنا بخسارة اولى في الافتتاح امام الامارات، حاول المنتخب يرتب صفوفه وراقه في المباراة الثانية وخرجوا بمستوى طيب، والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله في بطولات قادمة
0: إن شاء الله. مباراة أخيرة للمنتخب اليمني راح تكون إن شاء الله في الجولة الأخيرة، كيف راح يظهر فيها المنتخب اليمني إن شاء الله؟ حتى لو المنتخب اليمني خرج صحيح من البطولة، لكن يبقى أنه يحاول أن يقدم شيء في المباراة الأخيرة.
1: بكل تأكيد نحن في هذه البطولة يعني نعتبرها عرس خليجي يجمع الأسرة الخليجية وتلتقي الوجوه الرياضية في كل المجالات، سواء إعلاميين سواء لاعبين سواء إداريين سواء في كل الأماكن، وتعتبر حفل أو محفل رياضي خليجي رائع تلتقي فيه الوجوه. ونحن بإذن الله في المباراة الأخيرة قد صحيح أنها تحصيل حاصل، لكن منتخبنا يعني قد ربما يستفيد من هذه البطولة في الاستعداد الأمثل لبطولة كأس آسيا.
0: نعم،
1: لأن منتخبنا مشارك في البطولة، وإن شاء الله تعالى نستفيد من هذه المباراة الأخيرة، والحضور الجماهيري سيكون كبير كالعادة في سواء كانت مباراة تحصيل حاصل أو مر، لأن الجماهير اليمنية جماهير متعطشة وجماهير محبة ومساندة للمنتخب.
0: بالضبط، وهذا اللي تابعناه وشفناه أيضا، ما شاء الله جماهير اليمنية جدا جميلة ومميزة في البطولات دائما خلف المنتخب اليمني. بشكل عام يعني راضين عن أداء المنتخب اليمني في هذه البطولة في الخليجية 27؟
1: بالنسبة للرضا يعني لم يكن المستوى بالمطلوب أو المقنع، لكن هذه كرة القدم، والكرة القدم أصبحت يعني إمكانيات وقدرات، ونحن كما يعلم الجميع يعني ضعف البنية التحتية وضعف القدرات وغياب الأنشطة المستمرة والبطولات المحلية القوية بكل تأكيد بضلالها على مستوى المنتخبات. ونحن مقتنعين يعني ما يقدمه منتخبنا بناء على الإمكانيات والقدرات المتاحة.
0: نعم، الله يعطيكم الصحة والعافية، ونشوفكم إن شاء الله من تقدم لآخر بإذن الله تعالى. المنتخب اليمني دخل بطولات كأس الخليج وبالفعل تطور بشكل كبير في بطولات كأس الخليج أستاذ ماجد، وهذا اللي شفناه اليوم، وشفنا يعني أيام الماضية والبطولات الماضية اللي قدمها المنتخب اليمني والإصرار الكبير عند المنتخب اليمني.
1: بكل تأكيد نحن دائما نحاول يحرص المنتخب اليمني يعني يدخل البطولة وأن يقدم مستوى ورائع ومناسب، لكن يعني هناك فوارق الإمكانيات وفارق القدرات، ولكن نحن نعتبر هذا المحفل الخليجي هو فرصة أنه نتواجد مع أخوتنا الخليجيين ونكون نشاركهم هذا المحفل الرياضي الرائع والجميل، ونستفيد منه من جميع المجالات.
0: بكل تأكيد. بشكل عام إيش رأيك في البطولة والأداء الفني أو المستوى الفني للمنتخبات في خليج 27؟
1: البطولة رائعة يعني من كل النواحي، يعني نواحي تنظيمية، نتكلم في البداية عن النواحي التنظيمية، والنواحي نواحي رائعة يعني تنظيميا ونقل تلفزيوني وتغطية إعلامية وتفاعل. صحيح أنه هناك ضعف يعني جماهيري، لكن تبقى البطولة رائعة في كل تفاصيلها، والمستوى الفني مقارنة بالبطولات الأخرى يعني تقدر تقولي منتخبات خارجة من المونديال، منتخبات يعني تستعد لبطولات كبرى قادمة، يعني ما هي لم تكن تلك المستويات التي المامولة من جميع المنتخبات.
0: برأيك إيش هو يعني إيش الأسباب لضعف الجماهير في هذا البطولة بالتحديد وجهة نظرك؟
1: بالنسبة للحضور الجماهيري ما أدري إيش يعني، هناك كلمة سر يعني، في بطولات سابقة تحظى بتفاعل جماهيري كبير، وبطولات تفاجأ بضعف جماهيري أو يعني تفاعل يكون مش بنفس الطموح، لكن إن شاء الله تعالى خلال البطولات القادمة، خصوصا التي البطولة التي ستستضيفها العراق، قلت أكيد شاهدنا مع البطولة السابقة التي استضافت العراق كان فيه تفاعل جماهيري في جميع المباريات، وحتى بإذن الله تعالى أن اليمن تكون مستضيفة للبطولة، وستشاهدون بإذن الله سما كما شاهدتوا في خليجي 20 في 2010 في عدن كيف كان هناك زخم جماهيري وإعلامي وكبير.
0: نعم بإذن الله. هو بالفعل علامة استفهام على ضعف الحضور الجماهيري في هذه البطولة من جميع يعني جماهير المنتخبات، مش فقط جمهور واحد، لكن إن شاء الله نشوف يعني تحسن لحضور الجماهير خلال نصف النهائي بإذن الله. مباريات اليوم مباريات مهمة، منتخبنا الوطني العماني مع المنتخب الكويتي اللي غادر البطولة، منتخبنا يلعب على الأمل الأخير، المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور اللي ضمن تأهل للدور القادم نصف النهائي يلعب مع المنتخب العراقي اللي يبحث أيضا عن الفرصة الأكبر بالنسبة للتأهل لنصف النهائي. كيف تقرأ المباراتين؟ أول شيء مباراة منتخبنا الوطني العماني،
1: مباراة منتخبكم رائع ومنتخب مميز، لكن لم يكن بذلك المستوى في المعهود للمنتخب العماني في بطولات سابقة. شاهدنا المنتخب العماني منتخب شرس، منتخب قوي، شخصية كبيرة ومنافسة. البطولة هذه يعني نقدر نقول مباراتين يعني ما كانت يعني بحجم الطموحات وكذا، لكن نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكل المنتخبات التوفيق. مباراة يعني صحيح ان المنتخب الكويتي غادر البطولة، لكن قد ربما يعني يشكل صعوبة يعني في مواجهة المنتخب العماني، نتمنى لكم التوفيق. ومباراة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي هي اللي المباراة القوية والتي سيكون لها تأثير في حسم بطاقة التأهل.
0: نعم، بشكل عام يعني برأيك من راح يرافق المنتخب السعودي اليوم؟ هل منتخبنا الوطني راح يعمل فعلا شيء مختلف، أو أنه خلاص المنتخب العراقي تعتقد أنه
1: والله يعني المباريات صعبة يعني
0: فيها حسبة،
1: يعني مباريات صعبة، وأحيانا تتوقع أنه منتخب يخطف المباراة ويفوز وتتفاجأ في يعني متغيرات أخرى في المباراة. أنا لكن توقع يعني فنيا وحسب ما شاهدته توقعات يعني، ومعليش يعني أتوقع أن المنتخب العراقي يرافق المنتخب السعودي للدور كفنيا، لكن ما ندري، ربما تحدث هناك يعني
0: هذا على الورق أكيد الكل يعني متفق أنه على الورق، لكن ممكن
1: قد ربما تحدث تغييرات، ربما يفاجئنا المنتخب العماني بفوز، وقد ربما يخسر المنتخب العراقي.
0: كل شيء وارد،
1: كل شيء وارد في هذه المباراة.
0: أكيد طبعا. تغطية الإعلامية بشكل عام لكم كإعلام يمني بالنسبة لكم كيف كانت من بداية البطولة لليوم أستاذ ماجد؟
1: والله يا أستاذتي العزيزة، نحن في اليمن يعني للأسف الشديد يعني ما فيش قنوات يعني واكبت للبطولة، وما فيش إذاعات محلية. نحن الآن نشوفكم حاضرين إذاعات محلية، حاضرين قنوات تلفزيونية، حاضرين وكالات أنباء، لكن للأسف الشديد في البلد عندنا القنوات يعني تفاعل قليل، والسبب يعني معروف لدى الجميع، ضعف الإمكانيات وضعف إرسال الوفود وكذا، لكن كان هناك يعني دور جبار وكبير للجنة الإعلامية في الاتحاد اليمني لكرة القدم من خلال عملها الإعلامي وإرسال عدد من الإعلاميين كوفد إعلامي يرافق المنتخب، وكوفد إعلامي يغطي يواكب تغطية البطولة، والحمد لله يعني قدموا جهود كبيرة ويشكرون عليها.
0: نعم، يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله تكون الأمور من أفضل إلى أفضل بإذن الله تعالى، ونشوف أيضا الإعلام اليمني بشكل أكبر أيضا يشاركنا تغطية بطولة كأس الخليج والبطولات أيضا المختلفة. وجودكم أيضا خير وبركة أستاذ ماجد برفقة زملائك الآخرين من الإعلاميين والصحفيين اليمنيين، وهذا شيء جميل أيضا أن إحنا نشوفكم بالفعل موجودين حتى لو كانت الأعداد قليلة، لكن يبقى أنه البصمة اليمنية في الإعلام اليمني لتغطية البطولة حاضرة وموجودة أكيد بأقلامكم مختلفة، عدساتكم أيضا ونقلكم للحدث.
1: بكل تأكيد كانت فرصة سعيدة ورائعة أن نلتقي بهذا الأسرة الخليجية والأسرة الرياضية الرائعة، والاحتكاك يعني مع عدد من الخبراء في مجال الإعلام الرياضي، ونستفيد من بعض ونحاول نكون نشكل جروب واحد في في في في تقديم تغطية إعلامية رائعة تلبي رغبات الجماهير، ونحن سعداء نكون متواجدين معكم في هذه البطولة.
0: الله يحفظك، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. أستاذ ماجد المؤساوي من صحفي رياضي يمني، نرجو لك إن شاء الله كل التوفيق. اليوم أي مباراة راح تحضر إن شاء الله؟
1: أنا إن شاء الله بإذن الله في مباراة المدينة الملك عبد الله في السعودية والعراق.
0: السعودية والعراق، كل التوفيق لك إن شاء الله أستاذ ماجد بإذن الله تعالى. طبعا المباراتين في نفس التوقيت، وهذا المتعارف عليه في الجولة الثالثة من كل البطولات تكون في نفس التوقيت. شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد.
1: شكرا لكم.
0: وفق خير إن شاء الله في تغطية البطولة. الله يحفظك.
1: تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة وتحياتي لكم.
0: الله يسلمك، شكرا جزيلا لك، والتوفيق للإعلام اليمني وأيضا توفيق للمنتخب اليمني في القادم قادم البطولات إن شاء الله، أو حتى في المباراة الأخيرة نتمنى المنتخب اليمني يظهر بشكل أجمل بإذن الله. أستاذ ماجد المؤساوي صحفي رياضي يمني، شكرا جزيلا لك، وإحنا متواصلين معاكم مستمعينا مباشرة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتغطيتنا لخليجي 27 من خلال برنامج خليجي 27.

0: أخبار منتخبنا.
1: علي بوسعيد في مرة

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في خليجي 27، ونتواصل أكيد اليوم يوم مختلف بالنسبة لنا لمنتخبنا، نكون أو لا نكون، نواصل في البطولة أم نغادر البطولة، هذا هو الجواب اللي راح يكون إن شاء الله الليلة. نبدأ 8:30 مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي الشقيق في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بإذن الله تعالى. رح نتكلم أكثر معاكم مستمعينا عن المباراة وعن تفاصيل المباراة وكيف راح تكون المباراة، إيش اللي نحتاجه بالفعل، يعني في حسبة أكيد الكل عارفها كيف راح تكون لمنتخبنا الوطني، ولو تبقى أكيد هناك أمل وفي أمل وموجود الأمل نبقى نتمسك بهذا الأمل إلى آخر ثانية للمباراة، وهذا اللي راح أكيد نطالب فيه أنفسنا ونطالب فيه الجمهور أنه نكون متمسكين بهذا الأمل إلى آخر دقيقة وإلى آخر ثانية في المباراة. إحنا أمس حضرنا تدريبات منتخبنا الوطني والروح المعنوية عالية جدا للاعبي منتخبنا الوطني والجهازين الفني والإداري، وكل الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين قبل هذه المواجهة. التقينا أيضا يوم أمس بالمتحدث الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم الأستاذ سيف الجابري، خلونا نستمع ماذا قال الأستاذ سيف عن هذه المباراة بشكل عام.
1: نحن لا نفكر في المباراة الأخرى، وإنما كل تفكيرنا في مباراة منتخبنا الوطني يوم غد مع المنتخب الكويتي. إذا وضعنا أنفسنا في محل التفكير في جهتين لن نستطيع أن نقدم حتى شيئا في مباراة الغد. في مسألة كأس الخليج أنك تفوز على أي منتخب أو تتعادل أو تخسر واردة، وشفنا يعني البطولات بعض الأحيان تحدث فيها ما يحدث، فرق مرشحة تأتي للبطولة وتخسر ولا تقدم نفسها بشكل جيد، ومنتخبات كانت تذهب للبطولة وأيضا تحصل على البطولة من غير ترشيح. حالة الانسجام تنولد مع الوقت، يعني أنت لما يكون عندك مجموعة لاعبين صغار سن وتريد تخوض فيهم غمار منافسات وبطولات، من الطبيعي جدا تحتاج أنك تصبر معاهم، تعدهم بشكل جيد، تعملهم معسكرات جيدة، مباريات ودية على مستوى جيد، وبالتالي هذا حالة الانسجام راح تستمر. هاللاعبين ما يلعبوا في نفس النادي عشان أنت بتأخذهم كلهم نفس المجموعة، لا، الانسجام ينخلق من خلال الوقت. إن شاء الله أعتقد بطولة كأس الخليج كما نحن تحدثنا أصلا، كان حديثنا سابق أن بطولة كأس الخليج نتمنى مثل ما إحنا نجي دائما فيها فريق جيد وننافس دائما فيها، أن أيضا نقدم أنفسنا بشكل جيد. أعتقد في إيجابيات كثيرة في المباراتين اللي راحوا، حتى في مباراة السعودية شفتوا نحن أيضا يعني ما الله وفقنا، كانت في أخطاء شوية بسيطة أيضا من جانب الحكام ما كانت واضحة، كان ممكن شوي نعدل مستوانا في المباراة، لكن ما شاءت الظروف في الشوط الثاني نعدل موقفنا. حالة البناء حتى لا تفسر خطأ في عمان، مش البناء يعني انك انت تبني منتخب متكامل، لا، يعني في لاعبين موجودين من اول، لكن مراحل البناء القصد فيها بناء للمستقبل، ايضا يكون عندك منتخب جيد بدنيا فنيا انسجاما قدراته تكون عالية بحيث انه يقدر يكون شخصية، لان المشروع نحن عندنا قصير متوسط بعيد المدى، بالتالي إذا في مشروع الناس تحتاج تصبر شوي، وهذا الرسالة ما نقولها عشان يعني نخدر شو اسمه أخواننا ومحبيننا في عمان وجمهورنا الغالي، لا، ما حد ما يستاء من الهزيمة، كلنا مستائين وزعلانين، لكن في نهاية الأمر نعلم إن في تضحيات، لكن الظروف خلنا نكون صريحين، إحنا وايد عشنا ظروف يعني يمكن جينا في عندنا نجوم ما عشنا هذه الظروف، اليوم نحن جينا يعني بحالة بسيطة من اللاعبين يعني قليلين الخبرة توهم قاعدين يدخلوا في المنتخب ينسجموا مع المنتخب، يمكن مفروض كان يكون عندنا إعداد أفضل قبل، لكن تعرفوا ما كان في أيام فيفا على أساس أنك تقدر تعمل إعداد أفضل من هذا. إن شاء الله بس ربنا يكرمنا من خلال المباريات هذه، إذا الله وفقنا وكان لنا يعني نصيب نروح إلى الدور الثاني أكيد بيكون في عدد تنافس مباريات أكثر، بغض النظر عن قضية الفوز ببطولة من عدم أو الحصول على مركز متقدم.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبرنامج خليجي 27. مواجهة منتخبنا الوطني الليلة مع المنتخب الكويتي الشقيق في ختام دور المجموعات في خليجي 27. عن المجموعة الأولى راح نتكلم أكثر إن شاء الله عن المباراة، لكن قبل ذلك راح نتكلم أيضا عن اليوم، في أيضا كان لقاء لقاء رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم سيد سليمان البوسعيدي بالإعلاميين متواجدين في جدة لتغطية البطولة بشكل عام، لقاء ودي جميل بين الإعلاميين ورئيس الاتحاد. خلونا نرحب بالأستاذ أحمد السلماني رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية. أستاذ أحمد مساء الخير، يا هلا ومرحبا فيك معنا.
1: مساء الخير أخت سلوى، حياكم الله.
0: يا مرحبا بك، شخبارك؟
1: الحمد لله والله.
0: الله يسعدك يا رب. قبل الحديث عن المباراة راح نتكلم شوي اليوم عن اللقاء أيضا اللي كان بينك إعلاميين موجودين في جدة وبين أيضا سيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وأعضاء الاتحاد بشكل عام اليوم.
1: والله اليوم كان لقاء حقيقة يعني ودي عفوي كما يقول البساط أحمدي، سعد السيد وأيضا نائبه وبعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة التقينا فيهم اليوم، وكنت أتمنى صراحة مثل هذا اللقاء دائما تتكرر حقيقة، وهذا اللي تحدثنا فيه مع سعادة السيد أن هذه اللقاءات مهمة جدا. لأن إيش اللي صار؟ كنا دائما نتحدث على أساس أنه حتى الآن اتحاد الكرة لم يتحدث، بمعنى الشيء اللي احنا كنا ننتظره كإعلام كجماهير يعني اللي هو مشروع أو مشاريع اتحاد كرة القدم. يعني اليوم عطانا سعادة السيد عناوين، ما عطانا تفاصيل، تحدث هو عن المرحلة السابقة من عمر الاتحاد الحالي واللي هي عام كامل، وتكلم عن إنجازات بشكل عاجل وسريع، وفعلا هي في عمل جميل جدا صار، ولكن نتائجه تحتاج إلى وقت. وأيضا هناك بشر هو بمشاريع وفق كلامه يعني مشاريع راح تخدم كرة القدم العمانية في مساقات عدة، تكلم عن المسابقات، تكلم عن المنتخبات بكل فئاتها، تكلم عن الأندية ودعم الأندية، وهناك حزم تنتظرها الأندية إن شاء الله. هناك أيضا أشياء مشاريع تطوير كرة القدم في الأكاديميات، وهو تحدث عن الأساس أنه في أشياء مبشرة قادمة بالنسبة لكرة القدم العمانية، لكن لن يتم الإعلان عنها حتى يعني كما يقولوا الطبخة تنضج تماما، بمعنى أنه يكون فعلا في شيء يعني خلاص تم التوقيع والإسناد، بحيث أنه هذه المشاريع تخدم تطوير كرة القدم العمانية والبناء اللي يتحدثوا عنه، يعني على أساس أنه يكون عندنا كرة قدم عمانية ذات طابع تنافسي قوي، متى ما دخلت بطولة أنت تكون جاهز بكل المقاييس. فحقيقة مثل هذه اللقاءات كانت لقاءات يعني كان لقاء احنا محتاجين كإعلام، على أساس نحن دائما تعرفي مثل هذه البرامج يعني ومثل الأطروحات اللي نطرحها في الإعلام، لما نجي نتكلم عنها وإحنا عارفين، غير عن لما انت يعني ما في شفافيه وما عارف ايش اللي جالس يصير، لانك انت مرآه اتحاد الكره ايضا والكره العمانيه، خلينا نتكلم عن الاتحاد بس الكره العمانيه، وانت اللي كاعلام توصلها للجماهير، ايضا الجماهير تتعرف، لانه فعلا احنا اللي جالس يصير يعني كلها على مدى سنوات طويله حقيقه، يعني هي اجتهادات لا اكثر، يعني نجيب بطوله يعني تصدف معنا في بطوله واحده ونزين ونحقق لقب مثلا او نوصل لمستويات متقدمه، ولكن في الغالب نحن ما قادرين لحد الان نحقق شيء في اسيا، انا اتكلم على مستوى القاره، وما قادرين نحقق شيء على مستوى الصعود لكاس العالم، رغم انه البطاقات ارتفعت الى 8.5 بطاقات، ومع هذا ما قدرنا ما تمكننا، لانه فعلا الاساس للاسف يعني رخو على مدى 50 عام او اكثر من 50 عام، الان نتكلم عن اجتهادات لا اكثر، يعني في عمل ولكنها اجتهادات غير منسقه، مشاريع غير مكتمله، في الغالب تنظير، وكانت النتيجة اللي شفناها حتى الآن يعني في كأس الخليج أو غيره يعني.
0: نعم.
1: وأنا عشان ما أهدش بس ندخل يبدو
0: في ما يبدو
1: على مباراة اليوم كأس الخليج عموما يعني.
0: نعم أستاذ أحمد، هذا بالنسبة طبعا هذا اللقاء بين بالنسبة للإعلاميين بشكل عام إحنا موجودين هنا في جدة وبين أيضا سعادة السيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم جميلة مثل هذه اللقاءات مثل ما تفضلت أستاذ أحمد أن يكون في لقاءات كذا ودية نطرح فيها وجهات نظرنا وفعلا اليوم وصلنا وجهات نظر كثيرة لرئيس الاتحاد وتأخذ بإذن الله تعالى بعين الاعتبار أغلب وجهات النظر هي أيضا تطرحها الجماهير أيضا في شبكات التواصل الاجتماعي كل ما تطرحه الجماهير نعم نوصل أيضا
1: تحدثت عنه أو أطرحته في وسائل التواصل الاجتماعي
0: بالضبط.
1: كل هذه الأشياء ما شاء الله اليوم الشباب طرحوها وكان في حوار يعني أخذ وعطاء وكان في يعني أجوبة بشكل شفاف لكن ليست ذيك الشفافية المطلقة لأنهم فعلا نحن نعذرهم لأنه يقول لك أنا بعدني لحد الآن هذه مشاريع لا زالت ولم تنضج بشكل كامل ولكنها في منها حتى واصل الى نسبه 70% وعسى رب العالمين يكتب لنا ان شاء الله ونكون يعني اتمنى حقيقه انه الالتفاف يكون على حول هذه المشاريع وحول اتحاد الكره واللي يقوم به على المستوى الرسمي لما نتكلم عن دعم حكومي حقيقه يعني اذا كنا نطالب يعني المنتخبات انها تحقق شيء احنا محتاجين الى بدون الدعم الحكومي طبعا المساله صعبه جدا يعني ايضا القطاع الخاص حقيقه هو تكلم كلام مبشر جدا هناك رعايات قادمه هناك شركات على مستوى عالي جدا موجوده في البلد راح تدعم كره القدم في القادم ان شاء
0: بإذن الله باذن
1: الله
0: تعالى
1: وما تستدرجين اكثر من كذا
0: نعم. يعني. خلينا ندخل للمباراه الحدث الاهم اليوم بالنسبه لنا نترقبه كلنا كعشاق لمنتخبنا الوطني ومتابعين وقريبين لمنتخبنا الوطني وأمس كنا أيضا في التدريبات حضرنا أيضا المؤتمرات الصحفية وكنا موجودين بأمانة وقريبين من المنتخب بشكل كبير اليوم إحنا يعني نواصل البطولة أو نخرج من البطولة هذه هي الحسبة اللي وضعنا أنفسنا فيها للأمانة يعني في هذه البطولة خليج 27 للأسف الشديد يعني إحنا وضعنا نفسنا في هذه الحسبة الصعبة المعقدة نوعا ما لكن أنا أقول أستاذ أحمد أنه ما في شيء مستحيل يعني هي صحيح صعبة وحسابات لكن ما في شيء مستحيل أحيانا تضرب معاك كرة القدم ما تعرف إيش تصير فيها جزئيات معينة تفرق مع المنتخبات ما تعرف كيف راح تكون نتيجة المنتخب السعودي مع العراقي نتيجة منتخبنا مع الكويتي فإحنا نتمسك بالأمل الأخير ونأدي اللي علينا كيف شايف المباراة بشكل عام أول شيء نتكلم عن مباراتنا مع المنتخب الكويتي وبعدها راح أكيد نتكلم عن مباراة المنتخب السعودي مع العراقي
1: والله شوف إحنا مباراتنا اليوم يعني مباراة اللي هي تقول خلينا نقول يعني أهم 20 دقيقة الأولى 20 دقيقة الأولى هي الأهم تبين لك ملامح إلى أين أنت متجه يعني طبعا عين هنا وعين على استاد الجوهرة
0: صحيح
1: مباراة العراق والكويت
0: نفس
1: يعني.
0: التوقيت
1: لأنك أنت محتاج إلى أنك أنت تفوز وبنتيجة لافتة يعني ما أقل من 4-0 في مقابل أن المنتخب العراقي يخسر أمام السعودية وما يحرز أهداف أيضا يعني فكل هذه يعني مثل ما يقولوا بسيط أمل بسيط ولكننا متمسكين فيه إحنا كعمانيين عالم كرة القدم مليء بالمفاجآت نتمنى أن منتخبنا أيضا يصالح جماهيره يعني إحنا هذا الكلام اللي تكلمنا معه مع المدرب وتكلم فيه اللاعبين أيضا كان عبد الحافظ المخيني أمس تكلم كلام جميل يعني هم يريدوا يعتذروا للجماهير عسى أنهم اليوم يقدموا لنا مباراة يعني ترقى لأن على أقل تقدير أن إحنا نخرج من ما من الباب الضيق يعني نخرج من الباب الواسع يعني بيكون بفارق الأهداف مثلا تأهلوا الأشقاء في العراق ونقول لهم مبروكين أو أنه لا والله منتخبنا له كلمة يعني يعني واحنا مواصلين في البطوله ان شاء الله وعالم كره القدم موارد في كل شيء الاهم فعلا التركيز في المباراه والاهم ايضا اختيارات المدرب يعني معلش امس كان الحديث واضح يعني شويه يعني معلش يعني لازم يكون يعني الاختيارات تخدمك انت لان ما في مجال ما عندك طرف الوقت انت اصلا ولا عندك طرف المباريات انت خلاص خلصت انت محتاج الى انك انت تفوز وبنتيجه كبيره يعني بفارق فنسأل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا التوفيق إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى المنتخب الكويتي ترى احنا عارفين صحيح انه مغادر البطولة لكن أيضا حاب يقدم مستوى جميل في آخر مباراة وحاب أيضا يفوز فيها عشان يخرج أيضا بنقاط وأيضا بأسلوب وبمستوى مشرف في
1: حقيقة هو المنتخب الكويتي هذا البطولة غير محظوظ ومتطور جدا يعني عن آخر نسخ للمنتخب الكويتي. طبعا نتكلم عن آخر سبع نسخ أو ست نسخ من كأس الخليج، كان المنتخب الكويتي منتخب للأسف يعني ما قدم الأزرق المعروف يعني عنه في الثمانينات والتسعينيات أو السبعينيات بعد. لكن المنتخب الكويتي في هذه البطولة مختلف، شيء مختلف. شوف لاحظوا يعني أنه أمام السعودي هو خسر بين إيران صديقة يعني هدف أحرزوه نفسهم يعني، وفي الدقيقة 73 أعتقد كذا، فعانى الأخضر السعودي أمام الأزرق الكويتي. وأيضا أمام العراق ترى هو ما خسر في الدقيقة الأخيرة وخسر في الثانية الأخيرة، تخيل يعني.
0: نعم.
1: فمنتخب حقيقة مرعب يعني، أو معلش يعني مخيف أو مقلق، وأيضا ما يريد يعني ما يريد يطلع خالي الوفاض. والشيء الأهم من هذا كله أنه هو أيضا يريد يفك عقدة يعني تقترب من العقد الثالث، يعني آخر فوز للكويت على منتخبنا كان عام 1998.
0: نعم.
1: لكن تتخيلي هذا يعني، فأنا أعتقد أنه يعني هذا أيضا يعني راح يكسر عقدة لو صار، لا قدر الله صار يعني. لكن أتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه العقدة وأن منتخبنا أيضا يفوز اليوم ويسعدنا يعني، أو على الأقل إذا ما تأهلنا لكن نكون يعني كذا نخرج من الباب الواسع يعني.
0: نعم. المدرب اليوم مدرب منتخبنا الوطني كابتن طارق السكتاوي، كيف راح يلعب اليوم مع المنتخب الكويتي توقعاتك؟
1: والله أنا أتوقع أن راح يلعب أنا ما أعرف ما فني بحث، لكنه أنا أعتقد والصح كذا أنه لازم يلعب بثلاثة خمسة اثنين على أساس أنه هو يعني يكون عنده كثافة في الوسط، وما محتاجين نحن محتاجين لاعبين في الخط الظهر يكونوا سريعين ويعني مثل ما يقول يصفي الكرة أول بأول، لكن نضغط لأنك أنت محتاج لأنك أنت تفوز، ومحتاج إلى كثافة عددية في المقدمة. وأفضل وسيلة للدفاع أنك تهاجم، ويظل المنتخب الكويتي أيضا المنتخب الكويتي يظل عندك يعني دائما أنت تلعب في ملعبه تحت ضغط ومنطقة عملياته، هذا مهم جدا. عدا ذلك نحن إذا سمحنا المنتخب الكويتي أن يجي في ملعبنا فخطير المنتخب الكويتي، والتحولات السريعة في المنتخب الكويتي تراها موجودة. المهم من هذا كله أن اللاعبين يكونوا تركيز عالي، متى ما فقدت الكرة حاول أنك تسترجعها بطريقة. اليوم محتاجين نحن 22 بطل في الملعب، ما يزيد 10 بطل.
0: نعم.
1: يعني اليوم الآمال معلقة على لاعبي منتخبنا أنهم يقدموا مباراة يعني حقيقة اليوم على الشباب عندنا في المنتخب، اليوم راهن على الشباب.
0: نعم.
1: اليوم على الشباب أنه يقول كلمته، يكون موجود وحاضر ويقول لا أنا ما بفرط إن شاء الله وبحاول وبقاتل، على الأقل نحن نكون راضين عنك كإعلام جماهير. اليوم الجمهور العماني كله يعني اللي له في الكورة واللي ما له في الكورة ترى يعرف كأس الخليج أكثر مما يعرف أي بطولة أخرى.
0: صحيح.
1: فما يجوز أن نحن للأسف الشديد نتعامل مع بطولة كأس الخليج بهذا التعامل اللي تعامل فيه يعني لا لا لا لا يعني تعامل فيه مدرب منتخبنا. يعني هو يبدو أنه ما كانت الصورة واضحة بعمق، وانتبه بعد مباراة السعودية والنتيجة غير مقبولة وغير مستساغة ولن نقبلها. يعني هذا المنتخب العماني مهما كان سيء ما يطلع بخسائر.
0: نعم.
1: بهذا الشكل،
0: وهذه خلينا نسميها كأس الخليج بطولتنا المفضلة يعني.
1: بلا شك.
0: بالضبط.
1: هذه لأنها بطولة يعني في خلال مدة محددة، وأيضا متى ما تأهلت أنت للدور نصف النهائي فأنت رقم صعب، الكل يعني يحسب لك حساب. احنا ترى يعني ما من فراغ يعني لقب سامبا الخليج، يعني احنا نلعب كره ممتعه وجميله.
0: نعم.
1: احنا ما سيئين في ذاك السوق، نحن بس محتاجين لترتيب اوراق، محتاجين لمشاريع صحيحه لتعديل وتصحيح مسار كره القدم العمانيه. وبعدها كذا ان شاء الله ننطلق بحول الله الى يعني اسيا والى العالم.
0: ان شاء الله.
1: يعني نقول احنا موجودين لان نحن عندنا نقاط قوه كبيره موجوده في البلد، عندنا يعني اهتمام عالي. نتكلم يعني بعد هذاك الاهتمام يعني يحتاج الى تتويج اكثر او الى دعم اقوى. يعني عندنا 11 مجمع رياضي في 8 رياضات، عندنا 50 نادي، غالبية الأندية عندها تقريبا، أنا أتكلم عن كرة القدم، ملعبين لكرة القدم. عندنا أيضا ما أعرف أكثر من 400 إلى 500، العدد ما يحضرني فريق أهلي بملاعب معشبة يركلون كرة القدم من العصر إلى منتصف الليل، لأن غالبيتها ملاعب منارة أيضا، وما قادر نوصل كأس العالم.
0: نعم. هو يعني حتى في أشياء كثيرة محتاجين نعالجها، خلينا نكون يعني واضحين وشفافين أستاذ أحمد، عشان احنا نوصل للطموح اللي احنا
1: نسعى
0: له وسعينا له على مدار سنوات ماضيه، وحتى ايضا البطوله الجايه اللي هي بطوله كاس اسيا. احنا محتاجين عمل كبير بامانه، لكن خلينا نركز شوي بما ان اليوم المباراه، خلينا نركز على المباراه. ايضا طبعا بشكل عام يعني خلينا نتكلم عن كأس الخليج سواء كان منتخبنا أو منتخبات أخرى، يعني هي المستويات مش هي المستويات اللي احنا تخيلناها وتوقعناها في البطولة للحين، مش فقط منتخبنا حتى المنتخبات الأخرى. يمكن شوي اللي فارق في البطولة هو المنتخب الإماراتي
1: والسعودي،
0: وثانيا السعودي. نعم. بس المنتخب الإماراتي رقم واحد يعني في البطولة إلى الآن حسب اللي شاهدناه وتابعناه، المنتخب الإماراتي هو رقم واحد في البطولة.
1: صح.
0: لكن بشكل عام عدا كذا احنا ما تخيلنا أن البطولة تكون بهذا المستوى الفني، خلينا أسميه أقل من المتوسط لو نقيم حتى المستويات.
1: نعم، لأن القدرة التنافسية لدى المنتخبات ضعيفة، هذا واحد. يعني البحرين معلش يعني مع كامل التقدير غاب اللي هو حامل اللقب.
0: نعم.
1: هذا انا اعتبر معلش يعني هو تقريبا يعني، وما يزعل علينا الاخوان في البحرين، هو ضعف فريق في البطوله. اليمن ما كذا بهذا السوء يعني. ايضا اليمن احنا نعذر منتخبنا وهذا اللي حصل واللي صار واللي شفناه، لكن ترى توقيت البطوله توقيت صعب شوي.
0: نعم.
1: يعني في منطقه شويه جغرافيا صعبه على اساس ان الرطوبه هنا عاليه جدا، فايضا اداء اللاعب احنا ما نلومهم صراحه،
0: او حتى بدايه موسم.
1: نعم.
0: خلينا
1: بالضبط
0: نسميها
1: يعني لو
0: توهم اللاعبين داخلين في الاجواء
1: بالضبط. يعني بعد تون شو اسمه كانوا مضطرين لهذا الشقة في المملكه على اساس انه بينظموا كاس اسيا في يناير، والشيء الاخر المهم جدا كانوا يريدوا يستغلوا ايضا في اتحاد كاس الخليج اللي هي فترة التوقف يعني في سبتمبر وأكتوبر، أيام الفيفا. نعم. في سبتمبر وأكتوبر أسبوعين جماعات، وبالتالي قالوا إحنا نعمل البطولة في التوقيت، لكن فعلا هي أثرت على الأداء الفني، لأنه في النهاية هذه اللاعبين حتى يعني أحيانا التنفس صعب.
0: صحيح.
1: إحنا ترانا نشوف يعني إحنا الجماهير نقول ليش ما لعب اللاعب الكرة بهذا الشكل، والله العظيم إنه الملعب جهنم ترى.
0: والله إحنا في المدرجات بأمانة مدرجات الإعلاميين ويعني نتصبب عرق.
1: صح ولا؟
0: وجالسين يعني. احنا بنصبب عرق ما نبذل اي جهد
1: بالله.
0: فما بالك احنا بس ننزل من المدرج الى الجماهير.
1: صح.
0: يعني مده ممكن 7 إلى 8 دقائق عشان نوصل لجماهير منتخبنا في المدرج الثاني، او احيانا ندور حول الملعب على فكره مده ربع ساعه مشينا عشان نوصل لجماهير منتخبنا الوطني ونسجل معاهم. فنتصبب من العرق من شده الرطوبه، فما بالك بامانه صحيح باللاعبين في ارضيه الملعب بالرطوبه جدا عاليه.
1: ملعب الجوهره ترى عميق جدا يعني.
0: صحيح.
1: يعني عميق جدا، المدرجات عاليه جدا، من وين يجيك الهواء؟ فبطولات مثل هذه معلش يعني اذا كان الملاعب غير مكيفه، انا ما اعرف مكيف الملعب ولا، لكن خلوها في قطر في ملاعب مكيفه، لان فعلا في هذا التوقيت شويه صعبه،
0: توقيت
1: صعب يؤثر على المستوى الفني يعني.
0: نعم. طيب يعني احنا كل هذه التفاصيل اللي احنا عرفناها طبعا تاثير الرطوبه تاثر على العامل البدني وغيره، لكن ايضا ذهنيا اغلب اللاعبين يكونوا ما حاضرين في المباريات، هذا ما له دخل طبعا بالرطوبه وبالاجواء،
1: لكن طبعا هذا
0: تأهيل
1: البدني
0: اكيد. نعم. لكن نتكلم ايضا نفسيا وذهنيا، اغلب اللاعبين احنا لاعبين منتخبنا الوطني بامانه ما كانوا حاضرين في ارضيه الملعب استاذ احمد، خاصه في مباراتنا مع المنتخب السعودي، يعني لقينا 3 أهداف ذهنيا
1: توقيت مبكر
0: في الشوط الاول، اللاعبين ذهنيا ابدا
1: ما حاضرين
0: في المباراه،
1: خاصه خط الظهر يعني فعلا. اللي صاير انه شوفي المنتخب جاء ب3 معسكرات، معسكر واحد خارجي ولعبنا فيه مباراتين فقط، فالمدرب اصلا يعني بعده ما شاف اللاعبين ما وقف عليهم، فانت محتاج الى تجارب كثيرة. أنا أعتقد أنه اليوم عرفت يعني أنه تقريبا منتخب الشباب حصل على 14 مباراة ودية قبل لا يخوض تصفيات كأس آسيا، وبالتالي تأهل، تمكن من التأهل يعني. فأنت أيضا يعني فعلا اللاعبين بعدهم لحد الآن ما استوعبوا فكرة المدرب أو فكر المدرب، والعكس أيضا، فأنت محتاج إلى تجارب كثيرة. ما يسقل منتخباتك إلا المباريات، والمباريات التجريبية بعدها ما 100%، إذا تقدر تدخل بطولات ودية فأنت راح تستفيد أكيد. عدا ذلك فيظل اللاعب بعده لازال في طور التأهيل، والمفروض أن أي لاعب وصل للمنتخبات اليوم ما يجي المدرب من المنتخب ويشتغل عليه من جديد. هذا عمل أندية وعمل أيضا يعني عمل اللاعب نفسه، لكن اللي يصير أنه يجي اللاعب من الأندية وهو بدنيا يعني ينقص الكثير، ويستلمه هنا مدرب المنتخب وهذا شوية الرتم ماله عالي جدا والحمل البدني ماله عالي جدا، وهذا اللي حصل معنا لما اليوم عندنا تقريبا 6 أو 7 لاعبين إصابات يعني ما قبل البطولة يعني.
0: نعم.
1: هذا عدد اللاعبين اللي اعتزلوا وعدد اللاعبين اللي ما تم استقطابهم، بالتالي نقص كبير. فالنتائج أنا أشوفها يعني ما منطقية لأنها غير مستساغة، ولكنها في النهاية حتمية يعني.
0: أكيد طبعا. توقعاتك اليوم؟ يعني في حسبة أكيد منتخبنا يدخلها اليوم في المباراة، تكلم عن منتخبنا دخوله في المباراة بشكل عام وأيضا المنتخب الكويتي. لما تلعب كلاعب يعني في مباراة وفي نفس الوقت أنت تنتظر نتيجة مباراة أخرى،
1: نعم.
0: أعتقد أنه هذا الشيء يشتت اللاعب ذهنيا.
1: شوفي مهم، هذا عمل إداري بحت يعني. ومتى ما كانت النتيجة إيجابية يعني خلينا أقول شيئا أو أقولها للمستمعين كذا بصورة بسيطة يعني،
0: نعم.
1: تقدم المنتخب السعودي ولا تأخر المنتخب السعودي، ولا أي نتيجة موجودة على استاد الملك، على استاد عبد الله الفيصل يعني، أو استاد الجوهر عفوا، لاعبين يكونوا ما عندهم خبر عنها، ما له داعي. يا أنت ركز بس، أنت مطلوب منك إيش تركيزك على الهدف ما غيره، الهدف الكويتي، بعدين بنخبرك بكل حاجة. إلا نعم إذا ضمننا النتيجة إلى حد ما كذا ما بداية الشوط الثاني إنه والله المنتخب السعودي متفوق، أحمس اللاعبين شوي يا شباب، ترى لحد الآن إحنا أمورنا طيبة،
0: نعم.
1: والنتيجة لصالحنا، ويلا ما باقي شوي، إيش باقي شوي. هذا عاد عمل إداري فني بحت،
0: صحيح.
1: موجود على الدكة أكثر منا في الملعب يعني.
0: نعم أتفق معك، لأنه فعلا يعني لو المنتخب السعودي كان خسران أو تعادل مثلا بينه وبين العراق
1: ما يوصل للاعبين،
0: أنا أفضل فعلا نفس كلامك أستاذ أحمد أنه ما توصل نتيجة للاعبين، هي فعلا راح تأثر عليهم بشكل سلبي
1: جدا،
0: لكن لو العكس راح تكون إيجابية،
1: إيجابية تحمسة وتحفزة، وتقول له أنت قاتل، لأن تعرف كرة القدم تحولات في ثواني ما دقائق يعني المنتخب خلاص بطاقته موجودة في كأس العالم في آخر ثانية هدف وطلع من التصفيات من كأس العالم، هذا موجود في عالم كرة القدم وفي المنافسات والمسابقات وفي البطولات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ودائما التوفيق إن شاء
0: بإذن الله.
1: الله
0: تعالى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني اليوم مع المنتخب الكويتي الشقيق، نتمسك بالأمل إن شاء الله في هذه المباراة، دام عندنا فرصة نتمسك أكيد فيها ونأدي اللي علينا في المباراة، وكل خير إن شاء الله في مباراة العراق والسعودية.
1: إذا الله سبحانه وتعالى كاتب لنا إن شاء الله متأهلين
0: إن شاء الله.
1: رب العالمين ما كاتب لنا خيرة،
0: كل خير.
1: نعم، لكن نستوعب الدرس،
0: نعم.
1: وأتمنى اتحاد الكرة والمدرب عرفوا يعني، والآن وترى مثل هذه البطولات الكبيرة كبيرة كأس الخليج أنت تستفيد منها
0: أكيد
1: تطلع
0: طبعا.
1: منها بخلاصة، وأتمنى إنه يكون في طرح شفاف فني إيش اللي صار وإيش اللي حصل، عشان وإحنا دائما هذا نقول اللي هو تقييم التجربة يعني،
0: نعم.
1: هل هذا يحصل؟ هذا لازم يحصل يعني،
0: نعم. أكيد نعم. بالضبط، كل توفيق لمنتخبنا إن شاء الله. مستمعينا مباراتنا الليلة على 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 9:30 بتوقيت سلطنة عمان، راح تكون المباراة أيضا منقولة عبر إذاعة الشباب، بإمكانكم متابعتها بإذن الله تعالى عبر إذاعة الشباب وأيضا قناة عمان الرياضية، المباريات منقولة أكيد. يعني قبل الختام أيضا مباراة ثانية أستاذ أحمد بين العراق والسعودية في نفس التوقيت، تتوقعها كيف راح تكون بين الفريقين؟
1: هي مباراة يعني طبعا المنتخب العراقي راح يكون تحت الضغط، إذا أحرز هدف المنتخب العراقي هدف مبكر فراح يعني يتعامل مع المباراة بذكاء، أحرز المنتخب السعودي هدف يعني تصعبت مهمة العراق، والعراق تحت الضغط، المنتخب السعودي مرتاح جدا، لكن المنتخب السعودي لازم ما يركن أيضا، لأنه أنا صراحة أنصح الأشقاء في المملكة أنه أنت إذا جيت في المركز الثاني بتقابل من حق المنتخب الإماراتي، منتخب متوهج يعني، منتخب يعني قوي قوي جدا، فأنا على يقين أنه يسعى المنتخب السعودي، وهنا المشكلة، يسعى المنتخب السعودي لأنه هو على الأقل يضمن الصدارة، فالمنتخبين أيضا أي منتخب واحد منهم يفكر في التعادل راح يخسر للعلم يعني، راح يخسر، أنت لازم تفكر في الفوز لا سوى، فعسى رب العالمين يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني
0: إن شاء الله.
1: إنه يعني المنتخب السعودي يعني أيضا يكون يعني يتعامل مع المباراة ويعطيها أهميتها، لأنه فعلا فعلا وهم عارفين هذا الشيء ومدركينه، المنتخب الإماراتي معلش مع كامل التقدير أقوى بمراحل جدا من المنتخب القطري،
0: نعم.
1: وواضح تماما، لأن المنتخب الإماراتي عنده 7 أهداف ولم يلق مرمى أي هدف، تخيلي،
0: نعم.
1: في حين أن المنتخب القطري عنده 3 أهداف وأيضا لم يلق مرمى أي هدف، لكن واضح تماما قوة المنتخب الإماراتي، فلما تلعب الإمارات والسعودية في نصف النهائي راح نخسر بطل للعلم يعني.
0: نعم بالفعل، نشكر وجودك معنا أستاذ أحمد السلمان رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية، شكرا جزيلا لك، نشوفك في الملعب إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: دعواتكم على الجميع ورب العالمين يسر، وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأبانا وأمهاتنا يعني يدعون إن شاء الله المنتخب وعشان أجل الجمهور والله يستاهل يعني الجمهور العماني أنه يفرح يعني وهذه فرحته في كأس الخليج ترى من الجمهور العماني تراهن لازم يعي اتحاد الكرة معلش مع كامل التقدير ومدرب منتخبنا كأس الخليج بالنسبة للعمانيين شيء آخر مختلف الخليجيين شيء آخر مختلف كأس الخليج
0: بالضبط هو هالكلام شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد يعطيك العافية مستمعينا المباراة على 9:30 بتوقيت السلطنة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية حكام مباراة منتخبنا اليوم مع المنتخب الكويتي حكم المباراة من دولة قطر محمد الشمري هو وطاقم المساعد له ومباراة منتخبنا على استاد الأمير عبد الله الفيصل فيما مباراة المنتخبين السعودي والعراقي أيضا في نفس التوقيت مثل ما تعرفون في الجولة الثالثة تكون في نفس التوقيت على 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية 9:30 بتوقيت سلطنة عمان وحكم هذه المباراة هو الهولندي داني ماكيرلي وطاقم التحكيمي عموما هذه هي المواجهات مستمعين هذه هي المباريات لليوم وإحنا إن شاء الله راح نتوجه إذا أيضا إلى الملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل لمؤازرة وتشجيع منتخبنا الوطني كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة إحنا وصلنا للختام مستمعينا ولقانا يتجدد معاكم إن شاء الله بكرة في نفس التوقيت وبرنامج خليجي 27 يوميا معاكم من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 5:00 بتوقيت سلطنة عمان 4:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية شكرا لكل من تابعنا واستمع لنا ونلقاكم إن شاء الله على خير أجمل تحية من فريق العمل في هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي أحمد بن سالم الجرداني وذياب بن حمد البويقي وفي المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية وتحية للزميل مروان السعيدي من الاستوديوهات في مسقط وفي الإخراج من استوديوهات الإذاعة هنا في جدة محمد بن راشد شملي إلى اللقاء وشلوا العلم فوق

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: طموحي يبقى رسم بالأهداف، أنا أبوي طموحي يبقى رسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز، بوزن أول وزان منهابه منهابه الخصم منهابه، نمطر على المرمى بالأهداف العمان.

0: يعني فايز ترى فايز.
1: منتخبنا الوطني يبحث عن رد الاعتبار عندما يلاقي الكويت في ختام منافسات الدور الأول من خليج 27. الأحمر مطالب بالفوز من أجل تجاوز أحزان التعثر في الجولة الماضية والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 9:30 من مساء الثلاثاء.
2: Yeah.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: طموحي يبقى رسم بالأهداف، أنا أبوي طموحي يبقى رسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز بوزن أول وزان، منهابه منهابه الخصم منهابه، نمطر على المرمى بالأهداف، العماني فايز ترى فايز.
1: منتخبنا الوطني يبحث عن رد الاعتبار عندما يلاقي الكويت في ختام منافسات الدور الأول من خليج 27. الأحمر مطالب بالفوز من أجل تجاوز أحزان التعثر في الجولة الماضية والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 9:30 من مساء الثلاثاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: طموحي يبقى رسم بالأهداف، أنا أبوي طموحي يبقى رسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز بوزن والوزان، منهابه الخصم منهابه، نمطر على المرمى بالأهداف، العماني فايز ترى فايز.
2: منتخبنا الوطني يبحث عن رد الاعتبار عندما يلاقي الكويت في ختام منافسات الدور الأول من خليج 27. الأحمر مطالب بالفوز من أجل تجاوز أحزان التعثر في الجولة الماضية والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 9:30 من مساء الثلاثاء.

تجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبح.

مغبونه عجزت ازاوي هات الشعوب وفكره التسليح واذا جيت اشعل احرام الظالم يموت فرحه.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: طموحي يبارسم بالأهداف، أنا أبوي طموحي يبارسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز بوزن والوزان، من هابه من هابه الخصم من هابه، نمطر على المرمى بالأهداف، العماني فايز ترى فايز.
2: منتخبنا الوطني يبحث عن رد الاعتبار عندما يلاقي الكويت في ختام منافسات الدور الأول من خليج 27. الأحمر مطالب بالفوز من أجل تجاوز أحزان التعثر في الجولة الماضية والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 9:30 من مساء الثلاثاء.
3: يا صلاح كرة فيها تسبح.

0: طموحي يبى رسم بالأهداف، أنا أبوي طموحي يبى رسم بالأهداف، يسموك فايز ترى فايز بوزن أول وزان، منهابه الخصم منهابه، نمطر على المرمى بالأهداف، العماني فايز ترى فايز.
1: منتخبنا الوطني يبحث عن رد الاعتبار عندما يلاقي الكويت في ختام منافسات الدور الأول من خليج 27. الأحمر مطالب بالفوز من أجل تجاوز أحزان التعثر في الجولة الماضية والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي. مباراة منتخبنا الوطني أمام الكويت في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بخليج 27 تتابعونها مباشرة عبر إذاعة الشباب عند 9:30 من مساء الثلاثاء.
2: يا صلاح كرة فيها تسديده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم في هذا الاستوديو التحليلي الذي يجمعنا بكم في منافسات خليج 17، حيث الجولة الحاسمة في دور المجموعات، المجموعة الأولى اليوم في المرحلة المفصلية والإعلان عن المتأهلين إلى الدور نصف النهائي. منتخبنا الوطني طرفا بالتأكيد في هذا السباق نحو التأهل، وإن كان ذلك سيمر بحسابات معقدة وأعصاب مضغوطة إلى حد كبير عندما يواجه الأزرق الكويتي في لقاء من المنتظر أن يقدم فيه الأحمر نفسه أفضل مما كان عليه في مباراتين سابقتين لم يظهر فيهما الأحمر بالشكل المطلوب، لكنه أعطى مؤشرات بأنه يملك الأفضل، وإن شاء الله يترجم في لقاء اليوم. نحن بحاجة إلى تسجيل الأهداف والدفاع أيضا في مباراة اليوم، في ظل المستوى الكبير الذي يقدمه المنتخب الكويتي، هو الآخر الذي خرج من البطولة نعم، لكنه يقدم نفسه بشكل إيجابي، وبالتالي لن تكون المباراة سهلة على منتخبنا الوطني. الأهم من كل شيء، وبغض النظر عن مسألة حسابات الصعود، يجب أن يلعب الأحمر بلا ضغوطات هذه المباراة كي يقدم أفضل ما عنده، يتحرر من كل الضغوطات سواء تلك خارج الملعب داخل الملعب. مطالب الجماهير بكل تأكيد التعادل في الجولة الأولى مع العراق، ومن ثم الخسارة أمام السعودية. نعم المنتخب قدم نفسه نسبيا في الشوط الثاني، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يشبع طموحات الأحمر. هذه المباراة ستكون معنا عبر شاشة قناة عمان الرياضية إذا مشاهدينا الكرام، فيما ستكون المباراة الثانية السعودية مع العراق. السعودية ضمن التأهل بالتأكيد، والعراق يبحث عن حيز البطاقة الثانية. عبر قناة عمان مباشر ستأتيكم هذه المباراة أيضا من أجل أن نتابع معا الإعلان عن المتأهلين إلى الدور نصف النهائي. هذا هو ترتيب المجموعة قبل هذه الجولة. السعودية طبعا بست نقاط في المركز الأول ضمن التأهل إلى الدور الثاني. العراق في صراع على البطاقة الثانية، يبدو هو الأقرب طبعا مع منتخبنا الوطني بحكم فارق النقاط والأهداف الذي يصب حتى الآن لمصلحة المنتخب العراقي، لكن نتمنى أن يتغير هذان المركزان مع نهاية منافسات هذه الجولة. لا شيء مستحيل بالتأكيد، فيما الأزرق الكويتي ودع البطولة بعد مباراتين بخسارتين. دعونا إذن مشاهدينا مستمعينا الكرام نرحب بالزملاء هناك في جدة، حيث سيتواصل معنا مباشرة من ملعب الأمير عبد الله الفيصل الزميل خالد شكيلي. نرحب بك خالد، كما سيكون معنا أيضا الزميل محمد القنوبي في ملعب الإنماء على ما يبدو في مباراة السعودية والعراق. أبدأ مع الزميل خالد شكيلي. أبو تركي مساء الخير، نرحب بك طبعا في هذا الاستوديو. دعنا أولا نبارك لك طبعا على أداء مناسك العمرة أنت وبعض الزملاء، وإن شاء الله تكون عمرة مقبولة بإذن الله تعالى، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونذهب لنتحدث بشكل عام عن الأجواء هناك في ملعب المباراة، وكيف تبدو الأمور بالنسبة لمنتخبنا قبل صافرة البداية. أبو تركي
1: مرحبا فيك حسين، مساء الخير لك وللكباتن سلطان الفليتي ويعقوب الصباحي ولكل متابعي قناة عمان الرياضية في هذه التغطية الخاصة لخليجي 7.

0: خلال هذه المجموعة اللي من خلالها مثل ما تفضلت حسين المنتخب السعودي ضمن التأهل مباشرة إلى نصف النهائي، بقت مسألة تحديد المركز الأول والثاني مع بقاء أمل ضئيل لمنتخبنا الوطني مثل ما ذكرت. علينا أولا يعني أن نكسب المباراة بفارق وأن لا نقبل أهداف كذلك، وأيضا في المقابل يعني ننتظر خدمة إنجاز التعبير من المنتخب السعودي بتسجيل هدف وهدفين وربما حتى ثلاثة على المنتخب العراقي. هكذا هي تبدو الأمور حسين، يعني أصبح مصير منتخبنا ليس بأيدينا أو بأقدام لاعبينا بل أيضا بانتظار نتيجة إيجابية من هناك من مدينة الملك عبد الله الرياضية. حسين يعني سبحان الله وكأن اليوم يعيد نفسه مرة أخرى إلى مباراة الافتتاح لمنتخبنا أمام المنتخب العراقي هنا في استاد الأمير عبد الله الفيصل، درجة رطوبة عالية جدا هنا في ملعب المباراة قبل حوالي ساعة وربع من ضربة البداية. نتمنى أن تتحسن الأجواء في قادم الوقت، ومنتظر أن أكيد يعني يعاني لاعبي المنتخبين من خلال هذه المباراة. كل الأمنيات والدعوات حسين أكيد لمنتخبنا الوطني بتحقيق المعادلة الصعبة أو المعجزة خلينا نقول تحقيق فوز بفارق ثلاثة أهداف وانتظار تعثر المنتخب العراقي بفارق هدفي.
1: بالتأكيد أبو تركي الحسابات طبعا في غاية التعقيد في هذه المباراة، لكن بانتظار أن تسير الأمور كما نتمنى دعنا نتحول للزميل محمد القنوبي المتواجد أيضا في الملعب ذاته لكن خارج الملعب أمام مداخل الجماهير. محمد نرحب فيك معنا، وكيف يبدو الحضور الجماهيري لهذه المباراة من جماهير الفريقين؟
2: اهلا وسهلا بك حسين، امس عليك ومسي على كل المشاهدين الكرام. نعم هنا في استاد الامير عبد الله الفيصل ننتظر ونترقب اللقاء القادم بين منتخبنا الوطني والمنتخب الكويتي. قبل تقريبا نصف ساعه من الان تم فتح البوابات وبدات تتوافد الجماهير العمانيه، تحدثنا معهم حسين عن املهم عن توقعاتهم لما سيدور في هذا المساء وايضا عن ما يتمنون. نعم المهمه الصعبه لكنها ليست مستحيله، ونحن حسين كما تعلم تعودنا في بطولات كثيره ان نضع انفسنا في الجوله الاخيره في مهمه صعبه ومعقده. فارق هذا الخمس نقاط لابد ان يحدث سواء هنا على استاد الامير عبد الله الفيصل او حتى هناك في ملعب الانماء في لقاء المنتخب السعودي مع المنتخب العراقي، وإن شاء الله بنستغل الفرصة من خلال الاستوديو التحليلي بعد قليل إن شاء الله في فترات متفرقة سنقترب من هذه الجماهير العمانية التي بدأت ما زالت متمسكة ببصيص الأمل وستبقى 90 دقيقة، إما أن تبقى الجماهير العمانية هنا في جدة تستمتع بأجوائها وتؤازر منتخبنا الوطني في الأدوار القادمة أم تغادر مع صباح الغد. هذا كل ما لدي في هذه اللحظات حسين، وإن شاء الله بنرجع لكم مع الجماهير العمانية بعد قليل.
1: شكرا لك الزميل محمد القنوبي خارج ملعب استاد عبد الله الفيصل، شكرا للزميل خالد شكيلي ايضا داخل الملعب. سنعود لكما لاحقا بكل تاكيد. اذا مشاهدينا الكرام مباراة كبيرة طبعا تنتظر منتخبنا الوطني في هذا المساء، وننتظر بكل تأكيد أن يعني يقدم الأحمر أفضل ما لديه في هذا اللقاء. دعوني أرحب بزملائي أيضا في الاستوديو كابتن يعقوب الصباحي، مساء الخير
3: يا مساء النور يا أبو علي.
1: كنا نتمنى نشوفك وإحنا على باب الصعود إلى الدور الثاني، مش
3: إن شاء الله نتمنى يكون في وجوهنا في الخير يعني على المنتخب إن شاء الله. يعني متفائل مثل ما يقولوا أكيد دائما طالما في حياة التفاؤل دائما يكون موجود وثقتنا كبيره في
1: عشت هذا الوضع الحسابات الصعبه
3: كثير
1: لما كنت مع المنتخب كثرت
3: مع خاصه في المراحل السنيه، لكن في المنتخب اعتقد انه حتى مباراتنا مع الامارات اذا تذكر خاصه بعد ركله الجزاء الاخيره وهذا، لكن ما كانت يعني بنفس الوضع انه كان بامل واحد ان احنا نلعب، لكن الحمد لله رب العالمين تيسرت الامور واليوم
1: وان شاء الله اليوم بتيسر
3: ان شاء الله تتيسر الامور ونروح للجوله الثانيه، ولو انه مثل ما يقولوا يعني المثل نقول نصير عكس المثل انه يقول بيد عمر لا بيدك، المفروض يقول بيدك لا بيد عمر، لكن نتمنى انه الامور يعني تكون في صالحنا والظروف تمشي في صالحنا، ونفس الشيء المباراه الثانيه هي نفس الشيء عيننا عليها لانه انت اليوم أكيد. ما تلعب بس أكيد. لوحدك في الملعب كانك تلعب مباراتين وحده، فعشان كذا حتى الجانب الذهني اللي كنا نتكلم عنه انه احنا اللي يفترض انه
1: أكيد طبعًا.
3: لا لكن انا اعتقد انه نعم. حمل كبير على اللاعب
1: بالضبط. نرحب ايضا بزميل سلطان الفليتي، حياك الله ابو فيصل.
4: حياك الله ابو علي.
1: اليوم طبعا كما ذكر يعقوب الضغط على اللاعبين على الجمهور، ولكن يعني

0: التحرر من الضغط ربما يعطي يعني دفعة أكبر للاعبين في الملعب، نشوف أفضلية، نشوف يعني نبغى اليوم المنتخب يقدم نفسه بالشكل اللي نحن نتمناه يعني بعيدا عن الضغوطات. يعني
1: اختصرت انت الكلام اللي حبيت اقوله، يعني على اللاعبين، على اللي ايضا انهم يقدموا مباراه طيبه يرضي فيها الجماهير العمانيه المتابعه والشغوفه اللي تابعت المنتخب في جده، فتستاهل امانه هذه الجماهير ان نرضيها، نرضيها بالمستوى، نرضيها بالنتيجه.
0: نعم.
1: المهمه صعبه حسين ولكن ليست مستحيله في كره القدم، علينا التمسك بالامل، علينا ان ننظر لمباراه اليوم على اساس ان نبني الثقه بشكل كبير للمستقبل القادم، لان حقيقه
0: إن شاء الله.
1: اي تعثر او اي خساره ممكن فيه نفق نظلم نحن للايام القادمه، فلذلك
0: جميل.
1: انا اتمنى فعلا ان نكون قد المسؤوليه
0: ان
1: في
0: شاء الله
1: مباراه اليوم.
0: بنعيش مع بعض هذه المباراه زملاء يعقوب وابو فيصل. اذا مشاهدينا الكرام دعونا نذهب الان الى هذا التقرير نقترب من خلاله اكثر من الاحمر، نقترب ايضا من حسابات التاهل الى الدور الثاني. نتابع.

0: حين تبلغ المنافسة منعطفها الحاسم لا تعود الأمنيات كافية ولا تمنح النقاط وحدها مفاتيح العبور، فهناك حسابات تكتب في الملعب وأخرى تحسم في ملعب آخر. منتخبنا الوطني أمام واحدة من أكثر محطات مشواره الخليجي تعقيدا، حين يلتقي المنتخب الكويتي على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مواجهة تختصر الكثير من الحسابات وتضع مصير الأحمر على حافة الاحتمالات. المعادلة تبدو واضحة في ظاهرها لكنها شديدة التعقيد في تفاصيلها.
1: المقابلة اللي مهمة ومهمة كثير بالنسبة لنا، اللي ضروري أننا نخرج بنتيجة انتصار إن شاء الله. مادام موجود الأمل هذه نتبعوه، ولو يكون 1% مع الأمل موجود الحياة. احنا في طور ديال العمل يعني على مدى قصير متوسط وبعيد. على المدى القصير أشياء اللي يمكن لها أنها تعطينا دروس نخرج فيها للمدى المتوسط، وبالنظرة للمدى البعيد إن شاء الله. غدا المقابلة مهمة كثير في هذا الهدف هذا، باش أنها تبين بأنها دروس اللي كان ناخدوها وكان اعتبروا بها، وغادين في المجال ديال النهج ديالنا والتصور ديالنا من أجل الاستحقاقات القديمة والاستحقاق القادم اللي هو غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم.
0: منتخبنا مطالب بأن يدخل المباراة بوجه أكثر جرأة، وأن يتعامل مع كل دقيقة باعتبارها جزءا من معادلة العبور. فالفوز المحدود قد لا يكون كافيا، بينما يصبح الانتصار بفارق كبير ضرورة لتعزيز حظوظه في سباق فارق الأهداف إذا ما جاءت نتيجة المباراة الأخرى بما يخدم حساباته.
2: بإذن الله أمامنا معترك أخير مع المنتخب الشقيق الكويتي، بإذن الله نظهر بصورة أفضل ونقدم المستوى المطلوب مع النتيجة المطلوبة إن شاء الله.
0: في مواجهة الكويت يحمل الأحمر معه ورقة أخرى من التاريخ، سجل اللافت يمنح الأحمر الثقة بعدما غابت الخسارة عن مواجهاته أمام الأزرق الكويتي منذ نحو 28 عاما، سلسلة طويلة تمنح المواجهة بعدا إضافيا.
1: جينا باش أننا نظهروا بطريقة جيدة، وباش أننا نكون عند حسن ظن الجمهور ديالنا، وباش أن هذه البطولة كذلك تكون سبب لنا في التطور.
0: في ليلة الحسابات الثقيلة لا يملك الأحمر سوى أن يذهب إلى أبعد نقطة في المواجهة، أن ينتصر وأن ينتظر من جدة الخبر الذي يبقي راية العبور مرفوعة.

0: إذن كما ذكر الزميل خليفة في تقريره، طبعا خليفة السريري في تقريره، الانتصار ومن ثم الانتظار لما ستؤول إليه المباراة الثانية هناك في ملعب الإنماء بين العراق والسعودية. منتخبنا الوطني وضع نفسه في خانة الحسابات المعقدة، عليه الآن أن يقدم نفسه وأن يستجمع قواه مجددا لأن يقدم أفضل ما عنده في مباراة هذا المساء. كما قلت، بعيدا عن ضغوطات التأهل من عدمها، يجب علينا أن نقدم ما علينا في الملعب، يجب علينا أن نرضي جماهيرنا في الحقيقة، التي كما ذكرت في الحقيقة لم يشبعها ما حدث في، أو لم يشبع شغفها طبعا ما حدث في المباراتين السابقتين. ننتظر ونرى ما سيقدمه الأحمر في مباراة هذا المساء. مجددا نرحب بكم مشاهدينا عبر قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب. أرحب بزملاء يعقوب الصباحي وسلطان الفليتي معي في الاستوديو. وإذا طبعا يعقوب، مباراة مثل هذه المباريات فيها التهيئة النفسية مهمة، التهيئة البدنية بعد مباراتين سابقتين أيضا بذل فيها الفريق يعني جهد بدني عالي، يعني أنت بحاجة إلى تهيئة الفريق من كل النواحي، إبعاد عن ضغوطات مسألة التأهل من عدمها، إبعاد عن ضغوطات ما يحدث في المباراة الأخرى إلا إذا كان لصالحنا. يعني
1: هو شوف موضوع الضغوطات هذا أنا أتكلم منه، وخاصة في ظل هذه البطولات، تعرف دائما كأس الخليج بالنسبة لنا شيء استثنائي، وشيء نعتقد أنه لابد أن يكون موجود، لأنه اليوم حتى في موضوع أنك لما تفكر أنه الأمل موجود لازال وفي فرصة بالنسبة لنا إحنا أن إحنا نتأهل للدور الثاني، فأنا أعتقد هذا أكيد أنه هاجس يشكل يعني جزء من الضغوطات بالنسبة للاعبين. لكن مثل ما قلت، نعتقد أنه ثقة في الناس اللي حوالين الفريق، سواء جهاز فني، جهاز إداري، مسؤولين في الاتحاد في هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه عليهم دور كبير. الجانب الثاني اللي هو تتكلم عن الجانب البدني، الشيء اللي طبعا ما اعتادوا لاعبنا اليوم، تتكلم في 6 أيام، يعني اليوم ثلاثة.
0: نعم، هذا طبعا لقطات تأتينا من ملعب الأمير عبد الله الفيصل لوصول منتخبنا الوطني إلى ملعب المباراة، ونتمنى إن شاء الله أن اليوم نشوف هذه الأبطال، هؤلاء الأبطال طبعا في قمة مستواهم إن شاء الله. ونحن ذكرنا يعني أنه عندهم أفضل مما قدموه في مباراتين سابقتين، إن شاء الله يظهر في مباراة
1: أكيد هو. لكن أنا خلينا مثل ما قلت لك، أنت تتكلم عن موضوع التجهيز والأمور. نعم، هذه اليوم
0: يعني تهيئة اللاعبين،
1: لعبنا
0: لأنك تعشت مع اللاعب،
1: الجانب النفسي مثل ما قلت هذا دور كبير على سواء جهاز فني، جهاز إداري، حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، في موضوع أنهم كيف ان احنا نطلع الفريق خاصة من الخسارة الثقيلة اللي كانت امام منتخب السعودي. الجانب الثاني مثل ما قلت لك، الجانب البدني، مدى قدرة لاعبين وقدرة الجهاز الفني في استعادة الاستشفاء بالنسبة للاعبين، في حيث انه يكون اللاعب جاهز بدنيا، لانه يعني انت تتكلم انه معظم اللاعبين اللي لعبوا المباراة الاولى لعبوا المباراة الثانية، فبالتالي انا اعتقد انه يعني بخلاف حتى الكويت تقريبا فيها 4 لاعبين من مباراة للمباراة، من المباراة الأولى للمباراة الثانية، فبالتالي يعني ما هو من السهولة، واللاعبين ما تعودوا على رتم هذا، يعني إنه كل 3 أيام مباراة وكل يومين وراحة والثالثة مباراة، فبالتالي هذا يعني تحدي كبير، ولا تحدي كبير في مدى إنه اللاعبين يكونوا اليوم فريش مثل ما يقولوا، قادرين، لأنه احنا نطالب بانه تقديم مستوى المباريات الماضية. انت اليوم اذا ما كنت بدنيا، لو ما كنت يعني جاهز، ان ما ممكن يعني اللاعب يؤدي مستوى، لكن نتمنى انه هذه الامور تم تغلب عليها، نتمنى انه الفريق يكون جاهز، ونتمنى انه نتمسك بالامل اللي هو موجود بالنسبة لنا.
0: اللقطات تتواصل إذن من ملعب المباراة ووصول لاعبي منتخب الكويت، ايضا الفريق الذي تلقى إذن خسارتين طبعا في المباراتين السابقتين، يبحث اليوم بالتأكيد عن تحقيق الانتصار، كسر العقدة أمام منتخبنا الوطني، يمكن يعني تفوق تاريخي كبير لمنتخبنا. طبعا أتكلم طبعا من سنة 98 تفوق منتخبنا، فترة طويلة على المنتخب الكويتي. هل مثل هذا الأمور في الناحية النفسية لها تأثير سواء على منتخبنا أو على منتخب الكويت؟
2: ممكن، نعم، يعني في الوقت الحالي أنا أقول ممكن أن تساعد المنتخب في مباراة اليوم، ولكن الظروف تقريبا حسين لو نلاحظ منتخبنا ومنتخب الكويت يعيش نفس الظروف في الوقت الحالي بالذات. الفريقين ما في حالتهم أبد، لا في حالتهم الذهنية نحن نتكلم عنها ولا البدنية ولا التكتيكية أيضا. لا زال منتخبنا مش حاضر أبد في هذه البطولة، بالأخص أنا أتكلم عن الشوط الأول في المباراتين، الشوط الأول ضد العراق
0: تخلق نفس الوضعية. يعني كيف تفسرها؟
2: يعني حقيقة غريبة جدا، المنتخب ما شفته أبد بهذه الحالة، حالة من يعني بعض الأحيان الخوف والربكة، وأيضا اللاعب فعلا كان يخاف حتى من الكرة تكون تحت أقدامه حسين، وكأن تلاحظ اللاعب ما يتمنى حتى الكرة تكون تحت قدمه، فما كان عندنا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الصفات أبد. اليوم المفترض في تدخل على الأقل، المباراة الأولى المباراة الثانية، الحين في تدخل سريع جدا من ناحية هذه بالذات، لأن أنت في مباراتين، المباراة الثانية اللي خاصة المنتخب السعودي ذو قدرات عالية وخلص المباراة في 20 دقيقة أو 25 دقيقة. أنت محتاج اليوم تماسك، محتاج اليوم إلى أنك عندك فعلا حلول في أرضية الملعب من كل النواحي.
0: طبعا. طيب خلينا نروح لزميل أو نعود للزميل محمد القنوبي إذن هناك خارج ملعب المباراة. عودة إليك محمد مجددا، تفضل.
3: اهلا وسهلا بك حسين، نرجع لكم من جديد من هنا من السادة الأمير عبد الله الفيصل. ها هي الجماهير العمانية قبل ساعة من هذه المواجهة الأخيرة ضمن إطار المجموعة الأولى هنا في البطولة الخليجية. خلونا ندردش معاهم ونشوف توقعاتهم. نرحب فيكم، أكيد مباراة مهمة، مباراة أخيرة مع المنتخب الكويتي، هل ما زلتم تؤمنون بالحظوظ؟
4: والله نؤمن بالحظوظ، ولكن نقدر نقول صعبة بس مش مستحيلة. طبعا كرة القدم ما تعرف من المستحيلات، ولا زال في بصيص من الأمل بمقابل يعني أنك تنتظر نتائج المباراة اللي راح تلعب في نفس الوقت، ونفس الوقت لازم تخدم نفسك بنتيجة إيجابية إن شاء الله.
3: في المباراة الماضية منتخبنا الوطني تأخر في دخوله في أجواء المباراة، أتوقع اليوم ما نتمنى يكررها.
4: بالضبط، المباراة الماضية كان يعني انهيار من بداية المباراة على مستوى كل الخطوط، وكان في سلبيات كثيرة مثل ما تفضلت، نتمنى أن نشوفها ما نشوفها اليوم، ونتمنى أن المدرب وقف على معالجة هذه السلبيات إن شاء الله.
3: الله يسمع منك، أنا شفتك أنت من الشخصيات المتفائلة في هذه المباراة، وما زال عندك إحساس أنه ممكن تصير المفاجأة.
5: نعم نعم، متفائل بالمنتخب وبالشباب إن شاء الله. صح أن المباراة الماضية مضت، واليوم نحن نجدد، واليوم هم على يعني في الميدان، وعليهم أن يركزوا في هذه المباراة المهمة، ونحن كلنا أمل بهم وبالله سبحانه وتعالى، وعارفين أن منتخبنا قادر بإذن الله تعالى أن يجتاز هذه المباراة إن شاء الله بالفوز. وإن شاء الله ونتمنى أيضا للمنتخب السعودي هناك أن يتوفق ويفوز على المنتخب العراقي ويخدمنا إن شاء الله، ونتأهل مع بعض نحن والسعودية بإذن الله تعالى، ومتفائلين بهذا الشيء بالمنتخب وبالشباب، وجزاهم الله خير. وإن شاء الله نقولهم نحن خلفكم، نحن خلفكم إن شاء الله، نهتف ونصفق، وإن شاء الله تكون اليوم الفرحة فرحتين بإذن الله تعالى.
3: الله يسمع منك، جميل هالحماس وهالتفاؤل. كيف اليوم نقدر نفوز على المنتخب الكويتي بنتيجة كبيرة؟
6: إن شاء الله بعزيمة الشباب وبهمة الرجال إن شاء الله قادرين إن شاء الله على الفوز. إحنا اليوم ما نطالب لاعبين منتخبنا بالفوز فقط، بل نطالبهم بتقديم المستوى اللي يرضي الجماهير. احنا الحين نطالب اللاعبين بمستوى طيب، النتيجه في علم الغيب، لكن احنا يرضينا اللي اذا كان اللاعبين يريدوا يرضوا الجمهور يرضوهم بمستوى، يقدموا مستوى طيب يفرح هذه الجماهير اللي قاطعه هذه المسافات، اللي منهم يعني مثلا احنا كملنا الحين تقريبا 8 أيام او 9 أيام موجودين في المملكه العربيه السعوديه خلف المنتخب. فنتمنى ان شاء الله، نرجو من الله سبحانه وتعالى انهم يتوفقوا اليوم، وإن شاء الله نحقق الفوز وتخدمنا النتائج الأخرى ونصعد إن شاء الله.
3: يعطيكم العافية. إذن هكذا حسين، هي رسالة الجماهير العمانية لمنتخبنا الوطني إن لم يحالفنا التأهل للدور القادم. على أقل تقدير اليوم أمام الكويت هو تقديم فرجة جميلة للجماهير، وأيضا إحياء كل الآمال بالنسبة للبطولات القادمة. لذا نتمنى أن يكون هناك وجه رائع بالنسبة لطارق السكتوي مع الأسماء اللي بتلعب إن شاء الله في هذه المواجهة. هذا كل ما لدي حسين في هذه اللحظات، العودة لك.
0: شكرا لك الزميل محمد القنوبي، شكرا للجماهير الوفية اللي دائما في الحقيقة ما تكون خلف الأحمر أينما تواجد الفريق، أينما حل وارتحل. كيفما كانت حظوظه طبعا هذه الجماهير الوفية، يعني حبها أكيد لمنتخبها هو حبها لهذا العلم، لهذا الوطن الغالي الذي يستحق دوما أن يكون الأفضل. إن شاء الله دائما نقول يعني أن اليوم المنتخب يكافئ هذه الجماهير إن شاء الله، يعني ما في شيء مستحيل في كرة القدم يعقوب، وما في شيء اسمه يعني خلاص انتهت الأمور، في كثير متغيرات تصير في لحظة في كرة القدم، فلا بد أن نحن نتمسك بهذا الهدف. لكن أيضا كما ذكر الجمهور الكريم هذا الأخوان اللي يعني دائما وراء المنتخب، لا بد من عمل في الملعب. أنت يعني السؤال اللي يطرح نفسه والخوف والقلق من البداية، ليش دائما نحن نبدأ بنفس الوضعية بنفس السيناريو مع طارق السكتيوي؟ للأسف يعني في مباراتين يعني نفس مع اختلاف الفريق المنافس، لكن أنت تبدأ نفس البداية وهذه البداية تكون مؤثرة على المباراة بشكل كبير.
1: شوف حسين في هذا الجانب أنا بالنسبة لي، وإن كان يعني كنا نتكلم مثلا قد يكون مباراتنا مع السعودية، خلنا نجيب أقرب مباراة كانت السعودية، يعني قد يكون الوضع العام بالنسبة للمنتخب السعودي والجمهور والأمور هذه، وإن كانت طبعا بالنسبة لنا أنت رايح تلعب بطولة لازم تكون جاهز في هذا. بالنسبة للمباراة هذا خلنا نتكلم عن هذه المباراة اليوم،
0: أعتقد أنه المنتخب السعودي. نعم أول شيء المنتخب السعودي ما غريب علينا، ثانيا نحن دائما نطلع ونلعب مع الفرق الآسيوية القوية بأفضل مستوى، ونحن نشوف طبعا لقطات من ملعب المباراة مباشرة أيضا تأتينا مشاهدينا مستمعين الكرام، هذه اللقطات طبعا من الملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وجانب أيضا من بعض جماهيرنا الحاضرة هناك.
1: متفق معك أبو علي، لكن شوف شيء لازم أحيانا في المنطق، أنت تريد تتكلم بالمنطق، المنطق يقول أن السعودية تتفوق عليك في حاجات كثيرة. ده. حتى في موضوع طريقة لعبهم السنة في الدوري، أنت السعودية اليوم قبل كأس الخليج كم مرحلة خلصت؟ سبع مراحل،
0: سبع وعندهم الكأس وعندهم الآسيوية،
1: فتصور كم لاعب يعني جهاز
0: يعني تقريبا اللاعبين لاعب يمكن 10 مباريات.
1: عشان كذا قبل كذا كنت أتكلم معك في هذا الموضوع، بالنسبة للاعبنا ما تعودين يلعب كل يومين ولا كل ثلاثة أيام يلعب مباراة، فبالتالي هذا شيء جديد وإحنا لازلنا في بداية موسم، هذه نقطة مهمة. الجو ترى ما هو سهل، نعم إنه الجو
0: هذا طبعا ما مبرر،
1: ما لا أنا ما أتكلم،
0: نحن أتكلم عن المعطيات في التاريخ الفلاني من يوم البطولة الماضية،
1: لا أنا أتكلم عن
0: من يوم البطولة الماضية في الكويت. نعم. وأنت كنت موجود، تم الإعلان أن السعودية بتستضيف البطولة 23/9
1: 100% أنا أتفق، أنا ما أقول لك أسباب، لكن أنا أتكلم أحيانا بعض الأمور الواقعية لازم نآمن بها، ولازم
0: واقعية بس ما
1: لا ما ممكن نفس الشيء أن احنا يعني بتحط منتخبنا ومنتخب السعودي، لا أنا أعتقد
0: أخطأنا يعني
1: لا مش أخطأنا، هذه أخطأنا هذه حاجة ثانية نتكلم فيها بعدين، خلنا احنا نتكلم الحين عن المباراة عن الوقع. لكن بالنسبه للكويت انا بالنسبه لي ما القاها يعني ما اعطيها عذر للاعبين، لانه مثل ما يقول مباراه اكول يعني فيها توازن، ما عنده عذر للاعبين يجب انهم هم يقدموا، لانه مستوى الكويت ومستواك خلنا نقول ما نعطي نفسنا افضل، لكن نقول 50/50، فانت قادر كلاعبين انك انت تؤدي اليوم مباراه، وهذا الشيء انا اتفق معك تماما في هذا في هذه المباراه. في نقطه مهمه جدا اليوم احنا نتكلم والتصريحات وقالت انه الفريق جديد، فانا اعتقد انه حتى تأهل مباراة قادمة للمنتخب في دور ثاني يعني أنه يروح للمرحلة الثانية، نعتقد أنه تعتبر إضافة بالنسبة للفريق هذا، على أساس أنه يلعب مباراة زيادة
0: تنافسية
1: متنافس يعني في دور مثلاً الثاني، فبالتالي نعتقد أنه يجب علينا أن نحسبها من هذا الجانب. صحيح. منافس بالنسبة لك في نفس مستواك ما عندك عذر، والنقطة الثانية أنك أنت تسعى بحيث انك انت تسوي اللي عليك وتروح، ممكن ظروف تخدمك في مباراه السعوديه
0: طبعا ممكن جدا
1: وتروح في الدور الثاني، حتى لو انت خرجت بعد كذا الدور الثاني، لكن كرصيد لاعبين بالمعلن بان احنا اليوم تجديد وبالشيء اللي قال سيدي يسوي يعني كجهاز فني، وهذا انا اعتقد انه مباراه زياده في رصيد هذول اللاعبين محتاجينها.
0: جميل سلطان. نعم. كيف نسجل اهداف؟ يعني احنا فزنا في التصفيات على الكويت في مباراتين، واحده منهم بالاربعه، يعني اليوم نحن محتاجين نفس القوة الهجومية هذه، لكن أيضا علينا أن ما ننسى الدفاع. المنتخب الكويتي يعني إحنا عندنا شوية إشكاليات في بعض الأحيان، فما ننسى أنه إذا يعني ما أدري هل التشكيلة بعدها ما وصلت، يوسف ناصر من اللاعبين المميزين، دحام من اللاعبين السريعين اللي يصنع لك فرصة من يعني يضرب دفاع بكرة ممكن ليوسف، يعني عندهم حلول الفريق صراحة الكويتي عنده حلول. إحنا علينا أيضا مهمة في الدفاع كما علينا مهمة كبيرة على مستوى الهجوم، يعني كيف ممكن نسجل أهداف؟
2: والله شوف حسين، هي أول شيء أول نقطة لازم يكون منتخب له شكل حقيقة، يعني لازم يكون له شكل في أرضية الملعب، وأنا أقصد في كمنظومة. نعم. تنظيم الدفاع الجيد والتحولات الجيدة، هذه نقطة. النقطة الثانية على أساس أنك تعمل صناعة للفرص بالنسبة للمنتخب أنت تحتاج إلى وسيلة معينة تشتغل عليها. طيب. الأطراف
7: تنويع
2: الخط ما بين الخطوط، السقوط ما بين الخطوط بعض الأحيان، التسديد من خارج، استغلال كل الكرات الثابتة، استغلال الكرات الثقيلة،
7: تمويل المهاجم. يعني عصام ما توصل لكثير،
2: ما توصل يعني. نحن البعض، نعم أنا أقول لك عصام عليه بعض الملاحظات اللي مفترض أنه يكون مهما كان
7: بالضبط، يفترض أنه يكون أفضل، بس يكون أيضا أفضل. هذا اللاعب ترى يرجع ينزل لحد برجع لك أبو فيصل، بس خلينا أروح للزميل عبد الله الكعبي المتواجد في ملعب الإنماء، وهناك طبعا ضيف كريم من المنتخب العراقي، عين هنا وعين هناك بكل تأكيد، لأن المباراتين مرتبطتين مع بعض. زميل عبد الله الكعبي نرحب فيك إذن، ونرحب بضيفك الكريم، حياك الله تفضل.
8: حياك الله حسين، ورحب بك ورحب بضيوفك الكرام وبمشاهدي ومتابعي قناة عمان الرياضية ومستمعي إذاعة صوت الشباب كذلك التي تنضم إلينا لنقل هذا الاستوديو التحليلي لمواجهتي المنتخب الوطني والمنتخب الكويتي والمنتخب السعودي مع المنتخب العراقي. علاء هيكل منسق المنتخب العراقي الإعلامي، علاء أهلا ومرحبا بك. نرى من جديد جراهام أرنولد يضع أيمن حسين والبقية على دكة البودلاوي، يفضل الدخول برشيد في كمهاجم أيضا.
9: حياك الله أخوي عبد الله، وتحياتي لك وتحياتي لكل جماهيركم. بالتأكيد اليوم مباراة مهمة تنتظرنا أمام المنتخب السعودي، عين على النقاط الثلاث من هذه المباراة وإن شاء الله تصدر المجموعة. سيد جراهام أرنولد اختار بعض الأسماء لهذه المباراة على اعتبار أنه نمتلك 7 بطاقات صفراء من مباراتين، لا يريد أن يخسر بعض خدمات اللاعبين في حال تلقوا البطاقة الثانية، على اعتبار أنه اللائحة تقول أي لاعب حصل على بطاقة واحدة من خلال 3 مباريات سوف تزال إذا ما تأهل الفريق إلى الدور نصف نهائي. هذه بعض الأمور التي وضعها السيد جراهام أرنولد بعين الاعتبار، وبالتالي خرجت التشكيلة بهذا الشكل.
8: بالجانب الآخر أيضا المنتخب السعودي يطمح في صدارة المجموعة من جهتين، أنت تتجنب أيضا حتى مواجهة صاحب أقوى هجوم في هذه المجموعة أو في هذه البطولة اللي هو المنتخب الإماراتي في حال تصدره هذه المجموعة وحلولك كمركز ثاني.
9: نعم، أي منتخب يدخل لهذه البطولة وعين على اللقب لا يفكر من سيلاقي، بالتالي أنت تلعب كل المباريات بذات الروحية بذات الأداء بذات المستوى الكبير، وبالتالي تفكر بكل مباراة على حدة، والتوفيق من الله إن شاء الله.
8: موفقين كابتن، شكرا جزيلا لك. إذن كان هذا حديث علاء هيكل المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي. حسين، وكيف تقرأ أيضا حسين والمحللين الكرام أن يبقي جراهام أرنولد أيمن حسين على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي بعد أن وضع في مباراة الكويت؟ في الجانب الآخر أيضا مدرب المنتخب السعودي دونس يفضل أيضا النزول بذات التشكيلة مع وجود محمد أبو الشامات أيضا أساسيا الذي تألق في المباراتين الماضيتين. حسين،
0: نعم بالتأكيد عبد الله، ويبدو هذا طبعا الحديث وجهة نظر المدرب بكل تأكيد في ماذا يفكر جراهام أرنولد. سنتابع ما يحدث من سيناريو في هذه المباراة، لكن أيضا في خلفية الصورة أعداد من الجماهير السعودية تتواجد كما يبدو عبد الله في ملعب الإنماء. ستكون مباراة صاخبة بين الفريقين، رغم أن الأخضر السعودي صاحب الضيافة طبعا ضمن التأهل إلى الدور الثاني. سنعود لك لاحقا عبد الله إذا ما كان لديك أي جديد في ملعب الإنماء، وكما ذكرت نحن أيضا سنتابع معا هذه المباراة الأخرى هناك في ملعب الإنماء، لأن نتيجتها أيضا تؤثر بشكل مباشر على مسألة الصعود إلى الدور الثاني. هذه المباراة ستأتيكم مشاهدين الكرام مستمعين أيضا طبعا عبر قناة عمان مباشر السعودية مع العراق. أعود لك بوفيصل، يعني وكان يمكن عبد الله طرح سؤال يتساءل لماذا جراهام أرنولد يبقي بعض الأسماء مثل أيمن حسين الحل الهجومي المهم بالنسبة للمنتخب العراقي على دكة البدلاء، ويمكن المتحدث باسم الفريق العراقي أو المنسق الإعلامي ذكر أن موضوع البطاقات أو ما شابه يعني، أو هو مثلا تكتيك من أرنولد.
2: أتوقع تكتيك من أرنولد في هذه الحالة، كل مدرب وله قراءة أو تشكيلة يعني معينة حسب المنافس،
7: ممكن بيلعب على التعادل
2: حسب المنافس يعني. واضح علي؟ ممكن أيضا حسابات أخرى حسين من المستقبل يعني بدرجة كبيرة، بس أنا أقول هي في العادة أنت لسه يعني موضوع تأهلك لازال مهما كان، يعني لازال أنك تغامر في موضوع والله أني بحط أيمن حسين في الدكة والفريق لسه ما مضمون 100% فعليه علامة استفهام، فأكيد أنه راح يحاسب عليه لو سبحان الله نتمنى ذلك يعني ونتمنى ذلك. أنا برجع لسؤالك حسين على أساس أنه كيف نحن نصنع الفرص اليوم. نحن ما لاحظت المنتخب متى فعلا يضغط على المنافس بالضبط معي، أي المنطقة اللي بيضغط عليها المنافس. شوف في الحالة أنا أتكلم فيها بعض الأحيان لما نتحول من الدفاع للهجوم والكرة مثلا على الأطراف أو على الأجنحة، تمام، اللاعبين المدافعين لسه وين متواجدين؟ لا زالوا في الدفاع. المفترض الترابط القوي والارتفاع المباشر على أساس نسد المساحات ونضيق المساحات على المنافس وما نعطيه على الارتداد العكسي لنا، بحيث أن دائما نحن نكون قريب من الفريق المنافس الثلث الهجومي بالنسبة لنا. نحن هي هذه المشكلة، نحن متباعدين تماما في بعض المواقف وأغلب المواقف متباعدين تماما. فلذلك أنا أقول دائما نحن كل ما اقتربنا من ملعب المنافس كل ما صنعنا فرص بدرجة كبيرة. أحمد الكعبي، أمجد الحارثي، أنا تابعت لهم مباراتين بعض الأحيان، أمجد المباراة الماضية مش ملاعب لكن في المباراة الأولى يا حسين وصل يمكن 3 مرات الشوط الأول، الكروسات والكرات العرضية مش كانت متقنة أبد. يعني أيضا أنت توصل لهذا المنطقة
7: غير مركزة
2: يعني. غير مركزة وغير متقنة. أحمد الكعبي نفس الصورة، أحمد في الواجبات الدفاعية عليه ملاحظات، لابد أن يكون أحمد عنده مباريات دولية، عنده أيضا لاعب دولي بشكل كبير، ما المفترض أنه يرتكب بعض الأخطاء الفردية. نحن المشكلة جالسين نرتكب أخطاء فردية وأيضا أخطاء جماعية في أرضية الملعب. أنا أتمنى فعلا أن يكون هناك ترابط، أن يكون هناك انسجام. صدقني لو اشتغلنا بانسجام عالي وبتركيز عالي في أول الدقائق المنتخب راح يكون حاضر أيضا في الشق.
7: أول دقائق مهمة،
2: هي أول دقائق،
7: لأن أنت في مباراتين كان عندك إشكالية كبيرة في الحقيقة يعني.
2: شوف أنا أقول لك لو كان منتخبنا مركز وحاضر مع المنتخب السعودي في 20 دقيقة الأولى، أنا أقول لك كان بيكون أفضل مما كان في المباراة الماضية. نعم. بأمان. نعم. أنت لاحظت في بداية الشوط الثاني كم فرصة محققة
7: بالضبط.
2: وصلنا كم فرصة محققة ممكن نسجل فيها ونرجع فيها. نعم ضيع المنتخب السعودي بعد ذلك، لكن انا اتكلم في الوقت ذاك. طيب. انت محتاج الى انك تركز ومحتاج انك تحصد فيها.
7: اليوم احنا نتكلم الفرق، الهدف الواحد يفرق معك اليوم،
2: يفرق كثير كثير يعني. يفرق كثير لكن هذا خوف ايضا. نعم. هذا خوف على اساس ان التسرع.
7: نعم
2: ان شاء الله ممكن راح يكون تسرع في في في الملعب. طيب. انا اتمنى ان فعلا يكونوا هادين، يكونوا ناضجين. نعم. في الملعب في ارضيه
7: إن شاء الله منصورين يا جماهير الأحمر. وهذه اللقطات التي تأتينا إذن مشاهدينا الكرام مباشرة من ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، حيث نستعد لانطلاق صافرة بداية هذا اللقاء بعد في تمام 8:30 طبعا، أو عفوا 9:30 بتوقيت مسقط بمشيئة الله. يعقوب، يعني موضوع الحديث عن تسجيل الأهداف والتقدم للأمام في مباراة اليوم، إحنا لابد الحديث طبعا عن عصام الإدارة في الفترة الأخيرة، يعني ما ننسى أنه يعني في ظل عدم وجود تمويل كافي بالكرات لعصام، في ظل أيضا الإنهاك البدني لعصام لأنه يعني استنزف نفسه في العودة كثير للمناطق الدفاعية، استنزف نفسه بحثا أيضا عن الكرة في الخلف، هذا أيضا يؤثر على عطاء اللاعب، يؤثر على تركيزه ما في شك يعني.
1: أكيد ما أكيد ما يعني في شك يعني. دائما اللاعب المهاجم صحيح أنه أصبحت بالنسبة له أدوار في الجانب الدفاعي أنه هو يبدي، لكن رجوعه في المناطق الخلفية ونفس الشيء في الجانب الآخر لما تكون الكرة معنا ما في ممول وما في طريقة أسلوب معين لوصول الكرة، لأنه في النهاية
7: طبعا بعد تحدث عن الخط الوسط
1: أكيد سواء الوسط الاثنين، سواء الاثنين هم مع بعض أو بالتناوب واحد منهم أو حتى اللاعب، لأنه سلطان بدر اللي كان يلعب معه، سلطان بدر ما هو مهاجم يعني صريح. طيب. لاعب يفترض أنه هو يقوم بهذا الدور في ناحية أنه اللمسة اللي هي قبل الأخيرة التمويل هذا، أو أنه حتى دخول أحيانا الأطراف سواء ناصر ولا الكروسات، مهم جدا أنه المهاجم يحصل له يعني
7: مداد
1: يعني. أكيد أحساس أنك تسجل، فأنت طبعا. لما دائما المهاجم دائما بعيد عن منطقة الجزاء حتى يريح الفريق الخصم طبعا. فبالتالي أنا أعتقد أنه طلوعه ورجوعه دائما في بنفس المستوى دائما في المناطق الخلفيه اكيد مركي، وفي ظل الجو وفي ظل مثل ما قلت انه كل يومين مباراه، اعتقد انه اكيد، فلا انا اعتقد انه محتاجين انه يكون ترابط اللي تكلم عنه ابو فيصل، موضوع ترابط وتقاربها هذا مهم جدا، لانه يعني الاسلوب اللي انت تلعبه نفس الشيء مهم. احيانا حتى لو في التحولات يعتمد المدرب على التحولات، لكن اللاعب اكثر من لاعب يعني يحصل اسناد من اكثر من جانبين ثلاثه على الاقل، بحيث انه ما يكون واحد، لكن واحد لما يكون حتى اثنين مدافعين يتمكنوا منه ببساطه. لكن لما يكون الفريق مثل ما قلت كومباكت دائما يتحرك مع بعض في الجانب الهجومي موجود، وحتى في موضوع الاسترجاع لو انقطعت الكره في الاسترجاع هم موجودين، ما لازم كل مره نسترجع ان احنا نرجع 40 متر ورا او 50 متر ورا، فبالتالي الفريق يعني نفسه يستهلك. انا اعتقد انه التنويع في الموضوع هذا شيء مطلوب
7: بصراحه. الجهد البدني كبير حتى في المباراتين، يعني في جهد بدني كبير، بس نوعا ما في اكثر الاحيان هذا الجهد البدني يكون سلبي اكيد كثير من الاحيان. يعني
1: اكيد يعني انت المهاجم محتاجه وين؟ محتاجه في الامام، فبالتالي لابد يكون موجود يعني هناك، ولابد انه يكون نفس الشيء موضوع الاسناد وموضوع القرب تقارب الخطوط اللي تكلمت عنها قبل شويه، موضوع انه الاسلوب في فكره انه ممكن نوصل لها، هذا يهمني. جميل. انه في فكره معينه، لما تكون في فكره اكيد المدرب عرف من اللي يكون هنا، من اللي يكون معاه، من اللي يكون مثلا داخل منطقه الجزاء مع المهاجم بالضبط. من اللي يكون كروس، فبالتالي هذه الحاجات اللي محتاجين ان احنا نشوفها في جانب الهجوم.
7: اذا كما ذكرنا مشاهدينا مستمعينا الكرام، عين في ملعب الامير عبد الله الفيصل على الاحمر وما يمكن ان يقدمه، لكن العين الاخرى ستظل متابعه لمباراه السعوديه صاحب الضيافه عندما يواجه العراق. الأخضر ضمن التأهل، العراق يبحث حتى عن نقطة التعادل من أجل الوصول إلى الدور الثاني. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود.
10: يشهد أستاذ الإماء بجدة الليلة فصلا كرويا كبيرا، حيث تتوجه الأنظار صوب القمة الخليجية بين المنتخب السعودي وشقيقه العراقي في حوار جماهيري حاسم على زعامة المجموعة الأولى لخليج 27. وتأتي هذه الموقعة الكبرى لتشعل التنافس التاريخي بين العملاقين، إذ يطمح الأخضر المضيف إلى تأكيد علو كعبه وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة أمام جماهيره، بينما يدخل منتخب أسود الرافدين الميدان بكامل أسلحته الهجومية لانتزاع الصدارة وتأمين مقعده رسميا في المربع الذهبي. ويدخل الأخضر السعودي المضيف هذه الموقع الكبرى بأعصاب هادئة نسبيا بعد أن ضمن تأهله رسميا إلى الدور نصف النهائي، متربعا على صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين متتاليين على الكويت ومنتخبنا الوطني دون أن تستقبل شباكه أي هدف. وفي المقابل يبحث منتخب العراق وسود الرافدين وصيف المجموعة برصيد 4 نقاط عن حسم تذكرة العبور بشكل رسمي ودون الدخول في أي حسابات رقمية معقدة، ويعتمد رفاق المهاجم أيمن حسين على خيارين للتأهل، إذ يكفيهم التعادل لإعلان الصعود رسميا إلى المربع الذهبي، بينما يمثل الفوز غايتهم الكبرى لانتزاع صدارة المجموعة من قلب جدة

0: إذن ننتظر الأخضر وأسود الرافدين في هذه المباراة، ونعود بكم مجددا إلى استاد الأمير عبد الله الفيصل مع الزميل خالد شكيلي الذي يتواجد هناك. حياك الله أبو تركي من جديد، إليك الكلمة تفضل.
1: حياك الله حسين فيك وكل متابعي قناة عمان الرياضية وإذاعة الشباب. أتصور ربما التشكيلة وصلت حسين، ومدرب منتخبنا الوطني طارق السكتي وكذا راح يبدأ المباراة اليوم بصبغة هجومية، نزعة هجومية يعني واضحة جدا. طبعا راح يبدأ بإبراهيم المخيني في حراسة المرمى، أحمد الكعبي، خالد البريكي، مصعب الشخصي، وأمجد الحارثي، حارب السعدي لاعب ارتكاز وحيد بصبغة ونزعة دفاعية خلينا نقول، وأكيد أمامه ثلاث لاعبين حسين الشحري وجميل اليحمدي وناصر الرواحي. واليوم عبد السلام الشكيلي يبدا مع عصام الصبحي كمهاجمين صريحين، مع ربما اتوقع ان جميل قد نوعا ما يضم في العمق لمساعده ومسانده حارب في تاديه الادوار الدفاعيه، لكن المدرب اكيد مجبر ان يدخل هذه المباراه بهذه التشكيله الهجوميه ويغامر، لانه يعني يحتاج الى الفوز بفارق اكثر حتى من هدفين. حسين، دخلوا لاعبي منتخبنا طبعا لعمليات الاحماء، ابراهيم المخيني وبقيه حراس المرمى اكيد واضحين في الصوره خلفي. واحنا من هنا من استاد الامير عبد الله الفيصل نرحب ايضا بالزميل طبعا الاعلامي بالقناه السعوديه الرياضيه مؤيد السلوم. مؤيد مساك الله بالخير ونرحب فيك عبر قناه عمان الرياضيه.
2: يا اهلا وسهلا، الله يحييك ابو تركي، مسي عليك بالخير وعلى السيدات والساده المشاهدي عمان الرياضيه، اهلا وسهلا فيكم. يبدو ان استمتعنا احنا ابو تركي طيله الايام الماضيه في بطوله خليج الديار العربيه 27 مقامة في المملكة العربية السعودية في جدة، والعمل الميداني الحقيقة الجميل والجيد الرائع، يعني اللي أنا حقيقة المجموعة الأولى كنت معكم أغلب المباريات، أغلب المباريات مع منتخب العماني. الحقيقة ظروف المباراة اليوم أعتقد من يتحكم فيها فعلا هو السيد طارق السكتاوي، وأصبغ مثل ما ذكرت أنت الشكل الهجومي على الفريق. تبقى عينه هناك في مباراة السعودية، ننتظر أيضا ظهور للمنتخب الكويتي، خصوصا بعد النقاش الحاد. كنت موجود أنت أبو تركي في في في المؤتمر الصحفي الكويتي للسيد هيليو سوزا، اللي تحدث عن كان يرادد الصحفيين يعني بأنه لسه أنا جالس أبني فريق والفرصة لم تكن مواتية. شاركنا في بطولتين فقط اللي هي كأس العرب وكأس الخليج، هذه البطولة، ويتطلع إلى بطولة أمم آسيا.
1: نعم أكيد، يعني تحدثت أكيد عن المباراة واللقاء الصعب لمنتخبنا طبعا، لأن مطالب بالفوز ومطالب أيضا في الجانب الآخر منتخب السعودي.
2: هي صعبة ولكن ليست مستحيلة، هي صعبة ولكنها ليست مستحيلة، يعني لا تتنبأ بما يفعله طارق السكتاوي والأحمر العماني
1: إن شاء الله. مؤيد، بشكل عام نتحدث عن البطولة جماهيريا إعلاميا أيضا، يعني عادة ما قبل البطولة ربما هناك حديث عن يعني عدم الاهتمام قلة، لكن مع بداية البطولة تشهد اهتمام وزخم كبير إعلامي جماهيري ويعني متابعة على المستويات.
2: نعم صحيح، الحمد لله هذه السنة يعني تعتبر واحدة من أفضل بطولات خليج الديار العربية 27 في جدة. الحقيقة استمتعنا احنا كفريق او كقنوات إعلامية، واحنا ايضا احد الناقلين الحصريين لهالبطوله اللي القناه الرياضيه السعوديه، كانت المتعه موجوده في حضور جماهيري، ولا زال الحضور الجماهيري ايضا في تصاعد مع مباريات اليوم السعوديه والعراق، وبكره قطر والامارات، والدور النصف النهائي وباقي المباراه النهائيه ان شاء الله. اي والله، لكن افتقدنا كثير يعني شراسه الاحمر العماني.
1: نتمنى ان شاء الله من خلال مباراه اليوم. شكرا لك مؤيد سلوم. شكرا لك اعلامي طبعا ومذيع بقناه القناه السعوديه الرياضيه. احنا مباشره من داخل الملعب الى خارج الملعب، زميل محمد القنوبي ومعاه الجمهور الوفي المخلص، هذا الجمهور اللي يعني حتى التقينا فيهم قبل دخولنا الى ارضيه الملعب، اللي واقف مع الاحمر يعني في كل الاحوال، هو جمهور الوفاء يا محمد.
3: يا سلام عليك يا أبو تركي، كلام سليم. رغم صعوبة المهمة إلا أن جماهير منتخبنا الوطني، وهذا اللي تعودنا عليه بالمناسبة، حاضرين اليوم لموازرة المنتخب إلى آخر دقيقة. الآن بنتعرف أكيد على مشاعرهم وتوقعاتهم بالنسبة لهذه المباراة. رحب فيكم هنا عبر عمان الرياضية، دقائق قليلة قبل انطلاق مواجهة منتخب الوطني مع المنتخب الكويتي، 4 أهداف، هل نستطيع اليوم تسجيلها؟
4: مثل ما تشوف مباراتنا اليوم فيها حسابات تعتمد على مباراة العراق السعودي، ونفس الشيء ان شاء الله لعيبه منتخبنا يفكروا في الفوز بغض النظر عن النتيجه. نحن لازم نغير منظومة اللعب، يعني مثل شفت الشوط الثاني مباراة السعودية هدفين محققات ضاعت ما حالفنا لحظيين، هو يعني كان الاعتماد على الأطراف أول، الدخول من عمق، فهذا غير حتى حسابات الفريق الثاني. فنتمنى إن شاء الله نشوف اليوم مثل ما تقول عصام الصبحي وعبد السلام اليوم راح يكونوا المهاجمين، نفس الشيء تغييرات السكتيو إن شاء الله راح تكون تجيب شيء مثمر، ونحن متأملين ما دام في بصيص أمل إن شاء الله متمسكين فيه بإذن الله تعالى.
3: أكيد متمسكين ببصيص الأمل بالنسبة لهذه المواجهة، توقع المنتخب الكويتي منتخب ليس بالسهل أيضا.
5: طبعا المهمة سهلة وليس صعبة إن شاء الله على أداء لعيبة المنتخب، ومتأملين خير، وخاصة أن اليوم تشكيلة متبدلة شوية في يعني هجوم دافع هجومي عبد السلام والصبحي، يكون ربط في الدفاع والهجوم الوسط الكويتي ما يقدرون يقدمون، لأن بيصير عليهم ضغط في الهجوم، وهذا مفروض من بداية الدوري المباريات يكون كذا. في المباريات السابقة احنا شفنا كنا نعتمد على هجمات مرتدة وسجلوا علينا أهداف بهذا السبب، ولكن إن شاء الله اليوم يكون شيء مغاير إن شاء الله، ملتقانا بعد إن شاء الله بعد المباراة.
3: الله يسمع منك، الله يسمع منك. أتوقع اليوم لاعبي منتخب الوطن لازم يكونون أكثر شراسة من أول دقيقة، لازم يدخلوا في أجواء المباراة.
6: إن شاء الله اليوم المنتخب العماني بيدخل بكل ثقة، إن شاء الله راح نفوز 3-0، وهناك المنتخب السعودي راح يفوز 3-0 إن شاء الله.
3: اليوم نعول على من بالضبط؟
6: نعول والله موسى معك، مع من نعول على من؟
5: على الفريق من أولها لآخر إن شاء الله كلهم، وعلى الجمهور الأول، على التشجيع من أول دقيقة لين آخر دقيقة
6: إن شاء الله،
5: وطالعين فرحانين إن شاء الله إحنا ويا اللعيبة وجميع الشعب العماني،
6: مستمرين بعدنا هني في جدة إن شاء الله، لأن المنتخب راح يتأهل.
3: يا سلام عليك، يا سلام عليك. نشوف أكيد حسين هذه الروح الإيجابية للجماهير العمانية الحاضرة اليوم هنا لمؤازرة منتخبنا الوطني، ويتمنون أكيد أن يواصلوا البقاء هنا في جدة لمؤازرة الأحمر وتكرار سيناريوهات كثيرة حدثت في بطولات سابقة. في هذه اللحظات هذا كل ما لدي على ما يبدو حسين مع الجماهير العمانية قبل انطلاق هذه المواجهة مع الشقيق الكويتي.
0: شكرا لك زميل محمد القنوبي، شكرا لجمهورنا الحبيب، شكرا لزميل خالد شكيري كذلك داخل ملعب المباراة وضيف الكريم قبل ذلك. عموما نحن مواصلين معكم مشاهدينا عبر قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب، هذه التغطية المستمرة. دعونا الآن نتحول لنتابع ماذا قال مدرب منتخبنا الوطني قبل هذه المباراة، والتي طبعا أكد فيها على أنه يتمسك بالفرصة مهما كانت وسيقاتل حتى آخر رمق من أجل الصعود للدور الثاني. نتابع.
7: نعم، كيف ما قلت هي مقابلة مهمة ومهمة كثير بالنسبة لنا، مقابلة بالنسبة لنا لا تقبل القسم على اثنين، علينا أننا نخوضها بقوة كبيرة، نخوضها بالتزام تكتيكي كبير، كذلك نخوضها بذكاء. حقيقة أنه لصور ماشي بين يدينا، يعني حتى في النتيجة ماشي بين يدينا كما نقول، يعني خصنا أننا ضروري ننتصروا، ضروري أننا نسجلوا أهداف، لكن كذلك خصنا ننتظروا. فكنتمنى من الله باش المقابلة ديال السعودية والعراق تدور في أجواء كالطبعة الاحترافية، وحنا كما قلت لك علينا أننا نديروا لجوع، علينا نديروا اللعب، علينا أننا نكونوا جاهزين باش أننا نديروا رأسنا في وضعيات كتسمح لنا باش أننا نخلقوا فرص وفرص عديدة، لكن بذكاء وبدون تهور، لأن المقابلة يمكن أننا إلا مشينا تهورنا أكثر. ضبط المشاعر في هذه المقابلة مهم كثير، ووجود واحد التوازن بين رغبتنا في التسجيل وعدم يعني يتسجل علينا هدف تلعب دور كبير.
0: إذن هذا كان حديث طارق السكتيوي للإعلاميين قبيل المباراة في ملعب الأمير عبدالله الفيصل. ننطلق من الحديث إلى التشكيلة التي وضعها السكتيوي لمواجهة الكويت في لقاء هذا المساء مع الزملاء طبعا يعقوب. هذه طبعا تشكيلة طارق السكتيوي في مباراة اليوم.
8: أعتقد أنه تشكيل باين عليه النزعة الهجومية، لأنه بحكم أنه اليوم أعتقد أنه جميل راح يكون مع حارب وسط الملعب. لو تكلمنا طبعا في البداية من المدافعين ما في تغيير، سواء خروج اللي هو خالد غطريفي وحلول خالد البريكي مكانه، الرباعي الوسط اعتقد ناصر
0: وعبد السلام
8: وحارب وجميل، وعلى اليسار اللي هو حسين الشحري اللي اليوم يبدي من اول مباراه، وفي الامام بيكون اللي هو اعتقد انه عصام وعبد السلام الشكيلي. فانا اعتقد انه النزعه اللي باينه من خلال تشكيل انه الهم الهجومي هو انا اعتقد اللي باين يكون في المباراه.
9: ايش الاضافه اللي نتوقع اليوم بفيصل في هذه التشكيله؟ ونحن اكثر من زميل كان يطالب ايضا بتواجد حسين الشحري، لاعب مهاري في الحقيقه هذا اللاعب، ونتمنى دائما ان تتاح له الفرصه اكثر. جات الفرصة الآن، أتمنى أن يستثمرها. عبد السلام شكيلي أيضا هو الآخر في خط المقدمة مع عصام.
10: والله من خلال الرسم التكتيكي يعني هل حسين في هذه المنطقة بيقدر بشكل كبير؟ نعم. حسين في التحولات خاصة تحولات الهجومية والدفاعية، فما أعرف بنشوف في أرضية الملعب هل مكانه بالفعل هذا المنطقة ولا هو قريب بيكون من عبد السلام وعصام في الشق الهجومي، لأن هذا المركز صراحة حسين صعب جدا بالنسبه للشحري. نعم. في الجهه هذه. لان في الجهه هذه محتاج الى واحد فعلا سريع جدا ذو امكانيات عاليه. نعم. في هذه المنطقه حسب الرسم اللي انا اشوفه في هذا، لان ناصر اللي في الامام صح اللي قريب اللي هي 4-3-3 اللي واضح عندنا، مفترض ناصر في هذه المنطقه مكان حسين مكان ناصر في هذه المنطقه انا اتكلم عنها.
9: نعم.
10: اي اللي واضح معنا.
9: بس على فكره هو يعني حسين اعتقد حتى في المباراتين السابقتين كان في هذه المنطقه ولا غلطان؟
10: هو يعطي واجبات ثانيه، انا لاحظه يعطي واجبات ثانيه لما كان يزقبها في الشوط الثاني. اتمنى التوفيق، يعني الطريقه هجوميه واضح، اللاعبين هجوميين، ولكن يمكن على حساب ايضا خط الوسط، لانه بيبقى هنا حارب لابد ان يسانده في حاله الارتداد في حاله التحولات الدفاعيه. فهي هذه حسين
9: اليوم. عبد الله فواز ايضا ما موجود طبعا،
8: ولا عهد
9: ولا
8: عودنا انه عهد عبد الله فواز هم اللي مع حرب، لكن مثل ما قلت لك على اساس كذا ممكن موضوع النزعه الهجوميه هي اللي اعطت، لانه جميل.
9: انت برايك كيف ممكن هو يوازن في هذا؟
8: انا اعتقد انه جميل هو اللي راح يكون اكثر يعني موجود مع حرب، لانه تتكلم عن ناصر وحسين الاثنين لاعبين على الطرف هم ممكن يكون افضل، لكن خلنا نشوف داخل ارضيه الملعب هل يلعب بال4-3-2-1 مثل الرسم التكتيكي كذا، او انه راح يكون اكثر الطرف يكون حسين وناصر في الطرف الاخر، وبالتالي يترك المكان العمق اللي هو لعبد السلام وعصام ويكون مع حارب اللي هو جميل.
10: هو تشوف التنظيم اليوم في عالم كره القدم بالاخص في الحاله الدفاعيه، يعني المدربين على مستوى العالم حسين هناك نقطة مهمة.
9: نعم.
10: جدا
9: طبعا هذه لقطات مباشرة من ملعب الأمير عبد الله الفيصل، منتخبنا طبعا دخل قبل شوية للإحماء أيضا. تفضل.
10: يعني ما محتاجين بعض الأحيان لاعبين عندهم القوة والالتحامات وهذا، نحن نشوف اليوم أندية على مستوى العالم مثلا برشلونة أنيستا وجافي وغيرهم بنية جسمانية نحيفة معي
9: عادية
10: عادية جدا، ولكن في التنظيم الدفاعي في الضغط العالي على حامل الكرة الكل كمنظومة تحصل ملتحم تماما
9: طبعا،
10: عدم إعطاء
9: يتحرك كمجموعة
10: هي هذه اللي نحتاجها اليوم بالنسبة للمنتخب، سواء تواجد حسين أو تواجد ناصر وحارب وجميل أيضا بعض الأحيان عصام، كيف نحن نغطي المساحة على المنتخب الكويتي اليوم؟ لازم نرفع الخطوط أيضا، لابد ان نرفع الخطوط الضغط على منافس في ملعبه قدر ما نستطيع.
9: بس لا يعني هو السؤال الان في ظل هذا الوضعيه على مستوى الدفاع كما ذكر يعقوب، هل كيف ممكن يوازن طارق سكتوي؟ يعني احنا بنشوف طبعا كيف هو ممكن يتعامل بهذه الوضعيه مع، على فكره المنتخب الكويتي عنده لعيبه ايضا سريعين يمكن اسرع من المنتخب العراقي حقيقه، يعني المنتخب العراقي فيه نوع من البطء، منتخب الكويت عنده سرعه، محتاج انك انت ايضا تحط بالك في مثل هذه الامور.
10: ممكن جميل بيقرب اكثر من حارب، ينزل عصام على الجهه اليمين في الحاله الدفاعيه، ويمكن بيكون شكل الفريق حتى 4-4-1-1 في بعض الاحيان اللي هي 4-5-5-1، راح نشوف الافكار بالنسبه للسكتيوي من رايح يكون قريب من حارب في الحاله في التحول للتنظيم الدفاعي لما تكون في الثلث الاخير بالنسبه لمنتخبك حسين. نعم. هي هذه النقطه وهذه الافكار. طيب لما بنتحول بنشوف من بالضبط اللي راح يفتح عرض الملعب، من راح يكون في عرض الملعب، هل هو حسين الشحري ام ناصر؟ لان ناصر وين اخطر في الفتره الاخيره لما يفتح عرض الملعب
9: طبعاً.
10: ولما ينطلق من خلف المدافعين.
9: نعم.
10: بهذه الاليه اللي نشتغل عليها، بس نحن نحتاج الى صناعه فرص. انا اسال سؤال اليوم خلال 10 سنوات المنتخبات الخليجيه هل في مهاجم فعلا قناص في الفترة الأخيرة؟ بأمانة كل المنتخبات يمكن المعز علي اللي الفترة اللي كان فيها لما أحرز كأس آسيا المرتين يعني الرقم الأصعب صح ولا لا؟ هل في فعلا مهاجم قناص على مستوى تغيرت
9: بعد يمكن علي مبخوت كان في الإمارات
10: هذا قبل أنا أتكلم عن الفترة الحالية هي الفترة الحالية ما في مهاجم فعلا أرقام تهديفية عالية يمكن يوسف ناصر بدأ يرجع لمكانته وخبرته في المنتخب الكويتي فأساليب التدريب الحديثة بعض الأحيان تطغي على بعض هيك تعتمد على المنظومة يمكن كابتن يعقوب يعرف هذا فأنا أتكلم عن جزية عصام لاعب تكتيكي على مستوى عالي لاعب بدني على مستوى عالي لكن نحتاج أن دائما نحن نقرب وين نقرب في المنطقة المنافس لما نقرب في منطقة المنافس بيخطأ المنافس
9: حلول أكثر.
10: وتعطي حلول أكثر
9: بالضبط.
10: والارتداد بيكون أسرع وفي مسافة أقصر وممكن أنت بتسجل في أوقات وفي فرص سانحة في مباراة اليوم
9: طبعا يعقوب المنتخب الكويتي لما يتراجع أيضا للدفاع شفنا تنظيمه عالي في الحقيقة على المستوى الدفاعي خاصة في مباراة سعودية
8: أكيد
9: أنت بحتاج إلى تنويع
8: على فكرة في منتخب الكويتي من أفضل المنتخبات اللي تروح مباشرة للمرمى
9: نعم هجوم مباشر
8: فبالتالي خطورتهم في كده
9: طبعاً
8: لأنه حتى في الكرات الثابتة خطرين
9: صحيح
8: فبالتالي محتاج أنك تأخذ حذرك في هذا الجانب لأنه في التحول تتكلم عن دحام تتكلم عن
9: دحام هو أساس تحولات
8: ناصر شو اسمه اللي هو
9: ناصر فالح الخارج
8: عيد ناصر عيد ناصر من
9: عيد الجانب
8: الثاني نعم فبالتالي أنا أعتقد أنه وحتى اللي هو شعيب رقم 10 اللي هو خلف المهاجم نفس الشيء لاعب متحول بشكل كبير يعني فخطورتهم في هذا الجانب
9: انه هم
8: يعني يتوجهوا للمرمى مباشر فبالتالي محتاج انك انت تكون جاهز لهذه النقطه
9: نعم طبعا هذا المنتخب الكويتي ونشوف طبعا بعض الاسماء الموجوده مع هيليو سوزا في الحقيقه طبعا يمكن من فتره بعض الاسماء صار لها فتره مع هيليو سوزا اللي يتواجد مع المنتخب الكويتي يمكن من منتصف 2025
8: فترة
9: لا بأس فيها طبعا
8: بالتالي عرف يعني طبيعة اللاعب نعم. عرف
10: اليوم غير هو غير
8: مش كثير هو طبيعته
9: هو طبيعته يغير هيليو سوزا دائما
10: صحيح
9: دائم التغيير يعني تغير حتى في أكثر من بطولة شفناه دائما
10: من منتخب البحرين
9: خلينا نروح إيش قال
8: مش كثير
9: نسمع يعني. نسمع رأي هيليو سوزا إذا قبل هذه المباراة نتابع
11: نعلم أننا سنواجه منافسا قويا يضم لاعبين على مستوى عال من الجودة لكن تركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على أنفسنا نسعى إلى تطوير الجوانب التي لم نقدم فيها المستوى المطلوب في المباراة الماضية وأن نكون أقوى مما كنا عليه في المباريات السابقة لقد تحسننا من المباراة الأولى إلى الثانية ونأمل أن نواصل هذا التطور مرة أخرى من أجل السعي لتحقيق الفوز
9: إذن هذا كان حديث هيليو سوزا عن هذه المباراة وأعرب ربما عن نوعا ما رضاه عن فريقه في المباراتين السابقتين قال بأن الفريق بدأ يتحسن طبعا من المباراة الأولى إلى الثانية قدم نفسه بشكل أفضل واليوم يحاول أن يقدم أفضل ما عنده وكما ذكرنا هيليو سوزا يعني موجود مع المنتخب الكويتي من منتصف 25 أعطى الضوء الأخضر رئيس الاتحاد الكويتي للبقاء حتى بغض النظر عن نتائجه في بطولة كأس الخليج هذه لكأس آسيا طبعا وهذه الأسماء اللي نشوفها أيضا في المنتخب الكويتي كثير منها مش غريب لكن تذكر هو هيليو سوزا دائما ما يؤخذ عليه التغييرات المستمرة من مباراة إلى أخرى
10: ونجح مع المنتخب البحريني
9: وحقق بطولة لما كان مع البحرين فحقق بطولة وهو يغير
10: اللي
9: يعني
10: كانت في قطر واللي فاز على المنتخب السعودي فهي آلية بعض الأحيان يستخدموها بعض المدربين بدرجة كبيرة متى لما يكونوا عندهم ثقة تماما باللاعبين ككل ولكن هي
9: مجموعة كاملة يعني.
10: هي كمجموعة يخلق تنافس كبير ولكن هي تربك المنظومة
8: تربك لكن شوف
10: تربك
8: أنا المنظومة. أنا يذكرني هذا بشيء يعني
10: هذا
8: في البطولات المجمعة. طبعا كنت منين أشوفها هذه لكن لما يكون عندك 22 لاعب بنفس المستوى أنك ممكن كنت أشوفها في منتخب الياباني منتخب الياباني اليوم تشوفهم هم صغار من هم وصغار هذه ثقافة موجودة فيهم
9: خلاص يعني متعودين
8: أيوة عادي المدرب المباراة القادمة أنت تشوف 11 اليوم عادي تشوف
9: 11
8: ثانيين المباراة القادمة هم يقول لك لأنه الفلسفة مالهم هي كذا هم ما عندهم مشكلة
9: أنت جاي
8: أو شيء عندهم ثقة في الـ 11 في الكل لأنك أنت تعطي الفرصة للكل فبالتالي الكل في نفس المستوى. ما
9: لكن هذا في المراحل،
8: لكن لما تجي في الفريق الاول من الصعوبه احيانا تحصل انك انت 22 لاعب بنفس المستوى. لكن مثل ما قلت لك موضوع الارهاق هذا والجانب البدني انا اعتقد هو احيانا يحتم عليك انك انت تسوي تغييره. انت تعرف العراق من المباراه الاولى والمباراه الثانيه 7 تغييرات. اليوم رجع ولعب بنفس التشكيله اللي لعبت المباراه الماضيه. الى الحين اشوف تشكيل مباراه العراق وحتى السعوديه تقريبا يمكن تغيير لاعب واحد ثابتين. فبالتالي انا اعتقد انه لا، اليوم انت يتطلب عليك انك تلعب بافضل عناصرك لانه الوضع يحتم عليك انك انت يعني محتاج المباراه ونفس الشيء. انت ما ممكن انك انت دوم تخسر 3 مباريات ما مقبوله، مثل ما قلت لك يعتبر الكويتيين او احنا نعتبر انه الكويت واحنا في نفس المستوى. فبالتالي الفوز لاي الفريق على الاخر مطلب انه يعطيك يعني اليوم حتى في التصنيف يعطيك حتى بالنسبه لهم كتاريخ بالنسبه للبطولات.
10: لكن من اللي استفاد خلال هذه الفتره؟ 3 منتخبات، السعوديه والعراق وقطر، جايات من وين؟ من كاس العالم. بامانه هم اللي ظاهرين، وهم اللي حوالي ككتيبه متكامله قدر ما يستطيع، اللي هو دونيس وارنو، وعندك ايضا اللي هو لوبيتيجي.
8: بس اختلف معك انت اليوم تقول انهم جاي منها.
10: اقصد
8: حط الامارات فين؟ تحط الامارات؟ انا احط الامارات فوق.
10: انا بكلمك
8: اذا كان بهذا
10: المنطق. لا انا بجي للامارات الحين، انا اتكلم عن الثلاثي هذا. الثلاثي صاعد صح؟ الثلاثي صاعد تقريبا العراق يعني
9: قطر صاعد.
10: نتمنى ان اليوم تخسر بشكل كبير، ولكن في بصيص من الامل لهم. هذه 3 منتخبات الاستقرار انا اقصد كبير، الحاله البدنيه الجاهزيه بالنسبه للعمل. بالنسبه للامارات تكلم عنها، الامارات كان ظاهر بشكل ممتاز جدا.

0: يمكن بعض الأحيان الكل يقول على أساس أن نحن بدنيا ما متأثرين.
1: جميل،
0: لكن أنت متأثر في جانب تكتيكي بدرجة كبيرة كابتن ياسر.
1: ممتاز. خلونا نروح نشوف تشكيلة هيليو سوزا لمباراة هذا المساء. كنت تقول لي في 6 تغييرات في مباراة اليوم.
0: ستة.
1: بالنسبة لهيليو سوزا، يعني
0: هو هو هو دائما كذا يلعب بالأولى ويريح 6 أو 7
2: هذا المباراة الثانية. هذا التشكيل اللي لعبه في المباراة الأولى ما عدا باستثناء اللي هو فهد الهاجري.
0: أيوه.
1: اليوم
2: الوحيد اللي دخل على التشكيل كأول مرة يلعب فهد الهاجري اللي هو في الدفاع.
0: 4-1-4-1 هو رسم التكتيك ماله دائما 4-1-4-1
2: اللي هو تكلم عن اليوم الحارس عبد الرحمن اللي يحل مكان سعود الهوشان مثل ما قلت. وعلى اليسار بيكون اليوم يرجع راشد، على اليمين راشد الدوسري، اللي هو فهد الهاجري وعبد العزيز مهران هم اللي يكونوا في المتوسطين، ومعاذ الظافري او في اليسار. خالد المرشد هو دائما اللي هو متوسط الدفاع اللي هو ماسح وساتر على بالنسبه لوسط الميدان. عيد ناصر اللي هو على اليمين، قاسم مطر وناصر فالح ومحمد دحام وشبيب اللي هو في المقدمه. جميل. لانه اليوم يوسف ناصر نفس الشيء.
1: نعم ريحنا
2: مريحنا
1: يعني. نعم جميل. هذه اذا تشكيله المنتخب الكويتي لهذا اللقاء. الصافره تقترب ودعونا نحن نقترب من الجماهير مع الزميل محمد القنوبي. عوده اليك محمد، تفضل.
3: نعم مرحبا فيك حسين، نعود لكم من جديد من هنا من استاد الامير عبد الله الفيصل. طبعا الجماهير مستعجله تريد تدخل داخل وتاخذ مقاعدها لمتابعه هذه المباراه. بندردش معهم في هذه اللحظات. اتوقع المباراه ليست سهله مع المنتخب الكويتي الشقيق، ونحن مطالبين بتسجيل اكبر عدد ممكن من الاهداف.
4: المباراه ليست سهله، المباراه صعبه، ولكنها ليست مستحيله. فقط يحتاجوا عيالنا التركيز في المباراه، مثل استغلال الفرص، لان المباراه الماضيه ما استغلوا الفرص، واليوم المدرب بيلعب مهاجمين. نتمنى انه الجميع يكون في الفورمه وننسى مباراه العراق، نهتم في مباراتنا، وان شاء الله بتكون في نتيجه ايجابيه اذا ما ركزنا في ارضيه الملعب. اذا كان التركيز في ارضيه الملعب وننسى مباراه العراق، المنتخب راح يفوز وبنتيجه ان شاء الله مرضيه للجماهير وللجهاز الفني وللشارع الرياضي وللاتحاد العماني باذن الله ان شاء الله.
3: في البطولات الخليجيه المنتخب الوطني دائما ما ينتصر على الكويت، لكن اتوقع اليوم المهمه ليست صعبه.
5: لا هو ما في شيء في عالم كره القدم، كل شيء وارد. منتخب الكويت منتخب يحترم، على يملك هجوم، يعني حاول انه يجاري المنتخب العراقي في المباراه السابقه، ولولا يعني الوقت كان ممكن يطلع باقل تقدير ممكن بالتعادل. لكن مباراه اليوم عمان والكويت بكل تاكيد نتمنى ان شاء الله منتخب عمان الفوز وبقدر كبير من الاهداف. ايضا لا نفكر في مباراه العراق والسعوديه، يعني ربما تنتهي بما يعني لا يرضي المنتخب العماني في التاهل، ولكن احنا نريد يعني نثبت احنا كمجموعه من اللاعبين ان نحن قادرين، مثل ما المدرب اثبت انه هناك بناء على ما سبق من عمل سابق، ان احنا اليوم راح نبني منتخب للايام القادمه. عندنا اسيا بهذا المستوى لا يرضي، ولكن اليوم نريد نغير الصوره اللي ظهرنا فيها امام المنتخب العراقي والمنتخب السعودي. نتمنى ان شاء الله للجميع، وان شاء الله يفرح الشعب العماني والجمهور العماني المتابع الرياضي، وان شاء الله اللي كتبه ربنا احنا راضين به.
3: الله يسمع منك. اكيد الجماهير العماني دائما ما تكون شغوفه. اتوقع منتخب الوطن مطالب الدخول في الاجواء من اول دقيقه.
6: ان شاء الله نتمنى ذلك، وان المدرب يحط خطه من الاول، خطه هجوميه، ولا يكون عنده تراجع. احنا اليوم نريد نثبت وجود المنتخب العماني السابق، وطبعا المنتخب الكويتي له 10 يعني بطولات، ولكن الملعب يريد له يعني اللاعبين ياخذون قرارات سريعه ولا يترددوا في تصويب، ونتمنى ان شاء الله الفوز باكثر اهداف حتى نتاهل ان شاء الله.
3: اكيد ما نتمناها حسين هو الفوز وتحقيق الانتصار وتسجيل اكبر عدد ممكن من الاهداف، ونتمنى لهذه الجماهير العمانية ان تخرج من هنا من استاد الامير عبد الله الفيصل سعيدة وفرحة، وان تحدث المفاجأة وينتصر منتخبنا الوطني هنا على المنتخب الكويتي، وايضا الانتصار هناك يكون حليف للمنتخب السعودي على حساب المنتخب العراقي. اتوقع بعد هذا اللقاء معكم

0: الشخصين نبقى نتوجه بعد قليل المدرجات لمؤازره منتخبنا الوطني واللاعبين.
1: مشكور محمد، شكرا لكل الجماهير الموجوده معك، واكيد نتمنى ان شاء الله التوفيق للاحمر في هذه المباراه. كما ذكرنا نحن في هذا الملعب استاد الامير عبد الله الفيصل، لكن بالتاكيد نتابع ما يحدث في استاد ملعب الانماء في مدينه الملك عبد الله الرياضيه، حيث اللقاء المرتبط بشكل مباشر، طبعا نتيجته مرتبطه بشكل مباشر بامكانيه التاهل للدور الثاني. ما يمكن ان يحدث في هذا اللقاء أيضا نفتح نافذة بشكل سريع على هذا الملعب هناك، والحضور الجماهيري الكبير الذي بدأ يتوافد بحكم طبعا لاعب الفريق المستضيف المنتخب السعودي أبو فيصل. مباراة أكيد يلعبها المنتخب السعودي بأعصاب مرتاحة، والمنتخب العراقي أيضا يبحث عن الخروج ولو نقطة، يعني طبعا الذهاب للدور الثاني.
2: أتمنى التوفيق للمنتخب السعودي وأنه يحرز أهداف أكثر طبعاً يعني. ولكن أهم نقطة أن نحن نركز في المباراة ونعمل بشكل بشكل بشكل ممتاز بشكل
1: نعم.
2: ممتاز
1: نعم.
2: حسين أنا تابعت
1: خلال ما شاء الله حتى العراقيين حضورهم
2: خلال اليومين على أساس الزحف القوي بالنسبة للجماهير السعودية أيضا راح تعمل هذه نقطة إيجابية بالنسبة للاعبين اللي بيلعبوا اليوم في المباراة. في تغييرات في العناصر عملها دونيس، ولكن أنا متأكد أنه راح يعطي كل ما عند المنتخب السعودي قدر
1: طبعاً
2: ما
1: طبعاً ما في شيء.
2: لكن علينا نحن أن نكون حاضرين، علينا أن نكون جاهزين
1: نعم.
2: علينا نستغل أي فرصة
1: نعم.
2: بغض النظر
1: نترك ما يحدث الملعب الآخر صحيح.
2: بغض النظر
1: نعم.
2: أنت
1: سوي اللي عليك
2: في مباراتنا مع السعودية في بداية الشوط الثاني كم فرصة سنحتنا؟ 5-6 دقائق تقريبا
1: صحيح.
2: في حوالي كم كابتن يعقوب؟
1: وهدف
2: نعم. 3 فرص 4 فرص تقريبا في بدايه الشوط الثاني مع المنتخب السعودي،
1: واحده في القائم عبد
2: الله فواز. نؤمن بالهذا، نؤمن
1: طبعاً.
2: باستغلال الفرص
1: طبعاً.
2: نؤمن بان المنافس راح يخطئ في هذا المناطق، لكن الكل عليه انه يسجل. صدقني اذا لعبنا اذا متعنا اذا سجلنا المباراه الثانيه راح تكون من صالحنا.
1: مباراه على المدرجات بين جماهير الفريقين في ملعب الانماء طبعا بين الجماهير السعوديه والجماهير العراقيه. يعقوب طبعا يعني ذكرنا ويمكن موضوع التشكيله اللي يزج بها جراهام ارنولد، هل تقرا منها بانه يبحث عن نقطه تعادل طبعا يمشي على المضمون؟
3: هو شوف شيء يعني انا ما اعتقد انه بيبحث، اكيد بيبحث عن الفوز، لانه الفوز يعرف انك انت تتقدم بهدف معناته محتاج يتجاب عليك هدفين على اساس انك انت تخسر وتصعد المهمه شويه
1: طبعا
3: وتسهل لنفسك انت، لكن الفريق اهم شيء انه بالنسبه له ما يخسر اليوم اي نقطه واحده تصعد الفريق، فبالتالي محتاج. لكن حتى على مستوى المنتخب السعودي ترى في تغييرات كبيره اليوم في التشكيل
2: صحيح.
3: طبعا هذا انت ما تقدر تتكلم في موضوع هذا الفريق، في عناصر معروفين للمنتخب السعودي ما شاء الله اللاعبين الاحتياط مميزين بالنسبه لهم، فلاول مره اليوم في لاعبين يشاركوا في التشكيل
1: نعم.
3: من حق طبعا المدرب انه يريح ممكن لاعبينه على اساس انه اوريدي هو
1: عنده اسماء نشوفها في الانديه السعوديه جميله يعني.
3: تتكلم انت اليوم يعني التشكيل بالنسبه له يعني مختلف شبه تماما عن المباراه الماضيه يعني نعم. تكلم اليوم العويسه يرجع مره ثانيه، هو ساوي ممكن اول مره يبدي اليوم في المباراه، العمري وذكريا اول مره يلعبوا كمتوسطين دفاع، متعود يلعب اللي هو حسن كادش عبد الله ولا تنبكتي
2: عبد الله لاعب في مباراه
3: اليوم ما لعب. لا اقصد لك هم هلا الثلاثه ذكري والعمري اول مره يلعبوا اليوم، فبالتالي بوشل نفس الشيء اول مره اليوم يلعب
1: صح
3: اليوم
1: صح
3: اللي اول مره يعني الاربعه اللي في الدفاع اول مره يلعبوا اليوم من بدايه كاس الخليج، تكلم غير مندش الاثنين المتوسطين ناصر ما يبدي اليوم، بادي ناصر وبادي اللي هو الخيبري نفس الشيء ما لعب لحد الحين، فبالتالي ابو الشامات نفس الشيء، ابو الشامات
1: انا اعتقد انه موجودين نعم
3: يمكن نزل شوط ثاني في المباراه اعتقد المباراه الاولى
1: هم لانهم اثنين ابو الشامات
3: رجع الحمدان وعبد الله السالم
2: محمد وصالح
1: الحمدان لعب المباراه
3: الحمدان لعب المباراه الاولى ورجع المباراه الثانيه لعب اللي هو اللي سجل علينا هدفين
2: فراس البريكان
3: اليوم عبد الله السالم اليوم الحمدان والسالم هم اللي يلعبوا كمهاجم، فبالتالي في تغيير كبير يعني هذا يعطيك على اساس انه نفس الشيء المدرب يفكر في المرحله القادمه
1: صحيح طبعا
3: يعني، لكن وهذا حق كل فريق، فبالتالي انت اليوم عليك انك انت تخدم نفسك، اذا كان احنا تكلمنا عن مباراه انت فكر في نفسك واللي يصير هنا
1: خليها على الله
3: دائما
1: تسوي اللي عليك
3: تسوي اللي عليك في البدايه على اساس ما ممكن تصير هنا نتيجه جيده بالنسبه لك تخدمك، وانت في النهايه انت ما خادم نفسك بنفسك، فبالتالي كل شيء ما منه منفعه. فانا اتمنى انه المنتخب يركز على اساس انه هو يقدم مستوى، يقدم انه يخرج بنتيجه، ومثل ما قلتوا ننتظر اداء كشكل هجومي، خاصه ننتظر شيء يعني اضافه عن المباراتين السابقات، ان شاء الله نتمنى التوفيق يعني. لكن بالنسبه للعراق اكثر ضغط عن المنتخب السعودي، محتاج كيف انه هو يامن مرمى ما يخسر بهدفين ولا ثلاث، لانه بعد ترى هي الحسبه بعد هي ممكن هم تعطيهم شويه اريحيه، محتاجين تكون اربع اهداف سواء يفوزوا ثلاثه ولا يخسروا ثلاثه، يفوز ثلاثه ولا اثنين ويخسروا هم العكس. نعم. فمحتاج انت اكثر من هدف، يعني اربع اهداف على الاقل
1: بالضبط.
3: تكون فرق في المباراتين
1: بالضبط.
3: لكن بشكل عام
1: نعم.
3: انا اعتقد انه لا، الفريق العراقي الاكثر حذر بيكون في المباراه.
1: جميل، نرجع لمباراتنا واللي تهمنا اكثر بالتاكيد ابو فيصل. الان نحن طبعا على بعد دقائق من صافرة البداية، شكل منتخبنا الوطني يعني بأن هناك بيبدأ بضغط هجوم مباشر على المنتخب الكويتي.
2: أنا اللي أتمنى حسين اليوم، كنا نحن في الشوط الأول مع العراق والشوط الأول مع السعودية سيئين جدا، خارج نطاق الخدمة تماما. اليوم أتمنى العكس، أتمنى
1: ان ندخل فعلا المباراه من البدايه.
3: بس محتاج 90 دقيقه تكون زين نفس الشيء، ما تقول نطلب في الشوط الاول وبعدين في النهايه نرجع الشوط الثاني يقول مره رجعنا.
2: كابتن
3: يعقوب نكون متوازنين ونكون واقعيين.
2: الثقه، شوف نحن كلاعبين
3: المباراه ما تنتهي غير ب 90 دقيقه.
2: نحن متى ترتفع معنا الثقه كلاعبين، خاصه في الدقائق الاولى. الثقه ما فقط بالضغط على المنافس، الثقه حتى في الاستلام والتسليم والتمرير، هذا كله ترتفع يساعدني على رفع النسق.
3: اعطيك انا اتفق معك في
2: فهذه جزئيه مهمه جدا، ما فقط على المدرب، ايضا حتى على اللاعب نفسه في هذه الدقائق. اذا انا اريد اتحمل هذا العمل وهذا العبء في الشوط الاول، بحيث انه يكون لي شكل ولي مسار محدد اللي هو الضغط وايضا صناعه الفرص، بذلك انا اقدر ارجع المنافس للخطوط الخلفيه بشكل كبير. لكن المنتخب الكويتي مو سهل.
1: نعم.
2: الخليط في خط الهجوم دحام سرعه ومهاره بشكل كبير.
1: نعم.
2: عيد مهاري ويتقن التمرير في عمق وسط الدفاع، زايد مهاجم اللي هو يوسف ناصر
3: يوسف ناصر احتياط،
2: واللي
1: يمكن يدخل في الشوط الثاني طبعا
3: ما يلعب يوسف،
2: ما يلعب
3: اليوم، ما يبدا
2: يوسف ما يلعب. اذا هو غير
1: نعم.
2: يحطوا في بالهم ايضا، يحطوا بالهم بالضبط. اللي هو رقم 10 شبيب الخالدي ايضا مو سهل ابد يعني
1: طبعا،
2: كل هذه الاسماء لازم نحط بالنا في التحول
1: أكيد.
2: من الدفاع للهجوم.
1: نعم، هذه اللقطات اللي وصلتنا طبعا في وقت سابق عبر شاشه عمان الرياضيه، نتابعها معكم مشاهدينا الكرام، وكذلك نرحب مجددا بمستمعينا عبر إذاعة الشباب. يعني يعقوب، الآن الحديث عن الحاجة إلى تسجيل الأهداف وتأمين الدفاع، التوازن بين الهجوم والدفاع، خاصة في ظل مثل ما ذكر أبو فيصل اللاعبين السريعين على مستوى المنتخب الكويتي في التحولات، وانت ذكرتها من البداية، يعني هذه يمكن النقطة اللي شوية تخوف المنتخب الكويتي صراحة.
3: طبيعة الحال لازم تكون انت حريص على ما بس ان احنا الحين يعني نطالب كلنا انه شكل هجومي يعني معناته ننسى الجانب الدفاعي، لا ما يصير. فمعناته التوازن مطلوب، حتى في موضوع ان احنا ننزل في البداية على اساس كذا، نقول لك ان المباراة ما تنتهي الا مع 90 دقيقة. نعم ان احنا لو سجلنا وتقدمنا في البداية يعطينا اريحية شوي، لكن ما معناته احنا ندخل في البدايه نعطي كل اللي عندنا وبعد كذا ما نقدر نسجل، فبالتالي محتاجين ان لازم نعمل كنترول لهذه المساله. بس مثل ما قلت لك الهدف التقدم يعطيك افضليه.
1: اكيد افضليه. شكرا لك يعقوب، شكرا لك زميل سلطان الفليتي. مواجهه السعوديه والعراق على عمان مباشر، وبعد الفاصل سيكون معكم احمد الكعبي عبر عمان الرياضيه في مواجهه منتخبنا الوطني مع الكويت. الى هناك.

الذي نقدمه ليس مكافأة، بل هو تقدير وامتنان لمجتمع يمشي خطوة وراء خطوة. برنامج مكافآت بنك مسقط، المزيد بانتظارك.

السيدات والسادة، يرجى النهوض في حال القدرة للاستماع إلى السلام الوطني لسلطنة عمان. Ladies and gentlemen, please rise if you are able for the national anthem of Sultanate of Oman.

السيدات والسادة، يرجى البقاء واقفين في حال القدرة للاستماع إلى النشيد الوطني لدولة الكويت. And now, ladies and gentlemen, please remain standing if you're able for the national anthem of State of Kuwait.

شكرا جزيلا للزميل العزيز حسين العميري ولضيوفك الكرام كابتن يعقوب الصباحي والكابتن سلطان لفلي. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تحية طيبة ملوها المحبة والسلام نبعثها لكم عبر قناة عمان الرياضية، وأهلا وسهلا بكم في هذه القمة الكبيرة التي تجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب الكويتي هنا في ختام دور المجموعات من خليج 27 خليج الديار العربية. منتخبنا الوطني يلاقي في هذا المساء الكبير نعم الأزرق الكويتي والأحمر، مطالب بالانتصار ولا غير وبانتصار كبير أيضا حتى يحافظ على حظوظه في التأهل للدور القادم، في انتظار أيضا انتصار سعودي على المنتخب العراقي في مباراة ستنطلق إن شاء الله مع هذه المواجهة عين هنا على ملعب أستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، وعين على ملعب الإنماء أيضا في جدة. كيف ستسير الأمور في هذه القمة الكبيرة وفي هذا اليوم الختامي من دور المجموعات؟ طبعا بالنسبة للمجموعة الأولى، المجموعة الثانية تحسم أو تنتهي مواجهات الدور الأول غدا إن شاء الله. طبعا طاقم تحكيم المواجهة بقيادة الحكم القطري محمد الشمري المساعد الأول، زاهي الشمري المساعد الثاني، خالد خلف الحكم الرابع، عمر محمد. منتخبنا الوطني يدخل هذه المواجهة مشاهدينا الكرام بتشكيلة مكونة من إبراهيم المخيني في حراسة المرمى. طريقة اللعب راح تكون 4-4-2. طارق السكتيوي يجري الكثير من التغييرات على مستوى اللاعبين وطريقة اللعب أيضا. خط الدفاع أمجد الحارثي، مصعب الشقصي، خالد البريكي، أحمد الكعبي، أمامهم حارب السعدي، على الأطراف ناصر الرواحي وجميل اليحمدي، في المقدمة حسين الشحري، ومهاجمين صريحين عبد السلام الشكيلي وعصام الصبحي. راح نشوف طبعا التفاصيل في المستطيل الأخضر، هل يعتمد هذه المنهجية أم يكون عصام أو عبد السلام على الأطراف؟ راح نشوف. بينما هذه تشكيلة المنتخب الكويتي، حراس المرمى لعبد الرحمن الفضلي، طريقة اللعب 4-1-4-1. خط الدفاع راشد الدوسري، عبد العزيز ناجي، فهد الهاجري، معاذ الضفيري، في الوسط الارتكاز خالد المرشد، امامه الرباعي عيد الرشيدي، مهدي دشتي، جاسم المطر، محمد دحام، في المقدمه شبيب الخالدي. هذه الاسماء التي يبدا بها البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب الكويتي، اللي بالمناسبه يجري 7 تغييرات كامله على التشكيل الاساسي مقارنه بالمباراه الماضيه اللي لعبها الازرق امام المنتخب العراقي. منتخبنا طبعا بقياده طارق السكتيوي يجري 4 تغييرات على التشكيل الاساسي. اليوم خالد بريكي يدخل اساسيا بدلا لخالد الغطريفي، امجد الحارثي اساسيا بدل غانم الحبشي، حسين الشحري بديلا لعبد الله فواز، وعبد السلام الشكيلي بدلا لسلطان بدر. سكتيوي هذه المره يتمنى بالتاكيد ان يستفيد من التجربتين الماضيتين، اتحدث عن المباراه الاولى امام العراق والمباراه الماضيه امام السعوديه. المنتخب بدا المباراتين بشكل غير جيد، كانت في حالة من التوهان، عدم التركيز، غياب الحضور الذهني المطلوب، وبالتالي هذه البداية حقيقة كلفتنا الكثير أمام العراق وأيضا أمام المنتخب السعودي في المباراة الماضية. لكن إن شاء الله أننا استفدنا من التجربتين الماضيتين ونبدأ هذه القمة بأفضل شكل ممكن، بأفضل تركيز ممكن، ونأتي إن شاء الله بالانتصار المطلوب. طبعا في البداية نضعكم مشاهدينا مستمعينا الكرام في الصورة، تقول اللائحة من يتأهل في حال تساوى منتخبين في عدد النقاط. طبعا نعيد ونذكر الصدارة السعودية، المنتخب السعودي ضمن التأهل عنده 6 نقاط، يأتي ثانيا المنتخب العراقي ب4 نقاط، ثم منتخبنا الوطني بنقطة واحدة، وأخيرا المنتخب الكويتي بصفر من النقاط. منتخبنا يحتاج للفوز اليوم وخسارة العراق حتى يتساوى مع المنتخب العراقي في عدد النقاط. لكن الآن العراقي فارق الأهداف بالنسبة له موجب 1، بينما فارق الأهداف بالنسبة لمنتخبنا الوطني -3. هذا يعني أن منتخبنا يحتاج للفوز على الكويت اليوم ب3 أهداف نظيفة، وعلى الأقل ينتظر فوز المنتخب السعودي بهدف وحيد. طبعا كل ما زاد عدد أهداف المنتخب السعودي هذا الأمر في صالحنا، لكن مبدئيا لازم نكسب هذه المواجهة 3-0، ويخسر المنتخب العراقي بهدف على الأقل.
لأنه في هذه الحالة سنتساوى في كل شيء مع العراق في عدد النقاط وفي فارق الأهداف أيضا. ومن ثم ستأتي أو يأتي البند اللاحق، من سجل أكثر في المجموعة. طبعا لو سجلنا ثلاثة والمنتخب العراقي لم يسجل في مرمى المنتخب السعودي، معناته احنا والعراق بنكون سجلنا 4 أهداف، يعني راح نتساوى في كل شيء، في كل شيء، عدد النقاط، فارق الأهداف والأهداف المسجلة، ليأتي بعد ذلك بند آخر النقاط أو عفوا البطاقات. البطاقات المنتخب العراقي حصل على 6 بطاقات صفراء. هنا محاولة البداية تسديدة لكن غير مركزة، وبالتالي ركلة مرمى لصالح المنتخب الكويتي. عبد السلام الشكيلي يبدأ أساسيا في هذه القمة، وطبعا مثل ما احنا عارفين ينضم للمنتخب في هذه البطولة بعدما أصيب محسن الغساني قبل البطولة بأيام معدودة. فمنتخبنا عنده 3 بطاقات صفراء والمنتخب العراقي عنده 6 بطاقات صفراء، وبالتالي هذا البند راح يرجح كفة منتخبنا الوطني للتأهل للدور نصف النهائي. حسابات معقدة جدا يا طارق السكتيوي، لكن لابد أن نضعكم مشاهدينا مستمعينا الكرام أينما كنتم في الصورة، هذا السيناريو المبدئي، هذا السيناريو المبدئي. لكن مثل ما قالها السكتيوي قبل المباراة، لابد أن ندخل بتركيزنا الكامل بقوتنا الكاملة. هذه مباراة لا تقبل القسمة على 2 بالنسبة لمنتخبنا كما قال طارق السكتيوي. بينما هنا البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب الكويتي، طارق السكتيوي يعني أكد على أهمية التركيز على هذه المواجهة. دحام يا الله، مرت أبعدت مصعب الشخصي، تتحول ركلة ركنية لصالح المنتخب الكويتي. شبيب الخالدي كان خلف المحاولة الماضية. عموما احنا ما ننظر لملعب الإنماء، الآن نبقى مع تفاصيل هذه القمة. هذه القمة أمام المنتخب الكويتي، كيف يظهر الأحمر، كيف تسير الأمور، هل ننجح بمشيئة الله في القيام بالدور المطلوب منا، الأهداف والانتصار بطبيعة الحال. حمد دحام الكويتي طبعا ما عنده شيء يخسر اليوم، 0 من النقاط، ودع البطولة من الجولة الماضية، ولكنه بالتأكيد يبحث عن كسر العقدة، كسر العقدة. راح نكمل بعد هذه المحاولة. دحام ملعوب عالي للأمام، خطيرة يا الله يا الله، الرقابة وين؟ الرقابة وين؟ الهاجري كاد أن يأتي بالضربة الأولى للمنتخب الكويتي، لكن مرت سلامات، اعتلت العارضة بقليل. نشوف الإعادة، نشوف الإعادة. هنا التغطية عنده مشكلة بصراحة في الكرات الثابتة، في الكرات العالية التمركز في ملاحظات كبيرة عليه. شوف إعادة للكرة الماضية، لابد أن نعالج هذه النقطة يا طارق يا السكتيوي. عموما أتكلم عن العقدة، نعم أتكلم عن العقدة اللي شكلها منتخبنا الوطني للمنتخب الكويتي من سنوات طويلة، من سنوات طويلة. تخيل عزيزي المشاهد الكريم، آخر انتصار للمنتخب الكويتي على منتخبنا الوطني كان عام 1998، 1998 خليج 14، يومها فاز المنتخب الكويتي على منتخبنا الوطني ب5 أهداف مقابل لا شيء. دحام كرة للكويت في نص الملعب، الأزرق يحاول مع البدايات الأولى، معاذ ظفيري من الجهة اليسرى يبحث عن مساندة، يعيدها للوراء مرة أخرى، تصل من جديد حارب السعدي الآن من لمسة أمامية. عصام، يلا يا عصام، يلا يا عصام، عصام عصام عصام لمنتخبنا من الجهة اليمنى، لكن تغطية حاضرة وإبعاد من فهد الرشيدي، إبعاد من فهد الرشيدي، تدخل في التوقيت المناسب، أحد التغييرات 7 التي يجريها هيليو سوزا البرتغالي على التشكيلة الكويتية في هذا المساء. حسين الشحري كان بديلا في المباراتين الماضيتين، ولكنه يبدأ أساسيا مع المنتخب في هذه المباراة المهمة، المباراة المفصلية الحاسمة. عبد الرحمن الفضلي الحارس الثالث للمنتخب الكويتي هو من يبدأ أساسيا في هذا المساء. الشحري يلعبها عالي للقائم لبعيد، لكن الفضلي يتصدى، الفضلي يتصدى في توقيت المناسب، يبحث عن حلول. عموما هذا اخر انتصار للكويت كما ذكرت في 98، ومنذ ذلك العام لم ينجح المنتخب الكويتي في تحقيق اي انتصار على منتخبنا الوطني، وبالتالي نتحدث عن قرابة 28 سنة، 28 سنة لم يتمكن من خلال المنتخب الكويتي من الفوز على منتخبنا الوطني. لكن تاريخيا 34 مواجهة جمعتنا مع الأزرق، فاز منتخبنا في 11، فاز المنتخب الكويتي في 12، وتعادلنا في 11 مباراة صافرة وخطأ، كما يشير الحكم القطري في اللقطة الماضية محمد الشمري لصالح المنتخب الكويتي تحديدا لمحمد دحام. نشوف الإعادة، هنا دحام لما حاول يمر
التدخل اللي كان من أحمد الكعبي، خطأ لصالح الأزرق الكويتي. مباراة فيها من الضغوط الكثير، من الضغوط الكثير، وهذا ما أشار له طارق السكتيوي. لابد أن لا تؤثر علينا مشاعرنا اليوم. الانضباط، الانضباط التكتيكي، الحضور الذهني مهم، مهم جدا من البداية حتى النهاية، والتفكير في المهمة الأولى أن نكسب الكويت على أمامية، لكن تتخلص تعود من جديد لصالح منتخبنا الوطني. كويتية مرة أخرى عرضية لكن تتخلص من أمجد الحارثي، تتحول رمية تماسة وركلة ركنية لصالح المنتخب الكويتي. ركلة ركنية للكويت، نسبيا المنتخب الكويتي أفضل مع الدقائق الخمس الأولى من عمر هذا الشوط. شايفين الضغط في الأكلة الماضية من عيد الرشيدي والعرضية الموجودة، لكن الإبعاد كان حاضر أيضا من أمجد الحارثي. ركلة ركنية للمنتخب الكويتي، محمد دحام من جديد. الكرات الثابتة، الحذر يا شباب، الحذر من هذه الكرات. إبراهيم المخيني يترقب، والكرة ملعوبة عالي للأمام، للأمام، هدف كويتي أول، هدف كويتي أول. نعم، بالسلامة بالسلامة، أحد لاعبين منتخب الكويتي من سجل الهدف يسقط مصابا، شبيب الخالدي، شبيب الخالدي، هدف أول مع الدقيقة السادسة لصالح المنتخب الكويتي. هذا اللي تكلمت عنه، الكرات الثابتة نقطة الضعف الكبيرة بالنسبة لمنتخبنا في هذه الدورة. منتخب الكويتي يأتي بالهدف الأول من ركلة ركنية، ركلة ركنية. شوف الإعادة، شوف الإعادة هنا من جديد. مش معقول يا جماعة، مش معقول، مش معقول أبدا أبدا أبدا. شايفين عدد لاعبين، لكن شايفين التمركز الخاطئ تماما. من جديد اللاعب الكويتي يجد نفسه وحيدا، وحيدا يودعها بسهولة في مرمى إبراهيم. إبراهيم أيضا دائما ما يتأخر في اتخاذ القرار الصحيح، إما الخروج أو البقاء، وبالتالي خطأ آخر مركب حقيقة، مركب من الدفاع والحارس، يلج مرمى منتخبنا الوطني. ومن البداية السيناريو صعب صعب صعب. احنا محتاجين يا جماعة ثلاثية في مرمى الكويت، واذا بالكويتي هو من يبادر ويتقدم. ما كنا بهذا الضعف بصراحة ابدا ابدا ابدا على مستوى الكرات الثابتة. يوم السكتيوي حاول انه يغير، يعني بدل الغطريفي ونزل مكانه خالد البريكي، لكن بقت المشكلة، بقت المشكلة حقيقة. سيناريو سيء جدا. الكويت تتقدم بالهدف الأول في الدقيقة السابعة. أمجد الحارثي، خلونا الآن نركز على هذه المواجهة، يعني بغض النظر عن النتيجة اللي تحصل هناك، إذا ما فزنا اليوم بفارق كبير ما رح نسعف أنفسنا. عموما رمي تماس، كرة موجودة لأمجد الحارثي الآن مع الدقيقة الثامنة من عمر شوط المباراة الأول. عودة لمصعب الشخصي، مصعب يعيدها للوراء إلى إبراهيم المخيني، خالد البريكي. مرة أخرى أيضا لو تلاحظوا معاي نبدأ المباراة بشكل سيء. سبع دقائق، أفضلية كويتية، تركيز كويتي، محاولات كويتية، ترجمها هيليو سوزا للهدف الأول طبعا بعدما رسم خطته قبل المواجهة. كرة ثابتة من جديد، كرات العالية نقطة ضعف كبيرة بصراحة بالنسبة لمنتخبنا الوطني في هذه الدورة. أمجد الحارثي الآن على تنفيذ رمية التماس، ما زال طبعا مشوار طويل، لكن مهم، مهم أن ندخل جو المباراة سريعا. كرة ملعوبة عالية تعود مرة أخرى للكويت، لكن تتخلص من جديد من الجهة اليسرى. عبد السلام الشكيلي يحاول، لكن تتخلص فيها رمية التماس. بالسلام، أحد لاعبين يسقط مصابا. إبعاد كان من ناجي في اللقطة الماضية، عبد العزيز ناجي. سلامة لحارب السعدي. مثل ما ذكرت في البداية، المنتخب الكويتي اليوم يجري سبع تغييرات كاملة على تشكيل الأساس. اليوم عندنا فهد الهاجري يدخل أساسيا بدلا ليوسف الحقان، جاسم المطر أساسيا بدلا لعدبي شابي، عادل الهدف الأول طبعا للكويت من ركلة ركنية نفذها محمد دحام، وختمها شبيب الخالدي بهذه الطريقة. ناصر فالح دخل بداله أساس اليوم، مهدي دشتي، معاذ الظفيري نزل بدلا لمحسن فلاح. عرضية لمنتخبنا الآن عالية، لكن تتخلص. عيد الرشيدي أساسيا بدل من يوسف ناصر اللي تألق أمام العراق. عرضية للأمام لكن تتخلص، وشبيب الخالدي بديل المبارك الفنيني. سبع تغييرات على التشكيلة الأساسية للكويت، وبالرغم من ذلك المنتخب الكويتي ينجح في التقدم بالهدف الأول في هذه المواجهة. Oh,
كرة ملعوبة لمنتخبنا لكن تتخلص تتحول لرمي التماس. ما يعني في كرة القدم ما معقول أنت تبحث عن نتيجة معينة ودائما تبدأ بشكل غير جيد، لأنه ببساطة شديدة أنت تضاعف وتصعب من مهمتك بشكل كبير بشكل كبير. كرة ملعوبة الآن كويتية منقولة للجهة اليسرى، حذار يا شباب، حذار يا شباب، حذار يا شباب، ما زالت للكويت، لكن في اللحظة الأخيرة جميل اليحمدي يتدخل ويبعد الكرة الماضية. مصعب شخص الكرة معاي يلعبها طويلة وللأمام، تعود للمنتخب الكويتي، صافرة وخطأ لمنتخبنا الوطني، صافرة وخطأ. عيد الرشيد يتعامل مع الكرة الماضية بشكل سيء، وبالتالي فرصة أخرى بتضيع على الأزرق الكويتي يا طارق السكتيوي. بداية غير جيدة، يعني هذا أقل ما يمكن أن نقول. ظهور رسمي أول في هذه الدورة غير جيد، محتاجين لعمل كبير كبير جدا. أنا استبق الأحداث بالنسبة لهذه المواجهة ومسألة التأهل من عدم، ولكن نتكلم عن مؤشرات، عن معطيات، عن ما شاهدناه حتى الآن. حتى الآن من منتخبنا حضور بصراحة لا يرقى للأمال اللي رسمناها قبل الدورة. عموما الكرة بتعود جميل اليحمدي لمصعب في منتصف الميدان، حسين الشحري يحاول، تعود كويتية. الرغبة يا جماعة الكويت، يعني الرغبة الكويتية أكبر أعلى من منتخبنا حتى الآن مع 12 دقيقة أولى، وكأن المنتخب الكويتي هو من يحتاج الانتصار اليوم. شايفين الضغط العالي، شايفين المحاولات، شايفين الكويتي وين يلعب، يلعب في ملعبنا. أعتقد أنه هيليو سوزا اللي واضح أمامنا البرتغالي قرأ منتخبنا بشكل جيد، لاحظ بأن الضغط العالي اللي مارسه المنتخب العراقي والمنتخب السعودي في بداية المباراتين الماضيتين لمنتخبنا أتى بآثار سلبية على منتخبنا. تمكن العراق أولا من التسجيل، وتمكن السعودي في المباراة الماضية من تسجيل 3 أهداف كاملة، وبالتالي هيليو سوزا يمارس نفس الأسلوب ويأتي بهدف أول للأزرق الكويتي. عرضية لمنتخبنا عالية أمامية لكن تتخلص، تعود من جديد أيضا مبعد الكرة الماضية، حارب السعدي بالرأس إلى ناصر الرواحي. رواحي اللي يسجل صراحة حضور طيب في هذه الدورة حتى الآن مع منتخبنا الوطني. كرة ملعوبة عالية، سجل هدف ألغي أمام السعودية لسبب يجهل الجميع، لأنه حقيقة الإعادات اللي كانت حاضرة ما كانت كافية إطلاقا، وألغي هدف ناصر كان ثاني أهدافه في الدورة. عادل الكرة الماضية، كويتي إذن مثل ما ذكرت من 98 لم ينجح في الفوز على منتخبنا الوطني، ولكنه يبحث عن الانتصار الذي غاب طويلا في هذا المساء. نعم ودعوا بخسارتين أمام السعودية والعراق، ولكنهم يبحثوا عن ختام جيد في هذه الدورة. أتحدث عن المنتخب الكويتي. كرة ملعوبة سريعة الآن، حسين الشحري الكرة معاه، خذوها تعود لناصر لكن فقدها بسهولة، ما زالت حسين، يلا يا شباب، يلا يا شباب، لسه في وقت، في وقف الفرصة موجودة لكن تتخلص، تعود فيها رمي تماس أخرى لصالح منتخبنا الوطني. أحمد الكعبي الكويتي يتراجع الآن لملعبه. مصعب أو الآن مصعب قالت من خالد البريكي، تعود المحاولة للبريكي من جديد منتخبنا الوطني. حسين الشحري، حسين يلعبها أمامية لكن تتخلص، تعود مرة أخرى في منتصف الميدان. جاسم المطر يبحث الآن عن المرتد السريع. شوفوا معاي المساحات، شوفوا معاي المساحات يا جماعة. شبيب الخالدي وعيد الرشيد موجودين وحيدين في المقدمة، الرقابة الكافية غير حاضرة، بالتالي أي كرة طويلة صحيحة ممكن تشكل خطورة كبيرة على مرمى منتخبنا الوطني. لا نبدأ الربع ساعة الأولى بشكل جيد، وهذا الأمر قد يكلفنا الكثير. عبد الرحمن الفضلي كرة ملعوبة لكن ضغط ممتاز، أسرع يا شباب، أسرع يا شباب. عصام من جديد، تمريرة ممتازة، هذه حلوة، هذه حلوة. الشحري لكن مرت أبعدت من الدفاع الكويتي، تصل أمامية من جديد أمجد الحارثي لحارب السعدي لبريكي. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ما زلنا في البدايات، قادرين على العودة إن شاء الله، قادرين. كرة بتعود، المهم أن نخرج من هذه الحالة. أحمد الكعبي الكرة مع عرضية عالية للأمام ولكن تتخلص، جميل اليحمد يسدد ولكن بعيدة بعيدة بعيدة. الكرة الماضية تتحول ركلة مرمى لصالح المنتخب الكويتي.
محاولة كانت لمنتخبنا الوطني، نشوف الإعادة لعبد السلام من لمسة لحسين الشحري، ولكن في التوقيت المناسب فهد الهاجري يتدخل ويبعد الكرة الماضية. محاولة كانت لمنتخبنا الوطني لكنها مرت سلامات على مرمى المنتخب الكويتي، عادل الكرة الماضية جميل أيضا خدها بالصدر ثم تزيد بيمينه لكن تهادت بجوار القائم الأيمن الكويتي. تدخل كان من عبد الرحمن الفضلي الحارس الثالث بالنسبة للأزرق الكويتي. نتكلم عن مواجهاتنا مع الأزرق في آخر 18 مواجهة جمعتنا مع المنتخب الكويتي من عام 2001، فاز منتخبنا في 11، تعادلنا في 7 ولم يكسب الأزرق نهائيا. هل نواصل هذه الأفضلية في هذا المساء أم أن للأزرق الكويتي كلمة؟ خلونا نشوف. حارب السعدي، أتمنى إن شاء الله كل التوفيق للأحمر والعودة مرة أخرى، العودة مرة أخرى. نعم سيناريو صعب لكن ما زالت الأمور ممكنة، ما زال هناك متسع من الوقت. ناصر الرواحي أبعد الكرة الماضية، ناصر 25 سنة اللي بدأ من المراحل السنية بنادي المضيبي وصولا للفريق الأول، بمناسبة مثل الفريق الأول بالمضيبي بعمر 18 سنة، لعب معاهم موسمين ثم حط الرحال مع السويق وبعد ذلك نادي عمان ثم النهضة والسيب، وانتقل مؤخرا طبعا قبل انطلاقة الدورة بأيام إلى القادسية الكويتي، إلى القادسية، وبالتالي أيضا هذا لقاء خاص بالنسبة لناصر الرواحي. هنا كرة فيها محاولة لمنتخبنا، عرضية من عصام لكن راحت عالية الكرة الماضية. صبحي حاول أن يصاد هذه الكرة ويصل لهدف الدولي رقم 25 لكن راحت عالية، مرت سلامات على مرمى المنتخب الكويتي، مرت سلامات. لكن افتقدنا للأمانة لمفاتيح مهمة على المستوى الهجوم، افتقدنا عبد الرحمن المشيفي للأمانة اللي كان أفضل لاعبينا في بطولة الخليج الماضية، كلمة السر أحد الاكتشافات الكبيرة جدا، ولكن طارق السكتيوي الواضح أمامنا لم يستدعي عبد الرحمن المشيفري بالرغم من بداية المميزة للغاية مع القادسية، وبالتالي افتقدنا لحل هجومي ممتاز جدا جدا جدا في هذه الدورة. محاولة كويتية تسديدة من بعيد عن طريق شبيب الخالدي لكن سهلة مع إبراهيم، سهلة مع المخيني. شوف الإعادة للكرة الماضية والتسديدة من بعيد، نعم تأتي جملة من القرارات طبعا اللي ما في شك انها اثرت على منتخبنا في هذه الدورة، واعتقد انه هناك عمل كبير كبير كبير كبير جدا جدا ينتظر المغربي طارق السكتيوي. البداية حقيقة ليست جيدة اطلاقا اطلاقا اطلاقا اطلاقا، لم نصل لهذا السوء في دورات الخليج من سنوات يا جماعة، من سنوات. يعني لكم ان تتخيلوا ان منتخبنا الوطني لم يودع بطولة الخليج من دور المجموعات من خليج 17 عام 2004 إلا في 3 مناسبات فقط، في خليج 20 في اليمن، في خليج 21 في مملكة البحرين، وفي خليج 24 أيضا ودعنا من دور المجموعات. هل يواصل الأحمر أو هل تكون المغادرة الرابعة من دور المجموعات أم أن للمنتخب كلمة؟ لكن سهلة الكرة الماضية مع عبد الرحمن الفضلي. نقترب مشاهدينا مستمعين الكرام من الدقائق العشرين الأولى من عمر هذه المواجهة، منتخب الكويتي ما زال يتقدم على منتخبنا الوطني بهدف سجله شبيب الخالدي. كرة منقولة بعرض الملعب، راشد الدوسري حصلها في التوقيت المناسب، كويتية من جديد. يعني في العادة فريق المحتاج للانتصار ومحتاج للأهداف يا شباب لا يبدأ هكذا. ما زلت وما زلنا ننتظر حضور أفضل لمنتخبنا الوطني في هذه القمة الخليجية. نذكر الكويت اليوم يجري 7 تغييرات كاملة للآن مع 20 دقيقة أولى، ما قادرين نفرض أفضلية، ما قادرين نسيطر على رتم المباراة. دحام من جديد الآن للكويت، أمامية هذه خطيرة، ولكن المخيني خلص، تعود لأحمد الكعبي من الجهة اليسرى على طول يبعدها أمامية، تصل من جديد لراشد الدوسري، راشد الكرة معاه يعيدها للوراء، تصل من جديد معاذ الضفيري،
للكويت، عرضية عالية للأمام، ملعوبة مرت من الكل، أحمد الكعبي وبعدها تتحول ركلة ركنية لصالح الكويت، ركلة ركنية للكويت. شوف الكرة الماضية والمحاولة الأخرى اللي حاول من خلالها جاسم المطر المرة هذه، لكن إبراهيم المخيني يتصدى ويبعد المحاولة الماضية. الأحمر يا الأحمر، من وصل لنهائي بطولة الخليج الماضية واللي سبقتها يبحث عن حضور البطل، يبحث عن حضور البطل في هذه الدورة الذي غاب في المباراتين الأولى والثانية. لكن هل من سيناريو مجنون؟ هل من عودة من الباب الكبير؟ خلونا نشوف. كرة الآن فيها عرضية ركنية للأمام العوبة، لكن تتخلص صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لصالح المنتخب، منتخبنا الوطني كما يشير حكم المباراة القطري محمد الشمري. السلام إن شاء الله للاعبين بعد تدخل الماضي ناصر الرواحي وشبيب الخالدي. آخر 9 مواجهات جمعتنا مع المنتخب الكويتي في بطولة الخليج، فاز منتخبنا في 5، فاز المنتخب الكويتي في مباراة وتعادلنا في 3. خليج 14 مثل ما ذكرت شهد انتصار كبير للكويت بخماسية نظيفة، خليج 15 سجلنا أول انتصار على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، هاتريك هاني الضابط الذي يتذكره الجميع بطبيعة الحال. ثم في خليج 16 تعادلنا سلبيا، خليج 18 تغلبنا على الكويت بهدفين مقابل هدف واحد، وفي خليج 19 انتهت الأمور بالتعادل السلبي، خليج 22 سجلنا انتصار كبير على الكويت بخماسية نظيفة. هذا طبعا أكبر انتصار سجله منتخبنا الوطني على المنتخب الكويتي. وفي خليج 23 تغلبنا على الكويت بهدف وحيد، خليج 24 بهدفين مقابل هدف انتصر منتخبنا، وفي بطولة الخليج الماضية تعادلنا معهم بهدف لهدف. هكذا كانت آخر 9 مواجهات جمعتنا بالكويت في بطولات الخليج. المباراة الأخرى المنتخب السعودي والعراقي، التعادل السلبي ما زال مستمر في تلك المواجهة، وطبعا مثل ما تعرفين التعادل يكفي المنتخب السعودي والمنتخب العراقي ليتأهلوا مباشرة للدور نصف النهائي أيا كانت نتيجة هذه المباراة. لو تعادل المنتخب السعودي والمنتخب العراقي فإنهم يتأهلوا سويا لنصف نهائي خليجي 27 خليجي الديار العربية. أمجد الحارثي، كرة منقولة أمامية إلى جميل، يحاول لكن تدخل في التوقيت المناسب من جاسم المطر وإبعاد للكرة الماضية. جاسم المطر أبعدها، رامي تماس أمجد الحارثي الآن يلعبها طويلة وللأمام، عصام يحاول لكن تتخلص من أمامه، تعود مرة أخرى فيها رامي تماس لصالح منتخبنا الوطني. مهم أن نأتي بهدف التعادل سريعا سريعا سريعا. تعادل في تلك المواجهة معناته النتيجة قد تتغير في أي لحظة، قد تتغير في أي لحظة، لكن المهم أن تنجز مهمتك في هذا المساء، أن تأتي على الأقل بفارق 3 أهداف على الكويت، ومن ثم تنتظر انتصار سعودي. هنا محاولة حارب السعدي يعيدها مرة أخرى لأمجد الحارثي، ملعوبة طويلة وللأمام للجهة اليسرى عبد السلام الشكيلي، لا يحصل على شيء. رمية تماس المنتخب الكويتي، عبد السلام الشكيلي 30 سنة انتقل للسيف في هذا الموسم، بالمناسبة أول من اكتشفوا للدفاع عن الألوان الأحمر لتمثيل المنتخب هو الكابتن القدير رشيد جابر. نعم رشيد جابر أول من استدعى عبد السلام الشكيلي لتمثيل المنتخب في فترة ما كان معروف بشكل كبير، ما كان واضح للمشاهدين والمتابعين، ولكن فعلا بعد تلك الاستدعاءات ومع مرور الوقت الرجل تطور بشكل ملحوظ، أصبح هداف الدوري في موسم 2024-2025 ب 13 هدف. أمجد الحارثي يلعبها طويلة أمامية بالرأس لمنتخبنا الوطني، يلا يا شباب يلا يا شباب، هذه خطيرة. الشكيلي يحاول، السعدي الآن يسدد ولكن تبعد الكرة الماضية، تعود مرة أخرى كويتية، وقبل ذلك لمسة يد وخطأ لصالح المنتخب الكويتي
كما يشير الحكم القطري محمد الشمري. لمسة يد، نشوف الإعادة، هنا التسديدة وهنا الكرة التي لمست يد عبد السلام الشكيلي. عبد السلام الشكيلي كان ثاني هدافي دورينا الموسم الماضي، وبالتالي يبدأ أساسيا في هذا المساء. بالمناسبة يذكرنا أيضا بسيناريو سعيد الرزيقي الشلهوب اللي استدعي قبل خليجي 22 بأيام ونجح في تسجيل هاتريك في مرمى الكويت في اللقاء الشهير اللي كسب منتخبنا الوطني بخماسية نظيفة. هل يفعلها الشكيلي أيضا الذي استدعي قبل أيام قليلة بعد إصابة محسن الغساني، ويأتي بغلة كبيرة من الأهداف. نرجو له التوفيق هو وعصام وكل لاعبين. المهم أن نأتي بعدد الأهداف المطلوب في هذه القمة، لكن قبل كل ذلك المهم أن نرى منتخبنا في المستطيل الأخضر. يعني بغض النظر عن الأهداف يا جماعة، المستوى الفني، شكل الفريق، لما نتكلم عن فريق ما واضح معانا حتى اللحظة. في 25 دقيقة أولى من عمر شوط المباراة الأول، فيها محاولة الآن لصالح المنتخب الكويتي، صافرة وخطأ يشير على وجود حكم المباراة لصالح الأزرق الكويتي على أمجد الحاق. شوف الإعادة، هنا تدخل أمجد مع شبيب الخالدي. كان شايفين معاي الروح الكويتية، الرغبة، الإصرار، القتال على كل كرة، التركيز الكامل. صراحة يتفوق علينا بشكل ملحوظ في هذه الجوانب اللي ذكرتها حتى الآن في هذا الشوط. دحام ملعوب عالي للأمام لكن سهلة مع إبراهيم المخيني، منقولة للجهة اليسرى أحمد الكعبي، الكرة معاه سريعة لناصر الرواحي ولكنها مبعدة، تتحول رمي تماس، تتخلص من مهدي دشتي. شايفين العتب الواضح من جماهيرنا، العتب على المستوى الغير مقنع أبدا بصراحة في هذه الدقائق من عمر شوط المباراة الأول. هنا محاولة، يلا يا عصام مع فهد الهاجري، لكن تعود لعبد الرحمن الفضلي حارس المرمى الكويتي. تغيير كامل لاتجاه اللعب، تصل كويتية، معاذ الضفيري طويلة وللأمام، محمد دحام يحاول يمر دحام لكن طالت منه، تتحول ركلة ركنية. شوف الإعادة مرة أخرى لتدخل مصعب الشخصي في التوقيت المناسب. نعم خلصها مصعب، وبالتالي ركلة ركنية لصالح المنتخب الكويتي. مرة أخرى الحذر، كل الحذر من هذه الكرات العالية اللي سببت لنا حقيقة مشكلة في هذه الدورة. دحام من جديد، حماد يلعبها عالي للأمام، مرت من الجميع، كاد أن يصطادها الضفيري، تحولت ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني. دحام أحد أهم مفاتيح لعب منتخب الكويت، اللاعب اللي يصنع الفارق الكبير في منتصف الميدان، لاعب الكويت الكويتي هنالك في الكويت. وبالمناسبة الكويت هو أكثر من توج ببطولة الدوري الكويتي على مر التاريخ، 21 بطولة بالتمام والكمال، ثم يأتي القادسية والعربي ب 17 بطولة. الكويت طبعا من موسم 21-22 حتى الموسم الماضي يكسب الدوري الكويتي بشكل متتالي ويسيطر على البطولة الكروية الأهم في دولة الكويت. الشحري الآن منتخبنا من الجهة اليمنى مرة، وتقدم الشحري، المساحة موجودة، الكرة للأحمر، أسرع يا شباب لكن تتخلص، تعود كويتية من جديد، محمد دحام المساحة موجودة، ماتوماني يحاول يمر، الإسناد من شبيب الخالدي، دحام لشبيب، شبيب استلام دوران لكن طالت الكرة الماضية، تصل سهلة مع إبراهيم المخيني، تعود لمنتخبنا الوطني. اليوم حقيقة من العناوين اللي يعني كانت صعبة فاجأتني نسبيا ولكنها كانت واقعية بصراحة، واقعية اليوم جريدة عمان عنونت منتخبنا الوطني في مهمة شبه مستحيلة أمام الكويت. حتى اللحظة بهذا السيناريو بهذا العطاء فعلا المهمة شبه مستحيلة. الوطن عنونت في رصدها لمباراة اليوم، لا وقت للندم، منتخبنا أمام الكويت بشعار الفوز طريق النجاة، بينما الرؤية عنونت مباراة رد الاعتبار والشبيبة خرجت بعنوان الفوز أولا والحسبة بعدين. احنا نأكد على هذا الكلام، الفوز يا شباب، الفوز اليوم، سجل
سجل العدد الكافي، يعني الآن محتاجين سجل أربعة، سجل أربعة هنا وننتظر المنتخب السعودي يسجل هدف واحد على الأقل في مرمى المنتخب العراقي. هنا محاولة حارب السعدي، عالية أمامية بالرأس من أمجد، هذه خطيرة، هذه خطيرة، يا الله كيف مرت، كيف ضاعت، كيف عدت يا عصام الصبحي، فرصة خطيرة بتضيع على منتخبنا الوطني في المحاولة الماضية. رأسية كانت جميلة من أمجد اللي سند وتقدم وهيأ الكرة الماضية، لكن عدت ومرت سلامات. نشوف الإعادة، نشوف الإعادة، يبدو بأن فهد الهاجري أبعدها، نعم في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الأخيرة تدخل قلب الدفاع الكويتي فهد الهاجري وأبعد الكرة الماضية اللي كانت مع الدقيقة 30. والله لو أتت كان توقيتها رائع للغاية للغاية. عموما حكم الآن يعطي اللاعبين فرصة للاستراحة، واحنا معاكم مشاهدينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب. لا زال المنتخب الكويتي يتقدم بهدف وحيد على منتخبنا الوطني، سجل شبيب الخالدي من ركلة ركنية ورأسية جميلة حقيقة كانت، لكن إلى الآن مثل ما ذكرت ننتظر هوية المنتخب، ننتظر الحضور الفني المتوقع من منتخبنا الوطني. مرة أخرى لا نبدأ بالشكل المطلوب في هذه المباراة الثالثة، لم نبدأ بشكل جيد أمام العراق وكذا الحال أمام السعودية واليوم أيضا أمام الكويت مرة أخرى. إذا المنتخب السعودي والمنتخب العراقي ما زالت النتيجة تسير بالتعادل السلبي بين المنتخبين. غارت خبرتك يا رجل، تجاربك الكبيرة، نجاحاتك السابقة إن كان مع بورتو كلاعب أو مع منتخب بلادك، كأس أفريقيا للمحليين، كأس العرب، برونزية الأولمبياد، أنا متأكد بأن الرجل مر بتجارب كبيرة، بتحديات كبيرة، نجح أيضا نجاحات كبيرة ما في شك. طارق السكتاوي أحد الأسماء الكبيرة على مستوى التدريب في الوطن العربي، لكن ما زلنا في انتظار مشاهدة لمسة هذا الرجل. نعم يعني يحتاج له وقت، لكن بصراحة الشكل اللي ظهر عليه المنتخب حتى الآن في خليج 27 غير مرضي أبدا. نعم في أسماء حصلت على فرصة جيدة، الشحري كبديل اليوم يبدأ أساسي، سلطان بدر، مصعب الشقصي، خالد الغطريفي، لكن عدا ذلك كل الأسماء هي الأسماء اللي اعتدنا على مشاهدتها في الفترة الماضية، وبالتالي لا احنا غيرنا بشكل كبير ودفعنا بدماء جديدة كثيرة. اتكلم عن التشكيل الأساسي، عن فرصة اللعب في المباريات الثلاث، ولا احنا نزلنا بثقلنا الكامل يعني اللعيبة اللي ربما بتجاربهم وخبراتهم يكونوا أكثر جاهزية قادرين على تقديم الإضافة في هذا الحدث الخليجي الكبير، وبالتالي فقدنا شيء في الرحلة هذه، فقدنا شيء مهم، فقدنا التوليفة المناسبة يا طارق السكتيري. لكن نبقى مع تفاصيل هذه القمة، مع هذه المباراة الكبيرة. كرة تعود للمنتخب الكويتي، معاذ الظفيري للأمام، ملعوبة تعود لمنتخبنا الوطني عصام الصبحي. مش مشكلة انك تخسر، هذا وارد في كرة القدم، لكن المهم انك تقدم شكل فني واضح، يكون لك حضورك، شخصيتك، اسلوبك، تأثيرك، قوتك، خاصة بعد النجاحات الكبيرة اللي حققها المنتخب في بطولات الخليج وصيف البطولتين الماضيتين. دحام، كرة معاي، حاول يمر، كويتية من الجهة اليسرى محمد، لكن تتخلص من حارب السعدي، تعود حسين الشحري الآن إلى جميل، يلا يا جميل أسرع عصام من الجهة اليمنى، لكن مرة أخرى تتخلص من خالد المرشد. شايفين معاي سرعة الارتداد من لاعبي الكويت، ما عاطين منتخبنا الفرصة والمساحة الكافية للبناء، للتحضير، للوصول لمرمى عبد الرحمن الفضلي. أحمد الكعبي الآن إلى ناصر الرواحي، حارب السعدي أمامية المحاولة لكن تتخلص، تعود لمصعب من جديد لصالح منتخبنا الوطني. كرة من الجهة اليسرى، أحمد الكعبي حاول يمر كعبي لكن تتخلص، تحول ركلة ركنية لصالح منتخبنا الوطني.
ركلة ركنية أيضا لصالح منتخبنا الوطني. ناصر الرواحي على تنفيذ الركلة الركنية مع الدقيقة 35. كرة ملعوبة عالية للأمام لكن تتخلص، تعود من جديد حارب السعدي، تسديدة غير مركزة، الكرة الماضية تتحول ركلة مرمى لصالح المنتخب الكويتي. ركلة مرمى لصالح المنتخب الكويتي. الأزرق الكويتي ما في شك أنه يعني يبقى أكثر من توج ببطولة الخليج على مر التاريخ، 10 ألقاب كاملة فاز بها المنتخب الكويتي، بداها طبعا من النسخة الأولى عام 1970 ليحقق بعد ذلك يعني في بداياته الأولى 4 بطولات متتالية. هذه الانطلاقة بالتأكيد ساعدته لأن يتصدر السجل الذهبي، وما في شك انه مجموعة من اللاعبين الكبار اللي مروا على المنتخب الكويتي في تلك الحقبة. تدخل وبطاقة صفراء يشيرها حكم المباراة القطري محمد الشمري لأمجد الحارثي بعد التدخل الماضي على معاذ الضفيري. شوف الإعادة، خطأ والتدخل اللي كان واضح في اللقطة الماضية، وبالتالي بطاقة صفراء على أمجد الحارثي. بطاقة صفراء، نعم. السلامة لمعاذ الضفيري. فآخر بطولات الكويت طبعا على مستوى بطولة الخليج كانت في 2010، 16 سنة من الغياب عن التتويج باللقب الخليجي الكبير، سنوات طويلة بالتأكيد. لكن هيليو سوزا الآن يعني يقود تجربة جديدة بآمال كبيرة بالنسبة للمنتخب الكويتي. هنا محاولة، هيليو سوزا أكد طبعا بأن مباراة اليوم تبقى مباراة مهمة جدا، يبحث من خلالها عن تسجيل يعني ختام طيب في خليج 27، وأيضا تحضير جيد بالنسبة للمنتخب الكويتي لكأس آسيا القادمة بعد أشهر من الآن. عرضية عالية أمامية، هذه

الذي نجح في تسجيل تلك الأفضلية، ذلك الحضور، مجموعة من الأسماء النجوم الكبار يأتي في مقدمتهم طبعا محمد المسعود، جواد خلف، فاروق إبراهيم، خلف سلطان، مرزوق سعيد، حمد محمد، جاسم يعقوب، الطرابلسي، وعبد العزيز العنبري. دحام الآن، كرة للكويت، ملعوبة عالية للأمام، عالية مرت من الكل، أصبحت ركلة مرمى لصالح المنتخب، منتخبنا الوطني. ملعوبة سريعة الآن من الجهة اليسرى لأحمد الكعبي، كرة معاه، يبحث عن حلول متاحة، عن مساندة، ما زال يسيطر على كورتو. منتخبنا الوطني حتى اللحظة يبحث عن الوصول الفاعل، الفاعل لمرمى عبد الرحمن الفضلي. كرة من جديد، حارب السعدي الآن بعرض الملعب لمنتخبنا الوطني. أمجد، لكن طالت من أمجد، تحولت رمي تماس كويتية، رمي تماس كويتية، معلش أمجد. هيليو سوزا مدرب البرتغالي صاحب التجربة الكبيرة في المنطقة والنجاحات اللي نتذكرها جيدا مع المنتخب البحريني، توج معهم ببطولة الخليج وبطولة غرب آسيا، وقبل ذلك حقق نجاحات مع المنتخب البرتغالي، منتخب بلاده تحت 23 سنة وتحت 19 سنة، عندما نجح في الفوز معهم ببطولة أوروبا أو بطولة أمم أوروبا على مستوى طبعا المراحل السنية. أهم يعني الأفكار ربما التي أتى بها مع المنتخب البحريني، لو تتذكرون أنه كان يدخل المنافسات بتشكيلة في كل مباراة، في كل مباراة مشت مع المنتخب البحريني، فاز بغرب آسيا، فاز ببطولة الخليج، ولكن بعد ذلك لم يكمل المشوار. الآن يحط الرحال مع المنتخب الكويتي، وكما ذكرت أمال كبيرة لدى الوسط الرياضي الكويتي في عودة الكرة الكويتية مرة أخرى لوضعها الطبيعي. كرة لمنتخب الوطني من جديد، منقولة أمامية لكن التغطية حاضرة، والإبعاد من راشد الدوسري، ضغط من خالد البريكي، الكرة تتخلص فيها رامي تماس لصالح المنتخب الكويتي. رامي تماس الكويتي يشوف الإعادة مرة أخرى، وتدخل خالد البريكي، بدأ أساسي في المباراة الأولى ولكنه خرج مصابا أمام المنتخب السعودي، وفي المباراة الماضية الغطريفي كان أساسي، اليوم طارق يبدأ به على حساب خالد الغطريفي. كرة تعود من جديد، شبيب الخالدي لصالح المنتخب الكويتي، منقولة للجهة اليسرى، معاد الخالدي اللي يتقدم كثيرا من هذه الجهة ويسند الثلث الهجومي. محمد دحام، تمريرة ممتازة، لكن مصعب الشخصي مرة أخرى يتدخل وينقذ المحاولة الماضية. تعود جميل لأحمد الآن لصالح منتخبنا الوطني، منقولة في منتصف الميدان، حسين الشحري على طول بعرض الملعب لأحمد الكعبي، أحمد لمنتخبنا الوطني، نلعب في آخر خمس دقائق تقريبا من عمر شوط المباراة الأول، تتخلص من الدفاع الكويتي، تعود لجميل اليحمدي لصالح منتخبنا الوطني، عالي ولي الأمام، الرواح يحاول لكن طالت، عدت، أصبحت ركلة مرمى لصالح المنتخب الكويتي، ركلة مرمى لصالح المنتخب الكويتي. شوط أول أفضلية كويتية ترجمت لهدف وحيد، لكن نتمنى على الأقل أن ينجح منتخبنا الوطني في تعديل الكفة قبل نهاية هذا الشوط، أمر راح يكون في غاية الأهمية خاصة من الجانب المعنوي. ندخل شوط المباراة الثاني بمعنويات أعلى، بمعنويات أفضل، والفرصة إن شاء الله تكون موجودة. خطأ موجود لشبيب الخالدي، لكن ننهي هذا الشوط متأخرين بهدف أمام الكويت. أعتقد أنه مهمة تسجيل هذا الكم من الأهداف في شوط المباراة الثاني راح تكون صعبة ومعقدة جدا، معقدة جدا. نتكلم عن 4 أهداف على الأقل نحتاجها، وننتظر انتصار سعودي على العراق بهدف على الأقل. كرة الآن كويتية، محمد دحام حكم المباراة ويشير على وجود ماذا؟ رامي تماس لمنتخبنا الوطني، نعم رامي تماس لمنتخبنا الوطني، حكم القطري محمد الشمري يطالب بإعادة تنفيذ رمية التماس، يشوف الإعادة من جديد، الكرة الماضية، العراق والسعودية تستمر أيضا بالتعادل السلبي. مشاهدينا مستمعينا الكرام أينما كنتم، يعني كل شيء وارد في المباراة الأخرى المقامة في ملعب الإنماء ليس بعيدا عن هذا الملعب. أحمد الكعبي الآن يلعبها أمامية إلى عصام الصبح، يبحث عن مساندة لمنتخبنا، عرضية لكن تتخلص، تتحول.

0: ولا ركلة ركنية أم ماذا؟ ركلة ركنية أعتقد. ركنية لمنتخبنا الوطني. يلا يا شباب، لم يبقى إلا القليل على نهاية هذا الشوط. نشوف الإعادة. هنا عصام عندما حاول المرور وأبعدها الضفيري أو فهد الهاجري، فهد الهاجري أبعدها في التوقيت المناسب. ركلة ركنية الآن لصالح، أو لا والله، لا والله شكلها ركلة مرمى. نعم، حكم المباراة يغير قراره وتحتسب ركلة مرمى لصالح المنتخب الكويتي مع عبد الرحمن الفضلي. كرة ملعوبة سريعة إلى عبد العزيز ناجي، طويلة وللأمام أمجد الحارثي، لكن غير مركز. الكرة الماضية تتحول رمي تماس كويتية. مزيد من العمل، مزيد من الاجتهاد، وربما تغييرات أيضا في شوط المباراة الثاني منتظرة من جانب منتخبنا الوطني. أهم الحلول الهجومية عفوا اللي ممكن يلجأ لها طارق السكتيوي. نتكلم عن زاهر الأغبري، وليد المسلمي، عبد الله فواز، عبد المجيد البلوشي اللي ما ظهر في هذه الدورة، مصعب المعمري أيضا، سلطان بدر. كل هذه الأوراق ربما يعتمد على أحدها طارق السكتيوي، لأننا مطالبين بالانتصار وبفارق أيضا من الأهداف. والأحمر ما زال متأخرا أمام الكويت بهدف وحيد. الشحري الآن عالي أمامية، لكن تتخلص، تعود مرة أخرى لصالح المنتخب الكويتي. الأزرق في منتصف الميدان، ملعوبة طويلة وللأمام. الحذر من هذه المحاولة. دحام الآن عرضية، لكن مصعب في التوقيت المناسب خلصها. أحمد الكعبي يعيدها لإبراهيم، طويلة وللأمام مرة أخرى لصالح المنتخب الكويتي. الآن راح نشوف الوقت المحتسب كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الأول، واللي راح يقدره حكم المباراة القطري محمد الشمري. كرة ملعوبة سريعة الآن للأزرق من جديد. صافرة وخطأ لصالح المنتخب الكويتي على أحمد الكعبي. شوف الإعادة للكرة الماضية والتدخل اللي كان من أحمد الكعبي. يعني المنتخب الكويتي كما ذكرت في المجمل في هذا الشوط كان الأفضل. بدأ المباراة بشكل ممتاز بصراحة، تركيز عالي، ضغط كبير على منتخبنا في ملعبنا، وخطفوا ركنية سجل من خلالها شبيب الخالدي الهدف الوحيد. كرة ملعوبة سريعة، 3 دقائق إذن محتسبة كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الأول. جميل لأحمد الآن، كرة معاه إلى حارب السعدي لمنتخبنا الوطني. جميل، لكن تتخلص، تعود مرة أخرى لمعاذ الضفيري. شبيب الخالدي، منتخب الكويتي بالمناسبة صحيح خسر المباراتين الأولى والثانية، راح نكمل بعد هذه المحاولة من الجهة اليمنى. الآن تمريرة للأمام، لكن تتخلص، تعود من جديد للجهة اليسرى. الآن شبيب استلام، ولكن الإبعاد من مصعب الشخصي في التوقيت المناسب. نعم، في التوقيت المناسب يبعد. جهد كبير بذل من شبيب الخالدي في هذا الشوط. شوف الإعادة للكرة الماضية والمحاولة الكويتية اللي تدخل أمجد وأبعد الكرة الماضية في التوقيت المناسب. الكويت خسرت من المنتخب السعودي بهدف، وفي المباراة الماضية خسروا من العراق ب3 أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل، لكن للأمانة قدموا مستوى كبير في المباراتين، وبالتالي منافس ليس بالمنافس السهل. محمد دحام عالي وللأمام، لكن تتخلص، تعود من جديد. لكن في المجمل أيضا نذكر بأنه أجرى 7 تغييرات كاملة، والمنطق يقول بأنه منتخبنا الوطني عطفا على ما قدم على الأقل في البطولة الخليج الماضية أفضل فنيا من المنتخب الكويتي. لذلك كنا نتمنى بصراحة حضور أفضل من جانب منتخبنا في هذا الشوط. نرجو أن يتدارك طارق السكتيوي ما فات في شوط المباراة الثاني. نعود إلى المباراة، إلى تفاصيلها المهمة الكبيرة بالتأكيد. إعادة الرأسية الماضية من فهد الهاجري والرقابة اللي كانت حاضرة من حارب السعدي. كرة من جديد تعود للكويت، صافرة وخطأ كويتي، خطأ على ناصر الرواح. نشوف الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية، التدخل اللي كان من ناصر على جاسم المطر، وبالتالي خطأ كويتي مع الدقيقة الأخيرة تقريبا من عمر شوط المباراة الأول. كرة تعود معاذ الظفيري لصالح الكويت من جديد، معاذ إلى محمد دحام، دحام الكرة معاه إلى معاذ من جديد، نقلات كويتية للأمام العوبة، لكن تتخلص من أمجد، تعود لحارب، نقلة للجميل لكن غير مركزة، تمريرات خاطئة كثيرة حقيقة من جانب منتخبنا في شوط المباراة الأول. هيليو سوزا اعتقد أنه راضي تماما عما قدموا لاعبي في شوط المباراة الأول. تأتي الآن مشاهدينا مستمعينا الكرام أينما كنتم صافرة حكم المباراة القطري محمد الشمري ونهاية شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الكويتي على منتخبنا الوطني بهدف وحيد سجله شبيب الخالدي. منتخبنا لم يظهر بالشكل المأمول في هذا الشوط، نرجو إن شاء الله أن نتدارك ما فاتنا ونعود بشكل أفضل في شوط المباراة الثاني. الكلمة تنتقل مشاهدينا الكرام من جديد الزميل العزيز حسين العميري ولضيوفها الكرام في الاستوديو.
1: شكرا للزميل أحمد الكعبي. إذن الأزرق الكويتي يتفوق بهدف مستحق في الحقيقة عطفا على ما شاهدنا عليه الحال في شوط المباراة الأول بين الفريقين. كعادته منتخبنا لم يدخل أجواء اللقاء، تلقى هدف وقبل ذلك كاد أن تتلقى شباك أيضا هدف حتى ما قبل هذا الهدف، لكن ذلك لم يدق ناقوس الخطر بالنسبة لمدافعينا، لحارس مرمانا، للاعبينا. المنتخب الكويتي في الحقيقة كانت له أفضلية واضحة في شوط المباراة الأول فاستحق التقدم بانتظار ما سيحدث في شوط المباراة الثاني وبانتظار ردة الفعل من جانب الأحمر ومدربه طارق السكتيوي في ظل أيضا النتيجة السلبية التي لا زالت حاضرة وسيطرت على الشوط الأول في المباراة الأخرى هناك في ملعب الإنماء بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. في هذه المجموعة أداء غير مرضي تماما في الحقيقة من منتخبنا الوطني في شوط المباراة الأول، لم نشاهد ردة الفعل المنتظرة، لم نشاهد ما كنا نتوقعه حتى من لاعبينا على مستوى هذا الشوط. ننتظر الشوط الثاني، نذهب بكم إلى فاصل قصير ثم نعود.
2: وبكل لحظة تصنع حياتهم، للأم التي تواصل العطاء، للأب الذي يصنع مستقبلا، ولكل من لا يتوقف عن التقدم، اليوم نقدم لكم أكثر. الذي نقدمه ليس مكافأة بل هو تقدير وامتنان لمجتمع يمشي خطوة ورا خطوة. برنامج مكافآت بنك مسقط، المزيد بانتظارك.

0: مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم مجددا، والتحية موصولة للزميلين سلطان الفليتي ويعقوب الصباحي. يعني قبل كل شيء طبعا احنا بنشاهد الهدف، لكن قبل لا نذهب للهدف بصراحة يعني بشكل سريع بغيت أفهم كيف يعني إيش اللي في فكر طارق سكتاوي في الشوط الأول. طبعا نتيجة المباراة السعودية ذكرنا أنه تعادل سلبي أيضا في الشوط الأول بين الفريقين هناك في ملعب الإنماء. ما يعني أبو فيصل إيش اللي يدور في ذهن طارق السكتيوي؟ كيف لعب منتخبنا هذا الشوط؟
1: هذا الكلام اللي كنت أنا سأله في الرسم التكتيكي اللي وضح معانا حقيقة حسين الشحري وناصر الرواحي وجميل، أنا ما عرفت التركيبة اللي عاملينها الكابتن طارق، يعني
0: أنت ما
1: مش واضحة مش واضحة حتى في التحول في الشق الهجومي مش واضحة.
0: جميل، هذا الهدف
2: أعطينا
0: يسأل عن إبراهيم،
1: في البداية في البداية حسين قبل أن تلعب الكرة لازم هناك توجيه من قبل الحارس للمنظومة الدفاعية قبل ركل الكرة المفترض للتذكير للتنبيه فيما بين لغة التواصل قبل أن تلعب الكرة من في القائم الأول من اللي يغطي الستة، تمام؟ إضافة على ذلك الخطأ اللي ارتكبه أيضا إبراهيم، إذا أخطأوا زملائي أنا عندي حسن توقع حسن سرعة في اتخاذ القرار، إذا هنا أحمل مسؤولية الهدف. لو نرجع للحالة الاثنين اللي كان عصام ومن معه في لاعب آخر، ومن ثم أيضا ارتكب القرار اللي هو إبراهيم.
0: لو نرجع للحالة
1: المفترض أن يكون فيه أول شيء تنظيم من قبل الحارس بالنسبة للمدافعين أو بالنسبة للتنظيم الدفاعي
0: في التوجيه
1: في المراكز في التموقع. لو نرجع للحالة بس نشوف
0: يعني ما معقول يتسجل عليك بهذه الطريقة.
1: لو زاوية ثانية ما أعرف إذا في زاوية أوضح
2: أول زاوية
0: اللي هي العادية أول
1: هذه نعم. شوف خرج اللاعب ما بين لاعبين، هذه نقطة، والنقطة الثانية الكرة تطلع من اللاعب الأمام اللي هو عند خط ستة.
0: نعم.
1: وفوق ذلك أيضا سرعة إبراهيم كانت بطيئة جدا
0: كالعادة، إبراهيم عنده دائما شوية بطء في ردة الفعل
1: القرار وفي ردة الفعل لازم شوف هنا الحارس لازم يكون،
0: يعني على فكرة أنا أحسها أنها كرة إبراهيم، الكرة يعني من وين اللاعب الكويتي جاي من بعيد قاطع مسافة،
1: الحارس
0: يعني
1: لازم يكون عنده إحساس سريع أنه قد يرتكب المدافعين خطأ سبحان الله في هذا الموقع. إذا أنا عندي سرعة في العقلية في ذاك الوقت على أساس أني أنا أخرج قبل اللعب، أنا أخرج للانقضاض على الكرة بسرعة
0: نعم
1: كبيرة.
0: نعم.
1: فأتصور
0: أسمع رأي يعقوب. شكرا أبو،
1: شوف فين الحال.
2: شوف أنا أعتقد أنه الخطأ مكرر، ثلاثة أهداف أعتقد تلقينا بنفس الطريقة،
0: ترى على فكرة قبلها بعد الكرة
2: خلي مش بس في المباراة،
0: هذه الكرة قبلها بعد مباشرة
2: عشان كذا إحنا إذا تذكر تكلمنا عن موضوعات التحول بالنسبة للمنتخب الكويتي مميزين فيها والكرات الثابتة، وسجلوا من الكرة الثابتة، وعلى فكرة دراسة المنتخب الكويتي وهذا الشيء يعطيك مؤشر للفرص اللي أو الأهداف اللي تسجلت علينا في المباراتين السابقات. نفس الشيء كربون، يعني ما هو شيء جديد على فكرة هذا الشيء. الخطأ الأول المسؤولية، أنت اليوم تتكلم إحنا نلعب مكس بين من زون وبين وقف شوية،
0: يعني ما أدري تحس لعيبتنا
2: في نقطة هذا الكلام، يعني سرحانين. عصام لاعب، هذا لاعب عصام على فكرة اللي سجل هدف. النقطة الثانية حتى إبراهيم الكرة، يعني شوف كم قطعت واللاعب كم قطع مسافة، ليش إبراهيم ما يطلع؟ إبراهيم كان يفترض يطلع، نفس الشيء أوكي إنه ناصر هو اللي لعب قدام الكرة فوقه، فيفترض هذه الكرة ليه هو، يعني مشكلة كبيرة، يعني
0: حتى ناصر لما تجي اللقطة إنه معتمد إنه إبراهيم خلاص الكرة في
2: ديه، لأن الكرة لما تعدي من ناصر من يكون هنا، لأنه ما في لاعب خلف إبراهيم. ناصر في الحارس، شوف اللاعب اللي هو أمقرفل في الخط، ولا البقية اللي لاعبين على الزون في الخط، هو في القائم الأول، ولما تعدي منه معناته لازم الحارس يكون طالع، لأنه إحنا ما نلعب بلاعب على القائم الأول، لأنه لو لعب على القائم الأول ممكن تكون كورته الكور القائم الاول للحارس.
0: يعني تخيل ترى اللاعب كانه في تمرين يا اخي.
2: صحيح المفروض
0: والله كانه يعني
2: المفروض ان ابراهيم يطلع
1: في داخل اسرع خط السته
0: وداخل خط
2: السته اسرع من كذا
0: ويلعبها برجله يعني بهذه الطريقه يعني بالقدم يعني.
1: وللعلم لو تداخل معاه كان فيها فاول يعني.
2: لو لو دخل
1: لو ابراهيم سريع جدا لو سريع جدا كان الحكم كان
2: ابراهيم للاسف طلعته فيها
1: بطيء بطء
0: كبير كالعاده
2: كان يفطر.
0: هذا هذا نقطه ضعف ابراهيم رده الفعل بطيئه جدا.
2: مش له هو اغلبيه لاعبتنا لما يهاجموا الكوره ما يهاجموها بسرعه لانك انت الحين اذا تلعب احيانا بين المكس بين الزون وبين المان اللي يلعبوا في الزون المفروض انهم لما الكوره تكون في اتجاههم يروح للكوره يقطع للكوره على الكوره ما تنتظر الكوره لانه اللاعب الخصم بيتحرك في الفاضي انت تتحرك معه. هو اللاعب هذا كان مع عصام مثل ما قلت لكن نفس الشيء ما يعرف المسؤولية انه ابراهيم ياخذ مسؤوليته داخل ستة كورتك هذه اللاعب طالع برجله وين رجله أيوه. هذه لو طلع فيها فاول على فكرة لو هو دخل صح كان 100% يعني
0: لاعب كان في حصة تدريبية يعني على يعني البراءة ما اخذ راحته
2: هدف انا اعتقد دخل. انا اعتقد هدف مكرر.
1: خلينا بنروح على الجانب العملي في ارضية الملعب بعض الحالات وبعض اللقطات اللي تؤكد ان رغم ان في مشاكل المنتخب الكويتي ولكن المنتخب الكويتي اكثر تنظيم واكثر
0: سوء منتخبنا مغطى على اخطاء الكويت.
1: احسنت
0: ايوه يعني خلينا نعطيك بصراحه
1: لكن لكن على الاقل
0: هذه طبعا الاحصائيات
1: لو نشوف الحالات لو نشوف الحالات من البدايه يعني عندي ثلاث حالات تؤكد
0: نعم
1: الحاله السيئه بالنسبه للمنتخبنا الوطني
0: يعني نحن وبعدين استحوذنا بس ما
2: لا احنا كاستحواذ افضل على فكره لكن أيوة. في الثلث الهجومي لما نروح دائما كرتنا مقطوعه ما فيها شكل ما فيها ما لانه مثل ما قال اللي تكلم في النقطة انه التحركات ناصر على جميل على شو اسمه الحسين مسويها فوضى ربكة حتى موقع الاثنين المهاجمين ما اعطينك يعني كانهم اثنين مهاجمين ما عارفين هم احيانا يطلع على الطرف واحد منهم احيانا لا فبالتالي نعم انهم هم دخولهم ما اعطي حرية لامجد وما اعطي الحرية للكعبي على اساس انه يطلع لكن في عمق الملعب ما عارفين تحركاتهم ابدا الثلاثه
0: في ازدواجيه في الادوار
2: قد يكون
0: خلينا نشوف لقطات
1: نشوف الحالات وبنتكلم عنهم بدقه. المنتخب كثير سيء هذه الحاله وقف الحاله شوف الضغط كم لاعب منتخبنا ثلاثة للعلم بعد شوي بعد ثواني خارج اللعبه ثلاثه مشي
2: لا اوريدي هذه خارج اللعبه هم اللي نشوف
0: انت يعني طريقه الضغط غلط بفصل
1: خلاص هذول خارج اللعبه شوف من وين قرب الكره تمرير قصير ايضا رجوعهم شوف هذول الاثنين وقف المفترض كان على طول هذول الاثنين يغطوا في خط الوسط تنظيم دفاعي على الاقل ترابط مشي الحال مشيها شوف بتوصل دحام وقف الحاله هذه اللي كانت مع فراس البريكان اذا تذكروا في الوندو
0: نفس الطريقه هذه طريقه الهدف الثاني
1: نفس الحاله اللي كانت مع المنتخب السعودي ولكن هنا مشي الحاله
2: سد
1: هذه الحاله الاولى نشوف الحاله الثانيه نروح على الحاله الثانيه هذه الحاله الثانيه لاحظ نحن في تحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه هذا حسين تقريبا الشحري اوكي بيخطا وقف هنا اوكي الحين ارتداد عكسي حال المنتخب الكويتي لاحظ دحام في المساحه فاضي نحن بعض الاحيان في المساحه فاضي مشي الحاله مشي
0: فاضي
1: تماما
0: نص ملعب
1: المفترض نحن لما نتحول للشق الهجومي نحن نتحول ايضا اللاعبين المدافعين قريبين من المهاجمين المنافسين هذه حاله كانت ممكن هدف يا حسين
0: صحيح
1: فما عندنا
0: هذه اللعبه معروفه للمنتخب الكويتي
1: لما نتحول نحن في ارتداد عكسي بعض الاحيان يمكن سوء تمرير من بعض اللاعبين فتتحول بحاله عكسيه علينا طيب وين المدافعين المفترض على طول المدافعين قريب من المهاجمين المنافسين نشوف الحاله هذه بعد هذه اكثر من تقريبا 9 تمريرات للعلماء دحام في كل مره دحام موجود بترتد بترجع مره ثانيه كان عندنا اخطاء حتى نحن اساسا في التمرير بعض الاحيان وفي حالات امجد كان ايضا عنده اخطاء في التمرير شوف الحال مشي شوف لو يرجع بالحاله هذه الاخيره لما يصير تمرير بينهم في الزاويه هذه هناك مشي مشي مشي لحد ما تروح في الجهه اليمنى
3: لما يحصلوا ثغرة يا حسين، لما حصلوا ثغرة ولاحظوا أن مكان تنظيمنا جيد في الخط الدفاع هنا ماشي أوكي، لاحظ بنمشي وقف هنا، شوف هنا عند زاوية تمرير ومساحة خلف من؟ خلف أمجد، مشيها
4: بس عنده أكثر من خيار على
2: حتى وقوف أمجد. يعني هل يمكن أنت أمجد الحين مصعب معك قدامك وأنت واقف فوق؟
3: هذا الكلام
2: افترض أنه الحين أمجد هو كاليبرو الفريق آخر واحد يعني لاعب
3: وشاف، هو اللي ناظر هو اللي كاشف،
2: لأنه على فكرة طيب. موضوع أمجد المنتخب الكويتي جالس يشتغل عليه بصورة صحيحة صورة كبيرة.
4: جميل.
3: إيش نكمل الحالة حسين الأخيرة؟ لا الحالة الأخيرة لمنتخبنا الوحيدة طيب. لمنتخبنا اللي عملها في الشوط الأول، نشوف الحالة بس. الحالة تقريبا في الدقيقة 29، في الدقيقة 29 مشي الحالة من عند إبراهيم، انتشار جيد، توسع لملعب عرض الملعب، طيب تحرك من أمجد في المساحة، تحرك من أمجد في المساحة سلمها لعصام، عصام لو عنده السرعة هنا كان ممكن هدف. الحالة الوحيدة اللي انتشرنا بشكل جيد، تمرير بشكل جيد، اختراق بشكل جيد، إعطاء التمرير في المساحة بالنسبة لأمجد. هذا هذا الكلام الحالة الوحيدة،
4: كرة هدف في الحقيقة يعني هذا، يعني
3: هذا الحالة الوحيدة
4: بشكل جميل،
3: حال يعني أي حالة الوحيدة، تحرك إرسال كرة في المساحة، إعطاء الكرة في المكان المناسب.
4: جميل. يعقوب إيش المطلوب منه في الشوط الثاني من طارق؟
2: أنا أعتقد إنه محتاجين إن نرجع لشكلنا الطبيعي. محتاجين
4: يعني قصدك يعني ما نتفلسف زيادة؟
2: لا ما ممكن نتكلم بهذه الطريقة. في النهاية كل مدرب له وجهة نظر، وقد يكون هو، لأنه مثل ما قلت لك دخول جميل ودخول حسين على داخل مثل هذه، شوف شيء إيه مثل هذه اللعبة،
4: أنت ما تتكلم في مباريات مثل هذه،
2: لا ما هو هذه اللعبة الأخيرة هذه اللي الحين تتكلمت عنها فرصة، هذا عمل تكتيكي، عمل ناجح. لو
4: بس ما عطتني ايش مطلوب، ما عطتني.
2: انا بالنسبه لي
4: ترجع لشكل الطبيعي،
2: نرجع لشكل ينزل عبد الله فواز ونسحب حسين، جميل يرجع مكانه وناصر، ويبقى على الاثنين المهاجمين في البدايه، وبعد كذا ممكن يغير شو اسمه هذا. لكن انا اعتقد انه اللاعبين لحد ما
3: فعلا، انا اتفق في هذا الجزئيه، فعلا
2: تاهين،
3: فعلا تاهين، فعلا تاهين، لان حسين انا ما اعرف من موقع بامان الشوط الاول،
2: ما شفنا حسين، ما شفنا ناصر اللي كان مميز دائما، وما شفنا عبد السلام
3: ايوه،
2: ولا جميل شفنا
4: عبد السلام ابدا،
2: لانه على فكره نفس الشيء في نقطه مهمه، احنا مش بس اللي عشان تتكلم عن المدرب، لا في كثير احنا في الثلث الهجومي فقدنا كرات من جميل من حسين، من ناصر، من يعني نفس الشيء، على الرغم انه الاستحواذ
3: ومن حارب لما يوصل بعض الاحيان،
2: هذا المشكله. حارب احنا نشوف شيء حارب متفقين بالنسبه لنا، حارب ما يعطيك النقله للامام،
4: هذا عبد الله
2: يعني غير عن عبد الله فواز. عبد الله فواز ممكن يعطيك نقله للامام للكور، دائما حارب ماسح سواء جانب دفاعي او انه لما يلعب كراته كلها بالعرض ما يعطيك، لانه حتى في لعبه واحده ممكن كان يتكلم فيها اللي غلط فيها الحارس في بدايه المباراه، ليش ما لعبها من البدايه على طول ورا الحارس وممكن تسجل منه هدف؟ فهذه فوارق بين اللاعبين.
3: نحن قادرين نرجع
2: كذا،
3: نحن قادرين نرجع
4: طبعا المباراه.
2: انا اعتقد انه الفريق
4: انت يعني في حاله من عدم الثقه، في حاله من
2: الفريق الكويتي،
3: لو لاحظت احمد الكعبي في الشوط الاول كان يوصل لمراحل مهمه جدا ومناطق مهمه وحساسه بالنسبه لل، صحيح ولا لا؟ لكن ايضا احمد قراراته في اتخاذ القرار وفي التايمينج ماله وفي متى انا اعرض الكروسات،
2: كان احمد ما مميز على فكره في هذا الجانب. احمد يعطيك
3: رغم انه يوصل في اماكن مهمه جدا، يعطيك مساحه لزاويه التمرير بعض الاحيان.
2: ترى يتكلم ابو علي عن موضوع التكتيك الحين، هو معطي المدرب، معطي اللي هو امجد، ومعطي الكعبي وصل. هل الكعبي مميز في هذا النوع؟
3: لا
2: انا اعتقد ما مميز.
4: شكرا لك يعقوب الصباحي، شكرا سلطان الفليتي. إذن هذه الصورة مشاهدينا الكرام عبر عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب، تأتينا من ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة بانتظار انطلاق شوط المباراة الثاني، وأن يظهر الأحمر بشكل أفضل مما شاهدنا عليه الحال في شوط المباراة الأول. مطلوب شوية تركيز، شوية ثقة أكبر، فنتمنى إن شاء الله التوفيق. نذكر بأن مباراة السعودية والعراق على عمان مباشر بصوت الزميل يونس الرواحي، كذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. أما نحن فنعود بكم للزميل أحمد الكعبي.
5: شكرا جزيلا للزميل العزيز حسين العميري ولضيوفك الكرام في الاستوديو، الكابتن يعقوب الصباحي والكابتن سلطان الفليتي. عودة مجددة مشاهدينا عبر قناة عمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة الشباب لشوط المباراة الثاني من هذه القمة الخليجية التي تجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب الكويتي هنا في ختام دور المجموعات من خليجي 27 خليجي الديار العربية. تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم المنتخب الكويتي على منتخبنا بهدف وحيد، والمنتخب الكويتي يجري تغيير مع انطلاقة هذا الشوط بدخول ناصر فالح بدلا من مهدي دشتي، بينما طارق السكتيوي يحافظ على نفس المجموعة. نذكر بتشكيلة منتخبنا الوطني: حراسة المرمى إبراهيم المخيني، خط الدفاع أحمد أمجد الحارثي، مصعب الشقصي، خالد البريكي، أحمد الكعبي، رباعي المنتصف حارب السعدي، ناصر الرواحي، جميل لأحمد حسين الشحري، وفي المقدمة عبد السلام الشكيلي وعصام الصبحي. هكذا هي الأوراق التي واصل الاعتماد عليها طارق السكتيوي. كرة ملعوبة أمامية لصالح المنتخب الكويتي، لا ترسل طويلة وللأمام، البحث عن مساندة، عيد الرشيدي استلمها نقلها للجهة اليمنى، عيد من جديد، المنتخب الكويتي ما زال يبدأ بشكل سريع في الشوط الثاني. هذه خطيرة، هذه خطيرة كويتية كويتية، الحذر يا شباب، الحذر الحذر، تسديدة غير مركزة تتحول ركلة مرمى. حضور دفاعي عليه علامات استفهام كبيرة جدا حقيقة من جانب لاعبين. نشوف العرضية، شوفوا معاي الرقابة السيئة من جديد، شوفوا معاي الاستلام من جاسم مطر بين أربعة لاعبين، يسيطر على كورتو بكل هدوء. عموما نذكر بتشكيلة المنتخب الكويتي: حراس المرمى عبد الرحمن الفضلي، طريقة اللعب 4-1-4-1، خط الدفاع راشد الدوسري، عبد العزيز ناجي، فهد الهاجري، معاذ الظفيري، أمامهم خالد المرشد، أمامه الرباعي، عيد الرشيدي، ناصر فالح، جاسم مطر، محمد دحام، في المقدمة شبيب الخالدي كمهاجم صريح. أحمد الكعبي الآن إلى ناصر الرواحي، محاولة من الجهة اليسرى للمنتخب، أسرع شوي أسرع شباب، حسين عرضية لكن تتخلص، تتحول رمي تماس أو ركلة ركنية لصالح منتخبنا الوطني. هدف مبكر نحن بأمس الحاجة إليه يا طارق، بأمس الحاجة لهدف التعادل بأسرع وقت ممكن. كرة الآن ملعوبة عالية للأمام لكن مبعدة، تعود لأحمد الكعبي، تسديدة بيسارة قوية لكن مرت، مستمرة المحاولة، دحام الآن، دحام الكرة مع محمد، تتخلص، تعود، تنقل في الجهة اليمنى الكويتية مرة أخرى. المنتخب الكويتي يتمركز بشكل جيد، ينتقل من الدفاع للهجوم بشكل سلس وسريع، وللآن ما زلنا نواجه صعوبات في الوصول لحارس المرمى عبد الرحمن الفضلي. رامي تماس الآن لمنتخبنا الوطني، نسبة الاستحواذ على الكرة كانت أفضل بالنسبة لمنتخبنا في الشوط الأول لكن كان استحواذ سلبي في كثير من الأحيان، لم نجد الطريق لمرمى المنتخب الكويتي. تغيير كامل لاتجاه اللعب، تصل للجهة اليسرى الآن، معاذ الظفيري من جديد، معاذ الظفيري إلى دحام، دحام الكرة معاه طويلة أمامية، شايفين منتخب الكويتي ما زال يتقدم، ما زال يبحث عن هدف آخر، عرضية عالية للأمام، هذه خطيرة لكن تبعد تبعد، تعود من جديد لمنتخبنا الوطني. يعني للحظة تشعر بأن المنتخب الكويتي هو اللي محتاج يكسب بهدف وهدفين وثلاثة. حقيقة لم نرى منتخبنا الوطني في بطولة الخليج بهذا السوء، بهذا السوء من خليجي 17 عام 2004. كرة تعود من جديد، تلقى للجهة اليمنى، يعني للآن ما في مؤشر على أنه المجموعة قد تعود على سيطرة، على استحواذ، على أفضلية. ما زال المنتخب الكويتي هو الأفضل، هو الأفضل. غريب الأمر، غريب يعني، لا من الجانب الفني ولا حتى التحضير الذهني للاعبين، النفسي حقيقة قبل المباراة يبدو بأنهم ما كان بأفضل صورة ممكنة. كرة الآن تعود من جديد إلى ناصر الرواحي، أمامية المحاولة، تتخلص، تعود من جديد لمنتخبنا الوطني، ملعوبة للأمام لكن أيضا تتخلص، وهناك صافرة وخطأ، تشعر بأن اللاعبين ما زالوا للآن لم يدخلوا جو المباراة، يعني وكأننا نواجه منتخب يتجاوزنا بمراحل كبيرة على المستوى الفني. لكن احنا نتكلم عن الارقام تقول بان منتخبنا الوطني ياتي في التصنيف رقم 80 حسب التصنيف الاخير الصادر من الاتحاد الدولي لكره القدم، بينما المنتخب الكويتي ياتي في المركز 133. هذا اخر رقم رسمي ممكن نتحدث عنه من شهرين من الان. لكن اللي نشوفه في المستطيل الأخضر عكس ذلك تماما بل أن المنتخب الكويتي هو الأفضل بالرغم من التغييرات السبعة اللي أجراها على التشكيل الأساسي. مش ممكن بصراحة حارب السعد الآن كرة معاه ضغط عالي وافتكاك تعود الكرة لصالح المنتخب الكويتي من جديد. ذهنيا المجموعة ليست في المستطيل الأخضر حقيقة للآن نرجو أن يتغير شيء أن يعود الأحمر أن نتدارك ما فاتنا. الوقت يمر والمهمة أصبحت معقدة للغاية. كرة ملعوبة عالية لمنتخبنا الوطني تتخلص تعود حسين إلى عصام يلا يا عصام لكن من جديد تتخلص وقبل ذلك صافرة وخطأ لمنتخبنا الوطني بالسلامة إن شاء الله بالسلامة عصام الصبحي وراشد الدوسري تركيز عالي من الدفاع الكويتي ورقابة لصيقة مستمرة على عصام يدرك تماما قيمة عصام الصبحي وخطورته أيضا الكبيرة متى ما وجد المساحة اللازمة والفرصة اللازمة أيضا للتسجيل في مرمى المنتخب الكويتي. خطأ لمنتخبنا الوطني مع الدقيقة 51 من عمر هذه المواجهة أمام المنتخب الكويتي الشقيق. يعني بهذا السيناريو الحاضر أمامنا احنا كنا نتكلم عن البطاقة الثانية للأسف الشديد احنا الآن الأخير بهذه النتيجة المسجلة احنا الأخير لكم أن تتخيلوا. كرة ملعوبة عالية للأمام لكن تتخلص سعود لصالح المنتخب الكويتي دحام محمد الكرة معاه الكويتي يبحث عن المرتد لكن التمريرة ما كانت صحيحة تصل سهلة لإبراهيم من الثاني اللي كنا نفكر فيه المركز الثاني إلى الوضعية الحالية المركز الأخير. كرة ملعوبة عالية لمنتخبنا من جديد لكن طويلة بعيدة مرت أصبحت رمي تماس لصالح المنتخب الكويتي. طارق السكتيوي 6 أشهر لهذا الرجل على رأس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للأمانة كنا ننتظر لمسة واضحة للمدرب في بطولة الخليج هذا لم يحدث الاتحاد وقع معاه في مارس الماضي لعب مع المنتخب مباراتين وديتين تتذكروا في يونيو خسرنا من أندونيسيا بنتيجة ثقيلة 0-3 ثم تغلبنا على موزمبيق ب4 أهداف مقابل هدف ولكن في بطولة الخليج في الافتتاح تعادلنا مع العراق 1-1 وفي المباراة الماضية خسرنا من السعودية بثلاثية نظيفة وهي الخسارة الأكبر التي يتعرض لها المنتخب في بطولة الخليج من خليجي 17 هنا محاولة رأسية موجودة لكن تصل سهلة مع الحارس الكويتي عبد الرحمن الفضلي رأسية من عصام لعبنا بمهاجمين اليوم لكن حتى اللحظة ما شكلنا الخطورة المتوقعة على مرمى المنتخب الكويتي. نتمنى أن تحضر في الوقت القادم حكم المباراة يشير على وجود خطأ لصالح منتخبنا الوطني. الحديث الحكم القطري محمد الشمري مع اللاعب جاسم مطر حارب السعدي الكابتن صاحب 36 سنة خالد بريكي لمصعب منتخب الكويتي الآن يتراجع لمناطق ويفكر في الاعتماد على المرتد عودة لإبراهيم المخيني كرة معاه ملعوبة طويلة وللأمام من الجهة اليمنى الآن الكويت تتحول رمي التماس لراشد الدوسري. إذن المنتخب السعودي يأتي بهدف أول 1-0 للمنتخب السعودي على المنتخب العراقي لكن المهم أن نخدم أنفسنا أولا المنتخب لابد أن يكسب هذه المواجهة وكما تحدثت في البداية احنا محتاجين نكسب الكويت الآن ب4 أهداف مقابل هدف محتاجين نسجل أربعة بهذا السيناريو المهمة شبه مستحيل. شوف الإعادة للكرة الماضية نتكلم عن الحضور الفني ما قادرين للحظة أنه نفرض أسلوبنا نسجل أفضلية فنية على حساب المنتخب الكويتي. مرور من محمد دحام عرضية ملعوبة إلى مصعب الشخصي تعود لجميل جميل الكرة معاه صافرة وخطأ لمنتخبنا الوطني. أسرع يا شباب نقترب من الدقيقة 55 من عمر هذه المواجهة الكبيرة. جميل اليحمدي الآن ناقلها في الجهة اليسرى زاهر الأغبري ورقة قادمة واعتقد معاه عبد المجيد البلوشي تغييرين دفعة واحدة لمنتخبنا بعد قليل ناصر إلى جميل تغيير لاتجاه اللعب تصل مرة أخرى لحسين الشحري. حسين مر تقدم عالية أمامية خطيرة بالرأس لكن تتخلص من الدفاع الكويتي، تعود مرة أخرى لعبد العزيز راجي لكن مبعدة، تصل للمنتخب الكويتي. شبيب الخالدي يحصل على خطأ بذكاء في الكرة الماضية. تغييرين لمنتخبنا الوطني، عبد السلام الشكيل يخرج والبديل عبد المجيد البلوشي. زاهر بدلا من حسين الشحري، محاولة لتنشيط منتصف الميدان من جانب طارق السكتيوي. رامي تماس موجود الآن. تغييرين، نتمنى أن يصنعوا الفارق ويغيروا شيء ويغيروا شكل المنتخب في هذا اللقاء الكبير الذي لم يظهر فيه الأحمر حتى الآن. كرة بتعود للوراء من جديد، عبد الرحمن الفضلي في نص الملعب، منقولة للجهة اليسرى صافرة وخطأ لصالح المنتخب الكويتي، ويبدو بأنها بطاقة صفراء لناصر الرواحي. نشوف الإعادة من جديد للكرة الماضية، يعني كان تلامس بسيط ولكن هكذا القرار كان من حكم المباراة. لاعبي الكويت يكسبوا أخطاء بذكاء بصراحة ويستهلكوا الوقت بذكاء لأنه يدركوا تماما بأنه كلما مر الوقت كلما زاد الضغط على منتخبنا الوطني. بطاقة صفراء إذن لناصر الرواحي. منتخب الكويت كما أشرت يبحث عن انتصار، غاب طويلا على منتخبنا الوطني من 28 سنة على آخر انتصار كويتي على منتخبنا الوطني. هنا محاولة كويتية ملعوبة للأمام لكنها تتخلص، تعود من جديد. شايفين ترتيب المجموعة الآن، السعودية أولا، العراق ثانيا بأربع نقاط، منتخب الكويت ثالثا بثلاث نقاط، ومنتخبنا الأخير. كرة ملعوبة حسب النتائج المسجلة حتى الآن، السعودية ما زالت تتقدم بهدف وحيد على العراق. كرة ملعوبة من زاهر طويلة وللأمام لكنها تتخلص، تعود من جديد لحارب السعدي الهاجري. كويتية مرة أخرى تزيد من بعيد لكن عالية من ناصر فالح، تتحول ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني. لماذا غاب اللاعبين ذهنيا قبل كل شيء؟ خلونا الآن من الجوانب الفنية. فنيا طبعا احنا للأسف الشديد كنا سيئين حتى اللحظة، لكن هذا الغياب هذا التوهان، فقدان التركيز، أمر غير مقبول بصراحة، غير مقبول. هنا محاولة عصام يحاول لكن سهلة، تصل مع عبد الرحمن الفضلي. كرة تعود من جديد لصالح المنتخب الكويتي مرة أخرى. محاولة حارب يضغط زاهر، خطأ آخر الكويت. تعلم من التصريحات اللافتة حقيقة اللي تابعناها اليوم، التصريح اللي كان من سعادة السيد سليمان البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، اللي تحدث طبعا عن الخسارة الماضية أمام السعودية وذكر بأنه يعني احنا مستمرين في مشروعنا كما أشار مع طارق السكتيوي، أيا كانت النتائج في هذه الدورة حتى لو حضرنا بالمنتخب الأولمبي. بتصوري هذه الرسائل ليست رسائل إيجابية على اللاعبين تحديدا عندما يتسلل لأنفسهم بأنه أيا كانت النتيجة اليوم فالأمر مقبول، وإحنا في مشروع وإحنا محتاجين وقت وإحنا لازم نصبر على المدرب. لا، هذا كلام مش منطقي إطلاقا. بعدين أي مشروع اللي نتكلم عنه وجل اللاعبين الموجودين أساسا في التشكيل الأساسي هم تجاوزوا 30 أو على مشارف 30 سنة. نفهم المشروع لو عندنا مثلا الغالبية العظمى من اللاعبين تحت سن 25 سنة ممكن نقول بأنه مش مشروع، ولكن إحلال وتغيير ومحاولة يعني تهيئة المنتخب لمراحل قادمة مهمة، إن كان كأس آسيا إن كان تصفيات كأس العالم السنة القادمة إن شاء الله. لكن هذا لم يحدث، إحنا حضرنا بلاعبين يعني أغلبهم كانوا موجودين في المنتخب، أتكلم عن اللي دخلوا في التشكيل الأساسي في المباريات الثلاث الماضية، وبالتالي لا سجلنا حضور فني، لا سجلنا نتيجة، لا ظهرنا بالشكل المعهود، ولا أيضا استفدنا في موضوع أن نصنع ونهيئ لاعبين جدد صغار في السن للمرحلة القادمة. بل إننا الآن في طريقنا لتسجيل أسوأ ظهور لنا في بطولات الخليج من خليج 17 عام 2004 حتى اليوم. حتى اليوم يعني إحنا أنا قلت ثلاث مرات سابقة خرجنا من الدور الأول، لكن بهذا الشكل بهذا الشكل وبهذا الحضور ما سبق أن خرجنا بهذه الطريقة. أتكلم عن النتائج، يعني في خليجي 20-2010 في اليمن خرجنا نعم دور المجموعات، لكن بثلاث تعادلات للسكتيوي، تعادلات مع البحرين 1-1، مع الإمارات 0-0، ومع العراق أيضا 0-0. هنا محاولة من أمجد الحارثي لمنتخبنا الوطني، تمريرة ممتازة ناصر، يلا يا ناصر محاولة من الجهة اليمنى للأمام العوبة، هذه خطرة أمجد من لمسة لكن ما راحت، تعود من جديد لحارب السعدي، حارب ناقلها لأحمد الكعبي، لا وهذا عبد المجيد لبلوشي، حاول يمر، تدخل حاضر من الشبيب الخالدي، الكرة بتمر تتخلص وتعود مرة أخرى لصالح المنتخب الكويتي، رامي تماسي كويتي. ثلاث نقاط كانت نعم في دور المجموعات في خليج 20، خليج 21 خرجنا بنقطة واحدة، تعادلنا مع البحرين 0-0، خسرنا من قطر 1-2، خسرنا من الإمارات 0-2، واليوم حتى اللحظة نظهر بنقطة واحدة، نقطة واحدة حتى اللحظة مع تبقي نصف ساعة على نهاية هذه المواجهة. تعادل مع العراق، خسارة ثقيلة هي الأكبر أمام السعودية من سنوات طويلة، يعني 3-0 احنا ما خسرنا من خليج 17، 3-0 لم نتعرض لهذه الخسارة نهائيا، خسرنا 3-1 نعم في مناسبتين. وانا محاولة كويتية مرة اخرى منقولة للجهة اليمنى لصالح المنتخب الكويتي شبيب الخادي، عرضية تصل للجهة اليسرى لصالح جاسم مطر، جاسم كرة معاه للأمام منقولة تتحضر لكن تبعد وتتحول رامي تماس. خسرنا من قطر في نصف نهائي خليج 22 3-1، خسرنا من المنتخب السعودي في دور المجموعات في خليج 24 3-1، هذه كانت أكبر النتائج في بطولات الخليج، لكن في هذه النسخة خسرنا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، النتيجة الأكبر اللي تعرض لها المنتخب في بطولات الخليج من خليج 17. كرة بتعود حارب السعدي الآن لمنتخبنا الوطني اللي ما زلنا ننتظر أن يعود. السيناريو أصبح صعب للغاية، كرة ملعوبة، عبد المجيد لف مرة بالكرة يبحث عن مساندة، ما زال يسيطر على كرته، تعود لزاهر الأغبري، ناصر الرواحي، حارب السعدي الآن، نقلات بعرض الملعب، جميل اليحمدي للجهة اليمنى الآن، أمجد الحارثي، عرضية عالية ملعوبة للأمام، مرت من عصام، ما زالت لي عبد المجيد بلوشي، أسرع عبد المجيد، عرضية عالية للأمام أيضا ولكن مرت، خطيرة المحاولة لمنتخب الوطني لكن تبعد من دفاع المنتخب الكويتي، تتحول رمي تماس كويتية. منتخب الكويت ياخذ وقته الكامل في تنفيذ رميات التماس والأخطاء أيضا أينما وجدت، يفكر طبعا في الانتصار بالتأكيد. تغييرين، دفعة واحدة الآن للكويت بدخول الثنائي مبارك الفنيني ويوسف الشمري، يوسف ماجد الشمري يخرج، عيد الرشيدي ومحمد دحام، مبارك الفنيني قيمة فنية عالية بالتأكيد لمبارك الفنيني، وبالتالي هيليو سوزا الآن أيضا يبحث عن تعزيز النواحي الهجومية، يفكر ربما في هدف ثاني يؤمن النتيجة أكثر بالنسبة له، يعادل الكرة الماضية عبد المجيد وعرضيته اللي كان ممكن تباغت الحارس الكويتي بعدما اصطدمت براشد الدوسري، كرة ملعوبة لا تصل الجهة اليمنى كويتية، محاولة المرور والتقدم من اللاعب البديل يوسف ماجد، مر وتقدم لكن أحمد الكعبي يعود ويصلح الخطأ، تمريرة شوفوا معاي لكن الحمد لله ما زالت موجودة، زاهر يحاول، تتحول رمي تماس لصالح منتخبنا الوطني. أنا كنت أتكلم في الشوط الأول أنه ممكن تخسر، أتكلم ممكن في كرة القدم أحيانا تقدم مباريات كبيرة مستوى فني كبير لكن في النهاية تخسر، بعد ما تقدم كل شيء تثبت للجميع بأنك تستحق الانتصار لكن ظروف المباراة ما مشت معك، هذا يحدث في كرة القدم، لكن احنا اليوم لا مستوى لا شكل لا لا لا
6: لا تقارب خطوط، لا التزام تكتيكي عالي، كل الكلام اللي ذكره طارق السكتيوي قبل المباراة ما شاهدناه بصراحة أبداً أبداً، حتى اللحظة لما قال ندخل بتركيزنا الكامل بقوتنا الكاملة بذكاء بتركيز، لكن لعل وعسى يتغير شيء في القادم. جميل اليحمدي الآن تمريرة خطيرة للأمام مرور، الله الله الله الله الله الله الله، منتخبنا الوطني يعدل الكفة أخيرا، يعدل الكفة أخيرا، 1-1 1-1. ناصر الرواحي من جديد يظهر يتوغل من الجهة اليمنى وبالتالي يعدل الكفة، يعدل الكفة. 25 دقيقة تتبقى على النهاية، نحتاج لثلاثة أهداف، نحتاج لثلاثة أهداف لضمان العبور للدور القادم في انتظار طبعا استمرار نتيجة السعودية والعراق. شوفوا معاي الكرة اللي باغتت الدفاع الكويتي وسكنت المرمى الكويتية، مرمى عبد الرحمن الفضلي. 1-1 1-1. الأمل يعود من جديد، الفرصة تحيا من جديد، لكن هل نستثمرها؟ هل يسعفنا الوقت؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال المطروح الآن. شايفين الكرة مرت ما بين الأقدام يا فهد الهاجري وسكنت مرمى المنتخب الكويتي. فرحة جماهيرنا بالتعادل في انتظار الأهداف الأخرى. تغييرين دفعة واحدة، تركي وعبد الحافظ حديد، تغييرين دفعة واحدة لمنتخبنا الوطني، تركي بيت ربيع. جميل الأحمد إذن يخرج أيضا، عبد الحافظ حديد شقيق أحمد حديد صاحب 24 سنة، أحد يعني اللاعبين أيضا اللي يشاركوا للمرة الأولى في بطولة الخليج، لكن المرة هذه ينزل للمستقبل الأخضر، مباريات الماضي كان على دكة البدلاء. كرة تعود من جديد لصالح منتخبنا الوطني. خالد البريكي أيضا يخرج، طارق راح يلعب الآن بثلاث مدافعين. خلاص يعني ما عندنا شيء نخسره، لابد أن نندفع أكثر، نتقدم أكثر، نسعى نعمل أكثر لتسجيل أهداف أخرى. كرة تعود مرة أخرى لصالح المنتخب الكويتي. أنا عارف الكل على أعصابه، الكل على أعصابه، وإحنا على أعصابنا، والله إحنا على أعصابنا. يعني المنتخب أمامه سيناريو صعب، هنا محاولة من الجهة اليمنى الكويتية، محاولة المرور لكن طالت الكرة الماضية، تحولت ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني. طالت على يوسف ماجد اللي نزل بديل قبل دقائق من الآن، يعني ندفع ضريبة البداية المتعثرة في المباريات الثلاث. ما يصير ما يصير هذا السيناريو في منافسة بهذا الحجم بهذه القيمة. عبد المجيد البلوشي الكرة معاه، لو دخلنا من البداية بتركيزنا الكامل بحضورنا الفني الأفضل كنا وضعنا أنفسنا في وضعية أفضل. عموما نبقى مع الأمل مع الفرصة الموجودة. أحمد الكعبي الآن نقلة لجميل اليحمدي، الكرة معاه لصالح منتخبنا الوطني، منقولة بيت ربيع للأحمر من جديد، أمامية المحاولة لعبد الحافظ لكن ما تكمل، تعود زاهر زاهر زاهر زاهر، ما تمان ممكن يمر زاهر الأغبري، الكرة معه لصالح الأحمر، أمامية إلى عبد الحافظ لكن مبعدة من دفاعات المنتخب الكويتي. أحمد الكعبي يحصل على رامي تماس، رامي تماس المنتخب السعودي إذن يأتي بالهدف الثاني. أوه هدفين لصالح الأخضر، هدفين لصالح الأخضر، هذا يعني بأنه منتخبنا يحتاج لتسجيل ثلاثة أهداف، يعني محتاجين الآن هدفين، محتاجين الآن هدفين لضمان العبور للدور القادم. عصام الصبحي الكرة مع سدد، لكن يأتي الصدي، التصدي من عبد الرحمن الفضلي. المنتخب السعودي يأتي بالمهم، يأتي بالمهم، قدم ما كنا ننتظر، لكن هل نقدم، هل نخدم أنفسنا فيما تبقى من دقائق؟ هذا هو السؤال المطروح، هذا هو السؤال المطروح. كرة بتعود من جديد لكن عدت ومرت، تصل لصالح منتخبنا الوطني. هذه طريقة المنتخب العراقي، فارق الأهداف عنده يصير سالب ثلاثة، وإحنا معه أيضا سالب ثلاثة، لكن الميزة عند العراق أنهم مسجلين 4 أهداف، إحنا مسجلين هدفين، سجلين هدفين، وبالتالي نحتاج لهدفين حتى نتساوى مع العراق. كرة ملعوبة الآن طويلة إلى أحمد الكعبي من الجهة اليسرى، يحاول يمر أحمد الكرة معاه من الجهة اليسرى لمنتخبنا الوطني. تركي حارب السعدي للأحمر، نقلات بعرض الملعب مصعب الشخصي من الجهة اليمنى الآن، أمجد الحارثي تمريرة ممتازة ناصر الرواحي، ناصر كرة معاه، يلا يا شباب عودة للوراء، منتخبنا يضغط الآن، يضغط الكويت في ملعبه ويحاول أن يأتي بهدف ثاني، حارب مر تقدم لكن تتخلص، تعود لصالح المنتخب الكويتي من الجهة اليسرى، صافرة وخطأ لصالح المنتخب الكويتي، بطاقة صفراء لحارب السعدي. يا الله لو بدأنا المباراة بشكل أفضل، لكن ما زال هناك متسع من الوقت للعودة. شوفوا معاي الكرة الماضية العالية الطويلة الملعوبة، وبعد ذلك التسديدة الغير موفقة من شبيب الخالدي. كرة من جديد للكويت ملعوبة طويلة وللأمام، سامعين جماهيرنا التي تؤازر، التي تدعم، التي ما زالت تنتظر خبر من الأحمر في الوقت القادم. تغيير للمنتخب الكويتي، عذبي علي راح ينزل بديلا لخالد المرشد. عذبي عشرين دقيقة مشاهدين الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعين عبر إذاعة الشباب، تتبقى على نهاية هذه المباراة الكبيرة التي تجمع منتخبنا الوطني بالكويت. منتخبنا ما زال يتعادل بهدف لهدف، كرة الآن ملعوبة كويتية بعرض الملعب على طول للاعب البديل يوسف ماجد، ما تماري حول مر يوسف ماجد، عالية خطيرة تتحضر بالرأس، لكن مرت سلامات ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني. شايفين الكرة من جديد من الجهة اليمنى، المنتخب السعودي يقدم خدمة كبيرة بصراحة لمنتخبنا الوطني، لكن لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب. للمرة الثالثة على التوالي، ولكن الآن مع هذه التغييرات طارق السكتيوي يحاول تدارك ما فات، يحاول العودة من جديد. كرة ملعوبة طويلة لكن تصل سهلة لعبد الرحمن الفضلي. هذه الصورة شايفين ما زال المنتخب العراقي هو يأتي في المركز الثاني بأربع نقاط، منتخبنا عنده نقطتين الأول والثاني مثل ما أنتم عارفين، يتأهل للدور نصف النهائي. السعودية أيا كانت نتائج اليوم فهي ضمنت التأهل لأنها حصدت العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين. كرة ملعوبة للمنتخب الكويتي طويلة وللأمام لمنتخبنا، تعود أمجد الحافي، أسرع يا شباب الوقت ليس في صالحنا، أسرع. عبد الحافظ حديد مرة تقدم لمنتخبنا، زاهر الأغبري طويل أمامي، عصام، ولكن الفضل يتدخل ويتصدى للكرة الماضية. يا الله على فرصة كان ممكن يأتي من خلالها الأحمر بثاني الأهداف ويقربنا أكثر هذا الهدف من نصف النهائي، لكن الفضل يتدخل في التوقيت المناسب. شوف الإعادة مرة أخرى، وعصام لو كان أسرع شوي، أقرب شوي، كان ممكن يخطفها، لكنها مرت. فضل ياخذ وقته الكامل. مباراة كبيرة يقدمها المنتخب الكويتي بالرغم من خسارته للمباراتين الأولى والثانية ومغادرته البطولة رسمياً بعد نهاية الجولة الماضية، ولكنه يقدم أداء كبير بصراحة اليوم. مثل ما ذكرت ومثل ما قال هيليو سوزا، يبحث عن ختام جيد في هذه المشاركة في بطولة الخليج، عادة لهدف منتخبنا الوطني اللي سجله ناصر الرواحي بهذه الطريقة، تمريرة من جميل ثم لمسة من ناصر مرت بهذه الطريقة وسكنت الشباك الكويتية. فرحة جماهيرنا، لكن نحتاج لعمل أكبر. طارق في توجيهات للاعبين،
5: ربع ساعة تقريبا تتبقى على النهاية. يحتاج لثلاثة أهداف لضمان التأهل المباشر للدور القادم، بشرط أن لا يسجل المنتخب العراقي في مرمى المنتخب السعودي. هذه يعني ضريبة البداية الغير جيدة، والمشكلة أنه ما استفدنا. أنا تكلمت عن هذه الجزئية، مرينا بنفس التجربة أمام العراق ثم السعودية واليوم مع الكويت. ما أدري شو السر في هذه البداية المتعثرة للمنتخب الوطني مع البدايات في هذه البطولة. عموما ما زال هناك متسع من الوقت، جماهيرنا الكل على أعصابه، كل على أعصابه، الصوت راح والله مع هذه اللحظات الصعبة، اللحظات المهمة، اللحظات المثيرة. الكل في السلطنة يتابع، يراقب تفاصيل هذه القمة الخليجية، ويتمنى ويدعو بأن يوفق رجال الأحمر في العودة من جديد، في العودة من جديد بعد البداية الغير جيدة في هذه القمة الكبيرة. لكن أيضا هيليو سوزا يدير المباراة بشكل جيد، يقود المنتخب الكويتي حتى الآن بتميز في هذه المواجهة الكبيرة. واضح طبعا الصورة على السادة.

البطاقة الحمراء. شوف الإعادة للكرة. يا عبد المجيد، يا عبد المجيد، الحمد لله أنها صفراء وليست حمراء. شوفوا معاي الإعادة، تهور كان كبير بصراحة، لكن لحسن الحظ أنه الحكم أشهر البطاقة الصفراء. الحذر يا عبد المجيد، الحذر يا عبد المجيد. بطاقة صفراء لعبد المجيد اللاعب الشاب اللي قدم مستويات كبيرة مع السي في الموسمين الماضيين، والآن يجد فرصته مع منتخبنا الوطني الأول. الفار يتأكد من احتمالية وجود بطاقة حمراء. ياهي مشكلة أخرى لو حدثت. تمر سلامات إن شاء الله. الفار يتأكد من التدخل، هل يستحق بطاقة حمراء؟ قد يستدعى حكم الساحة القطري محمد الشمري. جماهيرنا على أعصابها، على أعصابها، ما ناقصين سيناريو آخر يصعب المهمة أكثر، يصعب المهمة أكثر. نشوف الإعادة، نشوف الإعادة. عبد المجيد اندفاع كبير بصراحة، الكرة ما كانت تستاهل هذا التهور كله لأنها في منتصف الميدان. خلونا نشوف، خلونا نشوف. تمر إن شاء الله سلامات، عادة من زاوية أخرى. إذن الحمد لله مرت سلامات. عبد المجيد البلوشي لا يطرد، وبالتالي يستمر مع المجموعة، وما زال الأحمر يقاتل على حظوظه للعبور لدور نصف النهائي من خليجي 27، خليجي الديار العربية هنا في المملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة جدة. مرة أخرى كويتية في نص الملعب، تنقل للجهة اليمنى، محاولة من راشد الدوسري، الكرة معاه، نقلة للأمام أحمد الكعبي، يعود يستخلصها يوسف ماجد للكويت البديل في اللقطة الماضية ناصر فالح، طويلة للأمام لكن تتخلص. حوار كبير عبد المجيد، لكن أيضا مبعدة من راشد الدوسري. منتخب الكويتي ما زال يواصل العمل لتسجيل هدف ثالث. كرة الآن فيها محاولة عودة للوراء تزيد، لكن ما تأتي، تصل كويتية من جديد بعرض الملعب. معاذ الظفيري الآن، كويتية لاعبين يتراجعوا بأكملهم لمناطقنا الدفاعية باستثناء عصام، هذه خطيرة للكويت. خذوا هات، لكن الكعبية تدخل يبعد في التوقيت المناسب، تتحول رمية تماس للأزرق الكويتي اللي يقدم مباراة كبيرة في هذا المساء. ملعوبة سريعة، المحاولة طويلة للقائم البعيد، لكن إبراهيم المخيني يتصدى المرة هذه، يتصدى إبراهيم. كرة ملعوبة الآن من الجهة اليسرى لمنتخب الوطني زاهر، لكن فقدها بسهولة. تعود للمنتخب الكويتي من جديد، تفكير في الخذوهات، لكن أيضا تتخلص لمنتخبنا. المنتخب الكويتي بدأ يتراجع بدنيا، حاول نستثمر هذه الحالة لمنتخبنا. تعود المحاولة من جديد، أمجد الحارثي إلى عبد الحافظ حديد، بيت ربيع تركي، نقلات لمنتخبنا الوطني. 10 دقائق تتبقى على النهاية مشاهدينا الكرام عبر قناة عمان الرياضية، مستمعين عبر إذاعة الشباب. زاهر عبر، منتخبنا خطير، المحاولة، الرواحي حطها، جول. الله يا الأحمر، الله. 2-1، منتخبنا لا يرمي المنديل، منتخبنا يأتي بالضربة الثانية. الأحمر ما زال يقاتل على فرصته، على حظوظه. وينكم من بدري. 2-1، الفرصة موجودة، الأمل موجود. 10 دقائق تتبقى على النهاية، الأحمر قد يعود من الباب الكبير، الله على زاهر، على مرور، على تمريرة، الرواح من جديد. ما أجملك. ثالث أهدافه في العرس الخليجي الكبير، 3 أهداف للرواحي، هداف الدورة حتى الآن. شوفوا معي التمريرة الجميلة والضربة الجميلة من ناصر الرواحي.

يقولها بصوت عال: ما زلنا موجودين، ما زال الأمل، ما زالت الفرصة، سنقاتل حتى النهاية، سنقاتل حتى النهاية. الله على هذا الحضور، على هذه الروح. ويلكم من زمان، ويلكم من زمان. 2-1 لمنتخبنا الوطني. كرة بتعود الآن لصالح الأحمر، منقولة للجهة اليسرى لكنها تعود كويتية تتخلص. رمي تماس، رمي تماس، رمي تماس للكويت، رمي تماس للكويت، لكن الأحمر يحيي الأمال، يحيي الأمال. وقد يعود من بعيد، نعم قد يعود من بعيد. الله على ضربة، على كرة، على نقلة، على إنهاء جميل من ناصر الرواحي، ويحيي الأمال من جديد. تسديدة كويتية لكنها سهلة مع إبراهيم المخيني. يا الله يا الله يا الله، يا لها من أعصاب، يا لها من دقائق مثيرة. الكل على أعصابه، الكل على أعصابه والله، ينتظر ويرصد، يرصد هذه التفاصيل الأخيرة، هذه التفاصيل الأخيرة من هذه القمة الكبيرة. الآن كرة بتعود لمنتخبنا الوطني من جديد. أحمد الكعبي الكرة معاه، نقلها لزاهر الأغبري، زاهر زاهر زاهر، نقلها من جديد عبد المجيد لبلوشي، لكن طالت، أصبحت رمي تماس لمنتخبنا. هناك تغيير قادم، هناك تغيير قادم، تغيير قادم. من يخرج؟ يوسف ناصر، يوسف ناصر راح يدخل الآن. يخرج اللاعب جاسم مطر. هيليو سوزا يحاول تعزيز هجومه حتى ينقل الكويت من مناطقهم الدفاعية، لأنه يعرف تماما إن استمر الضغط، إن استمر العمل من جانب منتخبنا الوطني، فبإذن الله الأحمر قد يعود، الأحمر قد يعود. رمي تماس موجود الآن. بارك السكتيوي، نعم، وين وين من زمان يا رجل، لماذا لم نبدأ بهذه القوة من البداية؟ صافرة وخطأ، صافرة وخطأ لمنتخبنا الوطني اللي يسيطر، يفرض أسلوبه، يفرض شخصيته، يفرض حضوره على المنتخب الكويتي في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق الأخيرة من عمر هذه القمة الخليجية، من عمر هذه القمة الخليجية. البدايات ما كانت جيدة، بس نقول يا رب يا رب يا رب تكون النهايات كما نتمنى، ويعبر الأحمر إن شاء الله لنصف نهائي خليجي 27. ركلة حرة مباشرة الآن، ناصر الرواحي الكرة معاه، هل من راس، هل من راس، تضرب، تخطف الكرة الآن، ونصل لمرمى عبد الرحمن الفضلي. منتخبنا يستذكر الأمجاد الماضية في البطولة، يستذكر الأفضلية اللي سجلها طوال 28 سنة على حساب المنتخب الكويتي. الآن الرواحي عرضية خطرة بالراس، جول جول، الله الله الله الله الله الله، ريمونتادا، ريمونتادا يصنعها الأحمر. أي عودة هذا، أي شخصية هذا، إنها شخصية البطل، إنها شخصية البطل، نعم منتخبنا الوطني. الضربة الثالثة، يا له من سيناريو في غاية الروعة، في غاية الروعة. الله الله الله الله الله الله الله الله يا مصعب الله، قلب الدفاع الذي يرتقي ويطلق رصاصة لا تصد ولا ترد. 3-1، شخصية البطل تتجلى، شخصية البطل تظهر الآن، تظهر الآن. منتخبنا الوطني يستذكر الإرث الكبير، التاريخ الكبير في بطولة الخليج، ويعود. يا لها من عودة، يا لها من عودة، يا لها من عودة. 3-1، 3-1. البدايات ما كانت جيدة، بس يا رب الختام، النهايات تكون أجمل، الفرحة تكون أجمل وأكبر في كل محافظات وولايات السلطنة. الله الله الله الله الله الله الله، على سيناريو، على روعة ما بعدها روعة. منتخبنا الوطني نعم يستذكر الأمجاد في بطولة الخليج في دقائق أخيرة مثيرة، في دقائق أخيرة مثيرة. هنا محاولة، هنا الاستلام، حذار يا شباب، حذار. يا الله، مرة السلامات، مرة السلامات، وقبل ذلك حالة تسلل، حالة تسلل. يا لها من أعصاب، يا لها من أعصاب. راح الصوت يا جماعة، راح الصوت. سيناريو ما كان لا على البال ولا على الخاطر. آه يا هيليو سوزا، أنت واجهت في هذه الدقائق النسخة المرعبة من المنتخب العماني. الله على الأحمر، الله، هذا اللي كنا ننتظره يا شباب،
هذا اللي كنا نبحث عنه من البدايات الأولى. وين كنا من زمان؟ وين كنا من بدري؟ لماذا تأخرنا حتى هذا الوقت الأخير القاتل الصعب الصعب الصعب؟ لكن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا، ويا رب إن شاء الله يا رب تمشي معانا. كرة بتعود من جديد لمنتخبنا الوطني، ملعوبة عالية وللأمام، تصل مرة أخرى لعصام صبح، الكرة معاه، تعود كويتية لخط الظهر إلى فهد الهاجري، نقلات للأزرق. نعم، واجه أمواج لا يمكن التعامل معها المنتخب الكويتي، أمواج عمانية خاطفة هادرة هادرة، حركت المدرجات والأماكن كلها في جدة، لكن هنا محاولة تصل للجهة اليمنى للكويت، الكويتي ما زال يحاول يفكر في هدف ثاني، عرضية عالية للأمام لكن تتخلص، تعود من جديد يوسف ناصر، عدت الكرة الماضية، ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني. يا الله يا الله، يا له من سيناريو. طارق السكتيوي قلتها في فترة، تجارب الرجل كبيرة وكبيرة جدا، لكننا في انتظار التأثير، لمسته معانا ظهرت في هذه الدقائق الأخيرة، والمنتخب يسجل ثلاثية في مرمى الكويت. كرة ملعوبة طويلة أمامية لصالح المنتخب الوطني، عبد المجيد حطها، عبد المحكم المباراة ماذا يقول؟ لا يشير على وجود شيء. يا الله يا الله، كرة بتعود للكويت الآن، تمريرة للأمام، حذار يا شباب، لكنها سهلة سهلة مع إبراهيم المخيمي، سهلة مع إبراهيم، يا ساتر. شوفوا معاي طارق السكتيوي يطالب العودة للفار للتأكد من اللقطة، هل هناك ركل الجزاء لمنتخبنا أم لا؟ زاهر الأغبري الآن مر، عبر من الجهة اليسرى يبحث عن مساندة، زاهر، عرضية بتمر، خطأ المحاولة ولكنها مرت، عدت، تصل للكويت للكويت الآن في منتصف الميدان. إذا منتخبنا بهذه الطريقة بهذه النتيجة هو المتأهل في ظل النتائج المسجلة حتى الآن. يا الله يا الله، عدنا من بعيد والله، بس تكمل إن شاء الله للنهاية. كرة بتعود من الجهة اليمنى الآن، منتخبنا الوطني حتى اللحظة بهذه النتائج هو من يتأهل للدور نصف النهائي، 3 أهداف مقابل هدف، يتقدم منتخبنا على الكويت مع الدقيقة 89 من عمر هذه المواجهة الكبيرة. تعود المحاولة، حارب السعدي لعبد الحافظ حديد، والله يا جماعة قد تكون أو بالفعل إن شاء الله تكمل معانا للنهاية واحدة من المباريات التاريخية لمنتخبنا في بطولات الخليج. هنا محاولة ملعوبة للأمام، عرضية بتعدي وتمر، تصل للدفاع الكويتي مرة أخرى، ضغط ممتاز، أحمد الكعبي، عرضية للأمام، حذاري أو تزيد قوية من عصام، لكنها مرت الكرة الماضية، أصبحت ركلة مرمى لصالح المنتخب الكويتي. يا الله على سيناريو، كيف عدنا؟ وين كنا؟ وين صرنا؟ سبحان مغير الأحوال. نعم عتبنا، زعلنا، انتقدنا بالتأكيد الحضور الباهت للمنتخب في الشوط الأول وفي بداية الشوط الثاني، لكن حقيقة يحسب لرجال منتخبنا الوطني هذه العودة الكبيرة. وهنا اللقطة اللي كنا نطالب فيها بركل الجزاء، نشوف من زاوية أخرى، الدفع كان موجود في اعتقادي من المدافع الكويتي في اللقطة الماضية عبد العزيز ناجي. عموما الكرة بتعود للكويت الآن، محاولة مرور الحذر يا شباب، تسديدة مرت عالية بعيدة، ركلة مرمى لصالح منتخبنا الوطني للدقيقة 90. الكل يراقب، الكل ينتظر، المنتخب السعودي ما زال متقدم بهدفين على المنتخب العراقي. هنا المحاولة تعود لمنتخبنا الوطني، زاهر يحاول مور لكن تتخلص، تعود مرة أخرى للفضلي، منتخبنا بعدما كان خارج البطولة الدقائق الأخيرة. نعم، استذكر الأمجاد والتاريخ الكبير، 5 دقائق إذن محتسبة كوقت بدل ضايع، انتفض انتفاضة لا تنسى حقيقة. كرة ملعوبة أمامية الآن، يوسف ناصر، الحذر يوسف للكويت، تسديدة ولكن تتخلص من بيت ربيع، تعود لأحمد الكعبي الآن، تركي يخلصها، تنقل في نص الملعب، عبد الحافظ حديد، لمسة يد موجودة وخطأ لصالح منتخبنا الوطني الأحمر، حتى اللحظة يتأهل للدور نصف النهائي من خليج 27. نتائج المباريات هكذا تخدمه، تغيير في هذه اللحظات لمنتخبنا، عصام يخرج والبديل سلطان بدر، 5 دقائق. نعم أخيرة، دعواتكم يا من تتابعون الأحمر في كل مكان،
دعواتكم بالتوفيق للمنتخب في هذه الدقائق الحاسمة في خليج 27. حتى اللحظة الأحمر يضع قدما في الدور نصف النهائي من خليج 27. زاهر الأغبري الآن محاولة من الجهة اليسرى، الكرة معه منقولة سريعة، تسديدة من بعيد لكن سهلة مع الفضلي حارس مرمى المنتخب الكويتي. سهلة مع الفضلي، كرة تعود من جديد، نشوف التسديدة الماضية. تعود لصالح المنتخب الكويتي، منقولة هنا لإعادة للتسديدة الماضية. للمنتخب الكويتي من جديد تسديدة لكن تتخلص الكرة الماضية. شايفين الإعادة للكرة الماضية ولكنها أبعدت. عموما كرة بتعود من جديد لصالح منتخبنا الوطني الى زاهر الأغبري. الان اللحظات الاخيرة لمنتخبنا الوطني من جديد للأحمر الان للامام، ولكن ما زالت قائمة المحاولة، تعود مرة اخرى عرضية للامام، العوبة هذه خطرة لكن تتخلص وتعود لناصر الرواحي. أمامية محاولة تفكير في العرضية، عرضية عالية للأمام بالرأس لكن مرت تصل مع زاهر الأغبري، تصل مع زاهر الآمن الجهة اليسرى لمنتخبنا الوطني، عرضية للأمام ولكن أيضا مبعدة. تخيل عزيزي المشاهد الكريم من يرجح كفتنا حتى اللحظة هو اللعب النظيف بعد ما تساوينا حتى الآن مع العراق في فارق الأهداف وفي الأهداف المسجلة. كرة ملعوبة عرضية للقائم البعيد لكن الرأسية موجودة وتبعد تتخلص ركلة مرمى لصالح المنتخب الكويتي. قبل المواجهة 6 بطاقات صفراء حصل عليها المنتخب العراقي مقابل 3، واعتقد انه العراق حصل على بطاقات صفراء امام السعودية، وبالتالي فارق البطاقات الصفراء يخدم منتخبنا الوطني في هذه الامتار الحاسمة الاخيرة. كرة ملعوبة الان من الجهة اليسرى للجهة اليسرى، نعم محاولة المرور، عرضية ملعوبة كويتية، المحاولة تسديدة، الله الله الله على كرة مرت سلامات. الكل على أعصابه، من كان يتوقع هذا السيناريو المجنون الغير متوقع، غير متوقع إطلاقا، مفاجأة كبيرة للغاية بعد الشوط الأول السيء، البداية المتعثرة، تقدم الكويت، لكن الدقائق الأخيرة من عمر شوط المباراة الثاني المنتخب الوطني نعم قلب الموازين وعاد من بعيد، عاد من الباب الكبير لخليج 27. أحمد الكعبي الآن كرة معاه من الجهة اليسرى لأحمد، منقولة أمامية، عبد المجيد البلوشي تركي بعرض الملعب إلى أمجد الحارثي. كرة من جديد لمنتخبنا الوطني، إذن مباراة المنتخب السعودي والعراق انتهت 2-0. نحافظ على النتيجة يا شباب، ثواني أخيرة ونعبر إن شاء الله للدور القادم. يا الله كرة ملعوبة لكنها مرت الكرة الماضية. يا الله إنها المباراة الأكثر إثارة بالنسبة لمنتخبنا الوطني حقيقة في دور المجموعات في بطولات الخليج. يا له من سيناريو في غاية الروعة. كويتية المحاولة منقولة، الحذر يا شباب، الثواني الأخيرة من الجهة اليمنى الآن للكويت، تسديدة لكن المخيني يتصدى، الله يا المخيني الله. يوسف ماجد وقبل ذلك الحكم يطلق الصافرة، مبروك، ألف مبروك. نعم منتخبنا الوطني يتغلب على المنتخب الكويتي، وهكذا هي الأخبار بتأهلنا للدور القادم بفارق اللعب النظيف. نتأكد يا جماعة، نتأكد، هذه آخر الأخبار اللي وصلتنا. نعم المنتخب بهذه النتيجة يبدو بأنه نعم تجاوز، لكن أرى الوجوه لا أشاهد فيها فرحة. يا ريت نتأكد أكثر من الزملاء. العراقي خسر 2-0 ومنتخبنا الوطني قلب الموازين ب3 أهداف مقابل هدف بعد أن تأخر بالشوط الأول. عودة من الباب الكبير نعم لمنتخبنا الوطني، وبالتالي نعم
ما زلنا ننتظر التفاصيل، هل كانت هناك بطاقات إضافية؟ إذا نعم تأتي الأخبار. الأحمر عبر، الأحمر عبر، منتخبنا الوطني للدور نصف النهائي من خليجي 27. هذه الفرحة، هذه الفرحة كنت أنتظرها. تصل الأخبار الآن، تصل الأخبار الآن. فارق اللعب النظيف يحسمها لصالح الأحمر. يا لها من مباراة تاريخية، يا لها من مباراة تاريخية. فرحة تعم السلطنة من أقصاها لأقصاها. عدنا من الباب الكبير، والله جنون يا جماعة. عدنا من الباب الكبير، نعم منتخبنا الوطني يتأهل للدور نصف النهائي من خليجي 27. المجموعة ما كان عندها الخبر الأكيد، والله شكيت في نفسي. حسمناها حسمناها حسمناها. مبروك مبروك مبروك لمنتخبنا الوطني. مباراة حقيقة لا تنسى، لا تنسى لا تنسى لا تنسى. بعد بداية متعثرة ظننا فيها بأن الأمور أصبحت شبه مستحيلة، ولكن لا مستحيل مع منتخبنا الوطني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. عدنا من بعيد، عدنا من بعيد. منتخبنا الوطني يتغلب على المنتخب العراقي هنا في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على المنتخب الكويتي، والمنتخب السعودي تغلب على العراق بهدفين نظيفين. تساوى المنتخبين في كل شيء، في عدد النقاط، في فارق الأهداف، في الأهداف المسجلة، ولكن فارق اللعب النظيف حسمها، حسمها لمنتخبنا الوطني. الفرحة بصراحة اللي واضحة أمامنا واللي تعيشها كل البيوت الآن، كل البيوت في السلطنة، بالتأكيد أنها أبلغ من أي كلمات قد أقولها هنا. ردة الفعل، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لحظات جميلة والله، لحظات جميلة. نعم يرسمها منتخبنا الوطني في هذا المساء الكبير، مباراة لن تنسى حقيقة في تاريخ بطولة الخليج. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا نصل للختام، وفي الختام تقبلوا تحياتي أحمد بن سيف الكعبي، واعذرونا الصوت في النهايات راح مع هذا السيناريو المثير حقيقة، المثير جدا. الكلمة تعود مرة أخرى للزميل العزيز حسين العميري ولضيوفها الكرام في الاستوديو.

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن الأحمر يعود من جديد ويولد من جديد في البطولة إذا صح التعبير. الفريق كان قد حزم حقائبه للتوجه إلى المطار، لكن في الدقائق الأخيرة انقلبت الأمور وعدنا من المطار مجددا إلى البطولة. هذه اللقطات المباشرة للأفراح العمانية هناك في جدة للمرة الثامنة في تاريخه. الأحمر يحلق إلى نصف النهائي، وناصر الرواحي استحق جائزة رجل المباراة، اللاعب الذي يقدم نفسه بشكل مميز في هذه البطولة، وهو في الحقيقة من المكاسب الحقيقية، إلى جانب هذا الذي بجانبه مصعب الشخصي الذي سجل برأسية صاروخية الهدف الذي انطلق بالمنتخب وذهب به إلى الدور الثاني، طبعا بحساب اللاعب النظيف وعدد البطاقات الصفراء. كنا أيضا أن نتلقى أكثر من بطاقة في هذه المباراة. من ألف مبروك تأهل للدور الثاني. ما رأيكم في العودة إلى هناك إلى الملعب؟ دعونا نعيش الأفراح معا. إلى الزميل خالد شكيلي في ملعب المباراة، حياك الله أبو تركي وألف مبروك.
1: نعم، ألف ألف مبروك حسين، ومبروك لهذا الوطن وقائدنا المفدى. الحمد لله اللاعبين اليوم كانوا في الموعد، ومثل ما ذكرت كنا رايحين للمطار، وتصدق الدوار اللي قبل المطار دورنا منه ورجعنا، لأن العماني دائما ما يكون له حضور وحضور قوي. وسعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم أبو عبد الملك، ألف ألف مبروك على الفوز وعلى التأهل وعلى الأداء في شوط المباراة الثاني بالتحديد.
2: الله يبارك فيكم، ولله الحمد اليوم الشباب كانوا على الوعد، وهذا اتفاق بيننا في الملعب كان انه اليوم يؤدي مباراه وانه نصعد الى الادوار الاخرى، وباذن الله لكل حادثه حديث ان شاء الله. كان الاهم ان احنا نصعد، صحيح نعم كان الصعود صعب علينا، ولكن ما قصروا الشباب، اوفوا بالوعد، وان شاء الله تعالى نوعد الجماهير ان تكون في مباريات قادمه افضل. ولا شك انه المنتخب العماني قادر باذن الله بالشباب الموجودين حاليا، الشباب الجدد اللي انضموا الى المنتخب والذين اثبتوا وجودهم اليوم، وهذا هو في الحقيقه الهدف، ان احنا يكون عندنا شباب وعندنا يكون دكه احتياط قادره انها يعني تساير المنتخبات الاخرى. فشكرا للجميع وشكرا لكم كاعلام اخي خالد.
1: واجبنا وسيناريو مجنون كان سعد.
2: لا شك هكذا هي المباريات الفاصله، يعني احيانا قد تغيب فيها الفنيات، ولكن الاهم هو النتيجه في الحقيقه، ولله الحمد اليوم اثبتنا وجودنا كنتيجه مع منتخب قارع منتخبات كبيرة في الحقيقة، قارع منتخب الكويت، قارع منتخب السعودية، وقارع أيضا منتخب العراق. فلله الحمد اليوم الفوز بهذه النتيجة نعتبره فوز إيجابي لنا ويعطينا دافع في المباريات القادمة.
1: إن شاء الله سعادتك كل التوفيق في القادم.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك. إذا السيد سعادة السيد سليمان محمود البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم حسين، وحديث عما جرى. وأحمد الكعبي، أحمد تعال، حتى لو تلبس البس البس وتعال، لأن مصعب ابتسامة جميلة، هذا دخولك كان فعل حسن اليوم. شو تقول بهذا الفوز والتأهل بال يعني بفارق اللعب النظيف؟
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كالعادة أشكر إخواني اللاعبين على هذه المباراة الكبيرة، أشكر الجهاز الفني، نعتذر على الجمهور في الفترة السابقة، مثل ما قلت لك الفريق يبغى نفس، جالسين نمشي على نفس تصاعدي. كلمة شكر قليلة بحق الجميع، اللي الجمهور اللي ساندونا طوال 90 دقيقة، واللي خلف الشاشات هم واثقين فينا، وإحنا إن شاء الله مع المدرب الطاقم الفني جالسين نمشي خطوة على خطوة، وإن شاء الله نحقق المراد بإذن الله.
1: مصعب يعني السيناريو كان صعب، نتأخر بهدف، المهمة كانت تزداد صعوبة، لكن بعد ذلك الفريق استطاع العودة بثلاثة أهداف.
3: هو كالعادة دخلنا المباراة شوية جوال المباراة متأخرين، داركنا الوضع، الشباب ما قصروا، قدموا 90 دقيقة قتالية، أدوا كل اللي عندهم، والله كرمنا الحمد لله رب العالمين.
1: طيب شكرا لك. عبد السلام الشكيلي كذلك قرعة. طيب مسعد لحظات حسين راح نرجع لك، وما أدري خال ممكن توضح لي. طيب حسين راح نرجع لك ما ادري. يلا نروح لمحمد القنوي.
4: يلا بسم الله قناه وقال.
5: اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، الف الف مبروك لمنتخبنا الوطني، لهذه الجماهير العمانيه السعيده. هذه علاقتنا نحن كعمانيين مع بطولات كاس الخليج، لا يمكن ان نخرج من دور المجموعات.
6: اول شيء الله رتبها جمهور. الحمد لله رب العالمين، أول شيء رسالة لأهل جدة، عدي تذكر اليوم حاجزنه عودة إلى عمان، كان حد بيروح يتمشى في مسقط، أنا أبوي ما مروح يالس في جدة يا أخوكم. نحن نقول حاجة، في الشوط الأول منتخبنا ما كان في الصورة المطلوبة ونحن عارفين الأسباب، بس نحن نطلب شيء واحد وهذا الشيء اللي نحن يفرحنا يا جماعة، نحن نبقى أداة في الملعب، نبقى روح بإمكانياتك باللي تملكه، نباك تأدي في الملعب وتأكد الأداء اللي بتقدمه بتحصل عليه نتيجة تفرحنا نهك شعب. شباب وش عارها سيفن
7: وين خنجر عمانية،
6: وش عارها سيفن
7: وين خنجر عمانية،
6: الله رتبها.
5: يا سلام، يعطيك العافية، أنا شفت الفرح، دموع الفرح.
8: والله نعم، نحن فرحانين وسعيدين صراحة، وكلمة شكر للجمهور اللي جو تعنا وساند المنتخب لآخر لحظة، وهذا طبع جمهورنا، ما خذلنا المنتخب والمنتخب ما خذلنا، والحمد لله رب العالمين، كلنا ثقة وأثبتنا وجودنا الحمد لله في الملعب، والعماني موجود في الملعب، وإن شاء الله إن شاء الله إلى المباراة إن شاء الله النهائية إن شاء الله بإذن الله.
5: أحسك بعدك بمصدق.
9: والله صراحة فعلا يعني لحد الآن أنا طبعا خلاص صعدنا نحن، لكن في صدمة، تعرف أن نحن طلعنا ورجعنا مرة ثانية نحتفل. والله
5: كنت متوقع تكون هالابتسامة حاضرة بعد نهاية المباراة؟
10: أبدا، أنا من بدت المباراة قلت خلاص صابني اليأس وخرجت بعد نهاية الشوط الأول، لكن مجرد ما سمعت الجول الأول اللي جاء رجعت من مسافة بعيدة ولغيت كل الأشغال وكل المشاوير ورجعت لأحتفل هنا مع المنتخب العماني.
5: أنت أول واحد طلعت من بوابة الجمهور، ليش وين رايح؟
11: والله أنا منصدم، تبى صدق مروح بمانة يعني، من قالوا لي صاعدين والله طلع يعني خلاص فرحت طلعت كذا، أقول لهم عن يا ناس عن صاعدين ولا لا؟ قالوا صاعدين. لكن شوف أنا بقول لك شيء، يعني منتخبنا الشوط الأول صراحة ما قدم، الشوط الثاني يعني كان في أداء في روح، هذا نحن اللي نبغاه، هذا اللي نبغاه يكون المنتخب دائما الروح موجودة داخل الملعب، وشوف هذه نقطة التحول، نحن إن شاء الله راح نكون للمباراة النهائية بإذن الله.
5: قبل المباراة أنت قلت لي نحن بنصعد.
12: نعم قلت لك بنصعد وبنسجل ثلاثة بعد، كنت واثق من منتخب، كنت واثق والحمد لله رب العالمين، ما تأثرت
5: بهالأداء. وين راح الطموحات؟
10: إن شاء الله المباراة النهائية بنوصل بإذن الله، بس نتمنى من المنتخب يقدم أداء في الملعب بإذن الله.
5: هذا اللي نتمناه. إذن هكذا حسين، هي أجواء الجماهير العمانية على العموم، على ما يبدو الليلة بتكون طويلة، فيها الأفراح العمانية، الهازج العمانية، الأغاني العمانية، وتوقع ما في أجمل من هالصورة. حسين العودة لك.
13: شكرا للزميل محمد القنوبي، كذلك الزميل خالد شكيلي في ملعب المباراة. والأفراح العمانية في جدة مستمرة، صحيح أنه صعود من الطريق الأصعب في الحقيقة، ومر يعني حسابات معقدة بفارق الأهداف، بفارق النقاط، بفارق البطاقات التي كادت أيضا أن تعصف بنا خارج البطولة، بحكم أيضا لقطة المصعب الشخصي الذي نزع القميص بعد تسجيله للهدف الثالث لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة التي عاد فيها الأحمر. لكن في الدقائق الأخيرة، العودة المتأخرة جدا في هذه البطولة هي سمة الأحمر، لكن المهم أننا نعود ونسير في الطريق نحو نصف النهائي، حتى يبقى كعب الأحمر عاليا في السنوات الأخيرة، بحكم أنه الفريق الأكثر وصولا طبعا إلى هذا الدور، ومن بين هذه الثمان مرات التي الآن وصل فيها طبعا إلى نصف النهائي، ست مرات إلى النهائي، إن شاء الله هذه تكون السابعة بإذن الله. يعني نطمع، نعم ونطمح ونتمنى بالتأكيد. المبروك سلطان الفليتي ويعقوب الصباحي معي في الاستوديو، مبروك أبو فيصل.
14: اللهم لك الحمد والشكر.
13: أكثر واحد مضغوط في أثناء المباراة.
14: صحيح.
13: كنت عندك أمل أن نصعد لآخر لحظة.
14: أي والله عندي.
13: إيش سر تمسكك بالأمل رغم أن نحن صراحة تسرب إلينا اليأس، يعني بحكم أن يعني نوعا ما لدى صراحة في كثير من الملاحظات يعني.
14: ما أعرف، سبحان الله أن كان عندي إحساس بأمانة خلال الشوط الثاني، رغم أن كان بداية الشوط الثاني المنتخب ما كان بالشكل.
13: هذه طبعا لقطة مصعب الشخصي، هدف جميل مصعب، بس الله يهديك كنت يعني بتسوي لنا مشكله في موضوع نزع القميص طبعا بحكم البطاقه. نسيت ان نحن عندنا ايضا موضوع فارق البطاقات. صحيح. يعني مع المنتخب. صحيح. العراقي. لكن هدف جميل صراحه
14: الحمد لله،
13: وهذا اللاعب جميل من ضمن المكاسب.
14: جميل من ضمن المكاسب البطوله.
13: قلت له ايضا عبد المجيد البلوشي واحد من الاسماء اللي ممكن
14: في الايام القادمه يجي منا، لكن ناصر الرواحي ايضا لابد ان نعطيه حقه.
13: نعم حسين. مصعب يا مصعب
14: تعلق مصعب. تعلق مصعب. صحيح. وللعلم ايضا
13: اعطي يعقوب بس يعطي كلمه بعد الفوز وبرجع لك لانه يعني ما اعطينا فرصه. بعضهم طبعا عندك كانوا في بعض اللاعبين كانوا موجودين عندك في المراحل السنيه.
15: نعم زاهر ناصر
13: هذا طبعا حسب الاخبار اللي تصلنا بانه كان في تساوي ايضا بعدد البطاقات مع المنتخب العراقي 8-8 وبعد اجراء القرعه واعلان الفوز هذه فرحه المنتخب والجمهور. البعض يمكن طلع من الملعب على باله ان احنا خلاص ودعنا يعني.
15: عموما اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والف مبروك للكل. يعني انا اعتقد انه دائما لما تقيل مثل ما يقولوا تولد المعجزات من رحم المعاناة.
13: عانينا في المباراة في
15: البطولة. صعود مهم جدا مثل ما قلت لك. تضاف مباراة أخرى للفريق بالتالي كمكسب بالنسبة لك أنت إذا تتكلم عن موضوع أنه خبرات وتطوير والأمور هذه أنا أعتقد أنه مهم جدا.
13: أنت قلت هذا قبل المباراة. أكيد. قلت أنه ضروري أنه نصعد وهذا نلعب تحت الضغط نلعب خروج المغلوب
15: بأسماء جديدة. الشيء اللي مثل ما قلت لك أنه نفس الشيء أنه لازم يكون عندك إيمان بال ولو أمل 1%
13: موجود. جميل.
15: شوف هذه في نهاية كرة القدم ما تؤمن إلا باللي يكون في داخل الملعب.
13: بس أنت ما توقعت أن نصعد؟
15: لا أنا ما كان عندي شك في إنه إحنا ممكن نصعد لكن أنت اللي كنت ميز. نعم. أنت جميل. تتكلم عن نفسك يعني.
13: طيب خلينا أرجع.
15: دائما على طول مشكلتك إنك
13: مستعجل شيء.
15: مستعجل.
13: خلينا أرجع
15: لشوبك ني.
13: نروح لخالد شكيلي خلينا نعيش الفرحة في الملعب مع أبو تركي ومع مشاهدي عمان الرياضية ومستمعي إذاعة الشباب. تفضل يا أبو تركي.
16: سلم علي بعد سلم علي.
1: مرحبا فيك حسين ومرحبا بالمشاهدين والمتابعين أيضا عبر إذاعة الشباب. يعني حسين بكل أسف الأخبار اللي طرأت قبل قليل بأن يعني الإنذارات صارت متساوية 8 إنذارات على منتخبنا. يعني كان 8-7 لكن طبعا مصعب بعد ما سجل الهدف الثالث خلع قميصه واحتفل وحصل على إنذار وبالتالي صار التساوي في كل شيء يعني في المواجهات في الأهداف في صافي الأهداف وكذلك في اللعب النظيف اللي كان لصالحنا حتى قبل نهاية المباراة بقليل. فبالتالي حسين بكل أسف يعني بكل أسف حسب ما ذكرنا الحين الأخوة في الاتحاد جميعهم موجودين أمام هنا بأن هناك راح تكون قرعة بعد حوالي ساعة من الآن قرعة في لجنة المسابقات. ناصر رواحي دخل على طول في أيضا اللاعبين يبدو أنهم يعني بين فرحة وبعد ذلك صدمة الخبر الآخر. حسين ايش نقول يلا ننتظر الساعه القادمه وعسى خير ان شاء الله.
13: يعني ابو تركي حسب الاخبار اللي توصلنا والله يعني صار عندنا تضارب في الـ في الـ في الاخبار الاخبار الوارده بانه اجريت القرعه يعني ومثل ما تفضل طبعا موضوع البطاقه مصعب لسه
1: لا لا نعم هي كانت الثانية. لا لا حسين الحين حتى خبرني الأمين العام الأخ محمد اليحمدي بأن القرعة راح تقام بعد ساعة تقريبا حدود الساعة 12 وراح تبث لايف في القرعة بدون حضور أي ممثل لأي منتخب لا منتخبنا ولا منتخب العراق في لجنة المسابقات
13: يعني
1: للبطولة راح يتم إجراء القرعة وراح يعني تبث مباشرة. يعني بكل أسف فرحة كبيرة كانت ولكن يلا نتفائل وننتظر إن شاء الله القادم.
13: جميل. طبعا احنا نتكلم عن يعني موضوع المصعب يمكن بترك انت ايضا قريب كثير من اللاعبين. صحيح ان اللاعب طبعا في بعض الاحيان يعني بدون شعور يحتفل وما شابه لكن انت في مثل هذه الامور الحساسه لابد ان تخلي بالك ايضا يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني امور صحيح مهمه صحيح. جدا
1: يعني حسين احنا في لحظه نعم يعني في لحظه قلنا مصعب فرحنا وفي لحظه الحين نقول انه يعني الإنذار اللي حصل عليه مصعب تساوي 8-8. أنا حتى مدير المنتخب يقول لي إحنا كنا مشددين على اللاعبين. للعلم حسين اليوم إحنا حصلنا 5 إنذارات اليوم وهذا عدد كبير جدا في مباراة ما مفترض أن إحنا يعني نحتاج فيها الإنذار اللي ممكن من خلاله نصعد. ولكن يعني مثل ما ذكرت أنت حسين فرحة مصعب بالهدف أكيد ردة فعل هو أحد اللاعبين اللي قدم مباراة وسجل هدف جميل ولكن يعني أكيد ما فيها تعمد ولكن فرحة اللاعب لحظتها يمكن شعور أن المنتخب صعد لأن كنا مطالبين أن احنا نسجل 3 وفي السعودية تسجل 2 صارت ولكن الهدف اللي استقبلناه في بداية المباراة هو اللي أثر علينا. عموما حسين ننتظر القادم تقريبا الساعة 12 حسب إفادة الأخوة يعني 12 بتوقيت جدة الساعة 1 بتوقيت مسقط وننتظر ان شاء الله بعدنا نبقى متفائلين ولعل خير ان شاء الله.
13: ان شاء الله يعني هو طبعا مصعب من المكاسب هذه البطوله صراحه وقبلها ايضا تالق، لكن كانه سجل هدف بالخطا يعني على فريقه. عموما يعطيه العافيه في كل الاحوال، ونحن بنشوف وننتظر، وعسى ان يعني تكمل ويحالفنا، لكن ما يعني متاخره شويه القرعه، احسها يعني بصراحه يعني او لضمان المتأخرة، يمكن لضمان الحيادية والشفافية ربما.
15: لأنه ما يصير أنه نفس الشيء نتكلم عن قرعة ومباشرة إحنا في الملعب.
13: طبعا طبعا، شكرا أبو تركي، وسنعود لك لاحقا في حال إن شاء الله كان لديك أي جديد. عموما طبعا حتى كان السيد رئيس الاتحاد موجود مع خالد شكيلي، وعلى أساس أنه خلاص الأمور ماشية يعني.
15: ما أعرف أنا يعني استغربت حتى في الموضوع هذا، لكن من شفنا ردة الفعل معناته
13: خلاص الأمور
15: ردة فعل هنا نفس الشيء. لكن عموما نتمنى ان مثل ما قال ابو تركي انها تكمل، وان شاء الله الامور تصير في صالحنا. فرحه
13: تغيرت الامور الحين، راجعنا على عقب يعني.
15: موقف بيكون يعني ما هو سهل على
13: مصعب.
15: الجهاز الفني نعم. وعلى اللاعبين وحتى اللاعب مصعب مثل ما قلت، لكن عموما يعطيهم العافيه. واحنا نقول انه بغض النظر سواء صعود ولا عدم صعود، انا اعتقد ان هناك في كثير من الامور محتاجين ان احنا نوقف عليها، محتاجين ان احنا نراجع بعض الامور، ونتمنى انه تضاف المباراه هذه تكون للاعبين يعني حتى
13: ان شاء الله. مثل ما ذكر يعقوب، ما اعرف يعني اشوف كذا بديت، لكن سواء تاهلنا او لم نتاهل مثل ما ذكر يعقوب لابد من علاج صراحه كثير من الامور.
15: أكيد.
13: كثير من الامور حتى الامور الاداريه بحاجه الى اعاده توجيه سليم يعني في الحقيقه، يعني حتى التصريحات ايضا بحاجه الى تقنين والى تحديد والى توجيه اكثر الى الاهداف اللي نحن ننشدها. يعني اليوم نحن مش حقل تجارب المنتخب، يعني مثلا عشان انك انت تقول لي بلعب ممكن العب بالاولمبي وممكن انا، نحن مش حقل تجارب، هذا منتخب اول، يا اما تروح وتنافس او انك تخرج بشرف بعد ما تكون خلاص اديت اللي عليك ورضيت نفسك ورضيت جماهيرك، يا اما انك ما تروح. نحن موضوع انك تروح، انا ممكن اشارك بالاولمبي وما يعني مش معقول يعني، هذا منتخب معك. يحمل اسم البلد ترى.
14: اتفق معك في هذه الجزئيه. نعم. حسين، أنا أول شيء أتمنى أن القرعة تكون
13: تمنى تنصفنا إن شاء الله
14: بشكل، لأن حقيقة المنتخب في آخر الوقت قام
13: رجع شوية، ما تعرف عندنا حلقة مفقودة في
14: هذه المشكلة. وهذه لو صار أيضا الثقة تكبر في أشياء مهمة في عالم كرة القدم. بعض الأحيان لما تخسر تخسر أمور كثيرة، ولما تكسب في أشياء كثيرة، لكن ما تنسيك أيضا عن الأخطاء واللي ارتكبتها.
13: طبعاً ما تغطي الأخطاء.
14: ومنظومة العمل بشكل كبير حقيقة. نحن المنتخب هذا المفترض كان يظهر بصورة أفضل مما شفناه خلال المباريات السابقة. علينا عمل كبير حسين، بغض النظر القرعة من صالحنا ولا لا، لكن علينا عمل.
13: نحن على مقربة من كأس آسيا أيضاً.
14: عمل كبير. أنت كم كأس آسيا؟ شهرين ونص. ثلاثة أشهر يعني.
13: 5-1 تبدأ البطولة.
14: بهذه الطريقة بهذه.
13: 7-1.
14: لا. لا. لازم نراجع حساباتنا مباشرة بعد بطولة كأس الخليج مباشرة، وتوضح الرؤية بشكل كبير للكابتن طارق السكتيوي والاتحاد. العمل القادم والفترة القادمة أيضا الاختيارات بالنسبة للاعبين
13: طبعاً.
14: المراكز اللي نحتاج لها على أساس أن نظهر بصورة، المنتخب العماني عنده القدرة أن يكون أفضل مما
13: أفضل
14: الأفضل
13: طبعاً.
14: أفضل من هذا اللي شفناه. لكن أنا سعيد حقيقة، أنا سعيد أشوف لاعبين مثل عبد المجيد، أنا متأمل فيه.
13: ذكرت عبد المجيد أكثر من مرة وقلت أن هذا اللاعب ممكن نستفيد منه أكثر يعني.
14: أنا متأكد بإذن الله.
13: ذكرت له بعد تركي بيتبيع أو شيء. نعم. هذا لاعب مميز.
14: تركي
13: أيضا
14: تركي ممكن في الأيام القادمة. مكاسب البطولة طبعا مصعب، ناصر رواحي نحن تكلمنا عنه، عبد الحافظ ممكن يطلع منه أيضا، لكن محتاج إعداد، محتاج عمل، محتاج معسكرات، محتاج شغل كبير مع المنتخب. لأن الأندية مع احترامي حقيقة حسين ما تؤهل اللاعب من الناحية البدنية، من الناحية التكتيكية، وأمور كثيرة. الفوز ما ينسينا تماما، حتى لو صارت القرعة من صالحنا بمشيئة الله ما تنسينا أبدا. في أخطاء كارثية في المنظومة وبالنسبة للأفراد، فلازم نطورها بشكل
13: تنظيم
14: كبير.
13: تنظيم العمل أبو فيصل، تنظيم العمل أحسن. مهم جدا يعني.
14: مهم.
13: يعقوب يا أخي أنا ما أعرف يعني، انت دائما تقول يعني احنا ما نحاول نحط كل الثقل على المدرب، وهذا شيء اكيد واتفق فيه معك، لكن في بعض الاحيان يا اخي
0: في بعض الأمور اللي تنعكس على الفريق تحس أنه سببها المدرب أو بعض القرارات اللي اتخذها المدرب. دخولنا اليوم بالتشكيل اللي دخلنا فيه في البداية يعني نوعا ما في نوع من الاستغراب، يعني انك يعني تجمع مثلا لو احنا ذكرنا مثلا اللاعبين اللي دخلنا فيهم في البداية في المقدمة، عندك مثلا بالإضافة إلى عصام عبد السلام الشكيلي وحسين الشحري، وعندك أيضا من بعد دخل في حد من اللاعبين كان موجود أيضا ناصر رواحي، يعني تحس ان نحن شويه عندنا
15: وامجد
0: وامجد كذلك اعطينا شويه نوعا ما نوع من يعني ازدواجيه الادوار صارت، يعني حتى اللاعبين صار عندهم شويه بعض الاشكاليات يعني.
15: عشان كذا قلنا لك شوف انا كان وجهه نظري في انه نرجع الى اسلوبنا
0: ايوه هذا عجبتنا قلت انه نرجع الى وضعنا الطبيعي.
15: لما صار ونزل عبد الحا
0: تغييرات
15: المخيني نزل يعني عبد العزيز مو اسمه
0: عبد الحافظ
15: مع حارب ورجع ناصر اللي ما كانوا
0: جميل.
15: ناصر وجميل بعدها انسحب بعد سحب جميل ونزل
0: جميل رجع هو.
15: فمعناته بدوا اللاعبين شوية يأخذوا أريحية في اللعب، لكن لأنه مثل ما قلنا الشوط الأول تضارب الأدوار اللي صاير بين اللاعبين يعني قد يكون أثر علينا خاصة في المنظومة الهجومية، حس إنه الفريق ما عارف يعني متخربط ما عارف من يصير في اليمين من يصير من اللي يسند في الخلف، فبالتالي لكن أنا أعتقد وهذا الشيء نفس الشيء يحسب للمدرب مع أنك أنت تتكلم عن موضوع قبل الحين لما قام بالتغييرات المدرب أنا أعتقد إنه الفريق شوي تحسن، بدينا نهاجم وصلنا في آخر عشر ربع ساعة قدرنا نقلب النتيجة وقدرنا إن إحنا يعني نتوغل حتى عن طريق الأطراف، كم كروس صارت بعد كذا كم لعبة خطيرة، دخول زاهر نفس الشيء أعطى نفس جديد للفريق، دخول عبد المجيد نفس الشيء كان مميز مثل ما قال يعني كابتن سلطان، فبالتالي أنا أعتقد التغييرات نفس الشيء تحسب للمدرب، فبالتالي أنك أنت أحيانا يعني ترك ما تلوم المدرب أحيانا قراءاتك أحيانا يعني افكارك يراودنا كثير من الامور وكثير من الافكار
0: هو في النهايه ما في حد يحب يخسر
15: 100% وحكم احيانا يعني. انت منحط في الامر الواقع الحين او في المباريات الرسميه ما عندك وقت انك انت تقرب او انك انت قد يكون هو يعني خلك والله الاسلوب هذا يناسبنا بحيث ان احنا يكون عندنا كثافه وعندنا كذا، لكن ما مش
0: حتى الكثافه ما صار،
15: لكن الشيء اللي يحسب انه هو تراجع وعدل في الشوط الثاني ورجعنا وقدرنا نرجع، وهذا شيء ايجابي نفس الشيء يحسب لابد ان احنا نقوله. لكن بشكل عام صحيح الفريق نفس الشيء كان عنده استحواذ أفضل سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني، وإن كان في الشوط الثاني شوية أقل بالنسبة، بس في كثير من الأمور تكلمنا عنها بين الشوطين وخاصة الكرات المقطوعة بعض التحركات بالنسبة للاعبين أنا أعتقد أنه كانت تخربط في المنظومة نفسها حتى داخل العمل، لكن بشكل عام أنا أعتقد أنه مثل ما قلت لك العمل هذا محتاجين أن احنا اللي يصير في القرعة هذا ربنا يعلم به، سواء تأهلنا المباراة خير وبركة تزاد وتضاف في رصيدهم وإن إحنا نلعب هالمباراة أتقول لي متخوف لا لابد نلعب لابد لأن إحنا اليوم نتكلم عن كأس آسيا بعد كده
0: طبعاً
15: فرق يعني من الصف الأول أنت تتكلم سبعة ثمانية منتخبات هذه إذا قلت لك لازم تكون جاهز تلعب يعني أنت اليوم
0: طبعاً وعندك الآن أيام فيفا أنت فاضي تكون فيها بعد
15: لا أنت أيام فيفا عندك واحد قبل كأس آسيا
0: لا الآن لهذا اللي نحن عايشينها بعد ما دمجوا الفيفا دمج أيام فيفا في الشهرين صار عندنا 14 يوم فيفا صحيح الآن بتصير عندنا يعني فترة طويلة
15: يعني
0: لابد أن نلعب بعد مباراة
15: من حين أن نحن ننسق لمباراتين أو ثلاث مباريات زينة بالنسبة للفريق، فأنا أعتقد أنه بعد كذا يبدو توضح أكثر الصورة بالنسبة للمدرب، لكن محتاجين عمل نعم محتاجين عمل في كثير من نواقص بس هذه سواء اللي دور المدرب اكيد المدرب عارف وش اللي احتياجاته العناصر اللي شافهم قدام عينه الحين وضحت الصوره واكثر رؤيه بالنسبه له الخيارات اللي تكلم عنها وانهم مفتوحين باب المنتخب مفتوح انا اعتقد هذا شيء ايجابي نفس الشيء بالنسبه له هو كمدرب الحين الناس تكلمت قد يكون عدم وجود اللي هو عبد الرحمن عدم وجود صلاح اكيد الحين
0: ونحن نقول مع الناس
15: انه انه انه انه في وقت ان احنا نوقف على مستويات ومتابعة انا اعتقد انه باب المنتخب موجود فبالتالي يعني. أنا أعتقد أنه فرصة للكل أنه يراجع نفسه ويراجع العمل اللي صار في الفترة هذه ونبني عليه
0: بالضبط الخيارات طبعا نشوف الملخص و يمكن هذا الشوط الثاني اللي ظهر فيه منتخبنا بشكل أفضل وتحرك شوية بشكل أفضل لكن ما زالت بعض يعني الملاحظات مستمرة صراحة من حيث وجود فراغات كثيرة تباعد في الخطوط موجود أيضا
13: وايضا ابو فيصل كنت تتكلم عن موضوع الخيارات، اذا كنت انت مثلا عندك اي شيء على لاعب معين واستبعدته، واحنا نشوفه انه واحد من اللاعبين اللي يقدم الان افضل مستويات، لابد انك تصرح للجمهور.
15: بس المدرب صرح
13: ابو الصوره الواضحه، ايش صرح
15: المدرب؟ صرح بالنسبه لعبد الرحمن وتكلم، قال انه باب المنتخب مو مفتوح.
13: زين ايش انت فهمت من هذا؟ يعني
15: انا بالنسبه لي انا يعني
13: لا انا قلت صرح
15: يقول انه هو ما عارف انه اللاعب يلعب ولا ما. لا ما يصير هذا الكلام بعد، او انه في توجه من توجه طيب من في النهايه المدرب معطاه كل الصلاحيات وكل الحريه في انه يختار اللاعب اللي يقول يعني مناسب.
13: زين اوكي، باب المنتخب مفتوح، انت فهمت شيء؟
15: ها
13: انت فهمت شيء يوم قال باب المنتخب مفتوح؟
16: لا بس يا كابتن يعقوب
13: يعني معلش لابد يعني انك تكون يعني صريح ايضا.
16: لازم شوف
13: لابد انك
16: شوف
13: تقنعني ليش استبعدت هذا اللاعب اللي نحن يظهر ان المنتخب فعلا فاقد هذا اللاعب. عندنا نحن حاجه ماسه انه يكون عبد الرحمن موجود
15: في الفتره الحاليه.
13: لابد انك توضح لي ليش ما موجود، لا تقول لي باب المنتخب مفتوح لازم هذا منتخب
15: يعني
13: وطني.
15: انا قناعه فنيه ان عبد الرحمن ما جهز في الفتره انه يكون موجود.
13: لو انت مقتنع بهالكلام؟
15: انا ما
13: هداف في نادي، هداف في نادي، ما انت مقتنع؟
15: حتى مهما انا اشوف شيء، في يوم من الايام اشتغلت كمساعد مدرب للمدرب فني، قد يكون نجلس في طاوله عشان اقول لك الشيء اللي يصير.
16: نسمع.
15: يعني يعطي المدرب يعني مثلا نختار تشكيله، اختلفنا على لاعب، انا وجهه نظري انه هذا اللاعب يكون موجود، والمدرب يقول لا مش هو هذا، في النهايه كلام من يصير؟
13: من يقنع الثاني وليش مش موجود؟
15: لا المدرب في النهايه كلامه يحترم واسند رايه.
13: انت بالله عليك ما تشوف ان المنتخب محتاج عبد الرحمن؟ سؤال.
15: شوف
13: يا جاوبني، يعني جاوبني. أنا ارجوك انك تجاوبني، ما تشوف ان عبد الرحمن نحن
15: محتاجين؟ بالنسبه لي عبد الرحمن وجوده كان
13: بس خلاص الفريق. ممتاز
15: ما اخذ لك، لكن قناعه
13: لا قول لي لا معلش
15: عشان كذا اخذ لك. وانا في يوم
13: من الايام يا كابتن يعقوب لابد ان احنا نتكلم كلام مفهوم.
15: انا في يوم من الايام كنت مساعد مدرب مثل ما قلت لك، انا في وجهه نظري بعض الاحيان ترى هذه قائمه 24 نفر لازم بنختلف على لاعب. انا وجهه نظري
13: نختلف على لاعب يا اخي مستواه ما معقول مثلا يا اخي، ما تختلف على لاعب انت محتاج
15: القرار الاخير والاول والاخير لمن؟ من القائد المدرب، هو مسؤول، هو اللي يحدد، فما نحترم وجهه النظر نفس الشيء احيانا.
13: نعم
15: خلاص نسند الراي.
13: جميل، اذا نحن مواصلين معكم مشاهدينا مستمعينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير ثم نعود اليكم.

0: وبكل لحظة تصنع حياتهم، للأم التي تواصل العطاء، للأب الذي يصنع مستقبلاً، ولكل من لا يتوقف عن التقدم. اليوم نقدم لكم أكثر. الذي نقدمه ليس مكافأة، بل هو تقدير وامتنان لمجتمع يمشي خطوة ورا خطوة. برنامج مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك.
1: احنا يمكن في الدقائق الأخيرة بس أبو فيصل حاب أضيف إضافة بشكل سريع.
2: بالنسبة لعبد الرحمن المشيفري، صح نحترم قرارات المدرب وكل شيء، لكن مثل عبد الرحمن المشيفري لا يختلف عليه اثنان، مستوى ثابت، عامل شغل كبير في الدوري الكويتي، سجل أهداف، فكان نوعية هذا اللاعب محتاجين له فعلا فعلا. كاسم عبد الرحمن بدأ ينضج بشكل كبير،
1: حتى مثل هذا اللاعب لما تستبعده قول لي ليش استبعد.
2: وفي أنا عبد الرحمن مؤمن أنه في قمة الأخلاق وفي قمة العمل وفي قمة هذا، لكن أنا مستغرب وعلامة استفهام فعلا بالنسبة لعبد الرحمن المشيفري. ونحترم قرارات المدرب في النهاية.
1: أكيد ما في شك. شكرا لك سلطان البليتي. شكرا. شكرا يعقوب صباحي.
3: يعطيك العافية أبو علي، ما قصرت، لكن خليك دائما متفائل، والحياة دائما
1: الحياة كلها تفاؤل
3: إن شاء الله. طالما شيء أمل بسيط أمل، خليك دائما
1: إن شاء الله القرعة بس نحن ونصعد بعد
3: يا رب.
1: وما علي مصعب سجلت هدف لكن شوية بعد. عموما وصلنا إلى نهاية الأسود التحليلي مشاهدينا عبر قناة أمان الرياضية، مستمعينا عبر إذاعة شباب. سنتحول بكم الآن بعد قليل إلى برنامج الدكة الذي يطل عليكم من جدة مع الزميل خميس البلوش وبقية الزملاء. في أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي. من العام 1970 في البحرين،
3: جول منتخب عمان،
4: سجل هذا الجول، هدف التعادل.

خليجي 13 حين احتضنت مسقط الحكاية. مستمعين الكرام، بعد أن غادرنا أبوظبي اتجهت بنا الحكاية نحو أرض يعرف أهلها البحر، فهم ربابنة البحار، أرض وتدها الجبل، تحرسها القلاع، تحميها الحصون، إلى بلد طيب أهله، أوفياء من كرام العربي. إنها سلطنة عمان الحبيبة، أرض النحاس، مهد حضارة مجان، أرض اللبان، وذاكرة تمتد في عمق التاريخ.

0: مستمعين الكرام، في 15 من أكتوبر من عام 1996 فتحت مسقط أبوابها لاستقبال خليجي 13 بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. اجتمعت منتخبات الخليج، امتلأت المدرجات بالأعلام والهتافات، بدأ فصل جديد من حكاية البطولة. 6 منتخبات حضرت: سلطنة عمان المستضيفة بالإضافة إلى الكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين، فيما استمر غياب العراق عن الحدث الخليجي. افتتح الأحمر العماني مشواره في خليج 13 بمواجهة الأخضر السعودي. الجمهور تحمل مسؤوليته، ملأ المدرجات باللون الأحمر ورفع شعار السيفين والخنجر العمانيين. كان الهتاف يدفع الكرة والأمل يسبق النتيجة. 90 دقيقة من الحماس والانتظار، لكن هدف فهد المهلل في الدقيقة 76 منح السعودية الفوز بهدف دون رد. خسارة في البداية، لكن حماس الجماهير لم ينطفئ ولم يتراجع منسوب الأمل. بعد 3 أيام عاد الأحمر العماني إلى الميدان، هذه المرة أمام الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب. تقدم منتخب عمان بهدف سعيد شعبان مبكرا، فاشتعلت المدرجات وارتفعت الرايات. لكن الكويت عادت في الشوط الثاني، سجل حسين علي الخضري هدفين لتنتهي المباراة بفوز الكويت بهدفين مقابل هدف.
1: مروي ويتابعها مروي إلى حمد الصالح وصلح حاول الكرة بالجول، الكرة بالجول، الكرة بالجول، الكرة بالجول، يا خضري يا خضري يا خضري يا خضري، الله جايين لك. الخضري هو اللي بيسجل، الخضري هو اللي بيسجل، الخضري.
0: مستمعين الأعزاء، في 19 من أكتوبر جاءت مواجهة السعودية وقطر، مباراة مفتوحة أهدافها تتوالى وحساباتها تتغير. تقدمت قطر ثم عادت السعودية، تبددت الكفة أكثر من مرة، وفي النهاية تعادل المنتخبان بهدفين لمثلهما. مستمعين الكرام، جاء 21 من أكتوبر موعد عمان مع قطر. بدأت المباراة بهدف قطري مبكر، ثم أضاف العنابي هدفا ثانيا، وفي الشوط الثاني عاد الهجوم القطري ليكمل الحكاية بهدف ثالث. كانت ليلة ثقيلة على الأحمر، لكن الجماهير العمانية بقيت وفية. في 24 من أكتوبر التقى الأحمر العماني بنظيره الإماراتي، لم تهتز الشباك في هذه المباراة، نقطة للأحمر وأخرى للأبيض. ثم جاءت المباراة الأخيرة أمام البحرين التي سجلت أولا، ثم جاء الرد العماني عن طريق سيف الحبسي.
2: أمور أرضية فشال لا جول.

0: 1-1 صافرة النهاية. هكذا انتهت رحلة الأحمر في خليج 13 برصيد نقطتين من تعادلين وثلاث خسائر في المركز السادس. لم تكن النتيجة التي حلمت بها الجماهير، لكن المدرجات بقيت عامرة بالأمل وفية للأحمر. في الجهة الأخرى كان الأزرق الكويتي يحلق نحو القمة، فاز على البحرين، تجاوز عمان، ثم خسر أمام الإمارات قبل أن يستعيد توازنه في اللحظات الحاسمة. وفي 24 من أكتوبر واجه الكويت نظيره المنتخب السعودي، هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق حمد عبد الله.
1: بيحصلها على طول بدر حاجي قبل ما تطلع برا الملعب، بيلعبها في عرض الملعب، خطأ اللعب وبيشيلها فؤاد أنور المنتخب السعودي. ترجع بدر حاجي مرة ثانية بيلعبها في عرض الملعب ناحية الداود، تتهني الحمد صالح خطأ جول. جول المنتخب الكويتي، جول المنتخب الكويتي عن طريق حمد الصالح، جول المنتخب الكويتي عن طريق حمد الصالح.
0: الهدف كان كافيا ليمنح الأزرق انتصارا ثمينا. ثم جاءت الجولة الأخيرة، الكويت أمام قطر، مباراة لا تقبل الحسابات المؤجلة ولا تعرف لغة الانتظار. الكويت تسجل هدفين وقطر تقلص الفارق في الدقائق الأخيرة، لكن صافرة النهاية قالت كلمتها، الكويت تفوز بهدفين 2-1. هكذا اكتملت الحكاية. في مسقط احتضنت عمان البطولة، لكن الكأس في عهدة الكويت.

0: فخر واعلن انا مستمعينا الاعزاء، في سماء خليج 13 برزت اسماء تركت بصمات مضيئه مثل القطري محمد سالم العنزي الذي تصدر قائمه الهدافين باربعه اهداف، والكويتي عبد الله وبران افضل لاعب في البطوله، والقطري يونس احمد افضل حارس مرمى. 15 مباراة في خليج 13 و35 هدفا وكأس عادت إلى الكويت. مستمعينا الكرام، انتهت حكاية خليج 13، لكننا لم نغادر مسقط التي تعيش فينا. نحيي ساحل مطرح ونمر بذاكرة الزمن من سوق روي، ونلتقط صورا تذكارية على بحر سداب، نقف إجلالا أمام قلعتي الجلال والميراني لنستلهم القوة، نفتح معا سجل خليج 14 لتواصل كأس الخليج رحلتها بين صافرتين.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: وسجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شكرا شكرا تسلم شكرا.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم صحار السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجلها من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا. وقتها حلو. مكانها حلو.
8: بين الصافرتين.
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 14 حين عادت الكأس إلى الكويت. بعد أن غادرنا مسقط حملتنا الحكاية شمالا لنرسو هذه المرة على مرفأ البحرين. كان ذلك في خريف عام 1998 حين كانت المنامة تستعد لاستقبال خليجي 14. البحرين لؤلؤة الخليج، جزيرة تعانق البحر وتختزن في أسواقها وأزقتها عبق الماضي ويرسم حاضرها وجه المستقبل المشرق. وفي استاد البحرين الوطني اجتمعت 6 منتخبات تعلق أحلامها بأقدام لاعبيها، وجماهير عريضة تترقب كأسا ستحدد النتائج وجهته. في 30 أكتوبر انطلقت منافسات خليجي 14. الافتتاح جمع البحرين بالإمارات على رقعة الميدان. عادل محمد رجح كفة الأبيض الإماراتي بهدف نظيف. وفي اليوم التالي تفوقت السعودية على الكويت بهدفين لهدف. واستهل المنتخب العماني رحلته بفوز على قطر بالنتيجة ذاتها. بداية منحت الأحمر العماني جرعة من الأمل وفتحت أمامه أبواب المنافسة. ومع توالي المباريات بدأت البطولة تكشف عن أسرارها. الكويت صاحبة التاريخ الخليجي العريق كانت تبحث عن استعادة توازنها بعد الخسارة من السعودية. جاءت مواجهتها أمام قطر لتشهد واحدة من أبرز الليالي الهجومية في البطولة. 6 أهداف كويتية مقابل 2 لقطر، وكان جاسم الهويدي نجم تلك المواجهة بعدما سجل 5 أهداف في ليلة أعادت الأزرق بقوة إلى دائرة الضوء. ليلة ثقيلة على العنابي. ومع اشتداد التنافس أخذت ملامح الصدارة تتضح. السعودية تواصل تقدمها، الإمارات تتمسك بآمالها، الكويت تستعيد قوتها، فيما يسعى الأحمر العماني إلى الاقتراب من حلمه الخليجي. التنافس لم يكن على رقعة الميدان فقط، بل كان مشتعلا في المدرجات أيضا. تنافس ترويه الأعلام ووقوده الهتافات. كان للمذياع حضور وللتلفاز موعد وللمجالس حكايات تمتد إلى ما بعد صافرة النهاية. جرعة الأمل التي نالها الأحمر العماني بالفوز على قطر في المباراة الأولى لم تكن كافية ليكمل مشوار الانتصارات. خسر الأحمر أمام الإمارات 3-2 وتأخر أمام السعودية بهدف دون مقابل. وجاءت مواجهة الكويت أكثر قسوة حين خسر الأحمر 5-2. يا لها من ليلة ثقيلة على جماهير الأحمر العماني. حاول الأحمر أن يتجاوز تلك الخسارة، فظهر بشكل أفضل أمام البحرين في ختام مشواره في البطولة، بيد أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. وبذلك أنهى الأحمر مشاركته في المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل و3 خسائر. في المقابل كان منتخب الكويت يقترب من التاج الخليجي. استعاد الأزرق توازنه بعد الخسارة من السعودية في بداية المشوار، فحقق سلسلة من الانتصارات حتى وصل إلى الجولة الأخيرة متشبثا بفرصة التتويج. وفي 12 من نوفمبر من عام 1998 كان الموعد الأخير الكويت أمام الإمارات، مواجهة لا تقبل الحسابات المؤجلة، فالكأس تنتظر صافرة الحسم. اشتعلت المباراة قبل صافرة البداية بحماس جمهور المنتخبين. استاد البحرين الوطني يمتلئ بالجماهير، وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء. بدر حجي يضع الكويت في المقدمة، المدرج الأزرق يزدهر، عصام سكين يظهر في الصورة يسجل الهدف الثاني ليصعب مهمة العودة أمام الإمارات. في الشوط الثاني يظهر جاسم الهويدي ويسجل هدفين لتكتمل الليلة التي تفوق فيها الكويتي بأربعة أهداف لهدف واحد. صافرة النهاية، الكأس تعود إلى أحضان الكويت. 12 نقطة تضع الأزرق في قمة الترتيب، متقدماً على السعودية التي حلت وصيفة بإحدى عشرة نقطة. عاد اللقب إلى الكويت للمرة التاسعة في تاريخها، لتكتب صفحة جديدة في سجل الزعامة الخليجية. لم تكتفي الكويت بالكأس، بل استحوذت أيضا على جانب من الجوائز الفردية. توج الكويتي جاسم الهويدي هدافا للبطولة بتسعة أهداف، ونال مواطنه بدر حجي جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى السعودي محمد الدعية. سجل الأزرق الكويتي 18 هدفا ليكون صاحب أقوى خط هجوم، بينما تميز الأخضر السعودي بصلابة دفاعية فلم تستقبل شباكه سوى هدفين. 15 لقاء وأربعون هدفا وبطولة ازدحمت بالتحولات حتى استقرت الكأس في خزائن الكويت. هكذا أسدل خليجي 14 ستاره في المنامة، بطولة استعادت فيها الكويت الزعامة، ونالت البحرين عبارات الإشادة بتنظيم فصل جديد من فصول الحكاية. نطوي أوراق هذه الرحلة بتحية أهل البحرين، لنواصل المسير قاصدين المملكة العربية السعودية، لنحكي من بلاد الحرمين الشريفين حكاية خليجي 15.
2: بين صافرتين،
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مش عم تمشي بدي حدا يدفجني.
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلالة السلطان هيثم
0: الأرض. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.